السر في عكس ذلك تماما. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يوميا. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
6: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
7: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: المجتمع الواعي بالزهايمر هو المجتمع الذي يعرف كيف يتعامل مع المصاب باحترام، وكيف يساند أسرته، وكيف ينشر المعلومة الصحيحة بعيداً عن الشائعات والمفاهيم الخاطئة. وعي فرد واحد قد يساعد أسرة كاملة، ومعلومة صحيحة قد تغير طريقة تعامل مجتمع بأكمله. فلنجعل المعرفة مسؤولية مشتركة.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير.

تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: التنمية المستدامة تهتم بالتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم، وتهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأفراد وتطوير وسائل الإنتاج بطرق تحافظ على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض. معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: جدة FM على هواك.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وفتح له أبواب العطة في كل شيء، وجعل في الحوادث عبرة، وفي المواقف درسا، وفي كل مخلوق آية تدل عليه سبحانه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي دل الأمة على مكارم الأخلاق، وفتح لها أبواب التفكر والتدبر، وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، من المشاهد العظيمة التي يذكرها القرآن الكريم ذلك المشهد المؤثر الذي جاء بعد أول جريمة قتل عرفتها البشرية، يوم امتدت يد الأخ على أخيه، لا لشيء إلا لأن الحسد أكل قلبه، والغيرة أظلمت بصيرته، والنفس إذا تركت لشرها قادت صاحبها إلى ما لا يتخيله عقل. إنها قصة ابني آدم حين تقرب كل واحد منهما بقربان، فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وكان الواجب أن يراجع الإنسان نفسه وأن يسأل لماذا لم يقبل مني، وأن يصلح ما بينه وبين الله. لكن النفس إذا استسلمت للكبر فإنها ترفض المراجعة وتبحث عن الانتقام. قال تعالى:

هكذا تبدأ المأساة. لم تكن المشكلة في قربان ولا في دنيا ولا في أمر صغير، بل كانت المشكلة الحقيقية.

0: الله، ولم يرضى بحكم الله، ولم يحسن التعامل مع مشاعر الغيرة والغضب. فرد الأخ المؤمن ردا يفيض إيمانا وطمأنينة: إنما يتقبل الله من المتقين. يا لها من كلمة! لم يقل له: أنا أفضل منك، ولم يقل: أنا أحق منك، ولم يواجه التهديد بتهديد مثله، بل أعاده إلى أصل القضية. القبول عند الله لا يكون بالشكل ولا بالدعوة ولا بالصوت المرتفع، وإنما يكون بالتقوى. ثم مضت الأحداث حتى وقعت الجريمة، وارتكبت يد الإنسان أول قتل في تاريخ البشر. سقط الأخ قتيلا، ووقف القاتل أمام جسد أخيه لا يدري ماذا يصنع. لقد أطفأ الغضب نور العقل، وحين انتهت الجريمة بدأ الارتباك، وبدأ الندم، وبدأت الحيرة. كيف يتصرف؟ ماذا يفعل بهذا الجسد الهامد؟
1: جدة FM على هواك.

0: يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: ريشة.
3: استخدم جوستاف كليمت أوراق الذهب بكثافة ليمنح اللوحة بريقاً استثنائياً، وبين الزخارف الكثيرة يبقى المشهد بسيطاً. لحظة حب هادئة أصبحت من أشهر صور الفن الأوروبي.

0: جد اف ام على هواك.
1: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
2: قد ينسى مريض الزهايمر بعض الأسماء، وقد تختلط عليه الأماكن والتفاصيل، لكنه يظل بحاجة إلى من يشعر به ويطمئنه ويكون قريبا منه. الكلمة الهادئة والابتسامة والصبر والاحتواء، مواقف بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا. فلنكن أكثر فهما ورحمة بمصابي الزهايمر وأسرهم، ولنجعل من الوعي ثقافة تسكن مجتمعنا.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM.
5: وش صار؟ وش جد؟

0: خلاصة.
1: تعتقد أن تكوين الثروة يعتمد فقط على الذكاء والأرقام الكبيرة؟ الخلل في هذه الفكرة وحدها. الجواب يطرحه مورغان هاوسل في كتابه الرائع سيكولوجية المال. نجاحك المالي يرتبط بسلوكك وطريقة تفكيرك أكثر بكثير من مهاراتك الرياضية. السر الذي يعلمنا إياه كتاب سيكولوجية المال يكمن في الهدوء النفسي والتحكم في رغباتك، فالقدرة على التحكم بوقتك وشراء حريتك هي الفائدة الأكبر للمال. تذكر، تكوين الثروة يحتاج إلى الصبر والانضباط أكثر من الشجاعة والمغامرة، وهو الدرس الأهم في كتاب سيكولوجية المال. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك. مستعد للحماس؟
1: اي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: اي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
6: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
0: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
7: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: خلاصة

ابدأ وعيناك على الأهم، واجعل مبادئك هي بوصلتك الثابتة وفقاً لمنهجية العادات السابع للأشخاص الأكثر فعالية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
5: قد تتغير بعض تفاصيل الذاكرة، لكن المشاعر الإنسانية تبقى جديرة بالاهتمام. صورة قديمة أو حديث لطيف أو جلسة عائلية هادئة قد تمنح مريض الزهايمر شعوراً بالراحة والألفة. لنمنح أحباءنا وقتاً أكبر ولنصنع معهم لحظات جميلة، فالأثر الطيب يبقى في القلوب.
6: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساءً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: ريشة.
3: كيف يمكن للوقت أن يذوب؟ هذا السؤال طرحه دالي من خلال ساعاته اللينة الشهيرة. أراد الفنان السريالي أن يذكرنا بأن الزمن قد يكون أكثر مرونة مما نتخيل.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
4: مع تطور الزهايمر قد يحتاج المنزل إلى بعض الترتيبات البسيطة التي تعزز سلامة المريض: إضاءة مناسبة وممرات واضحة وإبعاد مصادر الخطر وتنظيم الأدوية ومتابعة الأبواب والمخارج. تفاصيل صغيرة قد تمنع مخاطر كبيرة. سلامة مريض الزهايمر مسؤولية تبدأ من الوعي باحتياجاته اليومية.
5: الدوري الأهم بالمنطقة.
6: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
5: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
7: حاول عدى. الله الله.
5: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الخامسة معايا رهبة شعبان، الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: خلاصة.
2: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقاً أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماماً. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يومياً. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نبحث عن هدف جديد بعد الإنجاز؟ بعد تحقيق هدف تعبنا عليه نفرح، بعد فترة قصيرة نحس بفراغ ونبدأ ندور عن هدف جديد. السبب أن الدماغ مبرمج على التقدم المستمر. المتعة الحقيقية مو بس في الوصول بل في السعي والتطلع للأمام. بعد أي إنجاز يفرز الدماغ شعور الرضا، لكنه شعور مؤقت لأنه مصمم يدفعنا نواصل النمو ونطلب معنى جديد. هذا الشيء في جوهره نعمة لأنه سر تطور الإنسان وطموحه، لكن لو ما فهمناه ممكن يخلينا نعيش نلهث وراء أهداف من دون ما نستمتع بأي إنجاز. لذلك يجب أننا نتوازن بين الأمرين، نحدد أهدافنا ونعطي حياتنا اتجاه ومعنى، في نفس الوقت نتعلم، نوقف، نحتفي بما حققناه ونستمتع بالرحلة نفسها مو بس بخط النهاية. اتذكر السعادة مو محطة نوصل لها، هي وسيلة نمشي فيها لآخر الطريق.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار. انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد، زي ما تعودنا دائما انطلاقاتنا من الآن وعلى مدى 3.5 ساعات هنكون معكم في مشاويركم الصباحية. نبدأ مشوارنا في إبدأ صح.
1: يا صباح الورد، يا صباح الجمال، يا صباح النشاط، ويا صباح الإبداع. بداية جديدة ودائما البدايات حلوة. إن شاء الله بداية أسبوعكم تكون كلها روعة وكلها إنجاز وكلها فرح وبعيد عن أي مشاكل. الله لا يجيب المشاكل.
0: بدايتنا زي ما تعودنا دائما هنبدأ في فقراتنا المتنوعة، ولكن قبل لا نبدأ خلينا نقول صباح الخير وتحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما التقديم إيمان بحيدر دينا سعد، والإخراج لعبد الله الكعيب.
1: وكالعادة 3.5 ساعات أكيد يسعدنا فيها مشاركاتكم، اتصالاتكم، وكذلك تصبيحاتكم على 8002442828، وأكيد عبر منصة إكس بتشاهدوا بثنا المباشر، وكذلك عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس. ما عليكم غير أنكم تحملوها على جوالاتكم وتسمعونا وتشوفونا صوت وصورة.
0: فاصل وراجعين، لا تروحوا بعيد.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. اخبار الطقس على جدة اف ام.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام للموافق 13 سبتمبر. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 14 كيلومتر في الساعة، أما ارتفاع الموج من متر إلى نصف المتر، حالة البحر متوسط الموج. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 10 إلى 24 كيلومتر في الساعة، ارتفاع الموج من متر إلى نصف المتر، وحالة البحر خفيف الموج.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. حياكم يا هلا وسهلا بأصدقائنا وبكل اللي بيسمعنا، أكيد نجدد التحايا على موجتنا الغالية إذاعة جدة وبرنامجكم أبدأ صح، وما في أجمل من البدايات معاكم إلا بتصبيحاتكم الحلوة. كل اللي حاب يشاركنا التصبيحة على 8002442828 ونبدأ مع أبو تهاني اللي بيصبح عليكم جميعا.
1: أيضا عندنا تصبيحة من سعيد الدوسري يقول صباح الحب والعهود. الله أكبر، رومانسية من الصباح، حركات.
0: أبو فؤاد صباحك ورد وسعادة وشكرا على هذه الدعوات الحلوة.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من عبد الهادي أو عبد الرحيم الثبيتي يقول أسعد الله صباحكم وصباحك يا أهلا وسهلا فيك.
0: علي بركات بيصبح عليكم بكلمات جميلة وصباحك سعادة.
1: محمد أيوب أيضا يعطيك العافية، شكرا لك لتصبيحتك.
0: غازي شولان بيصبح عليكم وبيقول لكم طاب صباحكم بالخير والسعادة.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا مريم تصبح علينا، يعطيك العافية مريم. إيش بطلتكم
0: البهية وأصواتكم الشذية. شكرا شكرا.
1: أوكي بطلعتكم، طلعتكم
0: البهية
1: حلوة. طيب يعطيك العافية. أيضا محمد سعيد الزهراني صبح علينا أيضا بدعوات جميلة لك مثلها إن شاء الله، يعطيك العافية يا أهلا فيك.
0: الصادق آدم العاقب بيقول صباح الخير والسعادة والرضا للجميع.
1: أبو عمار من جدة أيضا يصبح علينا ويعطينا أدعية جميلة، يعطيك العافية، يقول صباحكم جبر من الله والرضوان إن شاء الله، آمين يا رب ولك مثلها يا رب.
0: شكرا لعماد وصباحك خير يا عماد.
1: أيضا من ضمن التصبيحات علي طيار أبو يزن يصبح علينا ويصبح على ولده الشيخ يزن. يا شيخ يا شيخ، بخاصة يعني اليوم مناسبة خاصة، رايح المدرسة الناس بدأوا مدرس من أول ولا ها؟
0: الله يوفقه يا رب.
1: آمين يا رب.
0: هلا سندي بتقول لكم صباح الخير والسعادة.
1: بندر أيضا يصبح علينا، شكرا لك يا بندر، يا هلا وسهلا فيك.
0: صباح الخير من يزيد وصباحك أجمل يا يزيد.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من روبن يعني يصبح علينا كل مرة بطريقة مختلفة. اكتب لنا كذا طريقة عادية روبن، أهلا وسهلا صباح الخير
0: إن شاء الله يومك كله كمان.
1: يعطيك العافية يا أهلا وسهلا مع بيت هايدي.
0: جنن الأجواء. يوسف القصير يقول صباح الخير، أجمل بداية هو سماع صوتكم. شكرا يا يوسف، واكيد انتم اجمل ما في يومنا.
1: عبد الله بركات ايضا يصبح علينا، شكرا جزيلا لك يا عبد الله.
0: صباح مليء بالتفاؤل وحسن الظن بالله من احمد الدهمشي.
1: ايضا فيصل الثقفي يقول صباح الانوار، صباحك اهلا وسهلا فيك وصباحك ورود معطره ان شاء الله.
0: عبد الله المطوع يقول صباح الخير وصباح النشاط،
1: يا هلا وسهلا فيك. ايضا عندنا تصبيحه من غير اسم، اهلا وسهلا ومرحبتين.
0: عون البيشي بيصبح الجميل وبيتمنى لكم يوم حافل بالسعاده والمسرات ولك كذلك.
1: اهلا نوره بنت فهد، حمايه ودعم، يعطيك العافيه. ها نوره لسه انت حمايه ودعم ولا غيرتي؟ اعطينا المستجدات، يعطيك العافيه وصباحك انوار، يا هلا وسهلا فيك.
0: ومبارك الحضرمي بيقول لكم اسعد الله صباحكم بكل خير وصحه وعافيه.
1: ايضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحه من ميلاف. أوكي ميلاف تصبح علينا وتعطي تحية لأختها ميرال وأمها، يعطيك العافية يا أهلا وسهلا.
0: فوزية الزايدي صباحك ورد يا فوزية.
1: يحيى أحمد يصبح علينا ويقول صباحكم أنوار، أهلا وسهلا فيك. من أراضي جيزان أهلا وسهلا فيكم كلكم جميعا، نقول صباح الخير على الجميع. خلونا نبدأ فقراتنا وزي ما تعودنا أول فقرة معانا فقرة اللغز، خلونا نسمع اللغز.
0: اللغز اليوم كائن، انتبهوا أسألوا حللوا كل كلمة عشان تقدروا توصلوا للحل، وما عندنا شك إنكم حتجيبوا على طول. أنا كائن أنتشر في العالم ببيئات مختلفة، مع إني جميل ومتنوع لكن لا يفضلني البعض، يستطيع التعرف علي من شكلي، من أغرب الكائنات، فحواسي مختلفة ويقظتي محيرة، فمن أنا؟
1: طيب نعيد اللغز من جديد.
0: اللغز يقول أنا كائن أنتشر في العالم ببيئات مختلفة، مع إني جميل ومتنوع لكن لا يفضلني البعض، يستطيعوا التعرف علي من شكلي، من أغرب الكائنات، فحواسي مختلفة ويقظتي محيرة، فمن أنا؟
1: طيب خلونا نتذكر الأرقام عشان تقدروا تشاركونا. أكيد على الواتساب 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب، لو سمحتوا المشاركة تكون باسم، المشاركات من غير اسم سوف تستبعد. أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154، شاركونا بعد ما تسمعوا اللغز عشان تقدروا تفكروا فيه وتعطوا فرصة للي بعدكم. خلونا نسمع اللغز
0: ونقول أبو أميرة حياك، حل معانا اللغز اليوم وبدأ الحماس، شايفة بدأ الحماس كيف، لكن خلونا نعيد اللغز عشان نتعرف أكثر ونتأكد من إجاباتكم. اللغز يقول: أنا كائن أنتشر في العالم ببيئات مختلفة، مع أني جميل ومتنوع لكن لا يفضلني البعض، يستطيع التعرف علي من شكلي، من أغرب الكائنات، فحواسي مختلفة ويقظتي محيرة، فمن أنا؟

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في لغزنا. ركزوا كويس، اسمعوا اللغز كويس. أنا كائن انتشر في العالم في بيئات مختلفة، مع أني جميل ومتنوع لكن لا يفضلني البعض. تستطيع التعرف علي من شكلي، من أغرب الكائنات، فحواسي مختلفة ويقظتي محيرة، فمن أنا؟ يلا
2: يا هلا وسهلا بمحمد، لا ابو هاشم، محمد ابو هاشم.
3: الله صباحكم بالخير.
2: صباحك ورد وسعاده، يا هلا وسهلا.
3: اتوقع ان الاجابه هي الكلب.
2: طيب يا ابو هاشم، شكرا لك،
1: يعطيك العافيه، يا هلا وسهلا فيك. نروح لمحمد الحربي. صباح الخير يا محمد.
4: هي صباح النور للجميع، طاقم البرنامج وجميع المستمعين من هنا. محمد
1: الحربي. يلا يا محمد، علي لي صوتك يا محمد، صوتك مرة بعيد.
4: أقول هي مثلا من الكائنات اللي يعني مثلا صحراوية ولا
1: ايش؟ قلنا بيئات مختلفة، يعني صحراء، يعني بغابة، كل مكان.
4: يعني مثلا علامات أن مثلا يعني هي جميلة بس مخلوقة، صح؟
1: زي ما قلنا، أعطينا إجابة.
4: أنا أقول الزرافة.
1: الزرافة، أوكي، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا وسهلا بغيلان.
5: ألو.
2: هلا وسهلا.
5: الله يحييكم.
2: الله يحييك، يا هلا.
5: والله هي ما بين النمر والقط، لكن أنا بقول النمر.
2: النمر، شكرا. لا. يا غيلان.
1: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نرجع لإجاباتكم على الواتساب. عندنا نبيل غزوان قال الخفاش.
2: جلال الحداد يسأل هل هو طائر؟ لا.
1: طيب أبو تهاني قال كائن أليف، يعني على حسب، صح يا إمام؟ على حسب.
2: لا هو يعني ما يعتبر أليف، بس في ناس ساعات بتحبه.
1: أوكي تمام.
2: ناس يعني يفضلوا يشوفوه، يفضلوا يجيبوا، يعني لا ما يصنف كائن أليف.
1: طيب أبو إبراهيم أبو علي يقول هل هو طائر يمشي، أليف أو مفترس؟ توها ردت إيمان.
2: مين الجريح يقول الثعلب المكار.
1: أوكي أحمد دهمشي قال البومة.

0: يحيى أحمد يقول القط.
1: أيضا من ضمن الإجابات محمد أبو هاشم توه كلمنا على التلفون قال الكلب.
0: وصالح شحبل من الخبر يقول الفلامينكو.
1: حلو، يا ناخذ اتصال. يلا مصطفى، صباح الخير يا مصطفى.
2: راح الصوت فجأة.
1: دحين جاء الصوت. أهلا وسهلا يا مصطفى.
2: صباح الخير.
1: صباحك أنوار.
2: أهلا وسهلا بكم. بحري ولا بري الكائن؟
1: بري، قلنا بيئات مختلفة، يعني صحراء طائر. يعني غابة، يعني بيئات مختلفة.
2: طائر ولا ثدييات؟
1: طائر؟
0: لا
1: لا، طائر ولا ثدييات.
0: ليس بطائر
1: ولا وليس بثدي.
2: طائر ولا صعبتوها كذا.
0: هذه نفس أسئلة رودين الشهري اللي بتسألها يا مصطفى.
1: دائما تسألها. صحيح. ها
2: احنا بفلنا بعض عشان نسمعكم، عشان كذا ما
1: يلا يلا يا مصطفى قلنا لك لا كذا ولا كذا.
2: طيب نقول الضبط.
1: تمام اوكي تمام، يعطيك العافية. طيب. شكرا لك.
0: رودين الشهري تقول يلا. هل نستطيع تربيته في البيت؟ والله يا رودين في بعض قليل من الناس جابوه في البيت.
1: طيب نروح لأحمد.
0: اهلا وسهلا يا احمد المصعبي.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: والله أنا من سمعت يعني قاعد أسمع أسئلتهم وجوابك عليهم. فأتوقع أنه الأفعى أو الثعبان. بيئات متعددة، ثعبان في الصحراء في الغابة. حاسس الحواس عنده يعني يشم باللسان أو يتذوق. يعني أحس أنه أتوقع الإجابة هي الأفعى.
0: متأكد. حاول يعني ما تبي تغير؟
3: لا لا ما بغير.
0: طيب لو حبيت تغير انت او اي حد بيسمعنا عن طريق الواتساب، واحنا سعيدين انك بتشارك معنا لاول مرة.
3: والله اول مرة اشارك معك.
0: حياك، من فين تكلمنا يا احمد؟
3: الله يحفظك، من الخارج.
0: خرج، يا هلا بك يا احمد، شكرا لك.
1: يلا حياتي. نروح لي ردينا على اسئلتك. ايضا من ضمن الاجابات عندنا اجابة من هاني عكروك.
0: ما في إجابة.
1: طيب ما في إجابة. أوكي، أبو حمزة يقول الثعبان. أوكي،
0: وبندر الجعيد يقول الغزال.
1: أوكي طيب.
0: جاوبنا يا عبد الرحيم.
1: أيوة
0: ما هو طائر.
1: أيضا عندنا إجابة من علا تقول طائر البومة.
0: وإحنا بنقول مو طائر يا علا.
1: خلاص هي حرة عاد.
0: طيب في عندنا من الهنوف، الكائن يعيش في البحر واليابسة، قلنا في بيئات متعددة، له لون واحد عدة ألوان. عدة ألوان. يتغذى على أعشاب حسب النوع. حسب النوع.
1: طيب كائن أوكي. طيب بشير محمد ما في إجابة بس بيصبح علينا يعطيك العافية. أيضا أبو رائد يقول الحرباء.
0: وهالة سندي أيضا تقول الحرباء.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا ناصر عولقي قال الذيب. حلو،
0: ونقول يا هلا بندر. يا هلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا وسهلا يا بندر.
4: صباح الخير.
0: صباح الورد.
4: والله التقاعد أجبرني أسمع إذاعتكم.
0: يا سلام.
1: طيب شيء كويس ولا لا؟
0: حظك حلو أنك تسمعنا.
4: والله أسعد بسماع أصواتكم.
0: شوف حظك حلو أنك تسمعنا، وحظك حلو أنك تقاعد خلاص، تروق لنفسك وتسوي الأشياء اللي تحبها، والمسؤوليات خفت الحمد لله.
4: والله بشك بخير الحمد لله.
0: طيب بندر، ايش رايك في لغزنا اليوم؟
4: والله حلو.
1: بندر اعطينا اجابه سريعا. يلا
4: الغزال.
1: الغزال. يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. لسه بندر يسولف. طيب نروح لسعود. صباح الخير يا سعود. سعود
5: السلام عليكم ورحمه
1: الله. وعليك السلام والرحمه. هلا وسهلا يا سعود.
5: يا
1: هلا فيك.
5: حجيب ثعبان أفك عندكم في الاستديو خليش.
0: ما نخاف ترى.
1: يعطيك العافية. خلاص الثعبان.
5: الثعبان ولا
1: أفعى. الثعبان ولا أفعى.
0: ما نخاف يا سعود.
1: يعطيك العافية. يعطيك العافية يا سعود، شكرا. يا هلا فيك، يا هلا فيك. يلا
0: ما خاف يا
1: بوي. يلا
0: طيب نذكر باللغز، نذكر بالأرقام، وأرقامنا هي 012-647-7154 012-649-5154 012-647-5544 وأكيد على هاشتاغنا في منصة إكس، هاشتاغ ابدأ صح، وكذلك على رقمنا 800-2442-8 نستقبل رسائلكم على الواتساب.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد في لغزنا. اللغز يقول أنا كائن انتشر في العالم ببيئات مختلفة، مع أني جميل ومتنوع لكن لا يفضلني البعض. يستطيعون التعرف علي من شكلي، من أغرب الكائنات فحواسي مختلفة ويقظتي محيرة، فمن أنا؟ في كلمة انكتبت في اللغز: شكلي جميل مع أني ومتنوع لكن لا يفضلون البعض. ركزوا، يعني ركزوا بس على دي شوية، تمام؟ يلا خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا.
2: يا هلا بمحمد النجار.
3: صباح الخير أستاذ إيمان.
2: صباح الورد
3: أستاذ دينا والمخرج الجميل.
2: حياك يا محمد.
3: صباحكم جميعا. صباحكم جميعا.
2: وصباحك إن شاء الله أنت وكل اللي بسمعنا.
3: وصباح الكرام الحلوين.
2: طيب يا محمد، فكرت في اللغز؟
3: أنا أقول الكوبرا إن شاء الله.
2: الكوبرا؟ اه أيوة. دي انت متفرد. طيب شكرا.
3: باي باي.
2: مع السلامة. انا يعجبني ثقة محمد النجار في اجاباته
1: اللي تودي فيها. حلو. طيب حلو. ماشي عندنا ابراهيم ابو علي قال القرد. اوكي. ايضا هنادي الفرج ايضا قالت القرد.
2: حيوان اللاما سما احمد صلاح.
1: صلاح سفياني قال الضفدع.
2: ياسر أبو عمار أيضا يقول القرد.
1: أيضا عندنا نبيل غزوان غير من الخفاش وراح للحرباء.
2: هلا وسهلا، مين معانا؟
1: ألو.
2: طيب
1: يا عبد الله. يا هلا.
4: كيف أستاذ إيمان؟
2: هلا وسهلا.
4: الحمد لله على السلامة.
2: ما يسلمك.
1: عبد الله.
4: طيب عندي سؤال.
1: اختفى عبد الله.
4: ألو.
1: أي معاك عبد الله، تسمعني؟
4: يزحف ولا يمشي؟
1: يزحف ولا يمشي، هذه الإجابة اللي ما حرد عليها، لأنه يعني أغلبكم بيسأل نفس السؤال. ترى اللي يزحف شغلة واحدة، في تنوع كبير من الحيوانات، ركزوا.
4: طيب هو يعني يعتبر من الزواحف ولا من
1: ال... ما قلنا له، ما نعرفين، ما نبرد على هذا السؤال صراحة، لأنه قالوا طير قلنا ما نبغى الرد، قلنا ثدييات ما نبرد. يلا دوروا إجابات أخرى، اسألوا أسئلة مختلفة يا ناس.
4: طيب هذا السؤال مختلف.
1: مختلف لا لا، أعطيني سؤال مختلف أكثر، أكثر اختلافا.
4: قولي ما تبغى تجاوبين.
1: لا لا، أنا قلت لك ما أبغى أجاوب.
2: ما تبي ترد
1: بصراحة، قلت لك ما أبغى أجاوب.
2: البنت ما تبي ترد. طيب
1: إيش فك يا عبد الله؟
4: طيب يلا الكوبرا.
1: الكوبرا
2: استنقلت من محمد النجار.
1: اي روح لما محمد الله يعطيك العافيه،
4: لان في فرق بين الثعابين ولا هذا.
1: في فرق بينهم. ايش الفرق؟
4: الكوبرا شكله جميل.
2: يا شيخ حرام عليك.
1: عشان شكله جميل. وين شكله جميل؟ هو عنده جناحين تخوف،
2: شيء يرعب.
4: ممتاز مره والله، شكله جميل جدا.
1: ركز ركز يا عبد الله، انت ركز يا هذا المزح ترى يعني ايش المزح الغريب اللي بتنخاف. اهدى اهدى وبس، اهدى على نفسك.
2: دينا سوبر وومن وانا سوبر.
1: عبد الله ركز معانا كويس، اذا تبغى الكوبرا ثبت لك اياها، اذا تبغى تغير غير على الواتساب. اوكي يلا يعطيك العافيه، شكرا لك. انا يقتلني اللي يصير يمون، هذا اللي
2: لا واللي
1: يعني الميانه دي ما هي حلوه ترى.
2: هلا يا عاقل.
5: الو.
2: هلا وسهلا.
5: السلام عليكم.
2: عادل. يا هلا ومرحبا يا عادل.
1: عاقل.
2: لا عادل.
1: عادل.
2: هذا
1: عادل. عادل. اوكي
2: هلا وسهلا يا عادل.
5: وبعدين ارسي عليك هنا انا عشان اعرف.
2: عادل عادل مشيها عادل اليوم.
5: طيب امشي عليه. طيب
2: طيب
5: طبعا الحمد لله على السلامه دينا. طبعا عوده حميده.
1: يعطيك العافيه. هلا فيك.
5: الله يعافيك. صباح الخير.
2: صباح الورد. هلا وسهلا.
5: بالنسبه للكائن يعني استخدمه ما نستفيد منه طبعا في امور كثيره ولا لا يعني من يعني هل يغطي جسمه
2: في امور كثيره؟ لا ما اتوقع في امور كثيره. ممكن يستفاد منه، يعني اتوقع كل الكائنات يستفاد منها.
5: السمع عند الكائن هذا ضعيف.
2: كيف
5: السمع؟ حاسس السمع
2: والله ضعيف. صراحه ما سمعت، ما سمع يعني ما كنت مكان وسمعت.
5: لا لا، من ضمن يعني من ضمن الحاجات،
1: من ضمن صفات
2: يعني احنا بنقول حواسه مختلفه، يعني حواسه مختلفه.
5: مو مشكلة، أنا بتكلم على السمع، بس السمع
2: لأنه
5: إذا كان ضعيف
2: غير إذا كان قوي. ما أعرف صراحة يعني. طيب. حواسه مختلفة يا عادل.
5: طبعا أقول أنا غير، أنا أقول الحنش.
2: حلو.
5: طيب مرة نطلع
2: خلاص. تمام
5: تمام
2: تمام.
1: يعطيك العافية. رحني يا زيد.
2: إيش الرعب اللي مسببين لنا
1: لا
2: مو من الصباح؟
1: يعني مزح من الصباح ماني قادرة أتقبل الفكرة.
2: خلي لا لزاز
1: لها. طيب لزاز إيمان تقول لزاز. يلا أعطينا يا زيد. صباح الخير يا زيد.
6: السلام عليكم.
1: يا هلا وسهلا مرحبتين.
6: هذا دينا كيف؟
1: يا هلا فيك. هاي يا زيد.
6: هذا إيمان.
2: هلا وسهلا. هلا وسهلا.
6: ثعبان إن شاء الله.
1: يا ثعبان إن شاء الله. يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
2: صحين مرعبين انتوا اليوم.
1: يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا نشوف اجابات.
2: هلا حتى دكتور صحابي يونس يقول الثعبان.
1: اوكي تهاني ابو تهاني يقول الفار.

0: يستطيع التعرف علي من تستطيع التعرف علي من شكلي. مع من أغرب الكائنات حواسي مختلفة ويقظتي محيرة، فمن أنا؟
1: الله يصعب شوي. ما فيه
0: ما عشان كذا قلنا لازم الناس إيش تسمع قبل عشان تفكر براحتها.
1: الثعبان.
0: الثعبان خلاص؟
1: زين.
0: يعطيك العافية. أنت تحب الثعبان؟ أيوة. ما هو أن إحنا نقول لا يفضلني البعض، لا يفضلني، وأنتوا ماسكين فيه خلاص؟ يلا يعطيك العافية، شكرا لك. اللي بيغير يغير على الواتساب، أوكي؟ يلا.
2: يا هلا بعزيزة. عزيزة.
3: يا أهلين.
2: هلا ومرحبا، صباح الورد.
3: صباح النور، يا هلا.
2: هلا بك.
3: يا هلا. إن شاء الله نقول دودة القدس.
2: الله عليك يا شيخة أنت والله، بدل الرعب اللي مسببينه أصدقائنا من الصبح. حلالك. الله يسعدك.
0: دودة القدس. حلو جنة. طيب.
3: إن شاء الله صح يا رب.
4: إن شاء الله نشوف. آخر الحلقة نشوف.
0: أنا أحس عزيزة قاعدة في فيلم كرتون. صح؟ كذا أحس إنك في فيلم كرتون يا عزيزة.
3: إحلى وش فيها؟
0: حلو حلو يهبل.
2: عمرك شفتيها في الحقيقة؟
3: صراحة يمكن.
2: في شجرة التوت موجودة.
3: أيوه هو غذاء المفضل.
2: أي صحيح.
0: حلو، يعطيك العافية يا عزيزة، شكرا لك. يلا خلينا نروح لعبد الرحمن. صباح الخير. راح عبد الرحمن. يلا خلينا ناخذ الإجابات. طيب.
2: خالد خرجاوي يقول الأفعى.
0: أوكي. أيضا محمد أسامة برضو قال السلحفاة. محمد أسامة.
2: وهناء الفيصل تقول الثعبان.
0: أيضا عندنا إجابة من صالح شحبل وقال الثعبان. أوكي.
2: وعندنا إجابة سؤال من بندر، يؤكل هذا الكائن؟ ما توقع.
0: ما توقع. لا. ما توقع. لا لا لا ما توقع.
2: في بعض الشعوب تأكل كل الأشياء الغريبة. فبالمجمل لا، لكن إذا بدنا نتكلم عن بعض الشعوب نعم تأكله.
0: طيب عندنا إجابة أيضا نطلع شوية كمان كمان
2: كمان.
0: أوكي في إجابة أبغى أذكرها. لا الحرباء قلناها، عبد الله مطوع. أيضا عندنا جلال حداد. لا في إجابة كانت مكتوبة الصرصار.
2: أي لسه ما جيناها.
0: أيوة الصرصار.
2: فيصل الثقفي يقول الثعبان.
0: أوكي طيب عندنا أيضا إجابة علا قالت السنجاب.
2: وعندنا إجابة من تركي عبد الله قال الثعبان.
0: حلو. ها عندنا اتصال نقول مرحبا. نواف صباح الخير يا نواف.
5: السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة.
5: صباحكم الله بالخير.
0: صباحك أنوار يا هلا.
5: طيب على حسب يعني معرفتي كذا أعتقد أن الإجابة هي الأخطبوط.
0: الأخطبوط.
5: إيه نعم.
0: طيب الأخطبوط أنا جبته الأسبوع اللي فات. متأكد؟
5: أي متأكد يعني.
0: تونا جبناه الأسبوع اللي فات يعني ما حنكرره على طول.
5: والله
0: خلاص نثبت الأخطبوط.
5: أتوقع خليها الثعبان.
0: خليها الثعبان مع الناس مع القوم يا شجرة. خلاص يلا يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
2: طيب إيش رأيكم نذكر بالأرقام ونذكر باللغز عشان نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل أرقامنا 012-6477-154 و012-6495-154 012-6478-544.
0: طيب بالنسبة ل قلنا الأرقام، خلينا نتعرف على اللغز. اللغز يقول أنا كائن أنتشر في العالم ببيئات مختلفة مع أني جميل، فمن أنا؟

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: ابدأ صح على جدة FM.

0: ابدا صح على جدة اف ام ولغزنا وحماس اللغز واجاباتكم الحلوه والمبدعه، والبعض جاوب اجابات مرعبه لكن برضو نعتبرها انها اجابات حلوه ليش لا.
1: طيب
0: عبد الله المطوع يقول الحرباء، واحمد يقول اتوقع الفراشه.
1: طيب خلينا نبدا ناخذ اتصالاتكم، نقول صباح الخير يا زين. يا زين
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليك السلام والرحمه. على يا زين
2: اصبح عليكم جماعه
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. هاي يا زين
2: يعني هذا ينأكل؟
1: قلنا ما ينأكل بالعدو، بالعموم ما ينأكل، بس في ناس تاكله، بس في العموم لا.
2: الحية الثعبان.
1: الحية الثعبان شكلها حلو؟
2: لا وش.
1: طيب نحن اشتغل اللغز ترى يقول شكل الشغلة اللي نحن نقول نتكلم عليها أو الكائن ترى حلو ومو كل الناس تحبه مع أنه حلو.
2: طيب وهو الثعبان.
1: والله طيب أوكي
0: ليها مركزة.
1: يلا تمام
0: مركزة مع حياتها وثعبانها. زين
1: يعطيك العافية زين. يا هلا فيكي يا هلا فيكي. نروح لمطلق.
0: يا هلا بمطلق. مطلق يا هلا.
3: صباح الخير.
0: صباح الورد. يا هلا وسهلا. صوتك شوية بعيد، ممكن تعلي لي صوتك لو تكرمت؟
3: أقول اليوم كلها ذعابين وفارين بس.
0: كل أي شوف أقول لك يعني رعب من الصبح مسويين أصدقائنا الحلوين.
3: اليوم كله رعب.
0: إيه طب أنت إيش رأيك إيش الحل؟
3: الحل أنا بحط الحربة والباقي على الله.
0: إيش هتحط؟
1: حربة.
3: حربة.
0: الحربة. ماني سامع الحربة.
3: نعم.
0: طيب يا مطلق شكرا لك.
1: يعطيك العافية. يا هلا فيك. نروح لنورة. نورة صباح الخير يا نورة.
4: صباح.
1: يا هلا وسهلا نورة. علي لي صوتك لو سمحتي.
4: صوتي واضح الحين؟
1: الحين واضح. كيف حالك تمام؟
4: الحمد لله.
1: من وين تكلميني نورة؟
4: أكلمك من جدة.
1: من جدة أهلا وسهلا فيك يا نورة. ها يا نورة
4: والله شوفي أنا يعني ماني حاطة عشان البرنامج، بس عندي عتب بسيط يعني عليك إنه يعني بشكل عام أنت تطلبون من المشاركين إنهم هم ما يسألوكم عشان يعرفوا يحلوا اللغة، ولما يسألوا يعني تحاولوا إنه أنتم ما تردوا ما تعطوهم الجواب اللي هم
1: نحن نعطي يعني. الجواب اللي نشوفه هو صحيح تمام. تشاركي معانا يا نورة ولا لا؟
4: ايه طيب انت طب ليش تطلب
1: المشاركه؟ ثاني شيء نوره حبيبتي قلت لك نحن نجاوب اللي نشوف ونقدر نجاوب ونجاوبه غيره. تبي تشاركي معانا ولا لا؟
4: غيره اول شيء في يعني تعاملكم مع المشاركين، ترى هم بييجوا الصباح وكلنا اغلبنا مشاركين.
1: نوره حبيبتي نوره يا عمري
4: يعني عجب
1: الاسلوب. نوره يا حبيبتي يعطيك العافيه شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيكي. يا هلا فيكي. طيب يلا نروح لماجد.
0: هلا وسهلا يا ماجد.
5: اهلا وسهلا صباح الخير.
0: صباح الورد. هلا وسهلا.
5: الله يسلمك حابه اشارك. الله يسلمك.
0: هلا بك.
5: بالنسبه للحقيقه الفزورة حسيت ان القطه مثلا ان هي يمكن من اغرب
0: يعني الكائنات
5: سرعه الاستجابه. لا ما هي اغرب الكائنات، بس سرعه الاستجابه فيها عاليه جدا يعني وغريبه.
0: طيب.
5: لكن ككائن غريب لا هو مش كائن غريب بصراحة، لكن أشكاله جميلة.
0: طب عشان كده إحنا بنقول
5: ما يرغبوا.
0: أيوة.
5: فضل.
0: عشان إحنا بنقول فكروا في كل كلمة بنقولها، مش بالضروري تشوف يعني كلمة واحدة. أي صحيح. مفتاح حيدلك من المفاتيح اللي حطيناها في اللغز. ففكر إيش رأيك؟
5: أفكر يعني إن شاء الله.
0: طيب. أسمي لي أثبت لك القط وتغير على الواتس إذا حبيت.
5: تمام وعلى الواتس نفس الرقم
0: يعني. نعم 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8. شكرا يا ماجد. طيب. صباحك
5: شكراً.
0: سعيد
5: صباح.
1: يا هلا يلا نروح لرائد. صباح الخير يا رائد.
6: صباح النور.
1: أهلا وسهلا. يا هلا فيك.
6: صباحك
1: وصباحك يا رب.
6: أنا شايف والله بحط اقتراح ما أدري هو صحيح ولا لا.
1: قول
6: هو الطاووس.
1: الطاووس
6: أيوه
1: خلاص
6: جميل. ايوه
1: متاكد.
6: اي متاكد.
1: حلو يعطيك العافيه يا رائد شكرا لك. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. طيب المفارقه انه كل الناس قالت ثعبان. عندنا غدي المالكي يقول الفراشه،
0: وعندنا هنوف تقول الافعى.
1: ايضا من ضمن الاجابات عندنا برضو ام شاري برضو قالت الفراشه،
0: وفي عندنا مفتوحة حتى هي نايمة، في هي عيونها مفتوحة حتى نايمة، ما هي يعني خليني أشوف لك الموضوع ده يا هالة. مع أنه هالة جاوبتي، حابة تغير إجابتك يا هالة؟
1: شكلها شكلها. طيب عندنا مريم تقول الباندا،
0: وأبو مريم يقول الثعبان.
1: أيضا عندنا نبيل غزوان قال الحلزون،
0: وأبو عمار في جدة يقول يستفاد منه في الطب. صراحة هذه المعلومة جديدة علي.
1: I think لا سبحان الله، ترى كل الحيوانات يستفيدوا منها في الطب وفي مجالات أخرى، كل الحيوانات. طيب
0: فاطمة من الجبيل تقول الثعبان.
1: طيب صحابي يونس أو دكتور صحابي قال السلحفة، غير من الثعبان للسلحفة.
0: وعبد الله بركات قال الثعبان.
1: أيضا عندنا الكوبرا، هذا سليمان الدبيان.
0: وعندنا أسئلة جاوبناها يا أبو نواف، جاوبنا أوكي. هذه الأسئلة سابقا.
1: أبو بكر يقول الثعبان.
0: عبد الرحيم الثبيتي يقول الضفدع.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا هنو العوفي تقول الأخطبوط. الأخطبوط ترى أخذنا الأسبوع اللي فات ترى أخذنا.
0: أبو حازم يقول الثعبان.
1: أيضا عندنا إجابة من عبد الرحمن صالح يقول العنكبوت.
0: وأبو خلاد يقول الببغاء.
1: حلو الببغاء. طيب عندنا كمان من ضمن الإجابات بندر يقول الحية أو الثعبان.
0: واحد فيهم عليها يقول
1: هو.
0: طب دحين سيبهم هم، انت جاوبنا
1: هنا المصيبة انه كل
0: يعني
1: واحد
0: يعني سيب يا بندر الناس وديني إجابتك المبهرة.
1: طيب المبهرة. طيب فيصل الداسر يقول القطة.
0: هو أيضا يسعد صباحك يا بكر علي يقول ممكن العقرب.
1: أيضا

0: أن من ضمن الإجابات عندنا إجابة من ما عندها إجابة،
1: ما جاوبت
0: نورة. نورة بس ما عندها إجابة.
1: طيب
0: عندنا نواف قال الزراف. أوكي، هذه مجموعة إجابات. نورة تقول القطة، أم خالد تقول الثعبان، مها تقول الخيل، نواف يقول الزرافة. حلوة.
1: عون البيشي يقول الببغة.
0: طيب عندك تمام، يعطيك العافية، شكرا لك يا نورة. أيضا عندنا بدرية قالت القرد،
1: وعندنا إجابة من شريفة تقول الحرباية، وتسأل في جوائز عشان نتحمس. أتحمسي من غير جوائز يا شريفة؟
0: يعني لازم جائزة عشان تحمس.
1: ما في جوائز، بس أنت صراحة أحلى جائزة.
0: طيب خلينا نروح الخيل، هذه إجابة بندر. بندر حيران، ما هو عارف إيش يحط.
1: خيل، حط خيل
0: آخر شيء، حط الخيل. طيب
1: ربيع محمود يقول الضفدع.
0: برافو، هذه هي الإجابات اللي موجودة معنا. خلينا نعيد اللغز من جديد ونطلع فاصل. اللغز يقول أنا كائن أنتشر في العالم بيئات مختلفة، مع أني جميل ومتنوع لكن لا يفضلني البعض. بس البعض، مو كل الناس، البعض. يستطيع تستطيع التعرف عليه من شكلي، من شكلي تعرفه. ما من أغرب الكائنات، حواسي مختلفة ويقظتي محيرة، فمن أنا؟

0: حياكم من جديد أصدقائنا مستمعي إذاعة جدة وبرنامج ابدأ صح. الحماس رائع، الإجابات ولا أروع، تفكيركم جميل حتى لو ما كانت الإجابة صحيحة، برضو يعني عجبتني إجاباتكم. اللغز يقول: أنا كائن أنتشر في العالم ببيئات مختلفة، مع أني جميل ومتنوع لا يفضلني البعض، يستطيع التعرف علي من شكلي. من أغرب الكائنات، فحواسي مختلفة ويقظتي محيرة، فمن أنا؟
1: طيب خلينا نشوف إجاباتكم اللي وصلتنا على الواتساب، شكرا لكل اللي شاركنا صراحة. طيب خلينا نشوف، عندنا أبو حازم قال الثعبان.
0: قلنا إجابة هنو،
1: قلناها الأخطبوط، وأنا قلت لها نحن جبناها الأسبوع اللي فات.
0: عبد الرحمن محمد صالح يقول العنكبوت.
1: أيضا فيصل الدوسري يقول القطة.
0: وإجابة من بكر علي يقول العقرب.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا عون يقول البغبغاء.
0: وشكرا يا أحمد أيوب لوجهة نظرك، بس يقول الأفعى.
1: طيب عندنا أيضا بدرية قالت القرد.
0: وعندنا بندر يقول الخيل. قلناه بندر، ايش رجع؟
1: لا لانه نحن هذا عدناها الاجابات، عدنا الاجابات.
0: شكرا يا شريفه، متحمسه شريفه، واعتقد شريفه بتشارك معنا الاول
1: مره. مره شكلها
0: تسلمي. أيوة. وما زالت مصره وصامله على حربايتها. طيب. ما تبي تغير.
1: عندنا ابو خلاد قال الكل.
0: ومريم من القصيم ايضا قالت الكل.
1: عبد العزيز الكريديس قال الثعبان.
0: مقرن ابو مبارك يقول القطه.
1: ايضا عندنا احمد من العلا يقول الكل.
0: وعندنا مبشر عوض يقول الكل.
1: ايضا عندنا الجريح يقول الثعلب المكار. يعطيك العافيه،
0: حبيت المكار،
1: اهم شيء انه مكار،
0: حبيت انه حدد بالتحديد الثعلب المكار مو اي ثعلب.
1: طيب عندنا اريج محمد قالت الثعلب ايضا.
0: وفوزيه الزايدي قالت الارنب.
1: ايضا عندنا اوكي الحجي، شكرا جزيلا لك يا الحجي ابراهيم الحجي.
0: طيب نشوف اجابتك.
1: علي الاسمري
0: يقول السحليه.
1: ايضا عندنا ابو عبد الاله قال الكلب.
0: وعندنا يوسف القصير يقول الحرباية.
1: جميل جدا، هذه هي الاجابات اللي وصلتنا الى الان. نعيد اللغز. اللغز يقول: أنا كائن أنتشر في العالم ببيئات مختلفة، مع أني جميل ومتنوع لكن لا يفضلني البعض، تستطيع التعرف علي من شكلي. من أغرب الكائنات، فحواسي مختلفة ويقظتي محيرة، فمن أنا؟
0: يعني عندنا نبيل غزواني يقول جاتكم إجابات صحيحة ولا لا؟ يا نبيل، يا نبيل جاوب انت.
1: أنا شوف هذا السؤال أنا بطلت يعني أجاوب عليه.
0: أنا هذا لما اللي زي اللي إحنا في صالة الاختبار وكل واحد يطالع في ورقة زميله.
1: ورقة زميله.
0: خليك في ورقتك.
1: لا بس شوفي إيش في شغلة، أنا عودت العالم والناس إنه أقول لهم إنه ترى في جات إجابات ولا لا. طبيعي. بس أنا بطلت أقول دي الحركة لأنكم يعني صرتوا ما يعني من يوم ما أعطيكم أي إجابة على طول ولا أعطيكم أي فعشان كذا صرت معاكم انا جامده ما نبيل. ابغى اقول لكم ولا شيء.
0: نبيل خليك في ورقتك.
1: اي والله خليك في ورقتك. طيب. يا نبيل ما
0: جاتنا اجابات جديده،
1: اسئله عندنا
0: جديده هذه جاوبنا أسئلة. قاهر الظلام حجمه بري ولا بحري؟
1: الحين احنا مو قلنا بري، وقلنا انه في الغابه وفي الصحراء، ومن اول
0: الصبح احنا نقول بري،
1: من اول ما بدانا معاكم.
0: عبد الله الكعيد يقول الاسد،
1: مخرجنا يقول اسد. طيب عندنا كمان زكريا الوجيه قال القطه.
0: في عندنا احمد غير من الفراشه الى الغراب.
1: طيب عندنا كمان عادل حمزه قال الكلب.
0: وعندنا اجابه من فيصل احمد

0: قال أيضا الكلب.
1: أيضا من ضمن الإجابات يحيى أحمد قال الحرباء.
0: وعندي سلوى القرني قالت الضب.
1: ضب الله يهديك من الصبح يا سلوى،
0: يعني بالله أفاعي من الصبح.
1: هذا والله تشوفي أنت إيش الوضع، أنت تشوفي إيش الوضع صراحة.
0: صباحكم مرعب صراحة.
1: يعني انتبهوا، انتبهوا يا شباب. بعدين نقول شيء يعني شكله حلو، الأفحى شكلها حلو، الثعبان
0: يمكن في ناس تشوف
1: أنا من يوم ما قال لي الكوبرا وأنا غاسلة
0: يقول لك حلوة. حلو. أنا بدأت أترعب هنا على الكرسي.
1: تترعب على الكرسي.
0: حلوة الكوبرا يا عبد الله برايك؟
1: شوف لا. قاهر الظلام يقول لك السنجاب.
0: يا حلال وشكله حلو.
1: اشبه
0: ما احلى وفرو كده وصغير.
1: لا انا اللي مجنني التناقض في الاجابات، يعني الثعبان والفراشه. كيف ثعبان وفراشه؟ لا بس يعني التناقض في الاجابات
0: صح والله. عبد الله قلنا ما يطير الفراشه تطير.
1: ما ادري يعني ماني عارفة.
0: ما أدري حتى إبراهيم الحجي يقول السنجاب.
1: طيب خلاص هذه هي الإجابات، كذا ننهي لغزنا.
0: خلاص
1: ننهي اللغز. خلاص شوفي. أيوة لأنه شايفة
0: ما تبي تجاوبوا.
1: خلاص كله راح للحرباء يا بنت الحلال، مدري راح للسنجاب مدري وش. أيوة فخلاص يعني. فخلاص كذا ننهي لغزنا.
0: حننهي لغزنا.
1: أي
0: حننهي لغزنا. طيب. ويعني نقطع الشك باليقين، حل اللغز هو الثعبان.
1: ما تجيبيه من الصبح الله يهديك.
0: انا كذا صاحيه
1: تجيبيه من الصبح،
0: ابغى اعمل لكم حركه في يومكم.
1: وزعلان النوم يجاوبك يصير صار.
0: فلقيت مع اني انا كثير ما احب هذا الكائن. أوكي. ما احبه
1: بس
0: ولا احب اشوف صورته.
1: نحن بنلعب. طيب. كيفك يلا.
0: هذا الكائن انتشر في العالم، منتشر في كل انحاء العالم، بيئاته مختلفة، ممكن يعيش في الصحراء، في الجحور، في الشقوق، في الغابات، في الأشجار، تحت الأرض، فعنده قدرة على التكيف في بيئات مختلفة جدا. جميل ومتنوع ولكن ما يفضل البعض. جماله يعني لما نقرأ عن الثعبان يقول لك سبحان الله هذا الشكل الجمالي اللي هو فيه الألوان، طريقة الجلد، سبحان الله الرسمات اللي عليها، كثير من البعض يشوف إنها جميلة وفيها إبداع من إبداع الخالق سبحان الله. يستطيع التعرف عليه من شكله، يقول لك نوع وشكل ولون وتدرج الخطوط أو النقط اللي عليه هي بتعرف العلماء إنه إيش صفاته، إيش مميزاته، كيف طريقة حركته، كيف طريقة تفاعله مع الفريسة. من أغرب الكائنات، بالفعل من أغرب الكائنات، لأنه البعض يتصور أنه هو لزج. هو ليس بلزج، جلده ليس بلزج، فريسته يستطيع ابتلاعها مرة واحدة، يتلف على فريسته ويكسر أحيانا عظامها أو يخنقها من أجل أنه يتغلب عليها. حواسه مختلفة ليه؟ أول شيء يشم عن طريق لسانه، لسانه مشقوق فيبدأ يشم ويشوف الهواء من خلال هذا اللسان ويتعرف. كذلك إذنه، ما عنده إذن، يستطيع السمع من خلال عظام دقيقة مكان الإذن داخلية. فعشان كذا بنقول إنه حواسه سبحان الله مختلفة جدا. يقظته محيرة، عينه لا تغمض، في طبقة على العين مثل العدسة تغطي العين، فالأفعى لا ترمش. بالنسبة للحية، أفعى، ثعبان، كل هذه مسمى واحد لهذه الفصيلة. أهو تفضل يا دينا، عنده اثنين في البيت. شفتي أقولك في ناس تربيه، في ناس تربيه، بس أنا ما أعرف إيش إحساسه.
1: والله أنا ما أتوقع أنه يربيه، في اثنين أشخاص هو مسميهم ثعابين ولا يعني ما أتوقع يعني صراحة.
0: يقول يزيد في السودان نعمل من جلده
1: صحيح
0: أحذية. صحيح. طبعا جلده هو المستفاد منه ويغير جلده سبحان الله.
1: وسمه للدواء يعني، عشان كذا قلنا دائما كل الكائنات يستفاد منها، استفاد منها الإنسان. بكذا انهينا لغزنا، خلونا نعرف الفائزين عندنا. بالنسبة للاتصال، أول فائز معانا كان أحمد مصعبي، وهذا كان أول اتصال من أحمد مصعبي أو أول مشاركة على الهواء يشارك معانا. أحمد مصعبي عندنا، سعود الصاعدي عندنا، أيضا محمد النجار، عبد الله، أيضا عادل، ويزيد رائد، أيضا عندنا نواف وزين، وفقط هذول اللي جاوبونا إجابات صحيحة على الاتصال.
0: عندنا من جاوبنا على الواتساب أول إجابة وكانت من بدري جدا من أبو حمزة. بعد كده جاوبتنا تغريد خالد خرجاوي، هناء الفيصل، صالح شحبل، ردينا الشهري، أبو عمار من جدة، جلال

0: الحداد، فيصل الثقفي، تركي عبد الله الهنوف، ابو مريم، فاطمه من الجبيل، عبد الله بركات، وسليمان الدبيان، ابو بكر، ابو حازم، احمد ايوب، ام خالد، وعبد العزيز الكريديس. صراحه تفاعلكم كان جميل. فيعني
1: طيب عندنا احد بيقول لا يفضله. طيب لا يفضله الاغلبيه احمد، هذا نحن بنقوله عشان نضيعكم لما نقول كلمات معينه، نقول لكم ركزوا معنا لانه اسمه لغز في النهايه، فالمفروض انه نحن نضيعكم عشان تقدروا انتم تجيبوا الاجابات الصحيحه. يعطيك العافيه.
0: طيب
1: شفتي احمد ايوب،
0: احمد ايوب يقول عنده اثنين
1: يا واحد.
0: في معلومه غريبه، احنا كنا نتصور انه الثعبان كله سام.
1: ايوه هو لمو سام.
0: يقول لك الثعبان 120 نوع في العالم، فقط السامه منها 17 نوع.
1: يعني في الاساس يعني هو ما هو
0: الربع
1: سام.
0: اقل أيوة. من الربع.
1: نوع معين منه هو اللي فقط سام. يعطيكم العافيه، شكرا جزيلا لكم. خلونا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

ابدأ صح على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام كمل معاكم، واكيد العديد من الفقرات منتظرتكم. الان وصلنا لفقرتنا الدراسة العلمية. دراستنا العلمية اليوم تقول المشي لبضع دقائق قد يساعد على توليد أفكار أكثر إبداع. تشير دراسات علمية على أن المشي يمكن أن يكون مساعد على تنشيط التفكير الإبداعي، إذ لاحظ الباحثون أن الأشخاص أثناء المشي استطاعوا توليد عدد أكبر من الأفكار والحلول المبتكرة مقارنة بجلوسهم لفترات طويلة. اللافت أن الفائدة لا ترتبط بالتمارين الشاقة أو بالمشي لمسافات طويلة، مجرد الحركة لبضع دقائق ممكن أنها تمنح عقلك مساحة للخروج من نمط التفكير المعتاد، وبتساعد على تدفق أفكارك بصورة أكثر مرونة. يرى الباحثون أن المشي قد يكون مفيداً، خصوصاً عندما نبحث عن فكرة جديدة أو نحاول حل مشكلة بطريقة مختلفة. لهذا بنلاحظ أحياناً أن الأفكار تأتينا ونحن نمشي، ليس ونحن نجلس أمام المكتب أو نحاول إجبار أنفسنا على التفكير. عشان كده في المرة الجاية اللي تشعر فيها بأنه ذهنك عالق في مهمة محددة أو في فكرة ما، جرب أنك تترك مقعدك وتمشي شوية، ممكن ترجع معاك فكرة ما كانت تخطر ببالك وانت جالس.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لدردشتنا الصباحية وسواليفنا الصباحية. دائما من يومنا صغار عندنا قناعات معينة تختلف هذه القناعات على حسب كل شخص وكل شخصية. أنا والله عندي مبدأ معين، عندي قناعة معينة، سواء توارثتها أو أنه اقتنعت فيها من باب الخبرات أو تعودت عليها، زي الطفل اللي يتلسع من الأبريك خلاص عنده قناعة أنه هذا الأبريك دائما حار فيوخر عنه دائما على حسب تجربة، وليس يعني ما ورثها، هو تجربة صارت معه وتعلم منها. فالقناعات دائما تبنى على حسب مسيرتك اللي أنت ماشي فيها، تأخذها من أهلك، تأخذها من أصدقائك.

0: استقطاعك، تأخذها من عملك، تأخذها من وين ما يكون. تمام، وصلت لهذا العمر وأنت تحمل هذه القناعات معك، ولكن قناعاتك هل تتغير ولا لا؟ هل مبادئك تتغير ولا لا؟ تختلف طبعا القناعة عن المبدأ، فهل أنت متمسك فيها دائما ولا تغيرها على حسب المواقف، على حسب التجارب اللي بتمر فيها؟ أنا عندي قناعة أنه ما أزعل مثلا من أحد بعد سنتين ثلاثة، لا أبدأ أزعل من الناس لأنه شايف أنه بدأ يستهان في مواقفي مثلا، هذا مثال بسيط. فقناعات الإنسان يعني من الطبيعي والدراسات تقول أنها تتغير، ولكن أنت بالنسبة لك هل تغير قناعاتك؟ قناعاتك من 5 سنوات هي نفسها قناعاتك الآن؟ اتغيرت ولا لا؟ وإذا تغيرت ليش تغيرت؟ وإذا ما تغيرت ليش برضو أنت لسه محافظ عليها؟ هذا هو موضوعنا اليوم. قناعاتك إيش وضعها يا إيمان؟
1: قناعات أنا أحس أنه طبيعي أنه نغيرها. في الأول نتصور أنه مستحيل ونتشبث بالآراء. كل ما عدينا مرحلة عمرية جديدة أو كنا على أعتاب مرحلة عمرية جديدة نبدأ نستغرب أنه معقول أنا صرت سهلة مثلا في هذه الفكرة، أو أتعامل بليونة في هذا الموضوع مع أني كنت جدا متمسكة ومتمسكة. يعني سبحان الله مع السنين تبدأ تشوفي أنه طبيعي جدا أنها تتغير القناعات. ما نقدر نقول للأفضل أو للأسوأ، لأنه الطبيعي يكون التغيير للأفضل بإذن الله.
0: بإذن الله، بس زي ما قلت
1: يعني هو يمكن أكثر شيء لاحظته أني في بعض الأمور أصبحت مرونتي عالية جدا جدا جدا في بعض الأمور. يعني كنت أتصور أنه مستحيل أوافق على ده شيء، أو مستحيل مثلا أقول يلا نعدي يلا نمشي، ولقيت نفسي لا ترى الدنيا ما حتوقف، خلي الدنيا تكون سهلة وخلينا نفهم بعض وخلينا نلتمس العذر لبعض، ولا أني أقعد أحرق دمي والصبح بالليل.
0: أيوة صح.
1: فهي طبيعيا باختلاف المرحلة العمرية حتتغير.
0: في ناس والله تقول لك على حسب المراحل العمرية، زي ما قلتي أنا ممكن أكون لأني طفل ما عندي قناعات مثلا معينة، فسهل على الطفل أنك تغيري قناعاته.
1: صحيح.
0: على حسب، بعد شوية نوصل لمرحلة المراهقة شوية تبني شخصية، توصلي لمرحلة من النضج خلاص أنت عندك أساسات معينة تبدأ تغيري فيها بحسب زي ما قلتي المرونة، تتغيري في مواقف ومواقف ثانية لا أنت ماسكة فيها وتتشبثي فيها. ولكن لما توصلي لمرحلة يعني ما انت كبيرة سن، ولكن لا نقول يعني وصلتي المرحلة
1: ناضجة كفاية،
0: ناضجة كفاية، او انه وصلتي كل ما تقدم بك العمر كل ما رجعتي تشبثتي بقواعد، حتى يعني ممكن الله يعطي الصحة لأبائنا وأمهاتنا تلاقيهم ماسكين مثلا في فكرة معينة. انا ما اخذ
1: ما
0: الدواء
1: أي.
0: مثلا انا
1: او ما اروح لطبيب
0: أو ما أروح لطبيب، أو أبداً أنا ما مقتنع أني أنا ما أسافر،
1: وأنا
0: أنا
1: ما
0: مقتنع أني
1: لا أنا ما حروح لهم، ما عاد أبغى أتعامل مع دولة
0: أيوة يعني هائل. خلاص يصير أنه خلاص ماسك في الفكرة
1: أيه.
0: يعني مثلا الأبل باي مثلا زي ما قلت التقنيات مثلا أنا ما هم مقتنعين فيها، فهو يرجع يتشبث بقوانين معينة صعب أنك
1: أقول لك على أيضاً كمان شيء غريب. يعني إحنا نقول عمر الأم إذا كانت بتربي وهي في العشرينات أو في الثلاثينات تلاقيها في تربيتها جدا صارمة، مع إنه هذه الأم لو خلفت بعد الأربعين تلاقيها أصبحت أكثر ليونة، بتعدي أشياء لولدها حتى أبنائها اللي أكبر. أنت يا ماما ما كنتي معنا كده، إيش معنى مع ذا كده؟ تعالي شوفي الجدة اللي كان يعني الجدة تعتبر أم أكثر سابقة وأكثر صرامة وأكثر قسوة، مع الأحفاد ما في أي
0: كأنها
1: قيود،
0: طفلة ترجع
1: أبدا ما في أي قيود. القيود اللي يعني نفذتها على أبنائها يوما ما مع أحفادها تطيح هذه.
0: تعرفي ليش؟ أول شيء أنا في العشرين والثلاثين أنا أبغى أسس أيوه، كبرت شوية مع أبنائي أنا اطمنت أني أسست نص تأسيس، خلينا نقول نص تأسيس. كبروا خلاص مسكوا أعمال، خلاص أنتوا مسكتوا طريقكم، فأي شيء تسووه تتحملوا أخطاؤه. لما تكوني جدة أنا يعني خلي الملاهي تكون عندي.

0: 30 تلاقيه يصرخ يخوف وكذا، أكبر شوية مراهقة يزيد التخويف، بعدين يبدأ خلاص يا ولدي يصير هو ولده أصحاب، يصير هو وولده فريق على الأم، يصيروا يعني فريق فعليا على الأم.
1: يعني بالفعل هذه القناعات اللي بتتغير في حياتنا كل 5 سنوات أو أكثر أو أقل، خلونا نعرفها معاكم. هل أنتوا من اللي تغيرت قناعاتكم أم ثابتة ولماذا؟ أكيد على الأرقام 012-647-7154 012-649-5154 012-647-5154 والواتساب 800-244-2828.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. قناعتك من 5 سنوات هي نفسها الآن ولا تغيرت؟ وتغيرت يعني ما اللي خلاها تتغير؟ هل تجارب معينة ولا لا أشياء ثانية؟ لا والله بأسلوب معين وقناعة وحوار خلاك تتغير، دراسة معينة خلتك تغير هذه القناعة. شاركونا أكيد على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. أما الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5544.
1: يا هلا وسهلا عبد العزيز، يا هلا ومرحبا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا وسهلا.
2: طبعا مع الإنسان كل ما يتقدم في السن بتتغير أشياء كثيرة.
1: إيش السبب برأيك يا أبو ريان؟
2: لأنه في الأول يعني يعني الواحد لما بيكون في الأربعين أو في الثلاثين عنده طاقة إنه يعني إيش يعني يستحمل جميع الأشياء اللي بتصير قدامه.
1: نعم.
2: يعني خصوصا مثلا في البيت.
1: نعم.
2: الأطفال تربيتهم غير لما كان 40، غير لما الأطفال لو اللي يجوا الثانين في سن 60 أو 50.
1: نعم.
2: فكل ما زاد الإنسان في العمر يحب الهدوء، يبغى إيه يعني يتخلص من المشاكل. ليه؟
1: حلو.
2: لأنه الآن وقت الراحة، وقت الهدوء. لأنه لو بقيت على نفس النمط اللي أنا كنت عليه، لأنه يقول لك دوام الحال من المحال.
1: يعني أنت برأيك يا أستاذ عبد العزيز أنه تغيير القناعات مرتبط بالمراحل العمرية وسماتها؟
2: نعم، هذا 100%.
1: جميل
2: صحيح.
1: جميل يعني شكرا.
2: تسلم
1: يا أبو ريان، شكرا لمشاركتك.
2: السلام.
0: يا هلا. خلينا نروح لآسيا. صباح الخير يا آسيا. وعليكم السلام، بس علي لي صوتك يا آسيا.
3: يا
0: أهلا وسهلا، كيف حالك يا آسيا؟ تمام؟
3: تمام. أخبارك دينا طيبة؟
0: بخير، جعلك بخير.
3: أنا دائما يا رب.
0: ها يا آسيا. لا والله ما هو واضح الصوت، علي صوتك.
3: كده زين؟
0: أيوة كده زين. أنت حاطة سماعة صح؟
3: لا
0: أنا قاعدة. خلاص بس خليكي يعني من الجوال كلميني عشان

0: صوتك يكون واضح.
1: من زمان أكلمك،
0: استنى
1: عندي شغلة.
0: أوكي طيب، يلا يا أسيا قولي لي، قناعاتك من 5 سنوات تغيرت ولا لا؟
1: قناعاتي من
0: 5 سنوات
1: تغيرت.
0: من 5 سنوات كانت إيش قناعاتك؟ تغيرت ولا أنت تغيرتي ولا نفس الشيء؟
1: شوفي أنا نفس ما أنا، لكن في أشياء قناعاتي أنا حاليا تغيرت.
0: تغيرت ليش؟ إيش السبب اللي تشوفي إنها
1: أنت بشكل عام صح؟
0: إيوه بشكل عام.
1: شوفي سبحان الله، أنا بقول لك مو بإن الإنسان يعني على قلتهم مع الأيام تتغير، أحيانا المواقف تتغير الشخص.
0: حلو، يعني التجارب هي اللي فعلا غيرت قناعاتك.
1: أيوة التجارب. أيوة أنا حاليا
0: حلو
1: اقتنعت خلاص، قناعتي
0: اختلفت،
1: ما في شيء اسمه والله الناس كلهم طيبين، أشياء كثيرة.
0: أيوة تغيرت.
1: أي تغيرت.
0: صرتي أكثر مرونة ولا صرتي أكثر صرامة؟ يعني صرتي تمشي أشياء كثير ولا لا صرتي توقفي عند أشياء كثير وتزعلي منها؟
1: صرتي أنا حاليا صرت كنت أمشي أشياء كثيرة بالذات عن الحقوق حقتي أنا اللي أسكت عنها.
0: حلو، دحين صرتي توقفي. طب
1: أيوة خلاص. حلو. أنا الشيء اللي ما يعجبني أنا ما أقدر.
0: برافو عليك، برافو عليك.
1: أنا صبرت أكثر من 12 سنة خلاص. طب
0: يا سلام.
1: أنا ما أسكت.
0: أي. برافو عليك، يعطيك العافية آسيا، شكرا لك. يا أهلا وسهلا. يا هلا وسهلا.
2: هلا بسليم.
3: هلا بسليم.
4: ألو
2: مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام. هلا وسهلا. صباحك ورد.
4: فريق العمل والمستمعين، يا هلا فيكم.
2: يا هلا بك يا سليم. سليم إيش رأيك القناعات ما الذي يغيرها، وهل أنت شخصيا قناعاتك اختلفت في 5 سنوات الأخيرة؟
4: بلا شك طبعا، دوام الحال من المحال.
2: نعم.
4: أستاذة، والقناعات طبعا مع تقادم العمر تتغير، مراحل العمر مع الحداثة مع العولمة، خاصة طبعا اللي يغيرها يعني من يجد مقاومة في أمر ما، من يتضايق من حاجة، من يجد سلامه الداخلي يعني من يعني تجاوز نصف العمر وزي كذا.
2: يعني أنت تشوف السبب الاختلاف العمر ولا المواقف والتجارب؟
4: كل شيء. وبالمناسبة أستاذة، إحنا الآن طبعا على سابقة الزمن الأول زمن الرقمنة، الآن تغير أشياء كثر، وبشكل القناعات تغيرت بشكل واضح وملفت، خاصة في نمط وجودة الحياة. كثير جدا، ومن ملاحظ للمح عرفتي ولا لا؟
2: واضح جدا. شكرا سليم لمشاركتك، أسعدتنا.
0: يا هلا يا هلا فيك. خلينا نروح لفهيدة. صباح الخير يا فهيدة.
5: صباح النور. صباحك أستاذة دينا.
0: وصباحك يا رب.
5: مخرج ومهدي جميعنا.
0: يا هلا وسهلا فيك. ها يا فهيدة قولي لي، قناعاتك من 5 سنوات هي نفسها الآن ولا تغيرت؟
5: لا تغيرت.
0: ليش؟
5: مع المواقف يعني.
0: التجارب. التجارب تشوفيها تغير دائما القناعات؟
5: أيوة تغير يعني.
0: طيب حياتي. أنت دحين صرتي أكثر مرونة ولا أكثر صرامة؟
5: لا أكثر صرامة.
0: أكثر صرامة ليش؟ يعني ما ما ما شفتي إنه لا نمشي أحسن خلاص، ما في يعني كبرنا خلاص ما نبغى نقعد ندقق على أشياء معينة؟
5: لا بس مو كل شيء يعني. حلو. أحيانا شيء يطولك يضرك يعني، ما هو كل شيء يعني تمشي لا أبدا هذا لا مو كل شيء. ما تقعدين للناس اللي رايحة شاية لا كل حياتهم تفاصيلهم، بس إنك تسمع عنك خلاص يعني في اشياء يعني خطوط حمراء.
0: والله برافو عليك، يعطيك العافيه فهيدة، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا وسهلا بنوال. مرحبا نوال.
6: حلو.
2: هلا وسهلا.
6: مرحبتين، صباحكم الله بالخير.
2: يا هلا والله، كيفك يا نوال؟
6: طيبين ان شاء الله.
2: بخير عساك ان شاء الله بالف خير.
6: الحمد لله. اخبار ايمان؟
2: بشرين عنك.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
6: الحمد لله بخير.
2: الحمد لله.
6: الله يعطيكم العافية إن شاء الله.
2: الله يعافيكي نوال. القناعات أنت تشوفي إنها تتغير كل كم سنة ولا هي ثابتة لا تتغير؟
6: لا يعني بين وبين يعني، مو يعني كل يوم الواحد بيكون لرأية ولا قناعة. في قناعات تبقى يعني خلاص، أنا مقتنعة بشيء مثلا من 10 سنوات أو من 20 سنة خلاص مستمرة عليه،
2: ما تغير أبدا معاكي؟
6: لا لا تغير واجد، انا تغير يعني انا مثلا يعني فيني الجدية زيادة

0: عن اللزوم.
1: تمام.
0: زين رغم النجدي بس فيه يعني مرونة، ما أقول ليش لا، لكن الحين مش صرت أمشي له خلاص على المرونة. لأن ده الجيل الآن اللي أنتين عايشة معاه يبغى كده، فإحنا دمنا نسايرهم، لأن صعبة أن أنا يعني بجيب لهم مثلا أشياء معلمتني إياها أمي وأبوي من 40 سنة، باجي أعلم أبو 7 سنين أو 10 سنوات ما يقبلها. فأنا الآن أتعامل إياهم مثل أسايرهم، أشوف وش أقول تعالوا علموني وش تبغون.
1: حلو. وبعدين توجهي يعني أنت بتاخذي اللي عنده هذا الطفل أو هذا اليافع، بعد كده أنت بتكوني بتوجهي. بس أنا أتكلم عن نوال، هل في قناعات شفتي أنك غيرتيها عبر السنوات، ولا ما زلتي مصرة على قناعاتك من يمكن أكثر من 10 سنوات؟
0: في الله الله قناعة
2: تنهيدة مع نوال.
1: في شيء تغير نوال في قناعتك؟
0: أي والله، أي وايد وايد وايد
1: وايد تغير. السبب برأيك السبب لهذا التغيير؟
0: السبب والله يعني إيمان ودينا البشر. الناس ما تشوفين ما تحسين فيهم الصدق ذاك الدايم، يعني لما
1: يعني المواقف
0: أي نعم تكونين علاقة مع فلانة، يعني تكون لش علاقة بينش وبينها زمالة مثلا، ومع الزمالة تستمر مع الأيام صداقة وتوصل إلى الأخوة، بعدين يصير فيها يعني ما أدري كيف يعني. فالآن أنا صرت أقلل حتى من علاقاتي مع الآخرين.
1: جميل.
0: يعني خصوصا الآن بعد التقاعد، قسم بالله يا إيمان وديني لو أقولكم أني ما تواصلت أحد ما بتصدقوني.
2: الله الله الله. ليه؟
1: بس كمان كده ابدا ابدا صعبة. ما نتواصل باحد مو صعب فعلا يا نوال؟
0: لا لا مو لا مو على صعب دينا. اول شيء انا ماني فاضيه، هذه واحده. اثنين ما شفت حد حتى يتواصل معي، وحتى حد منهم يسال عني. انا بادر، ما اقولش ما بادر، بادرت كده مره بس ما شفت منهم يعني السؤال مثلا ها احنا مشغولين، ها ما ادري ايش، خلاص يعني.
2: نوال انا لاحظ شغله، انا وانتي وايمان حتى ترى فينا اشياء كثير من بعض، يعني كثير اشياء زي بعض. أنا ترى زي ما قلتي أنا من الناس اللي عندي صرامة عالية، ويمكن الكل ينتبه أنا صرامتي مرة عالية، لأنه دايما أحط حدود بيني وبين العالم. اللي يصير بيني مثلا بيني وبين ميانا اللي يكون فعلا يستاهل الموضوع، ودايما عندي حدود مع ناس، الناس اللي ما أعرفهم أو أنه ما بيني وبينهم أو أني ما بشوفهم كل يوم. بدأت فترة من الزمان صرت مرنة، لاحظت أنه في مثلا هذا من ضمن التجارب، لاحظت أنه بدأ العالم يأخذوا المرونة يأخذوا الميانة بزيادة، فبدأوا يتطاولوا بطريقة ما أنا لا أقبلها، فرجعت للصرامة من جديد. يعني هذا من باب تجارب، طبعا لا ينطبق على الجميع أكيد، يعني أنا بتكلم أنا تجربتي يعني العامة.
1: صحيح. نوال أسعدتينا.
0: صحيح هذا الإنسان لما يمر بالتجارب هذه ممكن أنا ممكن أجي أقول استوب خلاص. أيوة.
1: يعني أنت نوال تشوفي أنه تغيير الإنسان أو تغيير القناعات راجع للمواقف والبشر مثل ما قلتي. شكرا نوال،
2: يعطيك العافية. نوال أسعدتينا بمشاركتك، يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لمحمود. صباح الخير يا محمود.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا. صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك محمود. دائما تسعدنا بمشاركاتك. بالنسبة لك القناعات، قناعتك من 5 سنوات تغيرت ولا لا لسه ثابت عليها وليش؟
3: تغيرت، لأن يمكن ده صادف في فترة السفر، إن الغربة بتاخد الإنسان
2: لقناعات مختلفة،
3: قناعات مختلفة والدنيا بتبان قدام عينيه، والأشخاص أكثر تجردا وبشكل أصح. فمن هنا يمكن أرجعت تغيير القناعات للصدمات والتجارب.
2: يعني الصدمات والتجارب هي اللي شكلت قناعاتك الجديدة.
3: مظبوط.
2: أوكي. قناعاتك أول كانت موروثة ولا كانت برضو من تجارب شخصية لك؟
3: هي كانت نبع من الفطرة اللي هي الطيبة. يعني انت شايف العالم كله ان الطبيعة
2: والدنيا بامبي
3: يعني بقى وردي بقى.
2: أوكي. طيب فكانت الدنيا وردي فاختلفت على حسب التجارب.
3: بس هو حتما ده الواقع اللي الإنسان في وقت من الأوقات هيكتشفه.
2: جميل، يعطيك العافية محمود، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يا
1: هلا وسهلا بتركي. تركي
4: اهلا فيك.
1: صباحك ورد.
4: صباح النور، يعطيكم العافيه.
1: يعافيك ربي. تركي اول مره تشاركنا؟
4: لا والله شاركتنا
1: حياك.

0: ياك انت وكل اللي بسمعنا. تركي القناعات برأيك طبيعي انها تتغير بعد عدة سنوات ولا لا؟
1: اي طبيعي، القناعات هي افكار اكتسبات مع الوقت، سواء كانت من تربية او شيء، طبيعي انها راح تتغير.
0: السبب في تغييرها برأيك يا تركي؟
1: ظروف كثيرة.
0: مثل
1: التغيرات اللي قاعد نعيشها اللي قاعد يعيشونها، يعني مستحيل انك تبين تطبقين القناعة اكتسبتيها من ابوك قبل 40-50 سنة على اولادك.
0: اي
1: فالتغيرات كثيرة، فلازم انك تكون مرن، لازم تشوف مو كل القناعات تغيرها. لا
0: حلو،
1: شيء صح غيره. شيء صح اثبت عليه.
0: حلو،
1: حاول ان اولادك حتى يقتنعون بالشيء هذا، والشيء اللي انت تشوف انه يمكن اكتسبته في فترة من الفترات يمكن انه خطأ، مو كل شيء نكتسبه في الوقت اللي هو خلنا نقول
0: فعلا
1: قديم صح. لا
0: فعلا، انت شخصيا حسيت بهذا التغيير في شخصيتك في عدة سنوات؟
1: والله كل ما كبر الإنسان، كل ما كبرت نظرته، كل ما صار أكثر نضوج، كل ما صار أكثر مرونة
0: فعلا،
1: كل ما شرى راحته.
0: يا سلام عليك، حلوة دي يا تركي.
1: ليش أدخل في جدال على أفكار؟
0: فعلا فعلا،
1: ممكن القناعة احنا اكتسبناها صحيحة
0: 100%. شكرا تركي العتيبي، أسعدتنا بهذه المشاركة.
2: يعطيك العافية، يا هلا فيك. خلينا نروح لبندر. صباح الخير يا بندر.
3: صباح النور أختي دينا، أختي ما يسعد لي صباحكم.
2: وصباحك يا رب، يا هلا وسهلا فيك يا بندر.
3: كيف الحال؟
2: بخير، جعلك بخير. القناعات يا بندر، قناعاتك من 5 سنوات اختلفت ولا لا؟
3: أكيد أكيد، كل القناعات قاعدة تتحدث زي الآيفون الحين، كل فترة أنت لما تجرب شيء
2: في تحديث جديد.
3: أي في تحديث جديد.
2: حلو.
3: فأنت أكيد قناعاتك بتجاربك.
2: أحيانا
3: الواحد يسمع كلام مثلا أو مثل أو مقولة ممكن ما يعني ما يعتقد أن الكلام هذا صحيح، لين تنطبق عليه بعدين يقول
2: إلى ما تثبت صحته.
3: أيوة، إلى تثبت عاد من تجربة. فالواحد قاعد يتعلم من تجاربه يعني.
2: بس ما عندك قناعات أنت ثابت عليها تقول هذه القناعة ما لا يمكن تتغير عندي أو متشبث فيها؟ خلينا نقول
3: لا متشبث لا، لكن الواحد كل ما يعني يكبر الليفل عنده العمر اكيد القناعات تتغير، الامور ثانيه خلاص. اخر شيء الواحد يشتري راح دماغه بس.
2: ايوه
3: اي شيء قلت انت صح، ما هو مشكله بس ريحني، ما ليش اتعب انا واجادل فيعني خلاص الواحد مفاهيم قناعاته تتغير اكثر.
2: على حسب ايش؟ على حسب فقط التجارب والعمر ولا الاشخاص ولا تتغير على حسب ايش؟
3: لا العمر، يعني الواحد لما يكون مثلا في شبابه او في المراهقه يكون همه ارضاء خاطر
2: الجميع الاخرين.
3: ممكن هو ما يكون على غلط بس ذاك فهم غلط
2: صح،
3: هذا قاعد يسوي مبررات عشان يعني خلاص تعبنا احنا خلاص بكيف، اذا له عقل بيعرف انا ماني غلطان بعدين. نعم. بيفهم بيعرف انا ليش اتعب نفسي. فخلاص صار الواحد يشتري راح دماغه وخلاص كبر مخك
2: كبر مخك.
3: حتى لو انت غلطان انت صح، ما هو مشكله.
2: المشكلة بندر أنه الواحد يكبر دماغه، بس يعني كل ما تقدم في العمر يقوم يكبر دماغه، بس هو عنده أشياء يجنن الباقي فيها لأنه متشبث فيها، زي يعني الوالد والوالدة الله يعطيهم الصحة والعافية إذا موجودين، يقول لك لا ما أخذ الدواء، لا ما أروح الدكتور، لا خلاص يرجع ثاني مرة يتشبث بأشياء معينة.
3: إيه لا كبار السن لهم وضع، لأنهم
2: مختلف.
3: يعني كانوا لأنهم كانوا في جيل مختلف جدا عن الجيل اللي إحنا يعني نعيشه الحين، لكن في يعني في الزمن ذا اللي عنده مفاهيم ما تغيرت ما أحس فيه مشكلة.
2: يا أخي أنا أحس يا بندر والله يعني صراحة خلينا نفضفض شوية، أنا من الناس اللي بديت أحس إنه بدأت أتشبث في أشياء معينة، يعني بدأت أميل إلى كبار السن صراحة.
3: إلى
2: كبار السن بدأت أميل لكبار السن.
0: قال لك دوبو بندر مو صح، هذا اللي بتسويه مو صح.
2: طيب
0: شوفي كلام
2: مو صح. طيب
0: بندر قال الطبيعي إنه نتغير،
2: هو صراحة طبيعي أنا نتغير. أيوة بس يعني أنا بديت أحس إنه اختلفت واجد.
3: لا ما اختلفت، بس يعني خلاص أيه. اكيد الحياه بتغيرنا،
2: اكيد
0: ما يراد يتغير دينا.
2: ايوه لا والله انا بديت اتغير، بس بديت اصير يعني صعبه. ايوه بدات اصير اصعب.
0: الله
3: دينا بتتعبي
2: والله، بدات اتغير يعني بدات اتغير.
0: اول نصيحه من اخوك بندر.
2: ايوه بندر يقول ايوه لا والله انا شوف بديت اتغير، اول كنت الدنيا مرنه ويلا ويا سلام وعدي وما

0: شيء اوكي، بس بديت اتنرفز،
1: صارت معدينة بالعكس.
0: ايوه يعني بديت اتغير، بديت احط حدود بقى، يا هي ريحونا كذا بدأت صراحه.
2: انت جلمان ما جربت من زمان، ما استفدت من التجارب القديمه، اذا الحين انت باديه تتشبث.
0: لا لا مو اتشبث، بديت اعطي الناس على راسها. مو اتشبث، هنا المصيبه اني بديت اعطي الناس على راسها.
2: ايوه من الغازي
0: والله انا حطيت الفكره تسليه وبديت اعصب عليكم. يعطيك العافيه يا بندر، يعطيك العافيه، يا هلا وسهلا فيك،
1: نهارك سعيد. نقول يا هلا بعلي.
3: يا هلا بإيمان.
1: هلا ومرحبا
3: سيدي،
1: هلا وسهلا. يا ويوا كيف حالك؟
3: والله بخير، عساك بخير، وجه الخير
1: يا ربي يسعدك. طيب
3: صباح الخير على دينا.
0: يا هلا فيك، هلا فيك،
3: يا هلا فيك
1: علي. انت اعتقد انت انسان مرن منذ الطفوله، ولا كان عندك اراء صعبه وتغيرت؟ يعني احسك دائما مبتهج سعيد مرن تعدي.
3: اعدي بعض الامور، يعني الامور اللي اشوفها ما هي يعني في إيه؟ انا يعني ما لي فيها علاقه عديها، يعني اقول تمام. انا ترى لا دخلني في هذا الامر.
1: تمام. طيب هل انت غيرت قناعات في السنوات الاخيره؟ يعني كنت بفكر واليوم اصبحت بفكر اخر؟
3: ايوه اخترت لي مسار امشي فيه ومحدد، يعني ما يكون يعني فيه اي اختلاف. الحمد لله
1: الشيء
3: هذا قدرت يعني امشي عليه وامشي يعني
1: وراضي
3: بالطريقه الصح، وراضي جدا 100%.
1: دائما الحمد لله. شكرا يا علي، اسعدتنا بروحك الحلوه ومشاركتك.
3: يسعدكم ربي.
1: شكرا لك،
0: يا هلا فيك. طيب نطلع فاصل، وراجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد. قناعاتكم تغيرت ولا لا؟ وايش سبب تغيير هذه القناعات؟

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 13 سبتمبر. نبدأ من عام 1899، تسجيل براءة اختراع لأول نموذج عملي لجهاز تبريد ميكانيكي يعتمد على تدوير الهواء البارد.
2: في عام 1922، تسجيل أعلى درجة حرارة هواء كانت معتمدة عالمياً آنذاك، وبلغت نحو 58 درجة مئوية في ليبيا قبل أن يلغى اعتماد هذا الرقم لاحقاً.
1: عام 1956، طرح أحد أول الأقراص الصلبة التجارية في خطوة أسهمت في تطوير وسائل حفظ المعلومات.
2: في عام 1970، إقامة أول ماراثون لمدينة نيويورك بمشاركة أكثر من 100 عداء.

0: قبل أن يصبح لاحقاً من أشهر سباقات الجري في العالم.
1: 1985 إطلاق لعبة فيديو شهيرة في اليابان أصبحت لاحقاً من أكثر الألعاب تأثيراً وانتشاراً في تاريخ الألعاب الإلكترونية.
0: في عام 2005 افتتاح مدينة ترفيهية عالمية في هونغ كونغ لتصبح إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية فيها.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة
2: يا هلا وسهلا بالعودة
1: بالعودة والله يشوف نحن تحت الهواء نحن من يوم ما نحط السماعات ما نسمع بعض ما نسمع بعض فأنا بس سمعتها قالت عند بس عند مين ماني عارفة بس ما سمعت كا ولا أني ما سمع
2: يا المتكلم ولا كاف الخطاب
1: إيش كان
2: عندي
1: كانت عندي وأنا ما سمعت طيب أوكي يلا رجعنا لكم من جديد ورجعتنا تقول لسؤالنا اليوم قناعاتك هل تغيرت من بعد 5 سنوات ولا لا وإيش اللي يغير ممكن يغير هذه القناعة تمام خالد خرجاوي أنت يعني فهمت موضوعنا غلط لأنه قاعد بيتكلم القناعة كنز لا ما له علاقة
2: أنا لا هو يقولك ما غيرها
1: أبدا
2: مقتنع بأفكاره وبآرائه بنسبة 70% فأتوقع قصده 30% هي اللي غيرها
1: طيب بس القناعة كنز لا يفتلى ما تمشي معانا ولا ولا ايش رايك انت ما تمشي معنا نحن بنتكلم هل القناعه عندك تغيرت يا خالد يعني هل انت والله من 5 سنوات كنت تسامح كل الناس الان تغيرت قناعتك وصرت ما تسامح كل الناس هل القناعه عندك انه والله ترحب بكل العالم والحين لا لانك والله بالتجارب قلت لا احددها على ناس المقربين مني مثلا ارحب فيهم يعني زي كذا يا خالد طيب. وشكرا اكيد لمشاركتك
2: خلينا نشوف مشاركه ابو رائد صراحه دائما مشاركات أبو رائد مميزة
1: نعم.
2: يقول أبو رائد أكيد القناعة عند الإنسان قد تتغير مع الوقت وهذا أمر طبيعي جدا لأنها لا تتغير بالضرورة لمجرد مرور الزمن برأيه من أهم الأسباب اللي تغير القناعة هي التجارب المعرفة النضج الظروف ونقطة مهمة قد تختلف عن ما سبق هي الأشخاص يعني جميل أنه أبو رائد حط لك عدة أسباب صحيح. لتغيير هذه القناعات مثال على ذلك أبو رائد يقول أحيانا موقف أو شخص مؤثر يجعلنا نرى الموضوع من زاوية مختلفة الأهم مراجعة الذات بعض الناس لديهم استعداد أنهم يقولوا كنت مخطئ ويتغير بينما البعض يتمسك بقناعته حتى لو ظهرت أدلة عكسها يعني يتشبث صح. برأيه
1: بسماته
2: حتى لو وديتي له كل الأدلة هو شايف أنه صح بالأخير العاقل ما يغير قناعته مع كل رأي ولا يرفض تغييرها مهما أظهرنا له الحقيقة شكراً يا أبو رايد صراحة مشاركة
1: تعرفي أبو رايد والله صادقة يعني إيمان دايماً يثري حلقتنا أبو رايد بآرائه بس أبو رايد ذكرتني وأنت بتقول هذا المثال زي الترندات اللي تطلع مثلاً من فترة كان في نظام غذائي طلع اللي هو الطيبات قد يعني اللي مقتنع فيه تماماً نحن أنا ما مو بصدد أقول صح ولا خطأ يعني كل واحد وقناعته براحته يعني ولكن في ناس يعني تقاتل عشان تثبت انها صحيح وفي ناس تقاتل عشان تثبت انه غلط
2: بالرغم من انه في هناك ادله تدل على العكس لكن هو يفضل لا
1: نحن ترى على فكره يعني اللي اثبتوه اخر شيء انه هو نظام يشتمل على عده نظريات ففي منها الصحيح وفي منها الغلط بس انه مش كلها بالعموم يعني لا ناخذه مسلم
2: اي لا ولا نقاتل
1: ولا نقاتل
2: يا اخي خلص. كل انسان حر في قناعاته كل انسان خلص. حر هو عارف إيش اللي يصلح له إيش اللي يريحه إيش اللي ما يريحه فما في داعي إنه إحنا نثبت وجهة نظر لا لنا فيها ناقة ولا جمل زي ما يقولوا
1: الأرض مسطحة ولا مكورة هذه كمان مصيبة تاني
2: خليك ماشي في سكتك
1: وخلاص
2: أمورك
1: والله إيش لك يعني خلاص القتال والمضاربة ليه نفسنا نعرف ليه مثلا يا هو يعني مننا كلنا بندر علماء
2: بندر اليوم قال كلمة حلوة قال يا عمي وطيبي وانت صح شوفي يعني أنا أظن لو واحد سوالي كده قلبي وجاني
1: صح
2: مرة أيوة. قلبي وجاني
1: ترى أول أنا للأمانة والصراحة كنت أسوي كده أيوة خلاص انت صح بس لقيت أنه فعلا يعني أثر علي الموضوع
2: مؤلمة
1: صرت أقاتل للفكرة بعد ما صرت أقاتل برضو صرت ماني مرتاحة
2: أنا ما أقدر يعني أتحمل أحد يسلك لي صراحة فصرت آثر السكوت أعصب كده شوية أشوفه سلك لي خلاص اسكت كده كني
1: مضطرة ايوه مضطرة
2: ماني عارف ايش اقول
1: والله مضطرة ايوه انا يعني دحين بجاهد اني ما ادخل في نقاش
2: والله احلى شيء
1: والله صار يعني لا يعني صرت ابغى اجاهد وانه ما ادخل في نقاش
2: لما بندخل في نقاشات صراحه احنا اللي بنعصب. أيوة. طاقتنا بتهدر.
1: صحيح.
2: والشخص الاخر يعني ما
1: لانه ما هو نقاش هو يعني يوصل لمرحله الجدل صراحه
2: معه.
1: ايوه ما هو يعني فاصلا يعني طيب سواها ايش نسوي
2: خلاص
1: اي خلاص
2: زي كذا قلت
1: صراحه ايوه خلي. صراحه ايوه بس انا معاكم ما بدي حوقف معاكم انا معاكم مام لانكم تفتحوا الميانه وانا ما احب الميانه المفتوحه ذي ما اكرهها وانتم ما شاء الله عليكم تنفلتوا فلته صراحه ما هي كويسه ونزعل من بعض ونخسر بعض وبعدين تقولوا دينا تعصب
2: تخرج أسوأ ما فيها بعدين
1: بعدين تقولوا دينا تعصب شفتوا هذه المصيبه هذه المشكله معك تعلموا من تعلموا من عبد الله
2: الله عليك يا عبد الله يا
1: الله يعني عبد الله ما ابغى اذكر مواقف بيني وبينك
2: ما شاء الله على
1: في موقف بيني وبين عبد الله ما نبغى نذكر
2: طيب.
1: تمام
2: رايك كان هو وانت معصبه
1: لا والله
2: انت اللي معصب انت اللي رايقه هو اللي معصب
1: لا لا عبد الله يقول يعني يتعامل معايا بحذر
2: ايه خايف
1: ايوه من يوم ما يشوف مش خوفا لا لا مو خوفا هو خوفا بس مش خوفا مني انا لانه في تهديد انا مهددتي يعني بنشتغل انا وعبد الله تحت التهديد ايوه وبعدين عبد الله بيقول والله دينا احسن مزيا شغل ما عرفتي بس من التهديد
2: تقي شره
1: ايوه وصرت انا يعني دائما ايوه يعني عبد الله انت فظيع انت فظيع انت فظيع
2: كل التحيه لابراهيم الحجي من الاحساء وشكرا لك على حسن استماعك يا ابراهيم الحجي مكملين معاكم ابدا صح وفقراتنا المتنوعه لا تروحوا بعيد راجعين

0: ابدأ صح على جدة اف ام. يا هلا وسهلا باصدقائنا, واكيد نجدد التحايا لكل اللي انضم للموجه الغاليه جده اف ام, ومعاكم ابدا صح برنامجكم اليومي. فقرتنا الان فقره ترند. طبعا فقره ترند بيكون ترند في السوشيال ميديا, وحنتكلم اليوم عن اليوم العالمي للاسعافات الاوليه. تفاعل رواد منصه اكس مع اليوم العالمي للاسعافات الاوليه اللي يوافق 12 من سبتمبر طبعا بالامس, وسط رسائل توعويه ركزت على اهميه امتلاك المهارات الاساسيه اللي ممكن تصنع فارق حقيقي في اللحظات الحرجة. أيضا تداول المستخدمون منشورات مقاطع توعوية حول كيفية التصرف عند التعرض للاختناق أو النزيف أو الحروق أو حالات الإغماء وتوقف القلب, وأكدوا أن الإسعافات الأولية ما هي مهارة خاصة بالممارسين الصحيين فقط, بل هي معرفة بيحتاجها كل فرد, لأنه ممكن أنت تكون أول شخص موجود في موقع الحادث وتكون الدقائق الأولى هي الأهم حتى وصول الفرق الطبية.
1: شاركت جهات صحية وتعليمية وحكومية في التوعية بهذه المناسبة من خلال التعريف بمهارات الاستجابة السريعة وتنظيم ورش تدريبية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي. تنوعت التعليقات رواد المنصة بين من دعا إلى نشر دورات الإسعافات الأولية في المدارس والجامعات وأماكن العمل, ومن شارك تجارب ومواقف كانت للتدخل السريع

في دور مهم، فيما اتفق كثيرون على رسالة واحدة: قد لا نعرف متى نحتاج هذه المهارة، لكن تعلمها اليوم قد يعني إنقاذ حياة غدًا.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرتنا محليات وضيوفنا اللي طلعوا علينا في هذه الفقرة. دائما أحيانا يومنا في إنجازات كثير ممكن نسويها في يعني مهمات كثيرة ممكن نعملها وننجزها في وقت قياسي، ولكن هناك شعور أحيانا ممكن يجينا ما نكتفي وأنه الوقت ما يكفينا، وكيف نستثمر هذا الوقت بطريقة معينة. شعور يجي ويحسسنا بالذنب في التقاعس عن الإنتاجية. ما هو هذا التقاعس؟ كيف يتم هذا التقاعس؟ كيف أقدر أنجز أعمالي بطريقة مرتبة، بطريقة أستفيد فيها من الوقت، بطريقة ممكن ننبسط فيها حتى؟ نقول هذه الإنتاجية كيف تتم وكيف تكون برغبتنا من غير ضغط نفسي؟ هذا ما حنتعرف عليه ونلقي الضوء عليه مع الأستاذة أحلام الربيعان، مدربة معتمدة في التنمية البشرية. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا، يعطيك العافية أستاذة علوم.
0: يا هلا
2: حياكي أستاذة أحلام. وخلينا نبدأ بداية، يمكن المصطلح شوية كده رسمي، ذنب التقاعس عن الإنتاجية، كيف بالعام أنا ممكن أقوله؟
1: هو طبعا يبدأ يعني كلمة الذنب أساسا هي تجعل الإنسان يحس إن في شعور ناقص عنده. التقاعس هو من يأتي من شدة الضغط اللي يستمر في حال إنه يستطيع، يعني هو يكلم نفسه إنه لديه الاستطاعة إنه يستطيع أكثر وأكثر. طبعا المقصود فيها هو شعور داخلي مستمر في التقصير المستمر. يظهر عند الشخص لما يجي يرتاح مجرد ما وضع قهوته ويحتفيها بكل هدوء وحب، ابتعد عن العمل يبدأ الشعور ودماغه يستمر يسحب هذه المعلومات ويقول أنت الآن جالس تضيع وقتك للأسف. ما بيعطي دماغه فترة الراحة أنه لا أنت أنجز أنت أمورك تمام. فسبحان الله تختلف من إنسان لإنسان، إحساسه المستمر هذا ما بيخلي حتى يتمتع بيومه بشكل طبيعي.
0: نعم جميل جدا. طيب خلينا هذا الشعور، هل هو طبيعي ولا هذا الشعور نابع من أني فعلا أنا ما أنجز، فعلا أنا ضيعت وقت؟ يعني هل هذا الشعور حقيقي ولا لا؟
1: هو بيرجع سبحان الله لثقافة الإنسان وبرمجته الحياتية.
0: نعم،
1: هل هو مستمر أول شيء من يوم ما يصحى، كاتب خطته اليومية، جدوله، حاسس أنه حتى لو قصر للكمال لله سبحانه وتعالى، لا تستطيع إنجاز كل الأمور.
0: صحيح.
1: إذا حطيت هذا الأمر في ذلك سبحان الله أنت راح تعطي زيادة. في البعض يقول لك يعني هل هو يعني يعد مرض؟ أنا دائما ما أقول أنه يعد مرض، هو عبارة عن حالة سلوكية اجتماعية شائعة منتشرة بين الناس.
2: طيب كيف ما يعد مرض أستاذتي إذا حتى برغم أني أنجزت خلصت أموري دائما في بعض الأشخاص يشعر أنه لا ما هو قادر يرتاح، في شيء ناقص، في شيء قالقه، كيف ما يكون مرض نفسي؟ طبعا نتكلم
1: لا هو عبارة عن زي ما يعني هم اختلفوا فيها، لا يصنف أبدا مرض نفسي في الدلالات الطبية، هو وصف دقيق لحالة سلوكية اجتماعية هي أدبيات علم نفس معاصر تسمى الآن زي ما تفضلتي سلوكيها. قلق الإنتاجية، القلق من الإنتاجية السامة، يعني أنا حتى لو أنتجت أنا ماني مرتاح من في حالة الإنتاجية هذه، وإني أنا راح أتعرض لخطر كبير إني أنا غيري راح يسبقني. المنافسة الداخلية المستمرة بينك وبين نفسك شيء جميل وشيء محفز وشيء رائع، ولكن السيء انك انت تجلس ذاتك كل شوي انا ما حققت. هو يعني الرضا بانجازك يختلف انك انت تشعر بالمنافسه الدائمه، انت كذا ما انت مرتاح.
0: طيب خلينا نقول استاذه احلام، احنا هل في عوامل خلت هذا الشعور موجود عندنا، دائما موجود عندنا الذنب عن التقاعس في الانتاجيه؟ هل في اشياء خارجيه ممكن تعزز هذا الشعور عندنا يجب ان نتخلص منها، زي مثلا على سبيل المثال وسائل التواصل الاجتماعي، على سبيل المثال والله التقييمات في الاعمال مثلا، على سبيل المثال الاختبارات والانجازات في اوقات قياسيه،

0: هل هذه ممكن تعزز الشعور عندنا بهذا التقاعس ولا لا؟
1: بخصوص يعني زي ما تفضلتي التواصل الاجتماعي الآن سايرة يعني تبهر الناس بإنجاز العالم بنمط حياة مثالي زائف للأسف.
0: نعم.
1: اللي هو الكفاح الدائم.
0: صحيح.
1: أنا أشوف الآخرين اللي يستعرض نجاحاته، أنجز، جاته فلوس، ارتقى في مهامه، جاته المكافأة اللي يحتاجها، هذا يحسسك أنت على طول أنك أنت ما سويت، ما قدمت شيء. لذلك أني أنا أكون أنا مثلا أتكلم عني كأحلام، أنا فاتني شيء كثير. أنا الآن دخلت في حالة الوهم أني أنا متأثرة، أقارن نفسي بش مثلا كثير من الناس. تحول التطوير لنفسي إلى هجوم داخلي، وأني أنا فاشلة رغم أني أنا جالسة أقدمه، وأوصل لنقطة عدم الرضا اللي هذه أني أنا تدخل في داخلي لا أستطيع أني أنام الليل أني أنا ما أنجز ما وصلت لهذا المرحلة.
2: طيب كيف ممكن أنهي يومي دون ما أصل لهذه المراحل من جلد الذات أو من القلق، أو لأني أشعر أن هناك مهام لم تكتمل بعد؟ هذا الشعور أستاذة أحلام أنت أكيد عارفه، يعني ماني عارفة أنا، ماني عارفة أتحرك، لا أنا لسه في أشياء ما سويتها، يا الله، وأبدأ أكتئب وأبدأ أضيع حتى اللحظات السعيدة.
1: أنا معاكي، لازم كل واحد سبحان الله يكون عنده استراتيجية ذهنية عملية، وضع قائمة للأشياء اللي ما أنجزها، المرونة الواقعية، تقبل مهامه، توجيهاته، وإذا إحنا نتكلم على نطاق العمل والإنجاز وريادة الأعمال والنزول في الميدان والحصول على جوائز، لازم يكون عندك أنت جزء طبيعي اللي هو التقبل. تحديد الفاصل اللي على قولهم شعرة معاوية اللي موجودة ما بين الفشل وما بين التقبل والرضا، لازم يكون أغلق على قولهم يومي جهازي المحمول، كمبيوتري، أني ساعات عملي في الحب، لما أجي أسترخي كذا أنا استقطعت الوقت المهم في عدد ساعات عملي وما أدخلها في حياتي الشخصية، وأنهي يومي بكل حب وسلام.
0: جميل جدا. طيب يعني أستاذة أحلام خليني أخذك كذا لمحور مختلف شوية. التقاعس أو الشعور بالذنب أني أنا ما خلصت شغلي، هل ممكن ينبع زي ما ذكرنا قبل شوية أنه في عوامل خارجية، هذا بالنسبة للكبار، ولكن الأطفال أحيانا فعلا يجيهم ذا الشعور لما تجي الأم أو تجي المدرسة أو تجي الأخت أو الخالة أو العمة، ما خلص هذا، ليش ما خلصته، شفت أخوك سوى، لا، هل الضغط هذا اللي يكون نابع من ولي الأمر ممكن يوصلني إن يصير عندي هذا التقاعس بشكل مستمر، أو الذنب بالتقاعس بشكل إلين يوصل لمرحلة مرضية أو ضغط أو قلق؟
1: أنت نتكلم على مستوى الأطفال.
0: نعم.
1: فخلينا ندخل أنا وإنت في عالم الطفولة الجميلة.
0: يلا.
1: أكيد الطفل هذا الحلو الجميل اللي جالس ولا قدر يشيل واجبه في المنزل ولا يشيل واجبه، لازم يكون في أحد يكون متفهم لظروفه.
0: نعم.
1: لو جاني ولي أمر ضغوطات الحياة، مصروفات المنزل، الذهاب للعمل، تعامل مع الحياة خارج المنزل، لما يدخل هذه نصيحة أنا أقدمها لولي الأمر، الزوج، الزوجة، اترك مشاكلك عند الباب، لأن هذا
0: خلي شماعة برا علق عليها كل الضغوط،
1: خلي من حط مفتاح السيارة، حط معاه همومك، التعب، الضغوطات، المنافسة، ادخل لمنزلك مبتسم بروح طيبة، سمي بالله، انظر إلى أبنائك بروح طيبة، عندما تلتقي عيونكم مع بعض وتأخذ منه بابتسامة، كذا أنت ضيحت هم كبير عن الطفل. وتأكد أن الأطفال يعني لو مروا بالضغوطات هذه أول حاجة رح يعني رح يصير عندهم تقاعس، لأن رح التقاعس هذا رح ينتقل إلى حاجة تسمى استنزاف الطاقة.
0: يعني تقاعس مزمن خلينا نقول.
1: بس أكيد يعني كل المدارس وزارة التعليم مهيئة بالتوجيه والنشاط.
0: صحيح.
2: طب أنت عارفة المشكلة أحيانا يا أستاذة أحلام في هذه النقطة بالتحديد قبل ما ننقل محور آخر، أنه يكون الأب والأم هم أحد أسباب هذا الشعور بالذنب عند الأطفال، لأنهم هم من هذه الشخصيات.
0: صحيح.
1: الحين عندنا الأطفال زي ما تفضلت باسمك اللي صار عندهم استنزاف بالطاقة سبحان الله بيرجعوا يعاتبوا يعني الآن الطفل ما شاء الله تبارك الله صار يتكلم
0: صحيح.
1: يا بابا ايش فيك يا ماما ايش فيك يعبر عن شعوره فتجينه بيمسك بيد أبوه بيرجعه للخط أنا ايش فيني لما يروح يصلي يجلس يتفكر مع نفسه فرسالتي صراحة لكل ولي أمر الله رزقهم هذه النعمة العظيمة ثروة المملكة العربية السعودية هذا الجيل والأجيال الجاية إن شاء الله احرصوا على سلامتكم النفسية يا أولياء الأمور ضغوطاتكم لا تسحبوها إلى المنزل فأنت تأثر عليه وتأثيره رح ما رح يكون بس يعني مدرسي رح يكون سلوكي رح يكون اجتماعي رح ينطوي على نفسه فالله يلهمهم رشدهم في التعامل وطبعا عندنا يعني برامج وقنوات تواصل كثيرة بتوعي أولياء الأمور وتوعي جميع أفراد المجتمع أنه ينتبه للنقطة هذه أنه لا يقع فيها لأنك أنت تقدر تخرج من الشعور هذا بشرب قهوة بتطلع تمشي تجري تعمل رياضة ولكن الطفل هذا يظل في نفسه وتخيلي عشان تنتقلي من تغير من سلوكه السلوك يحتاج إلى 90 يوم فنرجو منهم يعني أظن صوتي وصوتك أكيد أنهم لازم يحرصوا على السلامة النفسية سلامتهم أولا لأن أبنائهم مرآة لهم.
0: طيب عشان أوصل لي السلامة النفسية أو أنه نفسيا أكون صحية هل من الضروري أني أخصص لنفسي يوم أرتاح فيه يعني زي ما يقولوا كده بالعامية أطفي دماغي أطفيه ما أفكر في ولا شيء أشيل كل المهام عني عشان أقدر أرجع بنفسية كويسة للأولاد وفي نفس الوقت كويسة للعمل هل هذا ضروري هذا الإجراء ولا لا أقدر عادي أعيش حياتي بس أني عادي أقعد مع أولادي وأنا أفكر في الشغل مش مشكلة يعني ولكن أخفف من الضغط شوية عن نفسي
1: والله أنا يعني عندي يعني تفسير ثاني تستطيع كل إنسان يستطيع أن يفصل زي ما تفضلت وبلغتك يعني علمتك في البداية يضع كل أعماله وكل شغله برا ولكن إذا وصل لمرحلة أنه جالس معاهم وتفكيره بيشتغل ومخه بيشتغل لازم يكون عنده توقف وراحة إيه لازم يعني أما يطفي كل شيء إحنا يعني مذكور في القرآن إن خلقنا الإنسان في كبد فالراحة الدائمة في الجنة ولكن إحنا نواكب نهدي نعلي يعني ممكن إحنا نرفع رتم عملنا ممكن نخفض ولكن بيني وبينك يعني وبيني وبين المستمعين أيضا راح يكون في نقطة معينة إني أنا في داخلي أشعر إني أنا بديت أضغط على نفسي وأضغط على محيطي الكلام انت انسان كبير ناضج عاقل لو استمر الضغط هذا اذهب للناس المختصه
0: دكاتره
1: نفسيين معالجين اجتماعيين لا تخلي نفسك في هذه الدائره لانك انت لو طفيت مخك ما راح تستفيد لو انك تركت نفسك مهمل ما راح تستفيد ما في يعني انت في النهايه التقاعس هذا اثر في داخلك وترك بصمه وبصمتها واثرها صار عليك كفرد من الفرد لمجتمعك الصغير.
2: نعم أتوقع هذه من أجمل النصائح العملية اليوم يا أستاذة أحلام اللي بتوجهها للمستمعين الكرام وأكيد لنا شكرا لك على هذه الكلمات ومن اليوم لازم نقف وقفة مع أنفسنا ونغير هذا الضغط اللي بيأثر علينا وعلى من حولنا
1: الله يعطيك العافية أنا حابة أقول لكم في قاعدة اسمها المهام الثلاثة الكبرى تخطيط اليوم بشكل جيد إنجاز وتسجيل الإنجازات اليومك لو كانت بسيطة اعتبرها ناجحة أضف إحساسك وشعورك وروحانيتك وصلاتك وتحصيلك لواقعك الجميل اشعر بالرضا والامتنان واستمتع بحياتك دون أي ذنب
2: جميل
0: أستاذة أحلام شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى هذه النصائح وهذه الكلمات وهذا الموضوع اللي فعلا نحتاج كلنا نسمع هذا الموضوع شكرا جزيلا لك كانت معنا الأستاذة أحلام الربيعان مدربة معتمدة في التنمية البشرية حدثينا عن الذنب التقاعس الإنتاجية شكرا جزيلا لك
1: يعطيك العافية شكرا جزيلا لكم
0: يا أحلام
1: شكرا يا مرحبا

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: اكيد وصلنا لدقائقنا الأخيرة من برنامجنا ابدأ صح. كنا بنتكلم اليوم عن تغيير القناعات وجاتنا مشاركة من محمد حميد اللي يقول المهم انه يكون تغيير القناعات عن قناعة، لانه الكثير بيغير قناعاته لأسباب أخرى، إما سبب مادي إما سبب مصلحة. ممكن أحيانا الناس تأثر على الناس.
2: تعرفي محمد إيش عمل؟
1: إيش عمل؟
2: محمد حميد عمل زي اللي يقول طبق طبقنا وطبق طبق طبق.
1: أيوة إيش قال؟
2: قولي لي إيش قال؟ هو طبق طبقكم في طبق طبقنا. يعني عرفتي يعني تعب في التفسير ولكن تفسر الماء بعد الجهد.
1: والله يعني أنا شايفة كلامه مقنع، إنه يا أخي غير قناعتك بس كون مقتنع.
2: ما هو ما في أحد يغير قناعته هو.
1: بس شوفي الكلام، هو مقتنع تماما، يقول لك ومؤمن بنظرية انه الارض مفلطحة ولا يناقشني احد.
2: ما نبغى يعني
1: طب فين دوبك تقول غيروا قناعاتكم؟
2: لا لا لا، هو مقتنع، لانه ما اقول لك هو قناعته عشان مقتنع، لا مقتنع لقناعة طبق طبقكم في طبق طبقنا عشان
1: سني بتعرفي له طبق طبقكم مسك في طبق طبقنا، يقدر طبق طبقكم يمسك في طبق طبقنا.
2: محمد ايمان تسلم عليك، عرفت ايمان تسلم عليك يا محمد. ماشي، يعني أكيد أي أحد عنده قناعة أكيد ما حيغيرها إلا هو مقتنع فيها يا محمد، سواء مادية
1: لا في ناس دراسة معهم عليهم
2: يكون أنا ماني مقتنع بس ما أبغى ناقشك. هذا هو لما يكون أنا معاكم عليكم أنا ما عندي المعلومة وما أبغى ناقشك فيها، فخلاص أمشي مع المجموعة.
1: وجهة نظر.
2: أيوة يعني أنا أشوف كده، ما أدري يعني تيجي تقولي لي والله نحن في الشغل لازم كلنا نلبس كحلي، هقول لك طيب
1: لابسه كحلي الحمد لله.
2: انا اقول لك يعني مثلا والله ايمان لبست كحلي لازم كلنا نلبس كحلي، انا ممكن اناقشها اقول لها لا ما ابغى البس بيج اليوم.
1: طيب.
2: تمام، بس انه انا ماشيه معاها لانه يعني شايفه ان الكحلي
1: طب خلينا كده نقفلها بكلمه، برايك تغيير القناعات شيء ضروري في حياتنا؟
2: اكيد 100%
1: اكيد 100%
2: لانه على حسب الظروف، على حسب المواقف، على حسب دراسات ونظريات بتحصل قدامك.
1: وكمان نزيد عليها انه انت لا تكون نسخه مكرره من الاخرين، اللي
2: صحيح.
1: يناسبك ممكن ما يناسب غيرك، والعكس صحيح.
2: 100%
1: انت شوف اللي مناسبك، ابدا الناس بدأت تنفر منك إذا لازم تتغير، الناس بدأت تحبك إذا أنت لازم تنقل هذه الرسائل لمجتمع أكبر، لأنه أكيد فيها فايدة للآخرين.
2: طيب أهم شيء تقتنع بالقناعة، مو أحد يقنعك فيها عشان طبق طبقنا. فخلينا نكمل
1: محمد حميد.
2: أنا أقول أنا مسكت معايا، والله مسكت معايا، حروح البيت معاها.
1: أيوة
2: طيب حنقول كذا نختم بشوارنا اليوم معاكم. شكرا لكل اللي شاركنا سواء بالاتصال أو حتى برسائلكم على الواتساب أو حتى على إكس أو حتى اللي تابعنا على منصة إكس صوت وصورة أو حتى على التطبيق. تحية كبيرة من فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف، أما التقديم كانت معكم إيمان بحيدر دينا سعد، والإخراج اليوم كان بتوقيع عبد الله الكعيد. شكرا جزيلا لك وشكرا لكل اللي يسمعنا، نلتقيكم غدا في نفس الموعد، كونوا على الموعد.
1: إلى اللقاء.
3: ابدأ صح على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. حكاية أغنية على جدة FM مع روان عاشور وبندر عسيري.

تخيلوا أنه الحظ الليلة يكون كريم، كريم لدرجة أنه حب حياتكم اللي غاب عنكم سنين يرجع لكم فجأة من غير أي موعد، صدفة. هو كان يغني والليلة كانت ماشي عادي إلين أقبلت في لحظة، كأنه الزمن كله رجع معاها، رجع الشوق، رجعت الذكريات، ورجعت الابتسامة اللي كان صاحبها يفكر أنه هي هجرت من شفايفه من زمان. شافها وشافته، وفي عيونهم كان في كلام كثير أكثر من أنه تحملوا الكلمات. كانت هي واقفة من بعيد، لكن المسافة بينهم ما كانت مسافة مكان، كانت مسافة سنوات، سنوات من الغياب، من الفراق، من أشياء كثير ما انقالت. في زحمة الناس صار العالم فجأة صغير، بس وجهها وصوتها وعيونها اللي يعرفها أكثر من اللي يعرفهم كلهم في هذا المكان. في هذه اللحظة بس اتمنى لو عيون الكون فعلا تغض النظر، لو ان العالم يتركهم لوحدهم، يخلي لهم بس دقيقة، دقيقة بلا خوف، دقيقة بلا حيرة، دقيقة تقول فيها العيون اللي عجز القلب انه يقوله. في هذه اللحظة رجع شيء قديم كان يحسب انه هو انتهى، كانت الفرحة اكبر من انه هو يخبيها، وهنا قرر انه هو يقول للشاعر فائق عبد الجليل عن هذه الحكاية بكل ما فيها من حب، من فراق، من صدفة مفاجأة. والشاعر فائق ما أخذ الحكاية من اسمها بس، أخذ تفاصيلها، أخذ إحساسها، أخذ كل لحظة فيها. الشاب هنا حكى فائق عن حكايته، حكاية حب عمره اللي انحرم منه بسبب الفوارق الاجتماعية والطبقية. هي راحت وهو قرر أنه هو يكمل حياته، أنه هو يغني في المناسبات. فهذيك الليلة شافها وتجدد الماضي ورجع الحب من جديد. من هنا ولدت كلمات المعازيم، وبعد كده جاء لحن عدنان خوج اللي طرزوا صوت محمد عبده. تحولت ليلى في حياة شخص إلى أسطورة

0: محفوظة في ذاكرة أجيال. عشان كده لما نسمع المعازيم ما نحس إن الأغنية تحكي عن شخصين بس، لا، هي تحكي عن كل قلب كان يتمنى صدفة، صدفة كان فيها الحظ كريم.
1: في زحمة الناس

0: يشبه له
1: يشبه له
0: نور على نور متشابه
1: متشابه
0: وعيونه انصرح الوحده
1: وحده
0: يستولي ليل على بابه
1: انسى له في الصبح.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8:00 PM على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
4: الشعر لو صارت له خطوة، هذا بالضبط اللي حتشوفوه في المجرور. صفوف متقابلة، إيقاع، قصائد تتحرك بين المنشدين، فن ارتبط بالطائف وجمع الشعر والحركة والموسيقى في مشهد واحد. هنا القصيدة ما حتجلس في مكانها، حتطلع من صوت الشاعر وتمشي بين الصفوف. هذا هو

0: مجرور.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً السادسة مساءً على جدة FM

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. بالعكس،
1: احيانا كثير نقول انه انا خلاص تعودت انام 5 ساعات. كم مره سمعنا احد يقولها؟ ويمكن فعلا بعد فتره تحس انك انت تعودت، تقوم تداوم، تكمل يومك وكل شيء تمام. بس المفاجاه بالعكس، احساسك انك انت تعودت على قله النوم ما يعني انه جسمك فعلا تاقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت أن الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعلياً، يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم. يعني ممكن أنت تقول أموري تمام، تعودت، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس، جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد. اخراج أسامة باريان.
1: على ضفاف وادي حنيفة التاريخي، حيث تفرع المجد من طين نجد الأبي لتشرق شمس التأسيس الأولى، تقف الدرعية اليوم شاهدة على أعظم ملاحم البعث الحضاري المعماري في العصر الحديث. لم تعد الدرعية مجرد أطلال عريقة يقف فيها حي طريف التاريخي شاهدا ومسجلا بفخر في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بل تحولت عبر شركة وتوجهات مشروع بوابة الدرعية إلى واجهة عالمية استثنائية تنافس بأرقامها وهندستها أضخم الحواضر التاريخية في عواصم العالم.

بلغة الأرقام المطلقة، يمتد المخطط العام لمشروع بوابة الدرعية على مساحة شاسعة تتجاوز 14 كيلومترا مربعا باستثمارات ضخمة تلامس 63 مليار دولار. هذا الصرح التنموي العابر للمألوف لا يعيد بناء الماضي في الدرعية فحسب، بل يضع أسسا صلبة لاقتصاد سياحي وثقافي جبار، مستهدفا استقطاب 50 مليون زيارة سنويا وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل النوعية المستدامة لأبناء وبنات الوطن.

وعلى الصعيد التشغيلي والهندسي يحتضن مشروع بوابة الدرعية شبكة فاخرة تضم أكثر من 40 فندقا عالميا ومناطق تجارية ومقاهي عالمية راقية في البجير سكوير ومتاحف ومؤسسات ثقافية نوعية مثل معهد باسكال والأكاديميات التراثية. ولحماية الإرث البصري في الدرعية وضمان انسيابية الحركة نفذت البنية التحتية للمشروع مواقف سيارات ذكية تحت الأرض تتسع لأكثر من 10500 مركبة لتحويل المنطقة التاريخية إلى واحة خالية من السيارات مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية وحصول المباني على شهادات ليد العالمية للبناء الأخضر.

أغلق عينيك قليلا وتخيل الجدران الطينية الشاهقة في الدرعية وهي تعانق خيوط شمس الغروب كأنها سبائك ذهب خالصة، ونخيل البجيري وهي تداعب نسيم الوادي العليل لتلتقي عراقة الماضي العظيم بهيبة الأرقام القياسية المعاصرة لمشروع بوابة الدرعية.

في أفق رؤية السعودية 2030 تثبت الدرعية ومعجزة بوابة الدرعية أن العزم السعودي قادر على تطويع الأرقام لخدمة الإرث الإنساني وصناعة مستقبل اقتصادي وثقافي يعانق عنان السماء.

0: انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة في رحاب الدرعية ومعجزة بوابتها العريقة، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد، اخراج أسامة باريان.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: السر بكبسة سر.
3: تخيل تقول لجوالك أبي هالكتب وتوريه صورة فيها قائمة الكتب وخلاص هو يبدأ الشغل عنك. هذا واحد من الأشياء الجديدة اللي جوجل قاعدة تسويها حالياً مع جيميناي انتليجنس على أندرويد. الفكرة إنه الذكاء الاصطناعي ما عاد بس تسأله سؤال ويعطيك إجابة، لا، الحين يقدر ينفذ لك مهمة كاملة وينتقل بين أكثر من تطبيق عشان يخلصها. يعني مثلاً يشوف قائمة الكتب من صورة عندك، يبحث عنها وبعدها يضيفها لسلة التسوق وإنت تقريباً ما سويت شيء. وطبعاً إذا قلنا يدخل تطبيقاتي ويشوف معلوماتي، أول سؤال بيجي في بالنا، طيب والخصوصية؟ جوجل تقول لك إنه الميزات اللي تحتاج للوصول لمعلوماتك الشخصية تعتمد على إذنك وتحكمك فيها. يعني باختصار الذكاء الاصطناعي في جوالك ما عاد بس يقول لك وش تسوي، صار يسويها عنك بكبسة زر.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: خلاصة. تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقاً أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماماً. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يومياً. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM. يا ما كان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: أوليس في ساعة العافية ما يكفينا يا ما كان؟ اليوم قصتنا وحكايتنا تتوارد حول اسم دائما بنسمعه، جميل بثينة. حين كان الشعر رسالة لا تحتاج إلى ساعي بريد، وحين كان البيت الواحد من القصيدة يسافر بين القبائل أسرع من صاحب الشعر نفسه من صاحب البيت، كان في بني عذرة هو شاعرنا اليوم، شاعر اسمه جميل ابن معمر. لكن كتب الأدب ما تركت اسمه بهذا الطريقة، يعني إنه اسمه جميل ابن معمر، بالعكس احنا عرفناه كاسم جميل بثينة. كأن الحب طبعا توج اسمه والتصق اسم المرأة باسم الرجل حتى لم يعد التاريخ يستطيع إنه يفصل بينهما، يعني جميل وبثينة. طبعا اشتهر بنو عذرة في الأدب العربي بقصص العشق العفيف اللي هو القبيلة التي ينتمي إليها جميل بثينة. طبعا صار الحب

0: بل عذري مرتبط باسمهم، وتروي الأخبار إنه جميل وبثينة افترقوا، يعني تعرف الحب والعشاق لابد أن يمر عليهم عتب وفراق وهجر، فحصل صار اللي صار إنه هم افترقوا في يوم، وطال بينهم الهجر، طالت ليالي الهجر. والهجر طبعا في لغة العشاق ليس غيابا عابرا، يعني تهجرني وأهجرك وإحنا نحب بعض ما يصير، يعتبر صمت ثقيل. وطبعا تتوارد الأسئلة، طب ليه حصل كذا وليه صار كذا وليه ابتعدنا، فهذه الأسئلة اللي تتوارد يا ما ألفت أغاني وقصص وأشعار، يعني رسخت عندنا الكثير من قصائد الحب والغزل المغنى. مع الصمت الثقيل أكيد هنالك في تساؤلات وكمان في عتاب مؤجل وأسئلة تتكاثر وتتكرر كلما طال البعد. بعد الهجر اللي مر بينهم التقيا، وكان في نفس بثينة عتاب. ليش العتاب يا بثينة؟ بلغها إنه جميل قال، شوفوا البيت يعني في قسوة شوية، النساء والسيدات ما يستحملوا هذه القسوة، فجلس في نفس بثينة هذا البيت. رمى الله في عيني بثينة بالقذى، القذى وفي عيني بثينة، بثينة تعبها هذا البيت، وفي الغر من أنيابها بالقوادح. يعني كمان يا جميل البيت الثاني أدهى من الأول. طبعا القذى، عارفين لما بتقول في عيني شيء، في عيني شيء بيزعجني، القذى هو الشيء اللي يقع في العين فيؤذيها. عاتبته بثينة وأطرق جميل. إيش يعني أطرق؟ يعني خفض رأسه خجلان، استحى يعني من الكلام اللي كتبه، من بيت الشعر اللي كتبه في بثينة. سكت، وتروي طبعا الروايات إنه قال، ألا ليتني أعمى أصم تقودني بثينة، لا يخفى علي كلامها. شايفين؟ اتمنى في هذا البيت إنه يكون أعمى وأصم، ومن تقوده؟ محبوبته، هو بيراضيها بهذا البيت يعني بعد العتب اللي وصله. لكن هنا بطن الشاعر أو إنه حبكة القصة والرواية في هذه القصة الجميلة، إنه أجمل ما في الخبر هو جواب بثينة. شوفوا رقة الأنثى، إذ قالت بحسب الروايات يعني، ويحك ما حملك على هذه المنى، يعني ويحك يا جميل، إيش اللي خلاك تتمنى هذه الأماني؟ الأماني هذه مش حلوة، أمنياتك هذه ليست جميلة، إيش تتمنى إنك تصير أعمى وأصم وأنا أقودك؟ لا، أوليس في ساعة العافية ما كفانا جميعا. الله، تأملوا التعبير، يعني إحنا ليش لما أنا أبغى أثبت حبي إنه أنا أدعي على نفسي، ولا إنه أتألم، ولا أقول الله ياخدني عشان تتعرف إن أنا قديش بحبك، أنا ليه ليه ليه؟ طيب، فهنا أوليس في ساعة العافية ما كفانا جميعا. تأملوا التعبير، ساعة العافية، كأن العافية فضاء واسع يتسع للمحبين جميعا. الله عليك يا بثينة، يعني هنا بثينة بتقول لماذا يعني نربط الحب بالعذاب، كأنها بتقول لنا كده، بتدينا رسالة، الحب يا جماعة مو لازم يكون عذاب، الحب جميل نستمتع فيه بعافيتنا وصحتنا وسعادتنا، ونسعد الشخص والطرف الآخر، مو نتمنى الكلمات السيئة أو الدعوات السيئة لنا. لماذا يعني يحتاج الإنسان إلى أنه يؤلم نفسه ويؤذيها حتى يثبت أنه هو بيحب؟ لابد أنه إحنا نراجع نفسنا. وهنا بنجد أنه دائماً الشاعر والمحب بيعبر بكلمات لطيفة وحلوة، وأحياناً بكلمات قاسية يقسو على نفسه عشان يبغى يثبت للطرف الآخر أنه هو بيحبه. فيا ما كان اليوم بتقول لنا أنه فعلاً كان جميل شاعر عظيم في الحب، لكن في هذا الموقف ربما كانت بثينة أعظم منه حكمة واتزان. كما في الحياة لا ينبغي أن نبحث عن الألم لنثبت صدق الشعور، وفي ساعة العافية ما يكفينا جميعاً دائماً. يا ما كان، كنت أنا معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا ما كان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، رح فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلي عبد الله الكعيد، رح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. قد يبدأ الأمر أحيانا، وهذا هو موضوع حلقتنا اليوم، بجرح صغير في القدم، جرح ربما لا يشعر به مريض السكري أصلا، لكنه في بعض الحالات ممكن يتحول مع الوقت إلى مشكلة أكبر، ومضاعفات قد تصل في مراحل متقدمة إلى فقدان جزء من الطرف. لهذا لم يعد التحدي فقط في علاج القدم السكرية بعد ظهور مضاعفاتها، وإنما في سؤال أهم: هل نستطيع اكتشاف الخطر مبكرا والوصول إلى المريض قبل أن تتفاقم الحالة؟ من هنا يأتي برنامج خطوة آمنة. هذا برنامج يجمع وزارة الصحة وعدد من الجهات والجمعيات العلمية المتخصصة وشركة بوستن ساينتفك، بهدف دعم الكشف المبكر وتطوير إجراء الفحص وتحسين مسار أو مسارات حالة مرضى السكري المعرضين لمضاعفات القدم السكرية إلى الرعاية المناسبة. فكيف يعمل هذا البرنامج على أرض الواقع؟ ومن هم المرضى المستهدفون؟ وكيف يمكن أن تتحول الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والجمعيات العلمية إلى نتائج يلمسها المريض؟ وهل يمكن بالفعل أن نسهم بالكشف المبكر والتنظيم الأفضل لمسار الرعاية في خفض المضاعفات وحالات البتر؟ هذا ما نناقشه اليوم مع ضيفنا الأستاذ سعد السدحان، المدير الإقليمي لشركة بوستن ساينتفك في المملكة العربية السعودية. حياك الله أستاذ سعد، صبحك الله بالخير.
2: حياك الله أخوي محمد، وسعد الله صباحك صباح مسمعي جدة.
1: يا هلا فيك دكتور أستاذ، وسعيد جدا بإطلالتك الأولى معنا في برنامج صحة ولياقة من جدة اف ام. طيب، بداية أستاذ سعد، لو أردنا تعريف خطوة آمنة للمستمع في عجالة، ماذا نقول؟
2: برنامج خطوة آمنة برنامج انطلق من فكرة بسيطة: نكتشف الخطر بدري، نتدخل بدري، نحصل على أفضل نتائج. مريض السكري بشكل أساسي تبدأ زي ما قلت أنت، مشكلة بسيطة في القدم ممكن ما يشعر فيها، تأخر اكتشافها تطور المضاعفات كبيرة، وعلاجها متعب ومكلف للمريض وللقطاع الصحي، ونتائجها يعني تكون دائما بتقليل الخسائر اللي موجودة. إحنا نبغى ننتقل من التعامل مع المضاعفات بعد حدوثها إلى اكتشاف المرضى الأكثر عرضة لهذا الخطر قبل ما تتفاقم حالتهم.
1: طيب، كيف بدأت فكرة البرنامج أستاذ سعد؟
2: فكرة البرنامج بشكل أساسي هو مع رؤية المملكة 2030، التركيز على الصحة وليس فقط المرض. فهو لما احنا نهتم بالصحة نمنع حصول المشاكل اللي وراها أو اللي تعرضها للخطر. واضح جدا أنه لما نكتشف أو نقدر نتنبأ بمشكلة ونتعامل معها بتعامل بسيط نحصل على أفضل نتائج من أن نتعامل مع المشكلة بعد ما تقع ونخفف أثارها.
1: طب وجدتم يعني وش المشكلة اللي لقيتوها مثلا تحتاج إلى تدخل مختلف يعني في خلال هذا البرنامج؟
2: بشكل أساسي المرضى اللي يحصل عندهم مضاعفات في القدم السكرية هم مرضى عندهم إشكالية في تروية الطرف بالدم. المشكلة هذه مشكلة لها حلول معروفة طبيا. التحدي لدينا هو أنه ما كنا نعرف هذول المرضى من وما نعرف عنهم إلا بعد ما المشكلة تبدأ أثارها تطلع. اليوم لما نفحصهم نقدر نتنبأ أنه هذول الأشخاص عندهم إشكالية أو ضعف في التروية للطرف، وتدخل بسيط بإذن الله يمنع من تفاقم الحالة لديهم.
1: بس السؤال هنا أستاذ سعد، ليش وقع الاختيار تحديدا على مضاعفات القدم السكرية من بين المضاعفات الأخرى؟ يعني
2: المرض السكري مرض يعني كبير في المملكة، والكاد لا يخلو منزل من أن يكون موجود فيه مريض سكري. فنقدر نقول أنه هو يلمس تقريبا كل أسرة في المملكة. المشكلة هذه إذا ما تعاملنا معها مبكرا أثرها ليس فقط على المريض نفسه، وإنما على المريض وعلى عائلته وعلى قدرته على الإضافة في المجتمع.
1: ممتاز. طيب المشكلة اللي تحاولون يعني معالجتها من خلال هالبرنامج أستاذ سعد، هي نقص الوعي عند المريض، ولا التأخر في اكتشاف الحالة، ولا رحلة الحالة داخل النظام الصحي بشكل عام؟
2: الوعي مهم، ولكن هي البرنامج هذا ليس فقط للوعي، وإنما نظام كامل يبدأ من الوعي وش بيصير للمريض بعد ما صار يعرف إنه هذه المشكلة ممكن تكون عنده. نقدر نحط يكون في أماكن للكشف المبكر، فرق صحية مؤهلة مدربة بالتعامل مع الحالة هذه واكتشافها، اختيار المرضى أو تحديد المرضى اللي فعلا عندهم الإشكاليات الحقيقية، تحويلهم من خلال مسارات للتخصصات المناسبة للتعامل مع حالتهم. ففعليا احنا نخلق منظومة كاملة للتعامل مع هذا التحدي.
1: جميل. طب يوم بديتم المشروع أستاذ سعد، وش الفجوات اللي يعني وجدتوها أمامكم في رحلة مريض السكر، يعني أو أبرز هذه الفجوات مثلا؟
2: لو يمكن ذكرنا جزئية الاستكشاف، مريض السكري بشكل أساسي تركيزه على التعامل مع السكر نفسه وإدارة ارتفاع السكر لديه. اليوم احنا نقول هذا جانب مهم جدا وهو أساس في عملية إدارة مرض السكري، ولكن جزئية المضاعفات نحتاج أن نضع جهد أكبر عليها.
1: حلو.
2: للتعامل معها والوصول لنفس النجاح اللي وصلنا له الحمد لله في إدارة نفس المرض.
1: يعني في عبارة دائما تتكرر في الحديث عن البرنامج وهي الكشف المبكر أستاذ سعد، اللي أبغى أفهم بس وش يعني الكشف المبكر من منظور برنامج خطوة آمنة؟
2: زي ما ذكرت لك، الكشف المبكر القدرة على قياس التروية الدموية للطرف من خلال أجهزة مخصصة لهذا، وبعد تحديد المرضى اللي يكون عندهم نقص نقول في التروية وين يروحون ويحولون بشكل صحيح، ويتم التأكد أنهم ماشيين في المسار الرعاية ليحصلون على تدخل طبي يعني يخدم حالتهم ويعيد التروية إلى المستوى المناسب.
1: يعني الفكرة أساساً أننا نصل للمريض قبل ظهور القرحة أصلاً وليس بعد ظهور، هذا الهدف من البرنامج؟
2: بالضبط، يعني لما القرحة صارت هنا موجودة معناها أوريدي إحنا حق يعني خلنا نقول وصلنا إلى المشكلة. إحنا نبغى نتفادى المشكلة أصلاً، ما نبغى القرحة تجي.
1: طب من خلال خبرتك في المجال، يعني وش السبب إن بعض المرضى يتأخرون في إدراك إن عندهم مشكلة في القدم بالأساس؟
2: بشكل عام لما تكون في ضعف تروية للقدم مثلا، الإحساس أصلا في القدم يكون أضعف. إحساس المريض بأنه في مشكلة في القدم فما يحس بالألم اللي موجود فيها. الرعاية أيضا بنظافة القدم هذه مشكلة يعني دائما تتكرر أنها هي إشكالية تؤدي إلى تفاقم المشكلة.
1: جميل جدا. طيب خلنا نتوقف إذن مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم. مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. أكثر، بناخذ ونعطي علشان تحلى السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM. صحة ولا

0: على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام، وضيفنا اليوم الاستاذ سعد السدحان، المدير الاقليمي لشركه بوستن سانتافيك في المملكه العربيه السعوديه، وحديثنا عن برنامج خطوه امنه. الان دكتور متكلم على موضوع البرنامج وندخل التفاصيل العمليه، وش اللي تسوونه في البرنامج فعليا استاذ سعد؟
2: فعليا البرنامج هو شراكه بين القطاعين العام والخاص للتعامل مع مشكلة صحية صعب أن جهة واحدة فقط تتعامل معها. الجمعيات العلمية بخبرتها، شركة بوستن ساينتيفيك كشركة عالمية عندها اطلاع على التجارب العالمية والتقنيات الطبية، ووزارة الصحة ومقدمي الرعاية الصحية اللي لديهم الوصول والبنية للمريض والبنية التحتية والكوادر لما يعملون مع بعض بشكل متناسق يستهدف وصول لحل مشكلة واحدة، أعتقد أننا نحصل على أفضل نتيجة بإذن الله.
1: الفعل المستهدفة هي فقط مرضى السكري؟
2: صحيح، هو بشكل أساسي مرضى السكري بحكم أن هذه المشكلة يعني واضحة و منتشرة لديهم.
1: يعني كل مريض سكر يدخل ضمن البرنامج، ولا في فئات أكثر عرضة للمضاعفات ممكن تدخل؟
2: هو فعليا كل مريض سكري المفترض أن يحصل في وقت ما معين على أو على فحص دوري للتروية للأطراف، بحيث مع المدى الزمني نكون متابعين على جودة هذه التروية، بحيث أن في أي وقت تبين وجود تحدي يتم التدخل بإذن الله بشكل من المتخصصين في الأشعة التداخلية أو الأوعية الدموية لإعادة التروية بأفضل شكل، بحيث نمنع بإذن الله وصوله لهذه المشكلة قد ما تكون فورا، قد تكون بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات.
1: جميل. طيب المريض الآن، مريض أو هذه الفئة المستهدفة، كيف يوصلون لكم؟ كيف يصلون إلى هذا البرنامج؟
2: اليوم البرنامج بإذن الله يعني انطلق في عدد من المراكز السكر حول المملكة. المراكز هذه ستبدأ بإذن الله بفحص المرضى الأكثر عرضة، ويعني خلنا نقول إحنا اليوم في بداية البرنامج. نطور البرنامج ونسمع من الأرض أكثر كيف ما هي التحديات، بحيث إن شاء الله نقدر نتأكد إنه ينطلق وينتشر على مستوى المملكة بإذن الله بأسرع وقت.
1: يعني بس السؤال الآن، المريض بنفسه يعني يسجل في خطوة آمنة ولا؟

0: في الرعاية؟
1: هو موجود في مركز السكري، وهو الآن يعني قاعد نقول يتكون بشكل أكثر وأكثر في المراكز هذه، ويكون خدمة بإذن الله يحصلون عليها من نفس المراكز. الأطباء اللي يتابعون معهم هم اللي بيكونون يحولونهم إلى هذا الفحص.
0: حددتوا مراكز مشاركة معينة تقدر تعلن عنها؟
1: اليوم انطلقت يمكن البرنامج انطلق في عدد من التجمعات الصحية، منها المدينة، الأحساء، جدة، تبوك، وبإذن الله خلال هذا العام يمكن في يعني مجموعة بإذن الله ستنطلق، نصل تقريبا إلى يمكن 4 إضافية. هدفنا بإذن الله بنهاية البرنامج أن تكون هذه الخدمة في جميع أنحاء المملكة.
0: يعني مدة البرنامج راح تكون طويلة؟
1: نتكلم تقريبا سنتين، بدأت من بداية هذا العام. مستهدفنا بإذن الله خلال هذه السنتين أن تكون مغطاة المملكة بهذا البرنامج، ليس فقط التجمعات الصحية التابعة لشركة صحة القابضة، وإنما حتى الجهات الأخرى مثل المستشفيات العسكرية أو الجامعية.
0: جميل جميل جدا. طيب خذنا أستاذ سعد في رحلة مريض بشكل افتراضي، يعني مريض سكري حضر إلى أحد المراكز المشاركة، وش اللي يصير له من دخوله حتى انتهاء الفحص؟ يعني
1: المريض في مراجعته العادية الطبيب بيكون يتابع مع حالة السكري، إذا كان ما سبق أنه عمل الفحص على تروية الأطراف ممكن يوجه إلى جهاز لقياس التروية الدموية. الجهاز هذا عندما يتم الفحص عليه يطلع نتائج، النتائج في مستويات طبيعية وفي مستويات تعطي انطباع أن هناك إشكالية نقول في التروية. في حال وجود النتائج تقول في إشكالية، يتم تحويل المريض إلى الأقسام التخصصية لمراجعة هذه النتائج وتقييم الحلول الممكنة لها، اللي ممكن تكون أحدها من خلال الأشعة التداخلية، بحيث أن يتم عمل إجراء بسيط يعيد التروية إلى المستوى الطبيعي اللي بإذن الله ما يؤدي إلى أو يكون داعم إنه لا تتطور الحالة في المستقبل إن شاء الله.
0: هذا اللي تقصدونه بمصطلح اللي هو مسار الإحالة، ونفسه هذا الشيء التحويل؟
1: صحيح، هو مسار الإحالة الفكرة في تحول المريض من تخصص إلى تخصص آخر للحصول على خدمة، و يعني للحصول على خدمة تقلل من مخاطر معينة، بينما هو ما زال هو مريض سكري.
0: يعني احنا نهدف من خلال هذه الخطوة اننا نضمن ان المريض مثلا ما يضيع بين عدة عيادات وتخصصات قبل ان يصل للجهة المناسبة.
1: بالضبط، المريض لما يتم تحويله يكون ينتقل ومعروف انه وين انتقل، ويكون في متابعة لحالته للحصول على هذه الخدمة. لو كان يحول دون مسار فهو يحول ولا عاد يعرف أين يعني وش صار عليه، أخذ الخدمة أم لا.
0: إنما
1: اليوم هو يحول ويتابع للحصول على الخدمة، ولو حصل على الخدمة نكون عارفين نتائجها ونتابعها بإذن الله.
0: جميل. طيب حسب ما قرأت أستاذ سعد أنه البرنامج يستهدف أكثر من 36 مركز للسكري وسبع مراكز متخصصة بالقدم السكرية، كيف تم اختيار هذه المراكز؟
1: المراكز يمكن 36 هي المراكز اللي موجودة حول المملكة. المراكز بدأنا فيها بشكل خلنا نقول تدريجي، الهدف أننا ننزل للمراكز ونفهم طبيعة المركز، المجتمع اللي موجود فيه، الكوادر اللي موجودة فيه، التحديات اللي عندهم، بحيث أنه هي ليس برنامج واحد يطبق في كل مكان بنفس الطريقة، وإنما يكون يتأقلم مع المكان والاحتياج اللي موجود فيه ليؤدي لنفس النتائج بإذن الله.
0: الهدف انه يتوسع البرنامج الى مناطق ومراكز اكثر في المملكه مستقبلا
1: باذن الله. احنا نستهدف انه نعمل مع جميع الشركاء في المملكه في كل مراكز السكري،

0: أنه كل مريض سكري بإذن الله يكون يحصل على هذا النوع من الفحص خلال المدة الزمنية الطبية.
1: ممتاز جدا. طيب نتوقف أيضا مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟

0: التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. اليوم نتكلم عن موضوع او برنامج خطوة آمنة، وللحديث عن هذا الموضوع معنا الأستاذ سعد السدحان، المدير الإقليمي لشركة بوستن ساينتفك وطبعا في المملكة العربية السعودية. والآن نتكلم أستاذ سعد عن يمكن في أحد الجوانب اللافتة في البرنامج هو أنكم تدربون فرق التمريض على إجراءات الفحص والتقييم. ليش التركيز على التمريض تحديدا؟
3: هو ليس فقط التمريض، وإنما جميع الكوادر التمريض بشكل أساسي هم من يديرون عملية الفحص. اهتمامنا فيهم أن يتم عملية الفحص بشكل سليم. النتائج هذه سيبنى عليها إجراءات طبية مهمة، التأكد مع التعامل مع الحالة بأفضل شكل بإذن الله يؤدي إلى الحصول على أفضل نتائج.
2: وش اللي يتضمنه التدريب بصورة عامة؟
3: التدريب يبدأ من أول حاجة الشرح للمريض، ما هو هذا الفحص، كيف يتم استخدام الجهاز أيضا اللي يتم فيه الفحص، وبعد كذا أيضا الحصول على النتائج وتوثيقها بشكل صحيح عندما يحول المريض بإذن الله تكون النتائج حقته واضحة بحيث يبنى عليها الرأي الطبي والإجراء الطبي المناسب.
2: طب اللي يقومون بتدريب الكوادر المشاركة من هم تحديدا؟
3: التدريب يتم من قبل عدة أطراف، بدءا عندنا الجمعيات طبعا يساعدون في بعض المعلومات اللي ممكن تضاف. احنا أيضا من ناحية الشركة تعرض أو تقدم التدريب على الجهاز وآلية استخدامه. الكوادر أيضا داخل المركز في حالة المريض، ففي جزء ليس متخصص بالفحص نفسه وإنما بالتعامل في مسار الرعاية وإحالة المريض للجهات الصحيحة.
2: يعني تحاولون توحيد طريقة تقييم مخاطر القدم السكرية بين المراكز المختلفة؟
3: طبيا هو موجود أو موحد، إحنا ما يعني ما نتطلب أن نوحد، ولكن الجوانب الأخرى غير الجانب التقييم الطبي نتأكد أنها أو نعمل مع المركز أن يتم تحويل المريض بالشكل الصحيح. خلنا نقول الجوانب الإدارية إذا بسميها هذه هي اللي تختلف من مركز إلى مركز بناء على طريقة ترتيب العمل موجود لديهم.
2: جميل. طيب بناء القدرات الكوادر السعودية يعتبر جزء أساسي من استدامة المشروع، يعني بعد انتهاء مدة البرنامج، ولا ليس من أساسيات الأهداف عندكم؟
3: بشكل أساسي هو موجه للقطاع الصحي، والقطاع الصحي بإذن الله يعني مليء بالكوادر الصحية السعودية. التدريب هذا هو من أهم الأشياء اللي نقدمها، وهو أن يكون البرنامج ليس مرتبط بالمنشأة أو بشركة، بإنما أن يكون أساسي جزء من برنامج الرعاية أو نظام الرعاية الصحية السعودي.
2: طب وش المقياس لنجاح التدريب عندكم؟ يعني هل مجرد فقط إكمال الكادر للدورة، ولا بقدرته لاحقا يعني يصير بإمكانه اكتشاف الحالات المعرضة للخطر؟
3: هو فعليا ليس فقط دورة أو برنامج تدريبي، وإنما هو على أرض الواقع من خلال تقديم الخدمة. وهم يقدمون الخدمة، يتم دعمهم للفحص الصحيح، للتعامل مع الحالات، والمتابعة معهم حتى وليست فقط

0: الفترة التدريبية، وإنما حتى مع فترة العمل يكون في متابعة بشكل جيد إلى نتائج الفحص هذا.
1: طيب بالنسبة للبرنامج، بحسب ما هو معلن أنه يجمع وزارة الصحة والجمعية السعودية للأشعة التداخلية وجمعية القدم السكرية وبوستن سانتافيك، ليش احتجتم إلى كل هذه الأطراف؟ يعني
0: كل جهة لديها إضافة كبيرة لهذا البرنامج. المشكلة ليست مشكلة بسيطة وسهل التعامل معها. المشكلة تتطلب تضافر جهود، تخصصات مختلفة. عندنا بشكل أساسي الوزارة الصحة والقطاع الصحي ومقدمي الرعاية الصحية لديهم الكوادر، لديهم الوصول للمستفيدين، لديهم المسارات الرعاية بشكل أساسي. الجمعيات العلمية عندها الخبرات التخصصية، وهذه مهمة جدا في التدريب وفي إتاحة الخدمات ودعم الكوادر اللي موجودين هناك فيها. شركة بوستن ساينتيفيك لديها التقنيات الطبية، حلو. لديها المعرفة العالمية، فوضعهم جميعا مع بعض لهدف صحي واحد، تبدأ تتحول هذه الشراكة إلى أثر فعلي للمريض، وهذا هو اللي يهمنا، أن يقدم خدمة تقاس بالأثر على المريض.
1: جميل جميل. بس المستمع أستاذ سعد ممكن يسأل، يعني مثلا يقول مثلا بوستن سانتافيك شركة عالمية تعمل طبعا في التقنيات الطبية، ليش تدخل شركة من القطاع الخاص في برنامج للوقاية والكشف المبكر؟
0: هدفنا أن نكون شريك في تطوير الرعاية الصحية. اليوم لما النظام الصحي السعودي أطلق تحت رؤية 2030، خلنا نقول ثلاث محاور رئيسية حق 2030 اللي هي مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح. احنا بكل بساطة في هذا المشروع نقدر نشوفها كلها محققة. مجتمع حيوي، المريض نحافظ عليه. الاقتصاد المزدهر، هذا المريض قادر ان يقدم ويخدم في هذا المجتمع. وطن طموح، احنا طموحين بإذن الله ننشئ برنامج مميز يخدم مشاكل صحية عندنا. فاليوم بوستن ساينتيفيك شركة عالمية لكن تعمل في المملكة حسب المعطيات اللي موجودة في المملكة والتحديات، وتضع خبراتها للمساهمة في التعامل مع هذه التحديات.
1: بس وين ينتهي دوركم ويبدأ الدور الطبي والسريري لمقدمي الرعاية الصحية أستاذ سعد؟
0: أنا لا أعتقد أنه دورنا ينتهي في منطقة، بقدر ما أنه نعمل جميعا للتعامل مع هذا التحدي، لنقدم جميع التجارب اللي نعرفها للوصول لهذه النتيجة. احنا جزئية بشكل أساسي إطلاق البرنامج، التدريب على استخدام الأجهزة، ولكن لو احنا بننتهي هنا ما أصبح برنامج، أصبح جهاز. لكن البرنامج لا، الجهات كلها تعمل مع بعض مستهدفين الوصول للنتيجة.
1: جميل جميل جدا. طيب تحدثت عن نقل أفضل الممارسات العالمية، وش المقصود هذا بشكل عملي على الواقع، على أرض الواقع تحديدا؟
0: أبسط مثال نقدر نقول عليه هو المعايير للفحص، كيف التعامل مع المرضى، حالتهم للتخصصات الصحيحة أو المناسبة، أشياء التحديات اللي ممكن تواجه مثل هذا البرنامج في وتم واجهتها في برامج مشابهة عالميا لتفادي التعرض لها. زي ما قلت لك قبل شوي حتى أنه إحنا ما نقيس بعد المراكز، نقيس التجربة أو البرنامج. هل اكتشفنا المرض؟ كل مريض سكري نكتشف لديه احتمالية هذا وتدخلنا لتخفيضها، هذا هو أكبر مكسب.
1: جميل جميل جدا. طيب خلنا نتوقف إذن مع فاصل أستاذ سعد ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة.

0: متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام. يا

0: ثمانية خمسة معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. صحة ولياقة على جدة أف أم.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا ومكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. نذكر بضيفنا اليوم الدكتور الاستاذ سعد السدحان المدير الاقليمي لشركه بوستن سانتافيك في المملكه العربيه السعوديه، وحديثنا عن برنامج خطوه امنه والذي ينطلق ويستمر اعتقد الين تاريخ كم يا استاذ سعد؟
2: باذن الله هو سنتين.
1: سنتين
2: بدا من بدايه هذا العام.
1: ممتاز. طيب ابغى الان نتكلم في المحور القادم. يعني الهدف الكبير المعلن للبرنامج هو المساهمة في خفض معدلات البتر المرتبطة بالسكري. اليوم وش الحلقة الأهم برأيك؟ الكشف المبكر ولا سرعة الإحالة ولا التنسيق بين التخصصات؟
2: أعتقد أنه جميعا كلها أجزاء مهمة جدا. الوصول للحالة، لو وصلنا للحالة وما حلناها للخدمة ما استفدنا شيء. لو حلنا المرضى الخطأ بالعكس هنسحم القطاع الصحي بمرضى ما يحتاجون تدخل. فاليوم احنا نحتاج الجميع يعمل وهو برنامج واحد وليس أطراف أو أقسام مختلفة. وهذا هي لما نقول برنامج نتكلم على منظومة متكاملة تعمل مع بعض بشكل متناغم للوصول إلى هذه النتيجة. نحيل المريض الصحيح أو نكتشف أول شيء المريض الصحيح، نحيله بشكل صحيح ويتم التدخل الصحيح له بإذن الله لتخفيض عوامل الخطورة عنده.
1: جميل. طب نقدر نقول اليوم أن البرنامج يعني خفض بالفعل معدلات البتر ولا ما زال مبكر الحكم على النتيجة النهائية؟
2: أودي أني أقول نعم خفض معدلات البتر. البرنامج هذا برنامج طويل الأمد، النتائج حقته فعلياً هي تفادي مشكلة، نتائجه بإذن الله تراكمية وليست نتائج فورية. نقدر نقول اليوم كان في بتر ومنعناه، إحنا نستكشف المرضى اللي عندهم قابلية، نتدخل من خلال مقدمي الرعاية بالحلول الصحيحة لهم لمنع فرصة حصول هذه المشكلة. فأعتقد من السابق لأوانه أن نقدر نقول خفضنا، بقدر ما أنه لما نشوف النتائج بإذن الله على مدى سنوات سنصل لهذه النتيجة ونقدر نحكم على النتائج بشكل أفضل.
1: بس وش المؤشرات اللي راح تعتمدون عليها عشان تحكمون على نجاح خطوة آمنة بعد مثلا عام ولا عامين؟ هل راح تقيسون مثلا عدد المرضى اللي خضعوا للفحص؟
2: بشكل أساسي أعتقد إذا بحط رقم واحد هو نسبة المرضى اللي فحصوا وكان فعلا عندهم روية للأطراف وأحيلوا إلى مسارات رعاية صحية، قيمت حالتهم وحصلوا على تدخل الطبي المناسب لتخفيض مستوى الخطورة عندهم.
1: طيب متى تتوقع أنه يكون عندكم بيانات كافية للحكم عمليا على أثر البرنامج؟
2: بإذن الله إحنا طبعاً كل يوم نحصل على نتائج من هذه المراكز، ولكن اليوم مبكراً نقدر نحط النسب ونتكلم على نسب استكشاف أو نسب خلينا نقول مرضى كانوا معرضين للمخاطر. بالوقت بإذن الله على نهاية هذا العام، على نهاية العام المقبل تصبح النتائج أكثر وضوحاً لنا بإذن الله.
1: طب راح تكون نتائج البرنامج والبيانات متاحة مستقبلا في الإعلام؟
2: بإذن الله احنا بيكون بنشارك يعني النتائج والنجاحات مع الجميع. مهم جدا الإعلام كشركاء في التوعية، في إطلاع المرضى أيضا على الخدمات المتاحة. فبإذن الله أنه بيكون فيه مشاركات للنتائج بشكل جيد.
1: يعني بالنسبة للوقت بين اكتشاف الحالة ووصول المريض للرعاية التخصصية، هذا يمثل مؤشر مهم في قياس النجاح؟
2: التعامل مع كل حالة طبيا يحقق للحالة نفسها. ما أقدر أتكلم على النساء أو السرعة أو معدل معين، كل حالة لها وضعها اللي يتم تقييمه طبياً والتعامل معها بكل جوانبها. إحنا ما نتكلم عن الحالة فقط في المشكلة هذه، لا، هو المريض كامل ممكن يكون عنده تحديات أخرى صحية يتطلب تعامل بطريقة مختلفة. فما أقدر أحط نسبة أو رقم معين إنه والله استكشاف اليوم تدخل خلال مثلاً يوم يومين ولا ثلاثة إنه هذا الصح. كل حالة لها تقييم طبي يتطلب إنه يأخذ كل الاعتبارات في الحسبان.
1: ممتاز جدا. طيب نتوقف أيضاً مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
3: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله،
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
6: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
0: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا هلا فيكم من جديد مستمعين، وذكر في كل اللي انضموا إلينا الآن، اليوم نتكلم على برنامج خطوة آمنة، ومعنا للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ سعد السدحان، المدير الإقليمي لشركة بوستن سانتافيك في المملكة العربية السعودية. طيب بتكلم الآن على الأثر الاقتصادي وجودة الحياة. عندما نتحدث عن البثر أستاذ سعد، ننظر دائما إلى الجانب الصحي والإنساني، لكن في جانب اقتصادي أيضا. ما هو حجم العبء الذي تحاول مثل هالبرامج أنها تخفف فيه عن النظام الصحي؟
2: التعامل مع حالات البتر تعامل مكلف جدا ماديا على القطاع الصحي، مكلف جدا على المريض نفسه وعائلته، يؤثر حتى على قدرته في الإضافة للاقتصاد. اليوم كل عضو نقدر نحافظ عليه من البتر يعني تغير حياة المريض هذا، استمرارية تقديمه للمشاركة الاقتصادية، قدرته على القيام بمهام العائلية والمجتمعية بشكل أفضل. الأرقام كبيرة جدا. كل مريض نقدر نغير من حالته ونمنع وصول البتر لديه، احنا قدمنا الكثير.
1: يعني الوقاية والكشف المبكر تعتبر أقل تكلفة على النظام الصحي بشكل عام من علاج المضاعفات المتقدمة؟
2: بشكل أكيد. اليوم يمكن إذا

0: دائما الاستثمار في الوقاية أفضل بكثير من العلاج. الوزير الصحة ذكر قبل فترة أن وزارة الصحة تبغى تطلع من علاج المرض إلى المحافظة على الصحة. فعليا هذا البرنامج جسد هذه بشكل كبير. نبغى نحافظ على هذا المريض صحيح يمشي خطواته بكل أمان، بدلا من أن يحاول أن يجد طرق تعويضية.
1: جميل. طيب بالنسبة أيضا تاريخيا ربما كان ينظر إلى شركات التقنيات الطبية باعتبارها يعني مورد للمستشفيات، هل تغيرت هذه العلاقة اليوم أستاذ سعد خبرتك أيضا في المجال الشركة في سانتا فيك؟
0: المقدمين الخدمات الطبية يعملون بشكل يومي مع موردين التقنيات الطبية. اليوم اللي يفرق بوستن ساينتيفيك أنه طلعنا من هذه الخانة إلى خانة الشريك. نحن نستهدف أن نعمل مع العملاء هذولي للوصول لأفضل نتائج. نحن موجودين في القطاع الصحي السعودي ليس فقط موردين وإنما شركاء علينا مسؤوليات، ونستطيع أن نساهم بإذن الله لتحقيق هذه المستهدفات.
1: طب من خلال موقعكم كمدير إقليمي كيف تصفون التحول اللي يشهد القطاع الصحي السعودي بشكل عام؟
0: التحول الصحي اليوم يمكن هو أكبر تحول صحي في العالم. تحول إلى النظر إلى المخرجات، التحول إلى الوقاية، الطموح بصناعة هذا النظام اللي لا يوجد له مثيل في العالم، الذي يركز على صحة الإنسان والمحافظة عليها بأفضل الطرق. اليوم السعودية تقود حراك كبير، الجميع شريك في هذا الحراك، مقدمي الخدمات الصحية، أيضا الموردين للتقنيات الطبية، المنظمين، جميعهم يعملون بشكل متناغم لتقديم برنامج بإذن الله يحقق النتائج المطلوبة، واللي اليوم بدينا نلمس نتائجها من ارتفاع معدل عمر الإنسان المتوقع في المملكة وصولا إلى 80 عام، وبإذن الله حتى رفع جودة الحياة.
1: يعني يلتقي بشكل واضح هذا البرنامج للخطوة منه مع مستهدفات التحول الصحي ورؤية السعودية 2030 بشكل ما في شك يعني.
0: بالضبط، يعني هو فعليا مستقى من التحول الصحي وليس مستورد. أيه. هو فعليا مبني على هذا التحول.
1: طيب البرنامج بحسب كلامك أستاذ سعد أنه راح يستمر لمدة عامين، وش اللي يصير بعد انتهاء العامين؟
0: مستهدفنا بإذن الله أنه هذا البرنامج ليس مرتبط فقط أو بجهات معينة، بقدر ما أنه يصبح نظام أساسي داخل المنظومة الصحية في جميع القطاعات، له مسار واضح، الكوادر ممكنة ومدربة، آليات قياس النتائج موحدة ومتعارف عليها. إذا قدرنا نبني هذه العناصر وننقل هذه المعرفة ونخلي الممارسات تستمر وتتطور وتتواكب حتى مع مختلف التحديات اللي ممكن تطرأ مستقبليا، نكون بإذن الله صنعنا أثر يتجاوز فترة هذا الانطلاق.
1: ممتاز اللي ذكرته، بس أنتم كيف تضمنون أن لا ينتهي أثر البرنامج بانتهاء المبادرة بعد سنتين؟
0: مرة ثانية
1: أقول كيف تضمنون أن لا ينتهي أثر البرنامج بانتهاء المبادرة اللي مدته عامين؟
0: هذا اللي نعمل عليه طال عمرك، من ناحية أنه تأصيل هذا البرنامج داخل المراكز، ولما يكون يؤصل حسب حالة واحتياجات كل مركز يكون فرصة نجاحه وفرصة استمراريته أعلى بإذن الله. التدريب، المنهجيات اللي يتم توثيقها بشكل احترافي، العمل مع مقدمي الخدمة نفسهم وليس ناس من خارج المركز، بحيث أن يصبح هذا البرنامج جزء أصيل من الرعاية الصحية لمرض مريض السكري في كل مركز.
1: جميل. تتوقع أستاذ سعد أنه تلعب التقنية والذكاء الاصطناعي اليوم مستقبل يعني دور أكبر في اكتشاف المرضى الأكثر عرضة للمضاعفات وتنظيم حالتهم أيضا؟
0: الذكاء الاصطناعي مجال كبير جدا، وكل يوم فعليا يختلف ويتطور أكثر بكثير من اليوم اللي يسبقه. التعامل مع البيانات اللي يتم تحصيلها أو جمعها مهم جدا في فهم المرض أكثر، فهم أيضا الاستجابة للعلاج، القدرة على تسريع النتائج وتوقعها بشكل أفضل. ففرص استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا البرنامج كبيرة جدا بإذن الله.
1: جميل. طب آخر شيء، آخر سؤال قبل ما أخذ بس كذا مداخلة من المستمعين، وش الرسالة اللي تود إيصالها اليوم لكل مريض سكري ولكل أسرة أيضا عندها مريض سكري؟
0: يمكن بشكل أساسي الفحص المبكر لتروية الأطراف جزء أساسي من الرعاية الصحية لمريض السكري. التدخلات الطبية موجودة ومتاحة في مختلف المنشآت الصحية في المملكة. التدخل المبكر أسهل بكثير من التعامل مع المشكلة بعد ما تطلع.
1: جميل. طيب ناخذ على عجاله بعض المداخلات بشكل سريع. ابو ركان يقول السلام عليكم، انا مصاب بالسكري من سنوات وراجع في مركز سكري، لكن اول مره اسمع عن برنامج خطوه امنه عن طريق حلقتكم اليوم. كيف اعرف اذا المركز اللي اراجعه مشارك في البرنامج، وهل انا اطلب الفحص ولا هم يحولوني؟
0: اليوم المركز زي ما قلت لك انطلق في 4 تجمعات، ما زال في بداياته. الطبيب المشرف على الحالة في المركز السكري إذا كان من هذه المناطق بإذن الله سيبدأ في الفحص، وهو تدريجي اللي بإذن الله يشمل جميع المرضى في هذا المركز. متوقعين بإذن الله التوسع زي ما ذكرت لك خلال السنة إلى يمكن 4 أو 5 مراكز إضافية، بحيث أن يتم تسارع أكثر على نهاية السنة. فبشكل أساسي للمريض المركز هذا بإذن الله يكون هذه الخدمة ليس فقط المريض يطلبها، وإنما حتى تقدم له أو تعرض عليه، بحيث يكون أساسي الحصول على هذه الخدمة كل فترة للتأكد من حالة التروية الدموية.
1: طيب سارة تصبح عليك بالخير، تقول أنا ممرضة وعجبني موضوع تدريب التمريض، هل التدريب خاص بالممرضين العاملين في المراكز المشاركة فقط، ولا ممكن يكون يتوسع لبقية الممارسين الصحيين؟
0: اليوم التدريب في المراكز، احنا مركزين على البرنامج، المراكز هذه نحتاجها أن تقوم بالخدمة بإذن الله. بعد فترة ممكن يتوسع هذا إن الجميع يكون على اطلاع على هذه الخدمات ويقدر يقدمها. اليوم في المراكز ممكن نصل في يوم من الأيام إلى أنها في كل مركز صحي حتى تقدم، ولكن خلونا اليوم على قولتهم نبدأ في هذه المراكز ونطلق الخدمة بشكل قوي في مراكز، بحيث أنها تؤصل وتصبح شيء أساسي من الرعاية السكري، وبإذن الله توسعها مستقبلا فرص كبيرة جدا.
1: طيب نورة تسأل تقول والدتي مريضة سكري وتسكن في محافظة بعيدة عن المدن الكبيرة، هل البرنامج سيصل مستقبلا للمحافظات الصغرى؟
0: بإذن الله مراكز سكري حول المملكة موجودة حتى في المدن الأصغر وليس فقط في المدن الرئيسية. اليوم كل مريض عنده ملف صحي، عنده برنامج طبيب لكل أسرة، فهذول الأطباء أيضا سيكونوا مطلعين على هذا البرنامج وقادرين على الاستفادة له والتحويل المرضى اللي يحتاجون هذا الفحص مبكرا بإذن الله.
1: يعطيك العافية أستاذ سعد السدحان على وقتك، المدير الإقليمي لشركة بوستن سانتافيك في المملكة العربية السعودية، وشكرا على هذه المعلومات.
0: نشكركم جداً ونتمنى لكم دوام الصحة.
1: ما قصرت، يعطيك العافية. إذن وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM. تقبلوا تحيات زميلي عبد الله الكعيد وتحياتي أنا محمد.

0: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: راتبك زي ما هو، طيب ليش أصبح يشتري أقل؟ طبعا هذا يقودنا اليوم لفهم عدة مفاهيم اقتصادية في بعد اقتصادي. خليني أبدأ بسؤال، ما رح أقول لكم إيش المفاهيم لكن رح تتضح معنا الصورة من خلال السؤال. خليني أبدأ معك بسؤال عزيزي المستمع، عزيزي المتابع، راتبك ما تغير، نفس الرقم يدخل حسابك كل شهر، بس الغريب إنه عربة التسوق اللي كانت يعني تملأها قبل سنوات أصبحت اليوم تحتاج مبلغ أكبر أو إنه تقلل الأشياء اللي كنت بتشتريها. طيب إيش اللي تغير يا ترى؟ هل الفلوس نفسها تغيرت أم إنه الأشياء حولها أصبحت أغلى؟ هنا يدخل واحد من أشهر المفاهيم الاقتصادية ألا وهو التضخم. التضخم يا سادة اقتصادياً هو الارتفاع المستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية. بس لحظة، إيش يعني المستوى العام للأسعار؟ يعني أنت يا نوى بتقولي لنا التضخم، دحين دخلتي لنا في مصطلح تاني، المستوى العام للأسعار. طيب دقيقة، لو ارتفع سعر الطماطم هل نقول عندنا تضخم؟ لا. طيب ارتفع سعر سيارة يا نوى؟ لا برضو. طيب إيش بيقولوا الاقتصاديون؟ الاقتصاديون بيقولوا إنه ما ننظر إلى سلعة واحدة بل إلى صورة واسعة تضم الغذاء، السكن، الملابس، النقل، الصحة والتعليم والاتصالات وغيرها، يعني مجموعة تسمى بصورة مبسطة سلة المستهلك. هنا كيف بيقسوا الاقتصاديين؟ طبعاً الاقتصاديون بيتابعوا أسعار هذه السلة مع مرور الوقت. يعني إيش هي؟ يتابعوا أسعار السلع والخدمات اللي ذكرناها مع الوقت، ومن هنا بيجي مصطلح نسمعه كثير، انتبهوا معايا، CPI. يعني إيش؟ مؤشر أسعار المستهلك. هذا المؤشر يا سادة يساعد على قياس تغير أسعار مجموعة من السلع والخدمات اللي تستهلكها الأسر. طيب إيش يعني؟ هنا يجينا مصطلح تاني اللي هو القوة الشرائية. القوة الشرائية بتعني قد إيش تقدر نقودك أن تشتري لك، أو بالأصح كم تستطيع نقودك أن تشتري. بمعنى مبسط، والله دائما تلاقوا في المجالس بيقولك والله أنا 100 ريال كنت أشتري فيها فطور وغدا وعشاء وأعزم فيها. طيب تعزم فيها كم شخص؟ بيختلف هنا. إذن المبلغ هو نفس المبلغ أو مسمى، خلينا نقول نفس المبلغ، يعني 100 ريال ستظل مكتوب عليها 100 ريال، هي اسمها 100 ريال، يعني قبل 20 سنة ولا 100 سنة القدام هي اسمها 100 ريال. لكن إذا كانت تشتري لنا زمان 10 حاجات اليوم أصبحت تشتري مثلا 8 فقط. يعني إيش؟ يعني انخفضت قوتها الشرائية. للمال قوة شرائية، ل100 ريال قوة شرائية، ل5 ريال قوة شرائية، ل1000 ريال قوة شرائية، ل20000 ريال قوة شرائية، في قوة شرائية هنا. لكن لما قارنا 100 ريال زمان ب100 ريال دحين فهي انخفضت قوتها الشرائية. هنا نكتشف إنه التضخم ليس مجرد رقم داخل نشرة اقتصادية. التضخم يدخل معك السوبر ماركت ويجلس معك في صدر البيت لما أنت بتجلس بتحسب ميزانية البيت، ويظهر عندما تقول ليش راتبي صار يخلص أسرع. ولذلك في المرة القادمة اللي تسمع فيها ارتفع معدل التضخم لا تسأل فقط عن النسبة، اسأل ماذا حدث للقوة الشرائية للنقود، لأن الاقتصاد لا يسأل فقط كم ريال أملك بل ماذا تستطيع هذه الريالات أن تشتري. زي ما قلنا إنه ماذا تستطيع هذه الريالات أن تشتري، دائما بنأكد إنه البركة أساس في حياتنا، وإنه دولتنا بتحاول طبعا محاصرة التضخم. ولو نقدم يعني رسالة للمجتمع إنه لو طالعنا وقرأنا وشفنا وتابعنا كاقتصاديين لبعض المجتمعات بنلاقي إنه فعلا في انهيار اقتصادي، لكن الحمد لله إحنا في دولة طبيعية جدا والتضخم محصور ومحدود. لو تلاحظوا إنه في دول وصلت لمرحلة إنه رغيف الخبز عشان يشتروا بيضعوا في الميزان النقود يوزنوا، تخيلوا الفلوس مش بقيمتها، ما وصل مرحلة انه يعدها، وصل لمرحلة انه بيوزن الفلوس انه وزنها كيلو، اذا هذا الكيلو من المال سيشتري لك الخبز، يعني تخيلوا. فالحمد لله في محاصرة للتضخم، وطبيعي انه يصير تضخم، ولكن التضخم ما ابغى اقول انه مدروس ولكن هو شيء طبيعي، زي لما ترتفع اسعار الذهب والفضة وكل هذه الامور رح نعرج عليها في البعد الاقتصادي في حلقات أخرى بإذن الله تعالى. الحمد لله احنا بخير، واحنا تعرفنا الآن على مفهوم جديد. أنا نهى اليوم معاكم وزميلتي سعاد طنطاوي، وهذه أبعاد اقتصادية، لأنه وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد يستحب إنه نفهمه.
0: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: اتمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
2: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
3: جدة أف أم على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
3: البرميزان، الجبن اللي لازم ينجح في الاختبار. تخيلوا عجلة جبن وزنها حوالي 40 كيلو انتظرت سنة كاملة عشان تنضج، وبعد كل هذا يجي شخص يمسك مطرقة صغيرة ويبدأ يطرق عليها في أماكن مختلفة، ومن الصوت بس يقرر إذا كانت تستحق تحمل اسم برمجانو ريجانو ولا لا. البرميزان الأصلي مو مجرد نوع من الجبن القاسي، اسم برمجانو ريجانو محمي رسمياً، وما يقدر أي جبن مصنوع في أي مكان في العالم إنه يحمل هذا الاسم، لأنه لازم ينتج في منطقة محددة من شمال إيطاليا وبمواصفات دقيقة جداً، وحتى العجلة نفسها يكون لها شيء يشبه بطاقة الهوية، وعلى قشرتها يظهر اسم الجبن بالنقاط المحفورة ورقم المصنع وشهر وسنة الإنتاج وعلامات تسمح بتتبع مصدرها، يعني من بداية صناعتها كل عجلة لها هوية خاصة فيها. واللافت إنه كل هذه القيمة تبدأ من مكونات بسيطة جداً، حليب وملح ومنفحة وبس، ما في مواد حافظة ولا إضافات. وعشان تنتج عجلة واحدة وزنها حوالي 40 كيلو تحتاج تقريباً 550 لتر من الحليب، وبعدها يمر القرص بمراحل التصنيع والتمليح، لكن الجزء اللي يصنع الفرق الحقيقي هو الوقت. لازم برمجانو ريجانو يتعتق 12 شهر على الأقل، لكن كثير من الأقراص تكمل 24 أو 30 أو 36 شهر وأحياناً أكثر. والعمر هنا مو مجرد رقم على العبوة، لأن الجبن نفسه يتغير. البرميزان اللي عمره أقل يكون ألطف وأكثر ليونة، ومع مرور الوقت يصير أكثر جفاف وتفتت وتظهر نكهات أعمق زي نكهة المكسرات والتوابل والمرق. يعني القرص اللي عمره 18 شهر والقرص اللي عمره 36 شهر ممكن يعطينا تجربتين مختلفة تماماً رغم إنه الأصل واحد. وهذا الشيء خلق علاقة غريبة بين جبن البرميزان والبنوك، لأن المنتج يحتاج ينتظر شهور وسنوات قبل ما ينباع. صار في إيطاليا بالإمكان استخدام أقراص برميجانو ريجانو وهي لسه بتتعتق كضمان للحصول على تمويل من البنك.

آخر بدل ما يكون الضمان عقار أو ذهب ممكن يكون مستودع مليان بالجبن، ومع التعتيق تزداد قيمتها. لكن مرور الوقت وحده ما يعطي العجلة الاسم. بعد أول 12 شهر يجي وقت الاختبار، وهنا يبدأ خبير مختص في البرميزان بالطرق على سطح الجبن بمطرقة صغيرة ويستمع للصوت، لأن اختلاف الصوت ممكن يكشف وجود فراغات أو عيوب داخلية ما نقدر نشوفها من الخارج. والعجلات اللي تنجح في الفحص تحصل على العلامة الرسمية على القشرة. وفي معلومة كمان يمكن كثير من الناس لاحظوها وهم ياكلوا البرميزان المعتق، النقاط البيضة الصغيرة والمقرمشة داخل الجبن غالباً نعتقد إنها حبيبات ملح، لكنها في الحقيقة مو ملح. هذه بلورات من حمض أميني اسمه التيروزين، تظهر تدريجياً مع تكسر البروتين أثناء التعتيق. يعني حتى القرمشة الصغيرة اللي نحس فيها داخل قطعة البرميزان هي أثر من آثار الزمن. ويمكن هذا أكثر شيء يميز البرميزان، إنه قيمته ما تصنع في يوم إنتاجه فقط، كل شهر يقضيه على الرف يغير طعمه وقوامه وقيمته، إلين ما يصير الحليب والملح والمنفحة شيء له عمر وهوية وحتى قيمة عند البنوك. كان معاكم برنامج عالم النكهات، نلتقيكم في حلقة قادمة مع قصة ونكهة جديدة.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نبحث عن هدف جديد بعد الإنجاز؟ بعد تحقيق هدف تعبنا عليه نفرح، بعد فترة قصيرة نحس بفراغ ونبدأ ندور عن هدف جديد. السبب أن الدماغ مبرمج على التقدم المستمر. المتعة الحقيقية مو بس في الوصول بل في السعي والتطلع للأمام. بعد أي إنجاز يفرز الدماغ شعور الرضا، لكنه شعور مؤقت لأنه مصمم يدفعنا نواصل النمو ونطلب معنى جديد. هذا الشيء في جوهره نعمة لأنه سر تطور الإنسان وطموحه، لكن لو ما فهمناه ممكن يخلينا نعيش نلهث وراء أهداف من دون ما نستمتع بأي إنجاز. لذلك يجب أننا نتوازن بين الأمرين، نحدد أهدافنا ونعطي حياتنا اتجاه ومعنى، في نفس الوقت نتعلم، نوقف، نحتفي بما حققناه ونستمتع بالرحلة نفسها مو بس بخط النهاية. اتذكر السعادة مو محطة نوصل لها، هي وسيلة نمشي فيها لآخر الطريق.
1: ذاكرة الإيقاع.
0: تخيل الشعر لو صارت له خطوة، هذا بالضبط اللي حتشوفوه في المجرور. صفوف متقابلة، إيقاع، قصائد تتحرك بين المنشدين، فن ارتبط بالطائف وجمع الشعر والحركة والموسيقى في مشهد واحد. هنا القصيدة ما حتجلس في مكانها، حتطلع من صوت الشاعر وتمشي بين الصفوف. هذا هو المجرور.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM.
0: وش الفرق على جدة FM مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

سعود موظف في شركة استشارات بالرياض، كان عنده قاعدة غير مكتوبة في حياته: إذا اجتماعك الساعة 9 اطلع 8:15، وإذا تبي توصل بروقان اطلع الساعة 7. المشكلة مو في الوقت، المشكلة في الشعور، ذاك الشعور اللي يخليك أول ما تجلس على مكتبك تتنهى التنهيدة طالعة من أقصى قلبك، وتفرك عيونك وتفكر: أنا كيف أبدأ أشتغل الحين؟ يومك ما بعد بدأ، بس طاقتك قضت في متابعة المسارات والفرامل المفاجئة والبحث عن موقف لسيارتك لمدة 20 دقيقة.

في يوم الثلاثاء قرر سعود يغير الخطة، ترك مفتاح السيارة على الطاولة عند الباب ومشى 5 دقائق للشارع الرئيسي. دخل المحطة، التكييف نزل عليه مثل الماي البارد، الهدوء يعم المكان، واللوحات الرقمية تقول القطار القادم بعد 1:40. مشى بثقة، ركب وجلس على المقعد المريح بجانب الشباك، طلع السماعة، شغل بودكاست يحبه، ولأول مرة من سنوات شاف شوارع الرياض من فوق هادية ومارة من تحته بجمال غريب ما كان ينتبه له وهو ماسك الطارة.

الساعة 8:30 تماما نزل سعود في المحطة اللي عند باب عمله مباشرة. طلع بالسلالم المتحركة وهو يشرب قهوته، دخل المكتب، سلم على زملائه بابتسامة حقيقية وجلس على مكتبه وهو بكامل طاقته وراقت باله، ما في توتر، ما في إرهاق، وما في ذاك الشعور بالركض الدائم. الأثر الحقيقي لقطار الرياض بالنسبة لسعود مو إنه وصلوا للدوام، الأثر إنه رجع له السيطرة على صباحه وخلى يومه يبدأ بهدوء هو يختاره، مو الشارع يفرض عليه.

هذا هو الفرق اللي تصنع المشاريع الوطنية الكبرى لما تتقاطع مع أبسط تفاصيل يومنا. قطار الرياض مو مجرد شبكة قطارات ومسارات حديدية، هو ساعات راحة

0: وراحة بال وجودة حقيقية ينعم فيها كل موظف وكل ساكن في هذه المدينة. صباحك هو اللي يحدد شكل يومك. كيف تحب تبدأ صباحك بكرة؟ كنتم مع وش الفرق، ونلقاكم في قصة جديدة.
1: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. بالعكس،
2: احيانا كثير نقول انه انا خلاص تعودت انام 5 ساعات. كم مرة سمعنا احد يقولها؟ ويمكن فعلا بعد فترة تحس انك انت تعودت، تقوم تداوم تكمل يومك وكل شيء تمام. بس المفاجأة بالعكس، إحساسك أنك أنت تعودت على قلة النوم ما يعني أنه جسمك فعلا تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت أنه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعليا، يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم. يعني ممكن أنت تقول أموري تمام تعودت، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس، جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهرا على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: قصص رياضية.
3: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم، ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية، أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: في 60 ثانية.
2: جامعة حائل تسطع في سماء الريادة وتتوج بالمركز الأول في سيتاثون عبر مبادرة غرس نيشن الملهمة. هيئة الأفلام تحط الرحال في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لتعزيز الحضور السعودي ومد جسور الشراكات العالمية. سماء العلا وتكويناتها الصخرية الساحرة ترسم لوحات كونية مذهلة تستقطب عدسات المصورين وهواة الرصد الفلكي. جازان تحيي موروثها العريق عبر 50 مشاركا من مختلف الأجيال يجتمعون حول حرفة الفخار لصياغة إبداعات أصيلة. وختاماً

0: دلافين البحر الأحمر تضفي سحراً خاصاً على السياحة البيئية وتؤكد على أهمية حماية التنوع الأحيائي البحري.
1: في 60 ثانية.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: لمسة جمال الآن على جدة FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة FM. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج معتز بخش.
1: لمسة جمال على جدة FM.
3: وأكيد يسعدنا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعات ساودي راديو بلس. واليوم ما رح نتكلم عن مشكلة دائما تواجه النساء، وهي الانفصال العضلي، والتي تسبب تشوه طبعا لمنطقة البطن عند النساء، وكيف يمكن علاجها بالطرق الحديثة، وما هي أسبابها وأعراضها. كل هذا وأكثر رح نتكلم أكيد مع الدكتور محمود فقيها عن الانفصال العضلي وأسبابه. أما في فقرة الموضة رح نتكلم عن صحة الأظافر، وكيف يمكن تركيب الجل والإكستنشن طبعا بطرق صحيحة، وما يؤدي طبعا إلى فطريات حول الظفر، وكيف يمكن المحافظة عليه لفترة أطول. أخيرا وليس آخرا رح نتكلم عن الكولاجين، أضراره، مخاطره، الفوائد، أيضا على صحة البشرة والشعر، والعمر المناسب لاستخدامه. خلينا نروح لفاصل وراجعين.
1: لمسة جمال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
5: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
6: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
7: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
6: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
8: ولا شيء صار معك؟
6: هو شيء من كل هذه الأشياء.
7: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
6: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان.
9: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
8: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
7: كل يوم موضوع جديد
9: وتجارب وآراء
8: وزوايا مختلفة
6: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
0: الأرض ليست مجرد

0: مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة FM.
1: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لمسة جمال على جدة اف ام.

0: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة جمال على جدة اف ام، ورح نتكلم مع خبيرة المظهر الأستاذة نجلاء قشعر عن طبعا تركيب الإكستنشن وعن آثاره في الصيف، كيف ممكن، هل هو بيضر بالشعر، هل هو لا ممكن أنا أحافظ عليه لفترة أطول. أكيد مع الأستاذة نجلاء. يسعد أوقاتك أستاذة نجلاء، ويا هلا فيكي معانا.
1: اهلا وسهلا استاذه ريهام، يسعد اوقاتك.
0: يا هلا فيكي. طبعا استاذه نجلاء ما شاء الله تبارك الله كثير الان يعني بيحطوا الاكستنشن بسبب يعني كثافه الشعر خلينا نقول، لكن احنا مو كيف ممكن الان في فصل الصيف يعني نحافظ عليه، خاصه للناس اللي بيروحوا البحر، خاصه يعني خلينا نقول للناس اللي دائما يعني بيركبوه باستمرار، تتكلم شويه عنه.
1: بالنسبة للإكستنشن يعني عشان نحافظ على بتات الناس اللي دايما يروحوا على البحر، أنا دايما أقول لهم حاولوا حتى لو إنه هو اللوك ما كان عاجبكم، بس أنتوا حاولوا إنكم تحطوا بلسم مرة كثير على الإكستنشن وتضفروا وتلموا شعركم، هو الأفضل. ليه؟ لأنه الإكستنشن يعني مو شيء ينغرز في الفروة، هي توصيل خصل موصلة،
0: موصلة بطرق معينة، صح يا أستاذة؟
1: ايوه موصلة بطرق معينة، في عدة تكنيكات لتوصيل خصل الشعر بالخصل الأساسية. فلما الواحدة تيجي تسبح طبعا عارفة مع الموية وكده بيصير في تقل على الشعر، بعض الخصل بتنفك ونفس الشعر احيانا الا ما بيلحقوا شيء من الضرر. لكن لما هي تكون حاطة كمية من البلسمة، والآن في حتى مواد تحافظ على الإكستنشن وقت السباحة، فالأفضل إنها هي قبل لا تدخل تسبح ما تدخل وإنه كأن شعرها هو كده طبيعي، لا لازم تبحث إيش المواد اللي تحطها عشان قد ما تقدر تحافظ على الإكستنشن من الضرر، لأنه حرام دافع فيه مبلغ وسوء العناية به بتخسر الاكستنشن اللي هي خسرت فيه وتخسر النتيجة الحلوة اللي هي وصلت لها.
0: طيب هل أستاذة نجلاء يعني بيأثر مثلا معانا إذا كان هو شعر طبيعي أو شعر مثلا خلينا نقول اللي هو كواليتي درجة أولى، أو خلينا نقول شعر صناعي، هل بجودة يعني نفس الشعر ممكن تأثر على الشعر نفسها؟
1: هي ما تأثر على الشعر نفسها، شوف يعني نقطة الكواليتي ما حتأثر على الشعر،
0: لأنه
1: على الشعر
0: كثير بصراحة الطبيعي. ناس يقول لك يعني أفضل شيء مثلا لا أنا سويته في المكان الفلاني، لا ضحكوا علي ما كان شعر طبيعي. طب أنا كيف أعرف إذا هو شعر طبيعي ولا شعر مثلا صناعي، أو شعر خلينا نقول مخلوط بين الطبيعي والصناعي؟ هذا أنا بسمعه يعني.
1: أيوه أكيد مزبوط. شوفي في طرق إحنا نختبر بيها الإكستنشن إذا كان مخلوط أو إذا كان طبيعي 100%. طيب نعم. ممكن العميلة تسأل عن الطرق هذه وتختبر الشعر قبل لا هي إذا سمحوا لها. طبعا أغلب المحلات ما حيسمحوا لها تستخدم الطريقة دي، فهنا يجي إيش، يجي مصداقية المكان اللي هي حتاخد منه الشعر،
0: صح؟
1: لأنه في طريقة لاختبار الشعر إذا كانت هي حقيقية يعني طبيعية 100% بالحرق، بالحرق. فمو يعني اكيد من غير المنطق ان هي تروح صالون تقول لهم لا اعطوني الاكستنشن وهي ما دافع الحق وبختبره، اكيد لا، مستحيل احد حيوافق لها. فهذا يعتمد على مصداقيه المكان اللي هي حتشتري منه. لكن اذا وكمان في شيء ثاني، اذا هي شافت ان السعر مره نازل
0: أيوه.
1: اكيد حيكون في يعني الاكستنشن مخلوط، لانه الشعر الطبيعي 100% ما بيكون سعره رخيص، فكيف حينباع بأسعار رخيصة؟
0: صح.
1: في حاجة ثانية، إنه إذا كان هي مرة عندها خبرة في الشعر ترى يبان، إذا لمعة مرة زايدة في الشعر من ملمس الشعر اللي عنده خبرة ترى يقدر تقدر.
0: طب من ناحية يعني الصبغات والاستشوار يعني واللي هو الفير خلينا نقول هذه الأشياء يعني بتختلف كمان يعني في استخدام، يعني طريقة استخدامي مثلا إذا كان مثلا لا والله هذا مو شعر طبيعي، هذا شعر مثلا صناعي، كثرة الاستخدام

0: استخدام لهذه الأدوات ممكن تؤثر على نوعية الشعرة؟
1: شوفي، أول حاجة بدي أقول لك عليها، لما قلت صناعي، الصناعي هذا أبدا يعني موضوع تاني عن الشعر الطبيعي. الصناعي إنك تشتريه وفيه موجود وأسعاره مرة يعني رخيصة، تلبسيه فترة واحدة وعادي، يعني كمان مطلوب
0: يمكن الاستخدام مرة مرتين بالكثير،
1: مرتين بالكثير وخلاص. وقت التسريحة تبغى الواحدة تعمل فوليوم، وقت تسريحة، وقت فرح زي كده. حتى في عرايس ترى بيستخدموا الصناعة، لأنه هي ما هي محتاجة أنها تركب الدايم ولا تبى تدخل
0: وما تبى تضر شعرها، يعني
1: وما تبى تضر شعرها. أيوة أكيد. فهذه البدائل الموجودة السريعة الاستخدام وأسعارها أقل موجود، لكن التعامل مع هذا الصناعي طبعا حيفرق، زي لما نتعاملوا مع الاكستنشن الدائم. الاكستنشن الدائم لازم يكون طبيعي، ليه؟ لانه هو بيكون خلاص لاصق في شعرها على طول، بتستحمى به يوميا، بتستشوره شبه يومي، بتفيره. بس لازم تستخدم الاشياء اللي تحافظ على هذا الاكستنشن، بخاخات الحماية، الفير ما تكون حرارته مرة عالية، شامبوهات معينة، البلسم ضروري في أطراف الإكستنشن. يعني ما تيجي تحطه وتعتبر أنه هو شعره الطبيعي خلاص، أنه هو طويل وبس. بعد فترة أكيد حيتشابك، أكيد حتدخل في أمور هي وصلت لها بسبب عدم خبرتها وعدم اهتمامها بهذا الاكستنشن، وتجي تقول مثلا الصالون والله هذا اكستنشن ما هو تمام. لا، ما هو تمام.
0: انت طريقة استخدامك يعني، او فعلا
1: طريقة استخدامك، ما انت عارف. اسألي، مو عيب انك تسألي، اسألي المكان اللي شريتي منه، ابحثي، ما شاء الله تبارك الله المعلومات صارت متوفرة على قفل منشيل. بس في ناس ما تبى تتعب وتدور وتبحث. صح. حتى انا دائما انصح البنات قبل لا تركبي ابحثي واسالي وتطقصي وشوفي الفرق بين هذا النوع، وشوفي ايش اللي يناسبك. لا تروحي بس تجري كده فجاه وانت ما عندك اي خبره او يعني معلومات عن الموضوع، تقولي يلا انا بركب وتجي تنصدمي. حقيقي ترى في عميلات
0: فعلا، والله فعلا يعني إيوة. كثير بينغشوا او بتروح تركب مثلا في مكان تقول لك لا هذا المكان صح بيبيع شعر طبيعي بس ارخص من المكان الثاني، وفي منهم بيركبوا مثلا خلينا نقول خارج المملكه، بيروحوا يركبوا صح وبيكتشفوا بعدين انه لا انضرب شعرهم، انه فعلا انضحك عليهم انه ما هو شعر طبيعي، شعر صناعي.
1: بالضبط. بس مو كمان على موضوع انه ان هي انغشت وانضحك عليها، كمان على موضوع النتائج والاثار. يعني هي لما بتيجي تركب، انت لو جيتي تستخدمي منتج انت ما انت عارفه ايش اثاره، يعني تيجي تركب ما هي عارفه انه في اليوم الاول الا ما تحس انه في شيء، هو شيء جديد، هي حاجه جديده تركبت على شعرك. فطبيعي لما تيجي تنسدح، لما الحركه طبيعي في شيء جديد، في احساس جديد حتحسي به. طب انت لازم تكوني من البدايه مهيئه نفسك انك عارفه اليوم انت حتحسي بكده، اليوم وقت الاستحمام حتعملي كده. لا تيجي تعملي شيء وانت ما انت باحثه عن الموضوع، حتنصدمي.
0: هي بتعاملوا معامله الشعر الطبيعي طبعا شيء مستحيل.
1: بالضبط. تيجي بعدين بعد اسبوع لا والله بيعورني. لا، بالذات يعني عارفه التقنيات كترت، مو زي زمان. كل بعد فترة شركات الشعر بتنزل تقنية جديدة، فكل تقنية طريقتها غير، آثارها غير، التعامل مع التقنية هذه غير. فلازم العميلة لازم يكون لها دور ووعي، لازم يكون عندها وعي في الشيء اللي هي تبغى تدخل فيه. أما بس إني لأ أنا أبغى شعر طويل وأبغى شعر كثيف وبس، لا ما ينفع كده. أبحثي ودوري وأعرفي أنت إيش حتركبي، وأرجع وأقول إذا أنت تحتاجي أو ما تحتاجي.
0: طيب لو جينا نتكلم أستاذة نجلاء، يعني بالنسبة للناس اللي عندهم خلينا نقول مثلا مشاكل في الشعر، بتحسسوا تساقط غزير في الشعر، هل هذه الأشياء أنتوا بتفحصوها مثلا قبل ما تركبوا الشعر نفسه؟
1: أيوة طبعا أكيد. لا هذا لازم، يعني لو واحدة عندها يعني نسبة التساقط عندها خلينا نقول تساقط مرضي وبتتعالج، أو إنها عملت أدوبة عاملة زراعة الشعر لسه وبري، فهنا لا أكيد بنقول لها، إحنا بنوضح لها ليش نمنعها من إنها تركب. أنا أقدم لها النصيحة وأقول لها شوفي نصيحتي كده، بس إذا هي راحت مكان تاني وما قالوا لها وركبت، هترجع تفتكر كلامي، لأنه فعلا مو أي شعر يتركب عليه إكستنشن، ومو أي حالة نقدر ننصحها إنها تركب الإكستنشن.
0: في ناس يعني للأسف بيكون عندها مشاكل أساسا في الشعر، ممكن القشرة الزايدة، الصدفية، الإكزيما، هذه الأشياء يعني المفروض انتبه لها. أنت في النهاية هذه سمعة المحل تبعك، وفي النهاية أنت تبي رضا العميلة. أما أن العميلة تخرج من عندك وتروح مسكينة تتعالج عند دكاترة جلدية بسبب منتج أنت ركبتي لها هو، أو بسبب مشكلة معينة، هذه حاجة
1: يعني حتى أحيانا ممكن المصداقية تخسرك عميل، مو تخسرك عميل، تخسرك المبلغ اللي كان العميل بيدفعه. لكن لا، أنا أكتب مصداقيتي اللي هي حتجيب لي زبائن بعد كده على المدى البعيد. فلازم إحنا نشوف العميلة ونفحص شعرها فعلا، هل هي تحتاج كم الكمية اللي هي تحتاجها. ما ينفع تجي واحدة شعرها مرة خفيف وأجي أركب لها كمية كبيرة مرة.
0: أنا لسه كنت بسألك هذا السؤال، أنا لسه كنت بسألك يعني على أي أساس بتحددوا الكمية؟ أنا بسمع يعني في وسائل التواصل الاجتماعي الكثير يعني من الخبيرات إنه أنا حركب لك 100 جرام، أنا حركب لك مثلا 200 جرام. كيف العملية، كيف بتصير؟ هل هي بالخصال، هل هي يعني وصلات كاملة، ولا كيف بتصير؟
1: هو حسب، شوفي هي خصل، هي الخصل هذه في خصل صغيرة، في خصل عريضة، حسب التقنية اللي العميلة حتركبها. إذا كانت تبغى تيب، إذا كانت تبغى اي بي، إذا كانت تبغى ريب.
0: طب إيش الفرق بينهم؟ خلينا نتكلم بتوسع عن التقنيات. طيب، إيش أفضل شيء يعني؟
1: طيب التيب اللي هي الاستكارات، وفي ناس بيسموها الدبل فيس، أول ما طلعت كان اسمها الدبل فيس، يعني قطعة بتنحط على قطعة بينهم خصلة شعر العميلة، هذا التيب. طيب نعم. في الرينج اللي هي خصلة شعر نحيفة بتركب على خصلة شعر العميلة برينج، يعني حلقة صغيرة كده اللي هي الخرزة، قلنا يسموها الخرز. نعم. أو الرينج، نكبسها على خصلة شعر العميلة. الاي بي هذه التقنية اللي طلعت جديدة، يعني من جديدة مرة لها دحين يمكن سنتين ثلاثة. الاي بي برضها خصلة شعر ولكن رينجة صغيرة اللي هي خرزة مرة صغيرة مخفية، هذا الاي بي. طلع كمان تكنيك جديد بسموه التكس دي، بجهاز ليزر، بس هذا مو مطلوب كتير في السعودية لأنه الشعر ما ينعمل له صيانة، فالعميلة بتدفع وخلاص تخسر، تجي مرة تانية لازم تشتري شعر جديد، فما هو مطلوب ولا كتير دارج عندنا في صواليننا يعني. لكن التقنيات الثلاثة هذه اللي قلت لك عليها هذه مطلوبة. زمان كانت في تقنية مو كتير برضهم بيركبوها أكتر حاجة اللي يعني أنواع شعورة من الشعور الأفريقية بتمسك معهم اللي هي الضفاير، يعني بيجيبوا لك خصل الإكستنشن طويلة وبتعمل ضفاير وبيركبوها عليها بتكنيك معين، يعني في كذا طريقة للتركيب. لو جيت تقولي لي إيش أفضل شيء، يعني ما هقول لك إيش أفضل شيء قد ما أقول لك يعني كل واحدة تشوف إيش اللي يناسب شعرها. مثلا أنا نجلة، أنا من النوع، أنا جربت كذا نوع، الرينج ما ناسبني، الرينج أبدا ما ناسبني، التيب ناسبني. تيجي عميلة تانية لا، الرينج ناسبها، التيب ما ناسبها. ليه؟ لأنه حسب نوعية شعري أنا، في شعر نسميه شعر وبري، في الشعر السميك، في الشعر الخفيف، في الشعر الأفريقي، في فيفرق وحسب
0: يعني أنا ممكن شعرك. أختار يعني إذا كان أبغى مثلا شعر أملس، إذا كان أبغى كيرلي، الألوان ممكن أدخلها في بعض يعني على حسب ذوق العميلة ولا على حسب ذوق الخبيرة؟
1: مو على حسب ذوق العميلة ولا على حسب ذوق الخبيرة، على حسب نوع شعرك. يعني خليني أسهل لك الصورة. لو جات واحدة شعرها أفريقي، طيب يعني كيرلي مرة، هذا الشعر كيرلي مسماه كده في أنواع شعر الشعر الأفريقي، شعرها مرة كيرلي، وجات بتركب نوع شعر ستريت ناعم مرة، هل ينفع؟
0: لا طبعا مستحيل،
1: ما ينفع صح؟ فهنا هي يا إما إنها تختار الشعر اللي يناسب نوع شعرها اللي هو الشعر اللي بيكون كيرلي، أو إنها تعمل معالج لشعرها عشان ينعم وتركب الشعر اللي هي، إذا هي أغلبهم يبغوا الشعر الناعم، تركب الشعر الناعم اللي اختارته. لكن إنه شعر كده والركب كده لا ما ينفع، حيكون

0: انه فيك وانه مو طبيعي وانه مركبه اصلا المنظر مو حلو، اطلالاتها الاخيره حتكون وحشه. فهي لازم تكون عارفه من الاساس، شعري قصير شعري غزير انا رايحه ابى طول، انا هحتاج خصل كثيره، تعمل ميزانيتها على هذا الاساس. لكن اذا شعرها خفيف وهي تبى طول، هنا الموضوع يفرق، هنا ممكن احط لها خصل قليله بس حتتناسب مع الكثافه حقت شعرها، حتطلع بطلاله حلوه. وهو كله يعتمد على زي ما قلت لك شعر العميله، شعرها خفيف قصير غزير يعتمد عليه الخصل اللي احنا حنحطها.
1: كمان في بعض العميلات انا بشوفهم انه هي ما هي محتاجه كثافه ولا محتاجه طول، بس تقول لك انا ما ابغى اصبغ شعري واخربه، انا اخذ خصل مثلا هايلايت واضيفه في شعري وبعدين بعد فتره مثلا افكها اذا كان عندي مناسبه.
0: ايوه هذا حلو، هذا صح، هذه من الخيارات اللي مره حلوه في موضوع الاكستنشن، وانا نفسي كمان بسويها. يعني انا احيانا ما ابغى اصبغ شعري، انت عارفه الهايلايت احنا بنسحب سحب لون
1: صح. كل شويه هي ما تبغى تضر الشعر،
0: ما بضر شعري، اقوم اروح اجيب خصل يكون لونه فاتح لون الهايلايت وادمجها مع خصل شعري يعطيني لوك اني صابغه. والله ذاك اليوم شافتني واحده رحت ما ادري ايش بشتري، قالت لي ماني مصدق انت مركبه.
1: صح، في ناس في حرفيه بالضبط. المهنه هذا يعتمد على حرفيه المهنه.
0: ايوه هذه من الاشياء اللي بنلعب فيها، نلعب في الالوان بخصل الاكستنشن يطلع، يعني يطلع مره حلو، بس تعرفي كيف تدمج الخصل
1: تكنيك معين يعني تستخدميه
0: بالضبط.
1: طب على اي اساس بتختاري، طبعا من الطرق اللي انت ذكرتيها في التركيب، على اي اساس بتختاري لا هذه العميله تحتاج كذا لا هذه العميله تحتاج كذا؟
0: على نوع شعره، يعني زي لو واحده
1: مثلا في بعضها تقول لك انا ما ابغى مثلا اللي هو اللصق، انا ابغى مثلا اللي هو الكبس أو اللي هو بالخياطة يعملوه، أنا بصراحة ما عندي خلفية مرة واضحة، عشان كده حابة أني أنا أستفسر منك.
0: هو على أساس ما قلت لك، على أساس نوع شعرها. يعني بالنسبة للكبس أنت عارفة أن هي حلقة وبنكبسها، لو شعرها مرة خفيف ما أنصحها، أقول لها لا، لأنه هذه الحلقة هذه حتضغط على, على, على شعرتك، وشعرتك طالعة من فين؟ طالعة من البصيلة.
1: طب لازم تكون يعني متصلة نهائيا بالشعرة بالفروة، ولا لازم نبعد مسافة معينة؟
0: لا لا لازم نبعد، لا أكيد لازم نبعد، هي حتى لو بعدنا بس الأساس هي ماسكة في الشعرة
1: صح.
0: فلما بيكون في إيه وتقول على الشعر، شوفي بقول لك على حاجة، لما أنت تجي تحطي تحطي مثلا هذه الخصلة على شعرة، يعني كم شعرة خصلة بسيطة، يعني نسبة إنه الخصلة تنقطع بتكون أكبر من لو انت حطيتي على مجموعة خصل، صح ولا لا؟
1: صح.
0: فأنا زي كده أشرح لها، انت شعرتك خفيفة، لو ركبت التكنيك اللي بيكون حاجة بسيطة على خصلة صغيرة أسهل إنه تقطع. اليوم انقطعت خصلة بكرة خصلة، إيش بقي من شعرك؟ لكن لما
1: بتنزل الخصل طبعا بيطول الشعر وبتنزل الخصل، طيب يفضل إن هي تفكه وعلى طول تركبها، ولا تعطي الشعر يعني فترة راحة؟
0: هو حسب، هو الأفضل أن تعطي فترة راحة.
1: فترة الراحة طيب قديش تكون؟ يعني أنت كخبيرة، يعني خلينا نقول نصيحتك.
0: نصيحتي أن حتى لو تقعد شهر تريح فروتها، بس في ناس ما تقدروا، يعني لما تقعد هي فترة طويلة بلوك معين بشعر طويل، أول ما تفك الإكستنشن تحس أنه ما هي قادرة، أنه هذه مو أنا، ما تتقبل شكلها كثير كثير مرة مرة كثير، ما عاد يتقبلوا شكلهم من غير الاكستنشن. خلاص تفك الاكستنشن تكون هي جاية مثلا تبي تريح شعرها، تشوف نفسها تقول لا ماني قادرة، شعرك كبير ما أقدر، ما أقدر أنا أرجع واجه جمهوري وأنا ما.
1: طب على الأقل بس خدي استراحة 24 ساعة.
0: ما يرضى، لا بعضهم ما يرضى. أنت عارفة إن في عميلات في نفس اليوم، يعني تفك اليوم وفي نفس اليوم نعمل صيانة وفي نفس اليوم
1: فكوا تركيب، يعني في نفس اليوم
0: في نفس اليوم. الأغلبية نادرا ما تجيك عميلة تقول لك لا اليوم أنا حفك وأرجع، نادر يعني، هدول مرة نادرين، الأغلب في نفس اليوم فك وصيانة وتركيب في نفس اليوم.
1: طيب هل في صيانة على الخصلات هذه، يعني من ناحية جودتها، من ناحية طبعا أنت عارفة بتتقطع أكيد، يعني إذا الشعر نحن الأصلي بيتقطع، فما بالك يعني الشعر اللي هو يعني التركيب ممكن يتقطع ممكن ينخرب، هل في صيانة عليه مثلا من ناحية الصالون، ولا تضطر العميلة كل بعد فترة إن هي تشتري خصل زيادة إذا كان احتاجت؟ يعني
0: شوف في عميلات بيقعدوا بالإكستنشن سنة سنة ونص، بعد سنة ونص خلاص بيبدأ يعني بيتقصف، لأنه هو ما هو شعر يعني
1: صح.
0: طالع من
1: جوه، وهو أساسا الشعر الطبيعي بيتقصف، فما بالك يعني التركيب. أيوة.
0: فهي بتقص الأطراف، تعمل تريتمنت وكذا، لين ما يجي وقت لازم خلاص تغير، خلاص تستغنى عن الشعر.

0: قديم وتاخذ شعر جديد. بس برضو ارجع واقول هي لو حتى جلسات التريتمنت تنفع للاكستنشن، لو داومت كل اسبوع كل اسبوعين عملت لو تريتمنت في البيت ماسكات وكذا تحافظ عليه. بس صح. الواحد البنات صار ما عندهم وقت خلاص
1: انا ابغى شيء سريع.
0: ايوه ما في وقت، ما في، سبحان الله الحياه صارت، فما ما بيهتموا بالامور هذه. ولا ترى تقدر تحافظ عليه في اكستنشن؟ والله بيقعد، يعني لو حافظ عليه بيقعد سنه. مره عميله والله قعدت سنتين بي ما شاء الله، والله تحافظ ولا ما اعمل فير ولا اعمل استشوار ولا تقول انا بس استحمى.
1: شوفي هو يعني يختلف من عميل العميله. في عملاء انا اشوفهم يقول لك لا خلي شعري قصير اريح اسهل في الاستشوار، اسهل مثلا حتى في الصبغات ما يكلفني كثير. في عميلات تقول لك لا انا والله ما ابغى، انا ابغى شعر طويل وابغى يعني اعتني فيه، وكن عندها هي طولة بال وقت. لكن في النهاية يعني الحياة أذواق. يعطيك العافية أستاذة.
0: الحياة أذواق، وهو كمان تغيير، يعني عارفة حلو التغيير، نغير نظهر بيطلع. في بعض السيدات احتاجوا كده انهم يغيروا من نفسيتهم عشان ثقتهم بنفسهم، وكلنا نحب نغير ونحب انه نظهر مظهر جميل، فهو عشان كده يعني.
1: وهي فعلا يعني في النهاية أذواق. يعطيك العافية أستاذة نجلاء قشعر خبيرة المظهر، شكرا لك على هذا اللقاء.
0: العفو، الله يسعدك حبيبتي، وشكرا لكم.
1: شكرا لك،
0: مع السلامة.
2: لمسة جمال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساء على جدة اف ام. لمسة جمال على جدة اف ام.
5: وأكيد من المظهر، وخلينا نروح لتصميم العبايات، ورح نتكلم اليوم مع الأستاذ عبد الله خان عن تصميم العبايات. أستاذ عبد الله، يسعد الله أوقاتك.
6: الله يسعد أوقاتك يا غالية.
5: أستاذ عبد الله، في البداية نبي نتكلم اليوم عن العبايات، خاصة العبايات الصيفية، الألوان، خلينا نقول الأقمشة المناسبة. يعني ما شاء الله تبارك الله، الآن في كثير موديلات، ما أصبحت العباية السوداء التقليدية الآن، لا يعني اختلفت صراحة العبايات من ناحية الأقمشة، من ناحية خلينا نقول الموديلات، كمان يعني من ناحية أنه صيف أو شتاء وكذا.
6: جميل، ممتاز، ما في شك انه العباية في السعودية تطورت بشكل كبير، وسبب هذا التطوير طبعا احتياج المرأة السعودية. اليوم المرأة السعودية بتشهد حضور في مناسبات،
5: حتى المناسبات الرسمية والوطنية. يعني احنا الان عندنا اليوم الوطني، اكيد كل السيدات استعدوا يعني للعبايات.
6: اكيد هذه طبعا اصبحت الان يعني موسم في سوق العبايات. كل البراندات الكبيرة وكل المصممين والمصممات بيكونوا مستعدين لهذا اليوم، لأنها صارت فرصة أنه يكون فيها حجم مبيعات، يكون فيها توفر للاحتياجات المرأة السعودية. ما في شك كمان أنه سوق العمل اليوم أصبحت المرأة السعودية متواجدة فيه بشكل كبير، فصار التواجد المهم للعبايات، صار المرأة أكثر شيء تبحث عن الشيء اللي يناسبها في دوامها، في عملها، إذا كان عملها مكتبي ميداني. هذه كلها أشياء لازم تكون حاضرة في أذهان المصممين، إنه كيف يوفروا احتياج المرأة.
5: خلينا نتكلم، يعني احنا الان صيف، وتعرف الاجواء عندنا يعني حاره. ايش الاقمشه المناسبه خاصه للسيدات العاملات؟ ما بقول للسيدات اللي بيروحوا يعني مثلا مناسبات وكذا، لا، للسيدات العاملات، لانه يعني تعرف الاجواء حاره، تحتاج المراه عبايه مريحه من

0: ناحية الخامة، من ناحية التصميم، من ناحية جودة كمان القماش إذا تقدر تستحمل ولا لا؟
1: بالنسبة يعني تصميم العبايات الآن أصبح له سيزن، يعني سيزن الصيف، سيزن الشتاء، بكل سيزن بنطرح فيه كوليكشن يناسب السيزن. بالنسبة للصيف طبعا تعرفي العباية يظل فيها قيود، يعني
0: صح.
1: احنا ايوه احنا مجتمع الحمد لله محافظ على يعني
0: على عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا،
1: بالضبط على عاداتنا وتقاليدنا. ففي مجموعة كبيرة من السيدات يعني داخل إطار اللون الأسود، فاللون الأسود في الصيف نعرف إنه كيف إنه يعني ما يعكس
0: لون جاذب للشمس صراحة.
1: صحيح. فبالتالي الآن أصبحت في أقمشة فيها تقنيات كيف إنها ما تمتص الحرارة، كيف إنها تعكس الحرارة حتى في الصيف تكون باردة. هذه الآن أصبحت موجودة، يعني صار في تقنيات بالذات في الأقمشة اليابانية، والشركات اليابانية تهتم كثير ترى بالسوق السعودي والسوق الخليجي عموما.
0: نعم. طيب لو جينا نتكلم عن الألوان، برأيك الآن الألوان إيش اللي هي تكون مناسبة ولا تختلف من سيدة لأخرى على حسب يعني جسمها، على حسب خلينا نقول المكان اللي هي رايحته؟
1: والله شوفي ما زالت إلى الآن النسبة الأكبر اللون الأسود، هذا شيء يعني
0: والله يعني شوف أنا بالنسبة لي بشوف سيدات ما زالوا متمسكين بالأسود، تقول لك يعني أنا إذا غيرت أخذ البني أو الكحلي، وفي سيدات تقول لك لا أنا ما أحب اللون الأسود، يعني أنا ما صدقت إنه هم يغيروا يعني.
1: صحيح، لأنه حتى في مجموعة كبيرة لما تخرج من اللون الأسود تخرج للغوامق، للألوان الغامقة، الرماد الغامق، الكحلي، الغوامق أكثر مطلوبة في سوق العبايات ما زال، مع أنه في ألوان، وفي ألوان الباستيل وألوان كثيرة برضو عليها طلب وعليها إقبال، لكن يظل اللون الأسود، بعدين تجي الغوامق، بعد كذا تجي الأقمشة الملونة.
0: نعم. طيب لو جينا نتكلم عن الموديلات الآن، يعني هل الموديلات كمان تحكم فصل الصيف أو فصل الشتاء أو لا على حسب كمان جسم السيدة، على حسب لون بشرتها؟
1: والله شوفي إحنا هنا ما شاء الله تبارك الله المملكة العربية السعودية ما شاء الله قارة كبيرة، يعني عندنا جدة أجواء حارة، ما عندنا شتاء في جدة، لكن في مثلا الرياض ما شاء الله تبارك الله عندهم شتاء، فهذه كلها أشياء حاضرة في هذا المصممين، وهو يخاطب أي سوق بالضبط. في جدة ما في إقبال كثير على العبايات الشتوية، لكن سوق الرياض ما شاء الله تبارك الله، ومناطق المملكة الثانية اللي
0: هي تكون أجواءها باردة جدا،
1: اللي تكون أجواءها باردة هي اللي بيكون عليها إقبال في الأقمشة الشتوية، وغالبا يعني يستخدم المخمل في الشتاء.
0: فعلا المخمل يعني هو أحس أنه مناسب للشتاء، أو مناسب كمان للناس اللي بتداوم في أعمال بيكون فيها يعني برودة زايدة بصراحة.
1: صحيح. طبعا غير موضوع الخامة، يعني ديزاينات العبايات الشتوية بتختلف، مثلا تكون الهاينيك الفاهمة عليا،
0: أيوه.
1: تكون الديزاين نفسه ديزاين شتوي. في جدة مثلا احنا في براندنا بنحاول انه نقدم خامات صيفية بقصة شتوية، يعني تعرفي المرأة برضو تحب انه تغير لوكاتها.
0: انا بشوف كثير يعني استاذ عبدالله البليزر يعني كثير من السيدات يفضلوه، خاصة في المناسبات الرسمية، حضور مؤتمرات، فعاليات، يعني بس بتكون فعلا زي ما حضرتك ذكرت بأقمشة خفيفة، فحس انه في تغيير، لكن هو ما يظل البليزر نفسه. يعني
1: البليزر صراحة قصته من يوم بدأت، يعني وأنا كنت أقول
0: أنا من الناس محبين البليزر، فعشان كده يعني بحس إنه هو حلو.
1: لا
0: يعني
1: هو البليزر عليه إقبال صراحة، حتى أنا مستغرب، يعني أنا أول ما طلع البليزر قبل يمكن تقريبا 7 سنوات قلت يمكن موضة حتاخذ وقتها زي العبايات اللي كانت تجي بحزام او اللي كانت تجي بطريقة ما، لكن ما شاء الله البليزر خلاص اصبح شيء ثابت ورسمي وموجود. واتوقع السبب طبعا وجود المرأة السعودية في مجالات كثيرة، في مجال العمل والأعمال المكتبية، فهذا السبب خلى البليزر خلاص شيء أساسي رسمي موجود. إحنا في كل سنة تقريبا مع كل كوليكشن جديد لازم نطرح البليزر مرة ثانية.
0: والله أنا صراحة بشوف فعلا أنا بشوف بصراحة يعني أكثر شيء بيلبسوه في الأعمال اللي بيكون فيها زي البنوك، زي الأعمال اللي بتضطر مثلا وحدة عندها اجتماعات، فعاليات، مؤتمرات، يعني بشوفهم يلبسوه كمان بألوان فواتح جدا جدا رائع صراحة.
1: صحيح صحيح. وبعدين ترى المرأة السعودية اليوم موجودة حتى في المجالات العمل الميدانية، اليوم عندنا ما شاء الله مهندسات، عندنا أعمال ميدانية كثير،
0: وبصراحة أريح يعني ما في قصات كثيرة ممكن تعيقني في الحركة.
1: البليزر جميل ويعطي لوك يعني رسمي، وفي نفس الوقت يعني موجود فيه رسالة الحشمة والحجاب في العباية.
0: صحيح، حتى الآن في عبايات اليوم الوطني، أمس كنت جالسة أتصفح يعني في وسائل التواصل فشفت أنه ضايفين لمسات لليوم الوطني على البليزر، بصراحة عاملين جايبينه أخضر على لون العلم السعودي، عاملين اللي هو عليه يعني رسومات أنه هي يعني خاصة باليوم الوطني، فعجبتني الفكرة أنه هم دمجوا بين الألوان، بين اللون اللي هو اليوم الوطني وبين كمان البليزر وبين انه حطوا لمسات حلوه يعني.
1: صحيح صحيح، البليزر من الاشياء الثابته الان اصبحت يعني خلاص قصه اصبحت كلاسيكيه خلينا نقول.
0: طيب بالنسبه لكم انتم هل يعني يعطيني الحصري لكم كمصممين ازياء لازياء اليوم الوطني، ايش عبايات اليوم الوطني الان اللي دارجه او اللي انتم اضفتوا عليها لمسات جديده خلينا نقول مختلفة عن الأعوام السابقة؟
1: هو شوفي ترى العباية يعني ستيل ما زال عليها قيود، وبالعكس إحنا من الأشياء اللي إحنا نفضل إنها تكون يعني موجودة. فاللون الأخضر لون جميل، لون الوطن يعني، وكثير من البنات والسيدات يفضلوه حتى في غير مواسم اليوم الوطني، فما بالك بمناسبة عزيزة على قلوبنا.
0: صح،
1: زي اليوم الوطني نفتخر بهذا اللون
0: أكيد. طيب بالنسبة لل خلينا نقول العبايات اللي هي ستيل المشلح أو الفراشة اللي هم بيقولوها، هل ما زالت موجودة يعني خاصة الآن ولا بدأت لا تتلاشى شوية ويظهر بدالة موديلات أجمل؟
1: لا، هذه من القصات الكلاسيكية، القصات المشلح والفراشة، هذه ستيل موجودة ما تنتهي، لكن بسبب أنها صارت ما تلبي كثير احتياج المرأة، لأنه شوية يعني ما هي عملية شوية في الدوام في الأشياء هذه، فأصبحوا كثير يفضلوها للمناسبات.
0: نعم فعلا هي أيوة. أنا أحسها كثير بتلبس في المناسبات اللي هي يعني زي الأفراح، زي المناسبات.
1: نعم في المناسبات، في الطلعات المسائية يعني بتعطي لوك جدا جذاب، وتعبر كثير ترى عن العباية الخليجية
0: أكيد. طب بالنسبة لل يعني لل خلينا نقول للأقمشة، هل تفضل يعني الأقمشة اللي تكون سادة ولا اللي تكون مثلا فيها مشجرة؟ الآن بدأ أشوف اللي هو المنقط دارج الأبيض والأسود، فأنت من أي ناس اللي تفضل تكون الأقمشة سادة وبتعطي فخامة أكثر، ولا تكون مثلا لا فيها شوية مثلا لمسات من الألوان خاصة الصيفية؟
1: احنا كبراند خان اند كو، وانا كعبد الله خان كمصمم، انا افضل بالعكس الاشياء الصراحه الساده، لانه يعني العبايه اليوم بالذات اذا كانت فاخره بيكون يعني سعرها شويه مرتفع، فبالتالي المراه ما تفضل انها تاخذ ترند شهر شهرين وينتهي. الملونه والاشياء المشجره هذه بتكون يعني زي ما تقول ترندات فترة معينة كذا وتنتهي موضتها، لكن احنا بنقدم شيء فاخر، بنقدم اشياء كلاسيكيه اكثر، او خلينا نقول في النيو كلاسيك، صح. اللي هو بين ايوه

0: contemporary يعني اللي هي بين ال الكلاسيك وبين ال الأشياء ال خلينا نقول المودرن الفاشن كذا.
1: لو جينا نتكلم مثلا يعني الآن كثير من السيدات يعني تقول لك أنا مثلا لو ألبس عباية ما بحد يلبس زي فتلاحظ إنه لا إني أنا مثلا ألبس وفي غيري مليون وحدة تلبس شوية النساء يغاروا من وعده. فلو وحدة طلبت منك مثلا عباية خاصة هل بتسترجع تصممها مرة ثانية ولا لا هذه حصرية؟
0: احنا والله حاليا لا، احنا بنطرح مجموعه، بتكون المجموعه هذه متاحه في المعارض او عن طريق الويب سايت. وعلى فكره ترى يعني هذه ترى من الافكار اللي يعني انا اسمع عنها لكن ما الاحظها. انا الاحظ بالعكس انه اغلب الناس تحب تلبس الشيء يعني خلينا نقول اللي في اطار الذوق العام، فاهمه؟
1: بس أيوة. في تصاميم خاصة ممكن تكون مثلا واحدة فرحة أنا حابة والله يوم فرحي أخرج مثلا بعباية ما حد يعني ما حد يلبس زيي، أو بتصميم خاص مثلا فيها اسمي، أو يعني بغض النظر إيش كان التصميم، لكن في بعض السيدات يكون عندها لا أنا أبغى هذا الشيء حصري لي.
0: صحيح صحيح، لكن النسبة الأعظم في العبايات إنه ما زالت الواحدة تفضل إنه ما تلبس الشيء اللي ملفت بالطريقة، لا أنا ألبس الشيء الملفت اللي يبين لي أنيقة لكن داخل إطار الذوق العام. صح. هذا الأغلب يفضلوا أغلب السيدات.
1: حتى الآن يعني أنا اللي لاحظته أنه في بعض مصممين الأزياء وخاصة فساتين الأفراح والمصممين الكبار يقول لك أنا التصميم هذا خاص للسيدة هذه، حتى لو جات مثلا سيدة ثانية ممكن يعمل لها شبيه للتصميم ولكن نفس التصميم مستحيل، يقول لك لا هذا حصري لشخصي للسيدة هذه وما راح أعمله لسيدة ثانية ممكن أعمل لها شبيه لي لكن نفس التصميم لا.
0: نعم صحيح، نعم صحيح، هذا موجود لكن ما هو النسبة الأعظم.
1: صح
0: النسبة
1: فعلا
0: الأعظم. أيوة النسبة الأعظم اللي الناس اللي تحب تلبس شيء أنيق داخل إطار الذوق العام. يعني حتى لما يكون يعني خلينا نقول لو كان مميز في التصميم أو حاجة بس يكون داخل إطار ذوق معين. هو في شوفي في شعرة بسيطة أغلب الأذهان المصممين ما توصل لها اللي هو إنه أنا كيف أسوي عباية بسيطة جميلة أنيقة مختلفة.
1: أكيد نصيحتك الأخيرة خلينا نقول في دقيقة للسيدات اللي حابين يشتروا عباية، هل أراعي يعني القماش، هل أراعي مثلا لا إذا كانت هذه مريحة لي ولا لا، ولا أراعي مثلا شكل جسمي ولون بشرتي، ولا إيش النصيحة المهمة؟ أو أربط هذه كل الجمل اللي أنا قلتها في نصيحة واحدة.
0: شوفي خليني أقول لك حاجة، بالنسبة للخامة يعني المرأة تقدر تشوف الخامة تقدر تميزها، لكن في حاجة ما ينتبهوا لها أغلب السيدات اللي هو تشطيب الخياطة، التكفيل، الاهتمام بجودة الخياطة خلينا نقول بجودة.
1: والله فعلا في جودة خياطة جدا رديئة للأسف، في جودة خياطة يعني أحسها هذه كأنها يعني اللي خيطها واحد فنان صراحة.
0: بالضبط، لأنه تعرفي ما شاء الله تبارك الله السوق ما شاء الله تبارك الله مفتوح وفي منافسة، فصار يعني ما في خلينا نقول اليد الماهرة الحرفية.
1: هو حيخيط يعني أكثر من عباية، ما حيقعد يعني يكون لو حيخيط مثلا عباية عبايتين أقول لك ممكن يتقنها بدرجة كبيرة، لكن هو بيخيط مثلا 100 عباية فمستحيل يتقن الخياطة بالدرجة الممتازة.
0: بالضبط، هذه أنا نصيحتي لكل سيدة لكل امرأة إنه تهتم بالتكفيل، تهتم يعني تشوف التشطيب، الفينيشينج، الخامة، دقة الخيط، ميلان، فاهمة علي؟
1: أيوة.
0: الحردات، الأشياء هذه هذه للأسف أنا أشوف إنه أغلب السيدات ما يهتمون،
1: ما يركزوا عليها، بس أنا أركز عليها صراحة.
0: أي بالضبط، لكن على فكرة أنا أتوقع أنا يعني من خبرتي أنا أشوفها إنه 60-70% ترى من أناقة العباية.
1: صح فعلا، انا ايدك استاذ عبد الله، لانه انا والله من الناس اللي دائما ادقق في موضوع خياطه العبايه، يعني انا تهمني خياطه العبايه وجوده القماش اكثر من الموديل نفسه او اكثر من اللون نفسه.
0: صحيح صحيح،
1: الله يعطيك العافيه.
0: وللاسف هذا الشيء ترى غايب كثير يعني
1: فعلا ما في ناس بتركز عليه.

0: لكن الحمد لله لقيت انه في احد مؤيد لي. يعطيك العافيه استاذ عبد الله، شكرا لك على هذا اللقاء.
1: العفو يا غاليه، وانا سعيد جدا.
0: وبكذا مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من لمسة جمال. انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.
2: لمسة جمال على جدة FM.

لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم.

0: من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: خلف الأشياء على جدة FM مع شاكر السيالي ومريم العمري، إخراج أسامة باريان.
3: كل يوم تقريباً نقف أمام المرآة، نعدل شعرنا، نرتب ملابسنا، ونلقي نظرة سريعة على وجوهنا، ثم نمشي. لكن هل سألت نفسك مرة ماذا يوجد خلف المرآة؟ ولماذا نرى صورتنا فيها؟ الشيء المثير أن الزجاج نفسه ليس هو الجزء الذي يصنع الصورة التي نراها. الزجاج يسمح للضوء بالمرور من خلاله، لكن خلفه توجد طبقة رقيقة من مادة عاكسة، وهي التي تقوم بالدور الأساسي في إعادة الضوء إلينا. بمعنى أبسط، أنت لا ترى صورة محفوظة داخل المرآة، ولا المرآة تحتفظ بوجهك حتى تعيده لك وقتما تنظر إليه. الضوء القادم من وجهك يصل إلى سطحها، ينعكس، ثم يصل إلى عينيك، ودماغك هو الذي يترجم هذا الضوء إلى الصورة التي نراها. لكن الحكاية ما بدأت مع الزجاج. قبل آلاف السنين كان الإنسان يبحث عن صورته في الماء، بركة هادئة، سطح صافي، وملامح تظهر اللحظة. لكن الماء كان يتغير مع الهواء والحركة، ولذلك بدأ الإنسان يبحث عن أسطح أكثر قدرة على عكس الضوء، فاستخدمت المعادن المصقولة مثل البرونز والنحاس والفضة. ومع مرور الزمن تطورت الفكرة حتى وصلت إلى المرآة الزجاجية التي نعرفها اليوم.

لكن هناك سؤال آخر، هل المرآة تقلب اليمين واليسار فعلاً؟ لو وقفت أمامها ورفعت يدك اليمنى سترى في المرآة اليد المقابلة لها وكأنها اليسرى، ولهذا نشعر أن المرآة عكست اليمين واليسار، لكن هذا ليس ما يحدث بالضبط. المرآة تعكس الاتجاه من الأمام إلى الخلف، أما شعورنا بأن اليمين أصبح يساراً فيأتي من الطريقة التي نتخيل بها شخصاً آخر يقف أمامنا. والأغرب أن هذه الفكرة البسيطة وراءها استخدامات أكبر بكثير من النظر إلى الوجه. المبدأ نفسه، انعكاس الضوء، دخل في الطب والهندسة والتصوير والفلك والاتصالات، وفي بعض التلسكوبات تستخدم مرايا ضخمة لجمع الضوء القادم من أجسام بعيدة جداً في الفضاء. يعني المرآة الصغيرة التي نقف أمامها كل صباح ليست مجرد سطح يعيد لنا صورتنا.

جزء من فكرة علمية بدأت من سؤال قديم جداً: كيف يمكن للإنسان أن يرى نفسه؟ وربما لهذا في المرة القادمة التي تقف فيها أمام المرآة لا تنظر فقط إلى وجهك، تذكر أن الصورة التي أمامك بدأت برحلة ضوء وانتهت في عينيك.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه النماذج السعودية الملهمة تبرز الدكتورة حياة سندي، العالمة والباحثة السعودية التي استطاعت أن تجعل من العلم والابتكار رسالة، ومن المعرفة وسيلة لخدمة الإنسان. ولدت حياة سندي في مكة المكرمة عام 1967، في وقت كانت فيه مشاركة المرأة العربية والسعودية في المجالات العملية أقل حضوراً مما هي عليه اليوم. اختارت أن تسلك طريقاً غير تقليدي. منذ طفولتها كانت شغوفة بالعلوم، وكانت ترى في العلم وسيلة لفهم العالم وصناعة مستقبل أفضل. وبعد إتمام دراستها في المملكة انتقلت إلى بريطانيا لتبدأ مرحلة جديدة من رحلتها العلمية. هناك درست علم الأدوية، ثم واصلت مسيرتها الأكاديمية حتى حصلت عام 2001 على درجة الدكتوراه في التقنية الحيوية من جامعة كامبريدج، لتصبح من أوائل السعوديات اللواتي حققن هذا المستوى العلمي في هذا المجال. لكن بالنسبة لحياة سندي، لم يكن الحصول على الدكتوراه هو نهاية الرحلة، بل كان بداية حقيقية لمشروع أكبر. كيف يمكن أن نجعل التكنولوجيا الطبية متاحة للجميع؟ هذا السؤال قادها إلى العمل على تطوير تقنيات وأجهزة طبية منخفضة التكلفة، يمكن أن تساعد في تشخيص الأمراض، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى المختبرات والإمكانات الطبية المتقدمة. ومن هنا ظهر اهتمامها بما يعرف بالتقنيات الطبية المبسطة، وهي تقنيات يمكن أن تجعل عملية التشخيص أسرع وأسهل وأقل تكلفة. وكانت من أبرز محطاتها مشاركتها في تأسيس مؤسسة خاصة عملت على تطوير أدوات تشخيصية بسيطة ومنخفضة التكلفة، يمكن استخدامها في البيئات محدودة الموارد. الابتكار الحقيقي ليس فقط أن نخترع شيئاً جديداً، بل أن نخترع شيئاً يستطيع الإنسان الاستفادة منه. لكن تأثيرها لم يتوقف عند البحث العلمي، فهي كانت تؤمن بأن صناعة المستقبل لا تعتمد على العلماء وحدهم، وإنما تبدأ من بناء جيل جديد يؤمن بالعلم ويملك الجرأة على الابتكار.
0: جدة اف ام على هواك. تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في برنامج تجوال. نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي، بحثاً عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كذلك نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب إذاعة جدة المباشر @جدة_radio، وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، كذلك من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بالأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش.
3: تجوال على جدة اف ام.

0: نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، المملكة تستضيف الدورة 17 للجمعية العامة للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأسوساي في سبتمبر 2027. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وزارة الشؤون الإسلامية تنظم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 28. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، جدة تشهد منافسات كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27 الأربعاء 23 من سبتمبر الجاري. تحت رعاية سمو ولي العهد، انطلاق النسخة الرابعة من قمة الرياضة العالمية للتقنية الحيوية الطبية غدا الاثنين. النائب العام، التطور التشريعي يعزز البيئة النيابية ويرسخ سيادة القانون.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: اختتمت جامعة الطائف بشراكة مع تجمع الطائف الصحي فعالية هاكاثون الذكاء الاصطناعي والابتكار الصحي، الذي جمع طلبة الجامعة ومنسوبي التجمع لتقديم أفكار ومشاريع مبتكرة في المجال الصحي بمشاركة 177 فريق وتنافس ضمن ثلاثة محاور رئيسية. وشهد الختام تتويج الفرق الفائزة في تجربة تعكس أهمية الابتكار والعمل التكاملي بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصحي. وللحديث عن هذه التجربة وعن أبرز ما قدمته الفرق المشاركة ومعايير اختيار المشاريع الفائزة وما بعد التدويج، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف المشرف العام على هاكاثون جامعة الطائف بالتعاون مع تجمع الطائف الصحي الأستاذة الدكتورة خديجة بنت محمد أبو النجا. أهلا وسهلا بك يا بروفيسور خديجة في برنامج تجوال على إذاعة جدة.
2: أهلا وسهلا بكم شركاء النجاح. أهلا وسهلا أستاذة دلال.
0: أهلا فيكي بروفيسور. في البداية نود أن نعرف منك، بعد الختام لهذا الهاكاثون وتتويج الفرق الفائزة، كيف تقيمون هذه التجربة؟
2: بداية أقيم هاكاثون جامعة الطائف بالتعاون مع تجمع الطائف الصحي في جامعة الطائف في بهو الجامعة. هذه التجربة كانت برعاية كاملة ومتابعة دقيقة من سعادة رئيس الجامعة أستاذ دكتور يوسف بن عبد عسيري، كانت يومي الأربعاء والخميس الماضيين. التجربة كانت أكثر من رائعة، تستحق الفخر وأن نفخر بأبنائنا وبناتنا من طلاب وطالبات جامعة الطائف، بالإضافة إلى موظفي وموظفات التجمع الصحي. فنحن نمتلك عقولا شغوفة بالإبداع والابتكار. أكثر ما يجعلنا فخورين بهذه الفعالية بأن اللجنة التنظيمية الخاصة بهذا الهاكاثون كانت من طلاب وطالبات جامعة الطائف، فرسان جامعة الطائف طلاب وطالبات. خلال هذه التجربة تم تجهيز عدد من اللجان، لجنة التحكيم، لجنة التوجيه والإرشاد، ولجنة التنظيم. هذه الثلاثة اللجان كانت لجان ما بين جامعة الطائف وتجمع الطائف الصحي. بدأنا ب 177 فريقا، منها 129 مشروعا لطالبات جامعة الطائف، 23 مشروعا للتجمع الصحي، 25 مشروعا لطلاب جامعة الطائف. ثم انتقلنا إلى 99 مشروعا، ثم في يوم الفرز النهائي 29 مشروع، فاز منها 9 مشاريع بثلاثة مراكز أولى في المسارات الثلاثة. هذا الهاكاثون سبقه عدد كبير من الأشهر للعمل على ترتيب المقرات وتنظيم كل ما يخص هذا الهاكاثون.
0: طيب يعني بروفيسور ما شاء الله تبارك الله، مثل ما ذكرتي كل هذه الأرقام، يعني شارك في هذا الهاكاثون 177 فريق، كل هذه الأرقام وهذه المشاركات ماذا تعكس عن اهتمام طلبة الجامعة ومنسوبي التجمع بالابتكار؟
2: حقيقة هذه الأرقام تعكس اهتمام طلبة الجامعة ومنسوبي التجمع وأعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في هذه الفعالية بأنهم على درجة عالية من الخبرة والمهارة، وأنهم دائما يعملون على تعزيز الهوية الوطنية. لا يمكن أن ننكر بأن هذا النوع من الفعاليات يعمل فعلا على تعزيز الهوية الوطنية بشكل مباشر وعميق، حيث تلعب دورا محوريا في بناء جيل فخور بهذا الوطن، يعمل على الرقي بهذا الوطن في كل الخدمات.
0: طيب الهاكاثون ركز على 3 محاور، حدثينا عنها وما هي أبرز الأفكار والمشاريع التي يعني لفتت انتباهكم خلال المنافسات؟
2: فعلا هذا الهاكاثون ركز على محاور 3 أساسية: الذكاء الاصطناعي ودوره في مجال الرعاية الصحية، التحول الرقمي وجودة الحياة، الابتكار والذكاء الصناعي ودوره في ريادة الأعمال. أكثر المشاريع المقدمة كانت في المحور الأول، لذلك كان عدد لجان التحكيم فقط في المحور الأول 8 حكام. تم تقديم عدد كبير من الأفكار التي كانت ملهمة جدا حقيقة، فاجؤون أبناءنا الطلاب وبناتنا الطلاب الطالبات وكذلك منسوبي التجمع الصحي بأن التطبيقات كانت تميل إلى أن تكون جاهزة، كلها تعمل على توفير الوقت والجهد، تعمل على تحليل البيانات بدقة، كما تعمل على ابتكار حلول طبية وعملية للمستفيدين.
0: نعم. طيب من الجانب الأكاديمي والتنظيمي أيضا، ما هي المعايير التي يعني اعتمدت عليها لجنة التحكيم في اختيار المشاريع الفائزة؟
2: في معايير لجنة التحكيم كان عندنا عدد من المعايير التي أهمها مدى مناسبة الموضوع للمحور الذي تم اختياره من خلال الفريق،
0: إما الذكاء الاصطناعي أو التحول الرقمي
2: أو أن يكون جودة التحول الرقمي وجودة الحياة، أو الابتكار والذكاء الاصطناعي ودوره في ريادة الأعمال، قدرة على تطبيق هذا الحل المقترح، مدى مناسبة هذا الحل للمجتمع السعودي، هل يا ترى يوجد لدى الفريق نموذج أولي لهذا المشروع أم لا؟ النقطة الثانية، هل المنصة المقترحة تم تنفيذها أم هي تحت التنفيذ، إمكانية العمل عليها وإمكانية استخدامها. السؤال المهم، هل هذه الفكرة هي فكرة جديدة للمرة الأولى أم أنه تم العمل على فكرة سابقة ثم تم تطويرها؟ النقطة الأخيرة، ما هي التقنيات الجديدة في هذه الفكرة المقترحة؟
0: جميل. طب بالنسبة للأفكار، هل كان معظم هذه الأفكار يعني 129 ما شاء الله مشروع، 177 فريق، 9 مشاريع ناجحة يعني في الأخير، هذه الأفكار هل كانت جديدة أو كان بعضها مثلا موجود وتم تطويره بأفكار جديدة؟
2: المشاريع الفائزة هي خليط بين هذا وذاك، لكن حقيقة كان هناك عدد كبير من الأفكار الجديدة الرائدة التي تم طرحها في هذا الهاكاثون.
0: طب أعطينا مثال دكتورة.
2: يعني مثلا كان المشروع،
0: طبعا احنا اول شيء بنحيي جميع يعني الـ الطلاب او المشاركين والمشاركات. ايش هي المرحلة اللي شاركوا فيها في هذا الهاكاثون؟ كلهم من الجامعة دكتورة أو كان شيء مثلا من خارج الجامعة؟
2: لا، احنا بنتكلم انه الجهة المستهدفة هي طلاب وطالبات الجامعة بالإضافة الى موظفي وموظفات التجمع الصحي.
0: ما شاء الله. طبعا احنا بنحييهم كلهم، المشاريع الفائزة والمشاركة وحتى اللي ما فازت، يكفي شرف التجربة
2: طبعا، لانه في الهاكاثون الفوز الحقيقي هو في استمرار الفكرة وتطويرها وليس في الفوز في يوم حفل الختام.
0: نعم.
2: كان هناك مشروع رائع جدا، مثلا احنا نعرف انه لابد ان يحصل كل الموجودين في التخصصات الصحية على رخصة من الهيئة، فدائما يتعرضوا لمشاكل بانه مثلا ينسوا موعد الرخصة، ما هي متطلبات الرخصة وما الى ذلك. تم تجهيز ابليكيشن كامل يكون كمنبه ومذكر للمسؤول في هذا المجال، ويعمل على تذكير وتجميع جميع الأوراق الخاصة به التي يحتاجها للدخول هذا الاختبار. كان هناك عدد
0: يعني كبير. وهذا التطبيق مثلا ينزل البرنامج ينزل عن طريق مثلا التطبيق زي اب ستور او مثلا
2: ابلكيشن كامل، ابلكيشن كامل. لذلك من الممكن ان نتكلم الان عن كيفية رعاية هذه المشاريع بعد نهاية الهاكاثون.
0: لسه كنت راح اسالك، طيب ما بعد الفوز؟
2: تمام. في أي هاكاثون ما بعد الهاكاثون لا يقل أهمية عن فترة التحضير للهاكاثون وكذلك أيام الهاكاثون. نحن نعمل حاليا على توفير بيئة متكاملة تضمن انتقال حتى الأفكار الجيدة إلى نماذج أولية ومنتجات حقيقية في السوق من خلال الشركات الريادية، كما أننا قمنا على عمل بتوصيلهم بلجان التوجيه والإرشاد حتى نعمل على توجيههم في كل الاستشارات التي يحتاجوها، بالإضافة لأن الجامعة تفتح أبوابها لاستقبال كل المشاريع وتجربة هذه المشاريع في الجامعة.

0: الجامعة تدعم كل الأفكار الجديدة دائما في جامعة الطائف بقيادة سعادة رئيس الجامعة أستاذ دكتور يوسف بن عبد عسيري. نؤمن بأن الاستثمار الأمثل هو الاستثمار في قدرات وطاقات الشباب. الهاكاثون دائما يعطينا بأن الفكرة ممكن أن تصبح ابتكارا ثم تترك أثرا في المجتمع.
1: جميل جدا. طيب يعني حضرتك على لسان الطلاب والطالبات، ما هو طموح المستقبل؟ ماذا يتمنون هؤلاء الطلاب والطالبات؟
0: الطلاب والطالبات على قدر عالي من حب هذا الوطن، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لديهم عقول رائدة
1: ما شاء الله،
0: تستحق فقط الدعم والمساعدة. الطلاب والطالبات هم قدرات وطاقات حقيقية في هذا المجتمع، يحتاجون منا فقط دعمهم ومساعدتهم وتوفير بيئة محفزة لهم حتى يكونوا فعلا رائدين في هذا المجتمع
1: بإذن الله تعالى. وإحنا اليوم موجودين حتى ندعمهم ونتمنى لهم مزيد من تحقيق النجاح ومزيد من التوفيق. وبإذن الله تعالى شباب وشابات الوطن نجوم لامعة في سماء وطننا، نفخر بهم وبجميع إنجازاتهم ونقول لهم ألف ألف مبروك لكل الفائزين، وبإذن الله تعالى حظ أوفر لمن لم يحالفوا الحظ. وبنشكرك جزيل الشكر المشرف العام على هاكاثون جامعة الطائف بالتعاون مع تجمع الطائف الصحي الأستاذ الدكتورة.
0: شكرا جزيلا لكم شركاء النجاح.
1: الله يسلمك. شكرا لك الأستاذة الدكتورة خديجة بنت محمد أبو النجا لوجودك ولتسليطك الضوء على هذه الفعالية. شكرا لك. مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: مستمعينا الكرام، في اليوم العالمي للقانون تتجدد أهمية الوعي بالأنظمة والتشريعات في حفظ الحقوق وأيضا ترسيخ العدالة وتعزيز استقرار هذا المجتمع. ومن هذا السياق أعد معالي النائب العام أن أكد معالي النائب العام أن التطور التشريعي الذي تشهده المملكة بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله يعزز سيادة القانون ويدعم مسيرة التنمية الشاملة. ولمزيد من التفاصيل عن أهمية هذه المناسبة ودور الثقافة والإعلام القانوني في نشر الوعي إلى جانب دور ديوان المظالم في التعريف بالقضاء الإداري، يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف المحامية والمستشارة القانونية الأستاذة شيخة عيد السباعي. أهلا وسهلا بك أستاذة شيخة في برنامج تجوال على جدة اف ام.
3: أهلا وسهلا فيك، أسعد الله مساءك والمستمعين بكل خير أستاذة دلال.
2: في البداية نود أن نعرف منك ما أهمية هذا اليوم، اليوم العالمي للقانون، وما هي الرسالة التي تحملها هذه المناسبة العظيمة للمجتمع؟
3: طبعا اليوم العالمي للقانون يمثل فرصة أكيد مهمة للتأكيد على أن القانون ليس مجرد أنظمة ونصوص وإجراءات نرجع إليها عند حدوث مشكلة، طبعا هو جزء أساسي من استقرار المجتمع وحماية الحقوق وتنظيم العلاقات بين الأفراد والجهات المختلفة. وأعتقد أنه من أهم أهداف هذه المناسبات تعزيز مفهوم سيادة القانون ونشر الوعي بالحقوق والواجبات وتقريب المعرفة القانونية بين أفراد المجتمع. في المملكة طبعا تحديدا نعيش تطور تشريعي وقانوني متسارع في ظل رؤية المملكة 2030، لذلك أنا أعتقد أنه أصبحت الثقافة القانونية اليوم أكثر أهمية حتى يكون المجتمع اليوم مواكب لهذا التطور ومستفيد منه.
2: طيب، هذه الثقافة القانونية التي تتحدث عنها أستاذة شيخة كيف تسهم في تعريف أفراد المجتمع بما عليهم وما لهم بحقوقهم وواجباتهم، وأيضا كيفية الوقاية من النزاعات وحماية الحقوق؟
3: طبعا رفع مستوى الثقافة القانونية اليوم لابد أن يكون مسؤولية مشتركة، طبعا تبدأ من الجهات المختصة، يمتد دورها إلى القانونيين والإعلام والمؤسسات التعليمية.
2: يعني حتى مثلا ممكن تقصدي من المراحل مثلا الأولية في المدارس، في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، يكون هناك مثلا مواد لتدريس أو لتغذية الطلاب والطالبات بأهم الثقافات القانونية الموجودة في المملكة؟
3: نعم نعم صحيح. طبعا أيضا عندنا اللي هي منصات التواصل الاجتماعي، الإعلام، كل هذه يعني لها دور كبير في هذا اليوم العالمي للقانون.
2: نعم، طب كيف يمكن رفع مستوى الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع غير الطالبات والطلاب في المدارس؟ يعني ما هي أبرز مثلا الوسائل الفعالة لتحقيق يعني رفع المستوى؟
3: طبعا عندنا اليوم اللي هي منصات وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي تعتبر المنصات الرقمية في تقديم محتوى قانوني أنا أشوفه مختصر وموثق، يعني بالإضافة إلى إقامة الندوات والورش القانونية من قبل بعض القانونيين. أيضا يعني من المهم أراه الرجوع أكيد إلى المصادر الرسمية والأنظمة.
2: نعم، طيب حدثينا عن دور الإعلام القانوني في تبسيط المعرفة القانونية أو المعلومة ونشر الوعي بالأنظمة والتشريعات وكذلك تعزيز الثقافة الحقوقية.
3: طبعا طبعا اليوم الإعلام أنا أشوف له دور كبير جدا، وأعتبره هو حلقة الوصل بين النص القانوني والمتلقي، لأن اليوم الأنظمة والتشريعات يعني بطبيعتها ممكن أنها تتضمن مصطلحات وتفاصيل تحتاج إلى تبسيط حتى تصل إلى غير المتخصص اللي هو غير الشخص القانوني بشكل واضح. طبعا من هنا أنا أشوف أنه يبدأ دور الإعلام القانوني في تقديم هذه المعرفة بطريقة سهلة وعملية، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تطرأ على النظام. طبعا عندما يعني يجتمع المختص القانوني والإعلام المهني، يعني كذا نقدر احنا نقدم محتوى يحافظ على دقته القانونية يعني، وفي الوقت نفسه يكون قريب ومفهوم لدى أفراد المجتمع.
2: جميل. سؤالا الأخير، كيف يمكن التعريف بدور ديوان المظالم والقضاء الإداري، وأيضا تفعيل المناسبات القانونية المتخصصة والوطنية لتعزيز الوعي بهذا الجانب؟
3: طبعا اليوم طبعا ديوان المظالم يعتبر جهة القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية، يؤدي دور مهم في تحقيق العدالة في المنازعات التي تدخل من ضمن اختصاصات اللي هي المحاكم الإدارية. لذلك يعني من

0: وكيف يسلك الطريق النظامي الصحيح. في رأيي كلما استطعنا اللي هي تقريب المعلومة القضائية من المستفيد بلغة واضحة ومبسطة أسهمنا في تقديم الثقافة القانونية ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع.
1: كل الشكر والتقدير لك يا الأستاذة شيخة عيد السباعي، المحامية والمستشارة القانونية، لوجودك اليوم في برنامج تجوال. يعطيك ألف عافية.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا، مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.
1: مستمعينا الكرام، الآن نستمع إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توفينا بآخر وأهم الأحداث.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. توج معالي وزير الصحة الفائز بجائزة أداء الصحة في نسختها الثامنة، والتي انطلقت بالشراكة الاستراتيجية مع مركز التأمين الصحي الوطني، والتي تعكس تنوع مجالات التميز الصحي وتحسين التجربة الصحية للأفراد والمجتمع. معالي وزير الصحة فهد الجلاجل.
4: تحسن هذه المؤشرات سواء كانت في خدمات الطوارئ ولا خدمات الولادة ولا الخدمات الصحية الأخرى، انعكست بوضوح جلي جدا في قضية انخفاض الوفيات في جميع مناطق المملكة، وشفنا هذا أيضا ينعكس بمؤشر آخر على تحسن متوسط عمر الإنسان في المملكة، والحمد لله وصلنا إلى عمر متقدم جدا، كان في بداية الرؤية 74 عام، الحمد لله وصلنا إلى 79.7، والحمد لله هذا التحقق كان من مجموعة من المبادرات، ومنها صحة في كل السياسات، التحول المؤسسي الذي تم، المدن الصحية اللي أطلقنا الآن 21 مدينة وكنا الآن الأفضل إقليميا.
3: وإلى جمهورية مصر العربية، قدم فريق القوات الجوية الملكية السعودية الصقور السعودية عروضا جوية بطائرات الهوكا، وذلك ضمن فعاليات معرض العالمين الدولي للطيران والفضاء 2026، والذي أقيم في مدينة العالمين بمصر. وأظهرت العروض مستوى عاليا من الدقة والاحترافية والتنسيق من خلال تنفيذ تشكيلات ومناورات جوية. قائد فريق الصقور السعودية المقدم طيار زايد السفياني.
5: شارك فريق الصقور السعودية في هذه النسخة في افتتاح معرض العالمين للطيران والفضاء 2026 بعمل حركة هيليكس، وهي حركة الإعصار، حيث قام الفريق برسم علم دولة مصر الشقيقة. ما شاء الله تبارك الله، فيه تقدم في من ناحية التنظيم في معرض العالمين هذه النسخة عن النسخة السابقة، ونتوقع إن شاء الله أنه يكون النسخة القادمة أفضل وأفضل.
3: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع سوق السفر العالمية. أعلن معرض سوق السفر العالمي، والذي انطلقت فعالياته بالرياض باختيار وزارة السياحة السعودية شريكا استراتيجيا للدورة الافتتاحية للمعرض، جاء ذلك في خطوة تعكس تنامي مكانة المملكة على خارطة السياحة الدولية وتسارع نمو القطاع ضمن مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية. المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للسياحة عبد الله الدخيل.
6: اختيار المملكة للنسخة الأولى يؤكد على متانة السياحة في المملكة العربية السعودية، يؤكد أنه السعودية اليوم جزء على خارطة السياحة العالمية وتفوقها في هذا المجال، يربط بين القطاع السياحي العالمي وشركات سفر السياحة داخل المملكة، أكثر من 10,000 مشارك، قرابة 100 عارض من مختلف بلدان العالم والمشاريع الكبرى، إن شاء الله بيكون لها مردود إيجابي وكبير، ونتطلع المزيد أيضا في النسخة القادمة بإذن الله.
3: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع الزميلة هنية الدوسري.
2: تجوال على جدة FM.
1: مستمعين الكرام، في خطوة تعكس تطور الابتكار الطبي في المملكة، حصل برنامج ساريا السعودي المدعوم بالذكاء الاصطناعي على إذن التسويق من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك لدعم الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري من خلال تحليل صور قاع

0: العين. وللحديث بمزيد من التفاصيل عن هذا الإنجاز وعن آلية عمل سارية وأهمية الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن أمراض العيون، يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة سدم، كبيرة الاستشاريين في أمراض وجراحة العيون وعضو مجلس الشورى سابقا، الأستاذة الدكتورة سلوى بنت عبد الله الهزاع. أهلا وسهلا بك يا بروفيسور سلوى في برنامج تجوال على جدة FM.
1: شكرا لكم لهذه الاستضافة.
0: الله يسلمك بروفيسور. طبعا يعني بعد حصول سارية هذا البرنامج على إذن التسويق، يعتبر إنجاز طبي وتقني سعودي لافت. ما الذي يمثل هذا الإنجاز في مسيرة تطوير حلول الذكاء الاصطناعي الطبية داخل المملكة؟
1: هذا الإنجاز الله يسلمك يمثل خطوة مهمة في مسارة الابتكار الطبي السعودي، لأنه يثبت أن المملكة لا تكتفي بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل أصبحنا في المملكة العربية السعودية قادرين على تطوير حلول طبية مبتكرة داخل المملكة، والوصول بها إلى مرحلة الاعتماد والتنظيم والتطبيق الفعلي. وفعلا هو سارية نموذج لهذا التوجه. فطورنا باستخدام بيانات سريرية محلية، وأهم شيء أنه يهدف الاستجابة لاحتياج صحي حقيقي موجود في المملكة العربية السعودية، وهو الكشف المبكر عن الاعتلال الشبكية السكري، والحصول على إذن التسويق من هيئة الغذاء والدواء يعكس أهمية هذا الانتقال بالابتكار من مرحلة البحث والتطوير إلى منتج طبي يمكن استخدامه ضمن منظومة الرعاية الصحية.
0: جميل. طب كيف يعمل هذا البرنامج، برنامج ساري، على تحليل صور قاع العين للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري؟ أيوة. وكيف أيضا يمكن أن يسهم في تسريع إحالة الحالات التي تحتاج إلى مثلا تدخل أو تقييم تخصصي وتعزيز فرص التدخل المبكر؟
1: صحيح. يعمل ساري على تحليل صور شبكية العين باستخدام طبعا تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن مؤشرات اعتلال الشبكية السكري، وتحديدا الحالات التي تستدعي تقييما تخصصيا بشكل أسرع. فيجلس المريض أمام كاميرا بسيطة في العيادات الأولية ويخضع للتقييم من منشأة الرعاية الصحية، من خلال إما ممرضة إما تكنيشن أو حتى مساعد، دون الحاجة إلى وجود طبيب متخصص بالعيون في الموقع. ثم تستخدم نتيجة هذا التحليل للمساعدة في توجيه الحالات التي تحتاج إلى متابعة تخصصية في الوقت المناسب. وهذا يعني هنا إيش سوينا؟ حولنا الرعاية من نموذج ينتظر فيه المريض إلى ظهور الأعراض والوصول إلى طبيب متخصص، إلى نموذج أكثر استباقية يعتمد على الاكتشاف المبكر من خلال كاميرا بسيطة موجودة في الرعاية الأولية. وهذا مهم جدا للمرضى السكري، لأنه اكتشاف التغيرات في العين مبكرا وإحالة المريض في الوقت المناسب يمكن أن يساعد في الحد من تطور المحافظات والحفاظ على البصر والامتناع عن العمى.
0: نعم. ما شاء الله تبارك الله، يعني فعلا إنجاز طبي تقني سعودي نفخر به، ونتمنى مزيد من هذه الإنجازات التي تخدم أبناء وبنات الوطن وتكون بأنامل سعودية. كل الشكر والتقدير لك لوجودك معنا في برنامج تجوال، الأستاذ الدكتورة سلوى بنت عبد الله الهزاع، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة سدم، كبيرة الاستشاريين في أمراض وجراحة العيون وعضو مجلس الشورى سابقا. شكرا لك يا بروفيسور.
1: شكرا لكم،
0: مع السلامة. إذن مستمعينا، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا. بداية أسبوع بإذن الله كلها نجاحات وتوفيق. شكرا لكم. كان معكم من الإعداد عبد العزيز حمد العضيلة ورولاب الأحمر، من خلف المايك دلال محمد خياط، من الإخراج معتز سمير بخش. شكرا لكم مستمعينا، في أمان الله.
2: تجوال على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: السر بكبسة سر.
5: تخيل تقول لجوالك أبي هالكتب، وتوري صورة فيها قائمة الكتب، وخلاص هو يبدأ الشغل عنك. هذا واحد من الأشياء الجديدة اللي جوجل قاعدة تسويها حالياً مع جيميناي انتليجنس على أندرويد. الفكرة إنه الذكاء الاصطناعي ما عاد بس تسأله سؤال ويعطيك إجابة، لا، الحين يقدر ينفذ لك مهمة كاملة وينتقل بين أكثر من تطبيق عشان يخلصها. يعني مثلاً يشوف قائمة الكتب من صورة عندك، يبحث عنها، وبعدها يضيفها لسلة التسوق وإنت تقريباً ما سويت شيء. وطبعاً إذا قلنا يدخل تطبيقاتي ويشوف معلوماتي، أول سؤال بيجي في بالنا، طيب والخصوصية؟ جوجل تقول لك إنه الميزات اللي تحتاج للوصول لمعلوماتك الشخصية تعتمد على إذنك وتحكمك فيها. يعني باختصار، الذكاء الاصطناعي في جوالك ما عاد بس يقول لك وش تسوي، صار يسويها عنك بكبسة زر.
0: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. خلاصة.
2: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقا أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماما. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يوميا. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: تذكر آخر مرة شفتك سنتها

0: ليش نسوي كذا؟
1: ليش نبحث عن هدف جديد بعد الإنجاز؟ بعد تحقيق هدف تعبنا عليه نفرح، بعد فترة قصيرة نحس بفراغ ونبدأ ندور عن هدف جديد. السبب إنه الدماغ مبرمج على التقدم المستمر. المتعة الحقيقية مو بس في الوصول بل في السعي والتطلع للأمام. بعد أي إنجاز يفرز الدماغ شعور الرضا، لكنه شعور مؤقت لأنه مصمم يدفعنا نواصل النمو ونطلب معنى جديد. هذا الشيء في جوهره نعمة لأنه سر تطور الإنسان وطموحه، لكن لو ما فهمناه ممكن يخلينا نعيش نلهث وراء أهداف من دون ما نستمتع بأي إنجاز. لذلك يجب أننا نتوازن بين الأمرين، نحدد أهدافنا ونعطي حياتنا اتجاه ومعنى، في نفس الوقت نتعلم، نوقف، نحتفي بما حققناه ونستمتع بالرحلة نفسها مو بس بخط النهاية. اتذكر، السعادة مو محطة نوصل لها، هي وسيلة نمشي فيها لآخر الطريق.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.
5: في 60 ثانية.
6: جامعة حائل تسطع في سماء الريادة وتتوج بالمركز الأول في سيتاثون عبر مبادرة غرس نيشن الملهمة. هيئة الأفلام تحط الرحال في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لتعزيز الحضور السعودي ومد جسور الشراكات العالمية. سماء العلا وتكويناتها الصخرية الساحرة ترسم لوحات كونية مذهلة تستقطب عدسات المصورين وهواة الرصد الفلكي. جازان تحيي موروثها العريق عبر 50 مشاركا من مختلف الأجيال يجتمعون حول حرفة الفخار لصياغة إبداعات أصيلة. وختاما، دلافين البحر الأحمر تضفي سحرا خاصا على السياحة البيئية وتؤكد على أهمية حماية التنوع الأحيائي البحري.
5: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم. في ظل التقدم التقني المذهل ودخول الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في حياتنا اليومية، يقف قطاع الأمن السيبراني كأحد أهم وأبرز ركائز الأمن التقني على مستوى العالم. وفي المملكة العربية السعودية شهد قطاع الأمن السيبراني نموا واكتسب مكانة عالمية بفضل الدعم الحكومي والتنظيم المؤسسي المتمثل في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. المملكة حصلت على المركز الأول عالميا في مؤشر الأمن السيبراني ضمن كتاب التنافسية العالمية الصادر عن معهد التنمية الإدارية في العام 2024. أيضا صنف الاتحاد الدولي للاتصالات المملكة في الفئة الأولى بأعلى مستوى في المؤتمر العالمي للأمن السيبراني في العام ذاته 2024. حجم السوق، سوق الأمن السيبراني، من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 21 مليار ريال بحلول العام 2030. كذلك هناك تقدم للقطاع الخاص بالمساهمة في الأمن السيبراني بنسبة تتجاوز 40% من إجمالي الإنفاق على الأمن السيبراني. عدد المتخصصين أيضا في المملكة يتجاوز تقريبا 19,000 متخصص وموظف. أيضا هناك أيضا تمكين للمرأة، إذ تبلغ نسبة مشاركة المرأة في سوق الأمن السيبراني أكثر من 28%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي البالغ 25%. بالإضافة طبعا إلى وجود برامج تدريبية. في حلقة اليوم من برنامج نقاش نسلط الضوء على واقع الأمن السيبراني وأهمية حماية البيانات والخصوصية ومستقبل التقنية والمهارات المطلوبة لمواكبة التحولات الرقمية، وذلك من خلال حوارنا مع ضيفتنا في هذه الحلقة. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
0: نقاش على جدة اف ام.
1: الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي، حماية البيانات وصناعة المستقبل، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ أروى الحمد، خبير تنفيذي في الأمن السيبراني والبيانات. حياك الله أستاذ أروى. في البداية، كيف تصفين واقع الأمن السيبراني في المملكة اليوم؟ وش أبرز التطورات اللي شهدتها خلال السنوات الأخيرة؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أخوي عزام، وأشكركم وأشكر فريق العمل في برنامج نقاش على الاستضافة، وأتمنى يكون حوار ثري وممتع للمستمعين إن شاء الله بإذن الله. إذا نجي على سؤالك على واقع الأمن السيبراني، مثل ما أنت ذكرت أخوي عزام، اليوم أعتقد أننا نقدر نقول بكل ثقة أن المملكة قطعت شوط كبير جدا في الأمن السيبراني، وأصبحت اليوم من الدول الرائدة عالميا في هذا المجال. مثل ما ذكرته، ما هو مجرد انطباع، المؤشرات الدولية تعكس هذا بوضوح. المملكة حافظت في عام 2026 على المراتب اللي ذكرتها في مؤشر IMD، مؤشر الأمن السيبراني من الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وأيضا المؤشر العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات كان أعلى فئة. من المحطات المهمة أراها جدا في هذه الرحلة كانت إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في عام 2017، ولتكون هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه. وجود جهة تقودها المنظومة على المستوى الوطني ساهم في توحيد الجهود ووضع الأطر والضوابط ورفع مستوى النضج وبناء القدرات الوطنية. وأعتقد الفرق الكبير اللي نراه اليوم مقارنة بسنوات سابقة هو الأمن السيبراني لم يعد موضوعا تقنيا بحتا، بل مسؤولية يعني مرتبطة مباشرة باستمرارية الأعمال، بالاقتصاد الرقمي، بحماية الخدمات، والأهم بالثقة. فأشوف شخصيا أنه أكبر تطور حصل هو تغير طريقة التفكير نفسها. كنا نسأل في السابق كيف نحمي الأنظمة، اليوم أصبح السؤال ما هي المخاطر التي تؤثر على أعمالنا وكيف نستعد لها ونضمن استمرارية الأعمال.
1: وش الفرق بين هذين السؤالين أستاذ أروى؟
2: يعني في البداية السابق كان الأمن السبراني دائما ينظر له إلى يعني إدارة مستقلة أو يعني عمل مستقل احمي الأنظمة فقط، لكن الآن بدأنا نشوف أنه الأمن السبراني له أثر على الأعمال.
1: قصدك يعني استباقي؟
2: صحيح، وصار في انقطاع في الخدمة، صار في ممكن تأثر لا سمح الله المخاطر تصل إلى خسارة في الأرواح وما إلى ذلك، فأصبح الأمن السبراني جزء مهم وينظر له كمخاطر على مستوى الأعمال وليس فقط على مستوى التقنية.
1: كيف تشوفين مدى إدراك المنظمات لأهمية الأمن السبراني في وضع خططها وأيضا حماية بياناتها؟
2: تقصد التحديات مثلاً اللي تواجه المؤسسات؟
1: بنجي لموضوع التحديات، لكن كيف تشوفين مدى وعي المشرعين أو المسؤولين في المؤسسات بقطاع الأمن السبراني؟
2: يعني

0: في وعي جدا عالي الحمد لله في المملكة، ومثل ما ذكرت تم تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السبراني في 2017، وهذا دليل على أهمية التشريعات. الهيئة الوطنية للأمن السبراني وضعت تشريعات متعددة في ضوابط الأساسية، في ضوابط للأنظمة الحساسة، في حتى ضوابط لتأمين حسابات التواصل الاجتماعي، العمل عن بعد وما إلى ذلك، حتى الأنظمة التحكم الصناعية وغيرها. والمؤشرات اللي يعني حازت عليها المملكة ويعني سنوات على التوالي، تقريبا 3 سنوات على التوالي، المركز الأول هو بسبب النضج هذا اللي موجود.
1: طيب أستاذ أروى، في ظل التحول الرقمي الكبير والمتسارع، ما أهم من التحديات اللي تواجه الأفراد والمؤسسات في حماية بياناتهم؟
0: طبعاً إذا ببدأ بالأفراد، أعتقد التحدي اليوم مختلف تماماً عن قبل سنوات. التقنية ما صارت شيء نستخدمه أحياناً، أصبح جزء من تفاصيل حياتنا اليومية. اليوم تقريباً كل شيء أصبح رقمي، الخدمات الحكومية، البنك، المواعيد الصحية، السفر، التعليم، المدفوعات، حتى الهوية صارت رقمية، ووثائقنا أصبحت متاحة رقمياً أيضاً. وفي المملكة هذا التحول واضح جدا، أكثر من 97% من الخدمات الحكومية تقدم رقميا، وأكثر من 4500 خدمة رقمية. حتى منصة توكلنا، وجميعنا لا يخفى علينا الجميع يستخدمه، أصبحت تخدم أكثر من 35 مليون مستخدم، وتوفر أكثر من 1300 خدمة. فلو تشوف هذا التسارع في التحول الرقمي، أصبح يعني اليوم الجوال ليس فقط وسيلة اتصال، هو البنك، الهوية، الصور، الرسائل، الموقع، الملفات وغيرها. فالتحدي للفرد أصبح كيف أستفيد من هذه الراحة بدون ما تتحول سهولة الاستخدام إلى تساهل في حماية بياناتي. فهذه يمكن أكبر تحدي بالنسبة للأفراد. أما على مستوى المؤسسات فالصورة تقريبا مشابهة، لكن بحجم أكبر. التقنية أصبحت جزءاً من أي عمل أي مؤسسة، يعني حتى المؤسسات اللي سابقاً ما كانت تعتبر شركات تقنية، الآن صارت تقنية في قلبها في التحول الرقمي اللي قاعد يحصل. فتقدم الخدمات، تشغل الأنظمة، التواصل مع العملاء، حفظ بياناتهم، اتخاذ القرارات حتى أيضاً. فأصبحت المؤسسة ليس مسؤولة فقط يعني على حماية بيانات المنظمة نفسها، بل أيضا على حماية بيانات عملائها ومستفيدينها. ودائما نقول في الأمن السبراني أهم 3 محاور في الأمن السبراني هي سرية المعلومة، سلامة المعلومة، وتوافر الخدمة المرتبطة في المعلومة اللي موجودة. فمع كل تقنية جديدة نستخدمها، سواء كانت التقنيات الجديدة اللي نسمع عنها، الخدمات السحابية، الأجهزة المترابطة، الذكاء الاصطناعي، كلها أنظمة لها فوائد وفرص كبيرة، لكن في نفس الوقت تظهر مخاطر جديدة مع هذه التقنيات. فالتحدي كيف نستفيد من هذه التقنيات ونبتكر بسرعة، وفي نفس الوقت نفهم المخاطر ونضع لها الحماية المناسبة.
1: طيب خليني أسألك سؤال على المستوى الشخصي مهندسة أروى، يمكن أنت من سنوات طويلة أدركتي المستقبل للأمن السبراني، وطلبتي أنه تبتعثين في ماستر سنة ونص في أستراليا في الأمن السبراني، وحصل لك موقف، لو تعطينا يعني إلماحة عن هذا الموقف، وش اللي استفدتي منه؟
0: الله يعطيك العافية، بس لو يعني تقرب لي السؤال، أي موقف؟ مواقف كثيرة حصلت.
1: لا، لأنه رفضوا إنه أيوة، إنه تكونين مبتعثة. أيوة. مع إنه عندك خبرة عملية لسنتين.
0: صحيح، هو ما حصل رفض، كان البرنامج اللي أنا قررت ألتحق فيه كان في برنامج مدته 1.5 سنة، وكان في برنامج مدته 2 سنة في ذيك الفترة.
1: هذا عام كم أستاذ أروى؟
0: طلعت على بعثة الملك عبد الله رحمة الله عليه في 2008 تقريبا.
1: طيب في ذاك التاريخ 2008-2009 مصطلح الأمن السبراني كان يعني تشكل موجود؟
0: كان الأمن السبراني يعتبر جزء من تقنية المعلومات، فغالبا في أغلب المنظمات تلقى الأمن السبراني جزء من تقنية المعلومات.

0: تقنية المعلومات، ما هو إدارة مستقلة، ما كان يناقش يعني بكثرة في مجالس الإدارات أو في الإدارة العليا.
1: أنا ليه سألتك يعني هذا السؤال؟ لأنه مصطلح الأمن السبراني سمعنا فيه في السنوات الأخيرة، فتفاجأت أنه موجود أكاديميا من سنوات طويلة.
0: صحيح. هو كان يمكن في بعض الدول كانت متقدمة واستشعرت في الموضوع. طبعا أنت لما تتكلم على التقنية، العالم كله يعني كان له وتيرة مختلفة في تبني التقنية. فبعض الدول تبنت التقنية ولما دخل الإنترنت تبنتها بشكل أسرع، وبعض الدول أخذت وقتها في في في التبني. وبناء على هذا التبني تبدأ سوق العمل يعني تخلق الحاجة إلى هذه التخصصات. فكان وقتها الأمن السبراني يدرس لكن جزء من تقنية المعلومات، وحتى في المملكة يعني كان في بعض المواد ناخذها فيها تقنية المعلومات، لكن بعض الدول استشعرت بالأهمية واستحدثت تخصص قائم على الأيام هذه. يمكن في 2009 كان اسمها أمن المعلومات، ما كان في شيء اسمه أمن سبراني. استحدث هذا المفهوم أو الاسم بعد ما صار في فضاء سبراني وما إلى ذلك. فلذلك يمكن في وقتها كانت يعني وجدت أنه كان في أستراليا التخصص كان مناسب في جامعة RMIT، وهو الجامعة اللي اخترت أني أكمل فيها.
1: طيب أنا استأذنك مهندسة أروى واستأذن مستمعينا الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش على جدة اف ام.
1: الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي، حماية البيانات وصناعة المستقبل هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بالمهندس أروى الحمد، خبير تنفيذي في الأمن السيبراني والبيانات. مهندس أروى، يمكن أنتم قدركم أنكم تعملون في قطاع التطور فيه والتغير أحيانا يكون بشكل يومي متسارع بشكل كبير. يمكن الدكتور مطلوب منه، الطبيب، أنه يواكب آخر النظريات، لكن يمكن هذه النظريات على بال ما تطلع نظرية ويتم إثباتها يبغى لها سنوات، لكن أنتم عندكم التغير سريع جدا، خصوصا مع الذكاء الاصطناعي، فيحتاج مواكبة لملاحقة موضوع الهاكينج والتغيرات المتسارعة في هذا الجانب. كيف تقدرين تواكبين هذه المتغيرات المتسارعة بشكل كبير أكثر من أي تخصص آخر للأمانة؟
2: صحيح، أتفق معك. التخصص هذا يحتاج تعلم مستمر ومواكبة في الأحداث وإيش اللي يحصل. فأيضا مع دخول الذكاء الاصطناعي واستخداماته، غير أنه الذكاء الاصطناعي غير مفهوم طريقتنا وعملنا، وحتى غير مفهوم أحد المفاهيم الأساسية اللي تقوم عليها الأمن السيبراني. الأمن السيبراني الهدف الأكبر أنه يعطي ثقة، ثقة للمستخدم، ثقة للموظف، ثقة للمنظمة. فمع وجود الأمن السيبراني استحدثت طرق جديدة للهجوم وزعزعت شوية الثقة. ممكن أنت تسمع صوت

0: مقلد بالذكاء الصناعي ويشبه صوت أحد. ممكن الفيديو أصبحت هل أنا أثق فيها أو لا. فمع وجود الذكاء الصناعي استحدثت طرق هجوم جديدة، ولازم الأمن السبراني دائما يواكب هذه الأمور فإيجاد الحلول لها. طبعا كثير من الأحيان احنا نستخدم نفس التقنيات اللي يستخدمها المهاجم، فالذكاء الاصطناعي ممكن يستخدم للدفاع. فمثلا عندنا آلاف وملايين العمليات والتنبيهات تجي يوميا، ومستحيل انه الانسان يراجع كل شيء بنفس سرعه الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي ممكن ياخذ هذه المعلومات يفرزها ويعطي زي التنبيه، يقول هنا في شيء غير طبيعي، اذا ممكن يجي المختص ينتبه لها ويبدا يحللها ويرى اذا كانت هذه طبيعيه او تعتبر بدايه هجمه او تهديد او شيء مشابه لذلك. فنفس الشيء الموظف، إذا عادة الموظف مثلا يدخل من مدينة معينة في أوقات معينة وفجأة دخل من مدينة أخرى بطريقة مختلفة، فالذكاء الصناعي ممكن يساعدنا في التقاط هذه التغييرات بسرعة ويعطينا تنبيهات. اكتشاف رسائل التصيد، الروابط المشبوهة برضو يساعدنا فيها. غيرها مثلا عندنا موضوع الثغرات في الأنظمة، ممكن الذكاء الاصطناعي يساعدنا في اكتشاف هذه الثغرات وبرضو يعطيها أولوية، إيش اللي لازم ننتبه لها كأولوية أهم لأنه الخطر هنا أعلى من غيره. فالذكاء الاصطناعي هو يعني سلاح ذو حدين، خلينا نقول ممكن يستخدم للدفاع وممكن أيضا يستخدم للهجوم.
1: يمكن كنا نسمع كأفراد عاديين سابقا أنه في فيروسات يتم زراعتها وروابط، اليوم تحدثون عن زيرو كليك بحيث أنه ما تضغط شيء ويتم الاختراق. كيف تتعاملون مع مثل هذه التحديات التقنية العالية المستوى؟
0: صحيح، هي يمكن الهجمة هذه اسمها درايف باي داونلود، وإذا أسهلها للمهاجم أنه المهاجم أو للمستمع أقصد، المهاجم يستغل إما أنه يكون عنده موقع هو يقوم يحاول يخلي أحد يعني الضحية تزور هذا الموقع، أو يخترق أحد المواقع ويضع هذا الكود، فيصير الضحية لما يزور هذا الموقع الكود يشتغل. لكن عادة الكود هذا لما يشتغل يبحث عن ثغرة موجودة في جهازك عشان يشتغلها. فلذلك احنا دائما ننصح انه دائما حدثوا البرامج وحدثوا نظام التشغيل اللي على جهازك سواء الجوال ولا اللابتوب، لانه هذه الامور تحميك، تصير انت مو معرض للاختراق زي اللي عنده ثغر. فهو يستغل ثغرات موجودة بطرق الهجوم، انه بدون ما انت تضغط على الرابط، مجرد ما انت تزور الموقع.
1: طيب مهندس أروى، من واقع خبرتك وش أكثر الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها الأفراد عند التعامل مع التطبيقات والمنصات الرقمية؟
0: والله في كثير أمور، لكن يمكن من أكثر الأشياء اللي واجهتني أنه كثير من الأشخاص يستخدموا نفس كلمة المرور في جميع حساباتهم، وهذا للأسف إذا لا سمح الله تسربت كلمة المرور من أحد المواقع، ما يكون مثلا اختراق موجه للضحية نفسه، لكن اختراق أصاب أحد المواقع اللي هو مشترك فيها. فمجرد ما كلمة المرور هذه يتم اكتشافها، ممكن يتم استخدام نفس كلمة المرور محاولة في الإيميل، في مواقع أخرى، في الحسابات الأخرى. فهذه من الأخطاء الشائعة اللي أنا أشوفها. الأخطاء أو خلينا نقول الأشياء اللي ودي صراحة المستمع أنه ينتبه لها أكثر، هو الاستفادة من خصائص الحماية اللي موجودة أصلاً. كثير مننا ما يفعل التحقق الثنائي اللي هو يجي كود ولا OTP ولا
1: تحقق بخطوتين.
0: أيوة، التحقق بخطوتين، فهذه موجودة كخاصية في أغلب المواقع والحسابات، لكن الكثير ما يفعلها، وهذه برضو إذا اكتشف كلمة المرور ممكن يدخل عليها. لكن إذا اكتشف كلمة المرور أنت عندك التحقق الثنائي أو المتعدد، ممكن هذا يحميك. مثل ما ذكرت قبل شوي، كثير من الهجمات تستغل ثغرات موجودة، والثغرات هذه عادة لما يطلع برنامج

0: خاصية أنه يجيك تنبيه إذا أحد دخل على حسابك، فهذه تساعدك.
1: إذا في أجهزة موثوقة أنت تعطيها البرميشن أو السماح صحيح. أنه يتم استخدامها.
0: صحيح. النسخ الاحتياطي كثير ما نسوي النسخ الاحتياطي. إعدادات الخصوصية، أنك مثلا الحساب يكون مختصر على أشخاص معينين، مو كل المعلومات اللي أشاركها تكون عند الآخرين. إذا كان مثلا تخزين سحابي، كثير من الأخطاء الشائعة أشوف أنهم يحطوا معلومات ووثائق وصور وتكون مفتوحة، ما هي مقتصرة على أشخاص معينين ممكن يدخلوها. فهذه كثير من اللي لعدم الاستفادة، الخصائص موجودة لكن دائما الخطأ البشري أنه ما فعلت هذه الخطوات أو ما حطيتها بالطريقة الصحيحة الإعدادات، هذه تأثر عليه. يمكن مع وجود الذكاء الاصطناعي أشوف من الأخطاء الشائعة أنه صار مشاركة الملفات والمعلومات حساسة مع أدوات الذكاء الاصطناعي صارت منتشرة جدا. وهذا الشيء لا سمح الله صار فيه تسريب للشركة اللي تقدم هذه الخدمة. معلوماتك، المحادثات اللي كانت بينك وبينه كلها ممكن يعني تأثر عليك. فلذلك ماذا أشارك وإيش الصلاحية اللي أعطيها للبرامج المعينة على دخول على جهازي، هذه كلها أشياء صراحة أخطاء شائعة لازم ننتبه لها.
1: البعض الآن مع الذكاء الاصطناعي يعامله على أنه صديق أو سكرتير أو مستشار، ويعطيه كما ذكرتي معلومات أحيانا حساسة وخاصة جدا حتى لو عن الحالة الصحية.
0: صحيح، وهذا اللي أنا أقوله، دائما الواحد لازم يفكر، وكثير مننا يعتقد أنه والله حالتي الصحية ما هي شيء خاص، لكن مع كثرة المعلومات اللي أنت تحطها على الإنترنت تجميعها ممكن يستخدم لاستهدافك، أو تجميعها ممكن فعلا يخترق خصوصية أو أمر أنت ما تبغى يكون معروف للعامة. في المنظمات يمكن أسهل نقدر نحط سياسة نقول ممنوع استخدام الذكاء الاصطناعي في يعني وثائق أو معلومات على حسب التصنيف، إذا كان عام عادي، إذا كان سري ولا سري للغاية ممنوع. فنفس الشيء لازم نطبقه على حياتنا اليومية، لازم نحوكم طريقتنا وعملنا واستخدامنا. أنا ما أقول ما نستخدمه لأنه صراحة فوائده جدا كثيرة، لكن لازم أعرف اللي هو كيف راح تستخدم بياناتي، كيف قاعد أشاركها، إلى أي حد ومدى أنا مستعد أنه لا سمح الله أني أخذ الخطر أنه لا سمح الله تسربت هذه المعلومة، أنا ما يكون عندي مشكلة كبيرة فيها.
1: طيب البعض مهندسة أروى يعتقد أنه فيه أنظمة غير قابلة للاختراق، وأنه إذا شرى مثلا موبايل من ماركة معينة فهو ما رح يتم اختراق جواله، وبالتالي ما يكون عنده حرص كبير على أخذ هذه الاحتياطات اللي ذكرتيها. كيف تردين عليهم؟
0: رد عليهم بمنطق بسيط جدا، ما في شيء غير قابل للاختراق إلا لو كان مقفل، يعني مو مشغله، تبغى الكمبيوتر تخفيه هنا تكون. وحتى مع هذه اكتشفت طرق جديدة للاختراق،
1: ما في إلا جوال أبو كشاف اللي يعني
0: حتى أبو كشاف ما تدري والله
1: إذا اتصل بالشبكة يعني، لكن أي جهاز ما هو متصل بالشبكة يعني غالبا يكون آمن. صحيح،
0: أنت عندك شبكة الإنترنت وعندك شبكة الاتصال.
1: أها،
0: يعني مجرد ما أنت مرتبط فأنت يعني خلينا نقول يعني في ناس قاعد تستهدف هذا الجهاز، أو أنت واضح أنك موجود، خلينا نقول مشغل اللمبة عليك. لكن الأهم اللي هو أنه ناخذ الاحتياطات اللي ذكرناها، يعني حتى الفكرة أنه أنا جهاز من براند معين، هذا البراند ينزل تحديثات، وينزل تحديثات اسمها تحديثات أمنية، سبب أنه اكتشفت ثغرة وأنت لازم أنك تسوي أبديت أو تحديث للجهاز عشان تحمي نفسك من هذه الثغرة. فهذه الأمور كلها موجودة في برامج كثيرة، مثلا أنا أحط برنامج حماية وأعتقد أنه 100% هو حيحميني، لكن المهاجمين أصبحوا أكثر تعقيدا وأكثر

0: أكثر تقدماً في طريقة هجماتهم، وعلى ذلك أنه صاروا يبحثوا عن أشياء اسمها Zero Day Attack. إيش هو Zero Day Attack؟ هي عبارة عن ثغرة ما اكتشفتها الشركة، لكن اكتشفها المهاجم قبل الشركة، وإذا استغل هذه الثغرة فهذه اسمها Zero Day Attack. مجرد ما الشركة تعرف عن هذه الثغرة وتنزل لها تحديث، هذه أفضل طريقة أنك أنت تحمي نفسك من هذه الثغرة.
1: على طار الثغرات هذه مهندس أروى، هذه من يكتشفها، الهكر ولا الشركات نفسها المشغلة تكتشفها؟
0: تجي من الجهتين. المهاجمين دائما يبحثوا عن ثغرات جديدة، وغالبا لما يكتشفوا هذه الثغرات ما يعلنوا عنها، يحاولوا ما يعلنوا عنها عشان يستغلوها بأكبر قدر ممكن، أو يتم بيع هذه الثغرة في منتديات معينة، الدارك ويب وما إلى ذلك. فهذا جزء. الجزء الثاني، الشركات عشان تكسب ثقة عملائها دائما عندها زي الريسيرش، عندهم في وظيفة اسمها أو فانكشن اسمها اختبار اختراق، أنه أنا أحاول حاكي المهاجم وأحاول أخترق أنظمتي أنا عشان أكتشف الثغرات وأسدها قبل ما يتم استغلالها من قبل المهاجم. وطبعا في طرق ثالثة اللي هم كثير من الباحثين يسمونها في منصات اسمها منصات اكتشاف الثغرات، مثل اللي موجودة من الاتحاد السعودي للأمن السبراني والبرمجة والدرونز. هذه منصة للي عندهم هوايات واللي عندهم المعرفة يسجلون فيها، والشركات تضع أنظمتها هناك تقول أنه إذا لقيتوا ثغرة أنا بكافئكم عليها، فيتم مكافأتهم. فالثغرات ممكن يجدها المهاجم، ممكن تجدها الشركة، ممكن يجدها باحث وما إلى ذلك.
1: طيب نستأذنك مهندس أروى واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش على جدة اف ام.
1: الأمن السيبراني في عصر التحول الرقمي، حماية البيانات وصناعة المستقبل هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفتنا الأستاذة أروى الحمد، خبير تنفيذي في الأمن السيبراني والبيانات. أستاذة أروى، دائما نسمع من التقنيين تحذير من أنه تحمل نسخة بيتا أو نسخة تجريبية، وش المخاطر في مثل هذه النسخ أو التحديثات؟
2: عيد السؤال مرة ثانية، الله يعافيك.
1: التقنيين دائما يحذرون من أنه تسوي تحديث لنسخة بيتا لأي تحديث أو نظام جديد، وش المخاطر من مثل هذه النسخ؟
2: يعني عادة بيتا هي نسخة تجريبية وتعتمد صراحة في بعض النسخ التجريبية يتم عمل تقييمات السيبرانية الكاملة لها، ويكون يعني تعامل مثل معاملة النسخة الحقيقية التي يتم إطلاقها. وعادة الشركات يعني دائما ما تنزل خدمة، خاصة إذا كانت تطلب من العملاء أنهم يحطون فيها معلومات خاصة إلا وهي متأكدة من أمانها، لأنها تحاسب عليها. قد يكون يعني تقصد فيها بعض الإطلاقات التجريبية، فيقول لك أنه مثلا لا تبدأ أنت تكون التجربة. فيمكن هذه هي الفكرة.
1: أي للمستخدم العادي يكون صعبة، يمكن التقنيين عندهم قدرة على التعامل مع مثلا الأمور اللي تحدث للأجهزة. طيب، اليوم نتحدث عن رؤية المملكة 2030 واللي دعمت قطاع التقنية بشكل كبير، ودعمت أيضا مشاركة المرأة. اليوم المرأة السعودية تشارك بنسبة 28% في قطاع التقنية والأمن السيبراني، وهذا أعلى من المعدل العالمي اللي يبلغ 25%. كفتاة سعودية، كيف تنظرين إلى هذا الدعم؟ وش اللي استفدتي من خلال رحلتك كابتعاث والآن كخبيرة تنفيذية في الأمن السيبراني؟
2: يعطيك العافية. أنا ودي أبدأ صراحة بكلمة لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قال فيها: أنا أدعم السعودية ونصف السعودية من النساء، لذلك أنا أدعم النساء. وأعتقد هذه العبارة تلخص بشكل جميل جدا فلسفة تمكين المرأة في المملكة، لأن تمكينها يعني ليست فقط قضية اجتماعية أو تحقيق نسبة معينة، بل هو استفادة من نصف طاقات المجتمع ونصف قدراته. وأنا أؤمن بأن يعني جدا قيمة التنوع داخل الفرق، لما يكون عندك ناس بخلفيات مختلفة، في يعني رجال ونساء مثلا، طرق تفكير مختلفة، تحصل على زوايا نظر أكثر وأفكار أكثر وغالبا قرارات أفضل. في بعض الدراسات توضح أنه الإنتاجية تزيد بنسبة 30% في حال كان وجود تنوع في فريق العمل. وإذا نتكلم في الأمن السيبراني، المجال قائم على التفكير في سيناريوهات مختلفة، اكتشاف نقاط ضعف وتوقع كيف ممكن يفكر المهاجم. فلذلك هذا التنوع جدا مهم والتفكير الناقد. يمكن في السنوات الأخيرة ما اكتفت المملكة بتمكين المرأة محليا، بل أصبحت تقود الملف عالميا. في عام 2020 أطلق سمو سيدي مبادرة عالمية لتمكين المرأة في الأمن السيبراني في منتدى الدولي للأمن السيبراني، بهدف دعم وتعليم وتدريب المرأة، وطبعا تمكينها من المشاركة الفاعلة في القطاع والمساهمة في سد فجوة الكفاءات السيبرانية عالميا. أبارك المملكة الحمد لله، في الشهر الماضي جولاي 2026 وصل هذا التوجه إلى مستوى دولي، واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرار قدمته المملكة بشأن تمكين المرأة في المجالات الرقمية والأمن السيبراني. وهذا يعكس كيف انتقلت يعني من تمكين المرأة محليا إلى قيادة هذا الملف على المستوى العالمي. طبعا آخر إحصائيات، المرأة حاليا تمثل 32% من القوى العاملة في الأمن السيبراني في المملكة، وأنا أشوف المرحلة القادمة إن شاء الله تكون أيضا في القيادة وصناعة القرار. ولو أنا شخصيا أول ما دخلت المجال في بداياته كان عدد النساء في المجال محدود جدا مقارنة باليوم. فأنا يعني عشت التمكين وشعرت فيه ورأيت الفرص، وهذا شيء يعني أقدره بشكل كبير. واليوم الحمد لله أعمل مع نماذج مميزة جدا من الكفاءات النسائية السعودية، وأشوف يعني مستوى المعرفة، الطموح، الشغف والقيادة اللي وصلت لها المرأة في هذا القطاع. فالتمكين الحقيقي هو أن تكون الفرصة موجودة، المعيار هو الكفاءة، وتعطى المرأة المسؤولية والثقة والمساحة لتقود وتنجح إن شاء الله بإذن الله.
1: نعم. طيب مهندس أروى، وش أهمية الحوكمة وإدارة المخاطر في بناء بيئة رقمية آمنة ومستدامة داخل المؤسسات؟
2: طبعا كثير مننا يسمع بالحوكمة والمخاطر، يعني أو
1: إدارة
2: لما نسمع
1: المخاطر.
2: بالأمن أيوة، لما نسمع بالأمن السبراني يجي في بالنا على طول اللي هو جزء الدفاع، والجزء الدفاع اللي هي أنظمة الحماية والتقييمات وغيرها. لكن فعلا في جزء أساسي داخل المؤسسة اللي هو الحوكمة والمخاطر والالتزام. إذا نتكلم عن الحوكمة، ما معنى الحوكمة؟ هو أنه يتم وضع الإطار العام للعمل، السياسات، الإجراءات.

0: تحديد الأدوار والمسؤوليات، من يملك القرار، من يعتمد استثناءات، متى يتم التصعيد، كيف نقيس مستوى نضج الأمن السبراني ونتابع الأداء، فهذا كله في الحوكمة. إذا جينا على المخاطر فتركز على فهم المخاطر، إيش اللي ممكن، الخطر اللي ممكن يحدث، إيش احتمالية حدوثه، وإذا حدث ما هو الأثر على المؤسسة، وبذلك يتم وضع أولويات لها وخطط لمعالجة الخطر، إما بتقليل الأثر أو تقليل احتمالية الحدوث وما إلى ذلك. والجانب الأخير اللي هو الالتزام، ما يكفي فقط أنه نضع سياسات، بل في الالتزام يتم عمل التقييمات الدورية والمراجعات وجمع الأدلة وللتأكد من هل إحنا التزمنا بالسياسات والإجراءات التي تم اعتمادها، والأكثر من كذا أيضا هل إحنا ملتزمين بالتشريعات التي صدرت عن الجهات التشريعية التي تنطبق على المنظمة نفسها. فهذا هو الجانب، يمكن كثير من الأشخاص ما يعرفوا عنه، لكن الجانب الدفاعي معروف هي ترجمة كل ما ذكرناه إلى حماية فعلية، مراقبة التهديدات، اكتشاف الهجمات، حماية الأنظمة، الاستجابة للحوادث وما إلى ذلك. فالحوكمة تحدد كيف نعمل ومن مسؤول، المخاطر تحدد ماذا نركز عليه أولا أو الأماكن نركز عليها المخاطر الأعلى، والالتزام يتأكد أن نطبق المتطلبات فعليا، والدفاع يحمي المؤسسة في أرض الواقع.
1: نعم. طيب خليني أنقل لك الحديث الموجود لدى الشخص العادي فيما يخص التقنية، ومع دخول الذكاء الاصطناعي في مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي بيخرج عن السيطرة، الذكاء الاصطناعي بيأخذ وظائف الناس. أنا أبغى وجهة نظرك كتقنية بدون تهويل وبدون تهوين، فكيف تنظرين إلى المستقبل؟ يعني خيالك إلى فين يأخذك فيما يخص الذكاء الاصطناعي من نظرة مختصة تقنية؟
0: أنا أشوف الذكاء الاصطناعي هي أداة تسهل علينا أعمالنا، مثل ما يمكن زمان جاء فكرة الأتمتة، بدل ما الواحد يمسك ورقة ويروح يوقع عمل المكان الأول ويروح المكان الثاني، صار في أنظمة في كل مؤسسة، صار في ترابط ما بين الجهات وسهل علينا أمور كثيرة. الآن الذكاء الاصطناعي أخذنا إلى مستوى أعلى، اللي هو ممكن هو يعمل أشياء بشكل أسرع من الإنسان العادي. أنا حقيقة أرى أن الذكاء الاصطناعي بيسهل عملنا، بيعطينا وقت أكثر للتفكير الاستراتيجي، بدل من يعني ضياع الوقت في الأشياء المعادة والمكررة. فممكن، لكن الذكاء الاصطناعي المشكلة أنه مع وجوده نحتاج إلى ناس عندهم تفكير ناقد في هذه الفترة. فالمهارات اللي نحتاجها في الأشخاص تختلف عن المهارات اللي نحتاجها قبل الذكاء الاصطناعي. نحتاج أحد يكون عنده تفكير ناقد، يقدر يتحدى المخرجات حقت الذكاء الاصطناعي، يسأل يتأكد هل هذه معلومة صحيحة أو لا، هل هذا ينطبق على الوضع أو لا. لأنه ما هو الذكاء الاصطناعي، هو عبارة عن التجارب الموجودة يتعلم منها، فما رح يخرج عن هذا الإطار. من الذي يخرج عن هذا الإطار وينظر النظرة الاستراتيجية؟ هو الإنسان. فلذلك كثير من المؤسسات حاليا ما تعطي الذكاء الاصطناعي الإمكانية اتخاذ قرارات كبيرة، فيطلب من الإنسان أنه يكون موجود ليراجعها ليتأكد منها، عشان الذكاء الاصطناعي ممكن يخطأ في هذه الأمور.
1: نعم، وسمعنا في هلوسة الذكاء الاصطناعي أحيانا يعطي معلومات خاطئة، وأتوقع أنه مشكلة الذكاء الاصطناعي أنه تسارعه أكبر بكثير من التشريعات اللي تصدر في الذكاء الاصطناعي، فنحتاج بالفعل إلى مواكبة من التشريعات لهذه التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. شكرا لك المهندسة أروى الحمد، خبير تنفيذي في الأمن السبراني، على كل هذه المعلومات.
0: يعطيكم ألف عافية، ما قصرتوا، شكرا لكم، أتمنى يعني استفادوا المستمعين.
1: شكرا لك. الشكر لكم أنتم مستمعية ومشاهدي الكرام على متابعة هذه الحلقة من برنامج نقاش، نلقاكم

0: إن شاء الله غدا في نقاش جديد. تقبلوا تحيات محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش. نقاش للحديث بقية، في أمان الله.
1: نقاش على جدة FM.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في 60 ثانية.
1: جامعة حائل تسطع في سماء الريادة وتتوج بالمركز الأول في سيتاثون عبر مبادرة غرس نيشن الملهمة. هيئة الأفلام تحط الرحال في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لتعزيز الحضور السعودي ومد جسور الشراكات العالمية. سماء العلا وتكويناتها الصخرية الساحرة ترسم لوحات كونية مذهلة تستقطب عدسات المصورين وهواة الرصد الفلكي. جازان تحيي موروثها العريق عبر 50 مشاركا من مختلف الأجيال يجتمعون حول حرفة الفخار لصياغة إبداعات أصيلة. وختاما دلافين البحر الأحمر تضفي سحرا خاصا على السياحة البيئية وتؤكد على أهمية حماية التنوع الأحيائي البحري.
0: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: أصدقائي ومستمعينا في كل مكان، حياكم الله، أهلا ومرحبا بالجميع. حيا الله كل اللي ناطرين هالحزة هالتوقيت من 4 لـ6، لأنه بيكون في مشوار لبرنامج في الزحمة. فأهلا ومرحبا فيكم وين ما كانت زحمتكم، متوهقين بالزحمة يا جماعة، لا تشيلون هم ولا تحاتون، لأن راح أكون متواجدة معكم أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم ومسونا، وعلى جدة اف ام دائما لاقونا. اثرات ردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر بالتحديد على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. اسمعوني واستمتعوا معاي، رح نغير المود، رح نغير الأجواء معنا. المفروض صراحة مودكم يكون جميل، يكون رائع، خاصة حنا لسه يعني مشوار بداية الأسبوع، فيا رب إن شاء الله يكون أسبوع هين ولين، وأسبوع حلو، أسبوع فيه أخبار جميلة، أسبوع فيه شغلات إحنا ناطرينها تتحقق هالأسبوع. وحتى لما تحققت ما تجينا يعني بصورة غير جيدة، أو نسمع خبر يحكر مزاجنا. اليوم أول يوم يا جماعة، وأنا أحس ساعات الإنسان مثل ما يستقبل بداية الأسبوع صراحة بينهي، دائما بيكون أسبوع جميل إذا أنت حاطب نيتك، وإذا أنت حاطب في قرارة نفسك وفي تفكيرك أن الأسبوع

هذا راح يكون حلو، راح يكون في أشياء تكون سبرايز، بس سبرايز حلو طبعا. أكيد الأسبوع راح يمشي إن شاء الله جميل. أيضا لا تنسون عندنا سعودي راديو بلس. ساعتنا الأولى مثل ما تعودنا أصدقائي راح تكون عبارة عن سناكة، وسناكتنا اليوم أيضا سناكة جميلة بما أن حنا في بداية أسبوعنا. اللي حابين يتواصلون معي على سناكة اليوم، بالنسبة لسناكة اليوم فقط راح تكونون من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-24-42-88. بالنسبة للساعة الثانية قروب زحمة الساعة 5 اللي بيطلعون دواماتهم الساعة 5 راح يكون فيما بين إيدينكم، راح تكون ساعة الـ AI Challenge ما بين سارة من شات الجي بي تي وأيضا مالك من شات الجيميناي. اليوم موضوعنا صراحة أحاسيس ومشاعر كذا، راح الهواء راح يكون كله عبارة عن أحاسيس وعن مشاعر، قلوب قلوب قلوب قلوب كثيرة، فابدوا كثفوا الاتصالات يا جماعة. رح نتكلم يعني شوفوا أختصرها لكم، رح نتكلم عن الشوق، الشوق وما أدراك ما الشوق، على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 اللي خارج مدينة جدة رفقوها بمفتاح خطات الجدة على 012. طبعا اللي على السوشيال ميديا اللي على منصة إكس أوريدي هم عرفوا شنو موضوع سارة وشنو موضوع أيضا مالك.

ما ادري انا بما ان اليوم احنا دائما الاحد بيكون قديمك نديمك وبنروح الاغاني حيل قديمه، فما ادري انا اول ما قلت الشوق صراحه جاء على بالي اسماعيل مبارك. تتذكرون الاغنيه شوق شوق كبير عاشق؟ لا ما بكمل اصلا، نسيت الاغنيه. هذه من اكثر الاغاني حقيقه اللي عبرت عن الشوق. كثير اتوقع فنانين تكلموا عن الشوق وشعراء كثير وغنوها حناجر الفنانين، ولكن اغنيه اسماعيل مبارك احسها تظل علامه بارزه. اكو موجوده في السيستم؟ مو موجوده. مصر على الشوق يهزك الشوق. طيب برنس، صراحة أنا بعتبره برنس الأغنية الخليجية والعربية كمان، مازن المهندس. يهزك الشوق ولا ما يهزك يا جماعة؟ يهزكم الشوق ولا ما يهزكم؟ قلوا لي. مو زي حارس الاتحاد لما هزك تافة، لا أنا ما أقصد هاللون، أنا أقصد يهزكم، يهز مشاعركم ولا ما يهز. وإن هز الشوق، الشوق له توقيت ولا ما له توقيت؟ والشوق له إكسباير داي ولا ما له إكسباير؟ يعني الشوق يجي حزة وينتهي ولا ما له حزة وينتهي؟ ايش رايكم اخرجنا معتز سمير بخش؟ يلا فاصل ونواصل نعرف الساعة الثانية.

ترى بعيش وحداني بيزيد حبك وباقي انحشى قدرك تعال هدي أعرف وشكرا مشتاقين هدي كتر صغير.

حرام تغيب وتعاني تشفى حبيبك وتتمادى على صبرك. ارجع كفاية لا تنسى العمر فاني ناطر تجيني وانا اللي تحت.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.

هاي حياكم الله، يا اهلا مرحبا فيكم جميعا، وحيا الله كل الاشخاص صراحه. اسال سين ورا، السلام عليك الله. اللي محتاجين الحماس، اللي محتاجين الانتعاش، تعالوا حياكم عطيراننا. يا اهلا مرحبا فيكم عون اصدقائي. نروح نشوف من اللي قالها تلسناك قبل ما نبدا بالسناك. بويب بويب بويب بويب. لحظه يلا نبدا مع حسن الهلالي. مبروك يا حسن الستة، مبروك على التعاون، صح ولا مع على التعاون. يا مساء الصدارة، مالها الا الزعيم صدارة. وبس هاتوا السناكة، وين السناكة مينا؟ سمعيني الطيران بس ادري تبيه ارفع. هلا هلا هلا هلا، ايوه روح روح روح روح روح. عاش حسن، عاش الهلالي، عاش، يا سلام عليك يا حسن. طيب ترى الورود والشغلات هذه بحطها لكم عقب ما نخلص. مازن الغانم يحييك الله يا مازن، هلا والله بأمينة وبرنس الإخراج معتز بخش وحوش الزحمة. يقول إن شاء الله الأسبوع القادم 23 سبتمبر اليوم الوطني، وأيضا الافتتاحية ما بين منتخبنا ومنتخب الكويت خليجي 27 يوم الربوع. الأربعاء الجاي أنا ما راح أكون معاكم، شكلي صراحة بروح من الملعب أنا. بروح أنا وحكم موجودة، بروح الملعب دايركت المباراة، لازم معنا هي في مدينة في مباراة الأمير عبد بلاش. يلا أوكي، فهد المبتسم، عاش فهد، السلام عليكم. هات السناكة أمون، أحلى سناكة وأحلى طيران وأحلى تحية من جدة. وينك فهد؟ أنت بالطايف I think. يلا تستاهل، روح يا فهد، الله عليك فهودي. عاش عاش عاش عاش وعاش المتحمسين. ايضا مهيب محمد حياك الله يا مهيب، مساء النور امونه، هاتوا السناكه دعواتكم لي بالشفاء، الله يشفيك ويرفع عنك ان شاء الله خطاك السوء يا مهيب. اتمنى من مستمعين اذاعه جدا انكم تدعوا لي، ادعوا له يا جماعه، ادعوا له، وعلشان نرفع معنا ويات مهيب شو نسوي شو نقول له؟ ايوه هلا هلا، فالك خطاك السوء يا مهيب، عاش مهيب، عاش عاش. هاي حياك ابو شنو شطوي الاسم ابو فهدين، مامي شنو الاسم؟ اكتبه بالعربي يا معود، بس ما ادري شايفك كاتب انجليزي. اوكي يلا نفكها. وهم بعد مساء الورد على الجميع، وهاتوا السناكه وهو منفجع. المهندس بندر عطل بش مهندس، تحيه كبيره للبش مهندس، برنامج المهندسين، وين المهندسين؟ زمان عنكم ترى. عاش عاش عاش بندر، عاش، هلا، روح روح روح. مع ايضا الروح اللي مساء الخيرات امينة يزيد حياك الله يزيد، بس يزيد ماكو طيران، انت ما كتبت هات السناك، انت بس حط مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير استاذة امينة. تبي طيران يزيد بسرعة قبل لا اكفل مع اخر وحدة. لحظة، ما قال هات السناك، ما بنعطي يزيد. ها أوه؟ ها ستوب. مساء الخير لأجمل أمونة، كيف حالك؟ أنا حالي طيب، الله يعطيك العافية، أحلى طاقة إيجابية. أختك نمال من سهات، لحظة أنطر، وأحلى تحية لنوال، بس نوال ما قالت هات السناكة، ما قالت، نعطيها يلا. ها يلا هي ويزيد، يلا بنعطيكم اليوم استثناء، اليوم استثناء، عادوا روحوا عشان بداية الأسبوع. هلا انزين. وي من هذا اللي دزلنا حق احمد شوقي، مساء الشوق للوطن وتذكر بكل تفاصيل الصغيره والكبيره، وان كل لحظه هناك كانت مليانه دفء وراحه مثل ريحه القهوه السعوديه او صوت النجر او حتى زحمه الطرقات. ابو يوسف من امريكا، هجرت بعض احبتي طوعا لاني رايت قلوبهم تهوى فراقي. نعم ما نبي الشوق هذا، الشوق طول، هذا الساعة الجاية بيوسف من أمريكا، ولدنا معتز نعطيه بأمريكا يسمعنا، بأمريكا يا معود، أي ولاية اكتب لنا أبو يوسف، عاش اللي بأمريكا. يا هلا مرحبا، يا هلا مرحبا، عاش بيوسف، يلا ترجع إن شاء الله لديرتك
وانت ان شاء الله حامل الشهادة. كفو معتز يوزع طيران للأغلبية. شو دعوة على لحظة، انطر انطر، شنو بدينا الحين يعني بتحطون بيني وبين معتز؟ بتحطون بيننا؟ اوكي الله، من هذا اللي يزيد يزيد تدري شنو حاط؟ انزين هلا امون كيفك؟ تمام تمام تمام. منو اللي حط امون كيفك؟ من وين؟ بسرعة بنقفل. ها خلاص خلصنا، روح للسناكة.

الحب، علماء يكشفون سر بقاء العلاقات وانهيارها. تخيلوا الحب صار معادلة سين زائد صاد ممكن يساوي عين خافا قاف كاف لام ميم نونا. ممكن صار للحب معادلة، ما أدري هل فعلا الحب معادلة يا جماعة ولا لا. الأحاسيس والمشاعر صارت معادلة عشان دخل الذكاء الاصطناعي ودخلت الروبوتات. هل فعلا ممكن الحب يكون معادلة؟ هذا اللي كشفه العلماء وكشفوا سر البقاء العلاقات أو انهيارها. ليش في علاقات بتبقى المدى بعيد وبتظل معانا ومحافظة، حتى لو محافظت على نفس الرونق ونفس البهجة في بداياتها ونفس الشغف، ولكن بتظل متواجدة ومحافظين عليها. وفي علاقات بتنهار، ما بتطول بتنهار. يقول لكم أصدقاء السناكة بتقول إنه يدرس علماء الرياضيات. أنا أول ما قريت علماء، لو قالوا لي علماء النفس أنا يعني مررتها، لكن لما قالوا يدرس علماء الرياضيات يا جماعة الضرب والطرح، ويعني وين والقسمة؟ وين هذه قلوبين فيها قلبين ضرب وطرح وقسمة؟ ما يصير. فدشوا علماء الرياضيات على علماء الأدب وعلماء الفلسفة وعلماء النفس. فيقولوا لكم علماء رياضيات أنهم بيدرسون طبعاً الأنظمة الديناميكية والتغيرات العاطفية بين الأزواج باعتبارها معادلات، معادلات بتتأثر بالضغوط وأيضاً التعافي. وبينوا علماء الرياضيات أن بينت الأبحاث أن العلاقات ما تتفكك فجأة، لا، بل تتبع مسارات محددة تتأثر بكيفية التعامل مع الصدمات اليومية وأيضاً الخلافات الحتمية. فيقول لكم أن علماء الرياضيات أمضى الباحثون عقود في بناء نماذج رياضية بتقيس استقرار العلاقات العاطفية. تريهم مو ساكتين يا جماعة كذا ساكتين لله في لله، لا، ساكتين أثريهم قاعدين يجرون بحوثات وشغلات ودراسات وجون يهبدونها لنا، يجون يقولون لكم خذوا هذا أهواء، ما عليكم من علماء النفس والاستشاريين وذا، عليكم باللي إحنا بنقوله. يقول لكم طبعاً البروفيسور لوران بوجي بيقول من جامعة ليون في كتابه الحب الشجاعة المعادلات، شوفوا حطها الحب الشجاعة المعادلات، إن مصير القلوب يتحدد عبر أنماط يمكن نمذجتها وفهمها بعيدا عن التفسيرات العشوائية. طيب من الرياضيات إلى الحيوية إلى القلوب. طبعاً تستند هذه الأفكار أصدقائي الحديثة إلى تاريخ رياضي بدأ بدراسة التوازن في الطبيعة وحجم الجماعات الحيوية، حيث اعتمد العلماء على نماذج مالثوس. اعتمدوا الرياضيين هذول في دراسة العلاقات ما بين سر بقاء العلاقات وانهيارها على نماذج مالثوس. شنو نموذج مالثوس أمون؟ يقول لكم هي معادلات رياضية لحساب كيفية نمو وتكاثر الكائنات عبر الزمن عند توفر الموارد. اربطوها، أنا حاولت أربطها، أنا لي ساعة وأنا بحاول أربطها ما قدرت أربطها، لكن روحوا نشوف. يقولكم إلى جانب معادلات المفترس والفريسة، هذه كارثة. النظرية تشوفوا، تخيلوا إلى جانب معادلات المفترس والفريسة، هذه قوية. الحب فيه أنا اللي بنسمع إحنا دائماً الهارب والمطارد، هي نفسها أعتقد نفس نظرية المفترس والفريسة. إلى تفسير التأثير المتبادل والدوري بين نوعين من الكائنات عند التفاعل معهما، هي صدقوني هي. أيضا برز مفهوم تأثير آلي، يعني اللي بيحدد ما يحدث عندما ينخفض حجم جماعة حيوية دون مستوى حرج وتصبح فرص بقائها مهددة. طيب في شغلة سموها عتبة استقرار العلاقة. العتبة احنا بنعرف انها العتبة هي عتبة البيت، او ممكن تكون العتبة الاولى في العلاقة. هنا حرص عالم النفس، هنا دخل عليهم عالم النفس جون جوتمان على تحويل التفاعلات العاطفية الى بيانات ورسوم بيانية. تخيل يبون يحولون عواطفنا ونبضات قلوبنا وكيف القلب لما ينبض سريع سريع سريع ولما يهدى، كلها إلى بيانات ورسومات بيانية. أضاف باحثون أيضا بولنديين عامل ردود الفعل المتأخرة اللي بيراعي الوقت اللي بيحتاجه الشريك للتفكير أثناء الخلافات وتأثير ذلك المهدئ أو المثير للصراع. كلام كثير يعني هنا.

تتلخص الفكرة الجوهرية في عتبة استقرار العلاقة في وجود حد أدنى لقوة العلاقة بيتحدد عبر الانجذاب المتبادل بين الشريكين والتراجع التدريجي للمشاعر بمرور الوقت. هذا اللي قلت لكم في البداية، وطريقة تفاعل كل طرف مع ردود أفعال الآخر، يعني كيف أنت ردت فعلك مع شريكك. وإذا انخفضت المشاعر دون هذه العتبة وظلت هناك فستتراجع العلاقة نحو الانفصال. ديروا بالكم على العتبة، العتبة يما العتبة. لا تدرون يقول شنو العتبة؟ إيه العتبة؟ أنزين ما أسمع، أنا ما أعرف. طيب آخر نقطة راح نتكلم فيها، طبعا اللي دار الرياضيات من الرياضيات أو علماء الرياضيات والأنظمة تكلموا عن الذكاء الاصطناعي للإنذار المبكر، بيدخلون في عواطفنا شيء الذكاء الاصطناعي. الكثير من الباحثين يقولكم بيطمحون إلى دمج النمذجة الرياضية بالذكاء الاصطناعي، ليش؟ لإنشاء نظام إنذار مبكر للأزواج. يعني بيجيبوا لكم ريبوت، ما أدري أنا تخيلتها كده، تخيل معتز يجيبوا لك ريبوت في البيت وقاعد كده يما بس يخز فيكم أنت ومرتك، أول ما تبدون تتخانقون أو تتشاجرون أو يبدأ في حوار ونقاش ويتصاعد، يبدأ هذا الريبوت كذا يطلع صوت اهدوا اهدوا اهدوا يا جماعة، يبدأ ينذركم إن الذكاء الاصطناعي إن في مشكلة. يعمل هذا النظام مثل نظام تحديد المواقع، بيحدد المسار الحالي وبيقترح حلول لتصحيح الاتجاه قبل الوصول الى التفكك. شفتوا؟ لحظه يا جماعه هدوا هدوا، يجيكم الريبوت يركض، لحظه هدوا يا محمد، هدي يا وفاء، هدي ويقوم هو الريبوت يعطيكم حلول. تخيلوا اصدقائي يصير هذا فينا، والله العظيم قويه. لكن العلماء أكدوا وجود حدود لهذه النماذج كونها بنيت على أنماط غربية تختلف باختلاف الثقافات، وأيضا أن السلوك البشري بيحمل مساحة للتغير لاتخاذ القرارات الشجاعة، فالرياضيات بتكشف الأنماط وبتوضح الطريق، لكن نجاح الحب بيتطلب شخصين يختارون يوميا رعاية علاقتهم. شكرا حقين الرياضيات، شكرا شكرا شكرا، والله العظيم استفدتوا منهم شيء؟ استفدتوا منهم شيء؟ طيب شوف، احنا دائما نقول درسنا الرياضيات ونظريه فيثاغورس ومدري ايش المعادلات والمتراجحات وتخرجنا، انا من دوافير الرياضيات، ايش استفدنا فيها في الحياه اليوميه؟ استفدنا ان بنذاكر لغيرنا، يعني لما انت تكون شاطر بتذاكر لاولادك لخوانك لاولاد خوانك، هذا هو. طيب This is our snack for today. دن حلو خلينا نروح للسناكة. معادلة الحب أصدقائي، هل فعلا الرياضيات أو علماء الرياضيات بيعطونا حلول جذرية لاستمرار العلاقات ولا انهيارها، ولا هم تحصيل حاصل ما استفدنا منهم شيء، مجرد معادلات وسين وصاد وخلصنا وطرح وضرب وجمع ماكو؟ طيب السؤال، شنو سر بقاء العلاقة؟ عطوني سر استمرار العلاقة، ما أبغى سر انهيارها. عارفين الانهيارات دائما بنتكلمون على الانهيارات، أبي أعرف سر العلاقات، خاصة إحنا بنشوف الانفصالات الآن صارت سريعة، العلاقات صاروا مسمينها تيكاوي، مطلقين عليها من سنوات تيكاوي، لأن علاقات أصبحت سريعة ما لها أي استمرارية. ليش في علاقات بتنجح الآن؟ ليش حتى في علاقات عاطفية بتروح للزواج دايركت، بتروح للزواج؟ عطوني ليه. يلا ابدوا فويس نوت، بسمع أصواتكم وشاركوني من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-2828. يلا بينا مع قديمك نديمك، لو جديدك أغناك والله أنه حتى جديد.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: دائماً نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
5: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
6: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
5: اسمع، تمرن كل يوم.
4: طيب وش الصح؟
7: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
8: جدة FM على هواك.
9: الزحمة على جدة FM.

0: معك أصدقائي، حياكم الله، يا أهلا ومرحبا فيكم، ونروح لردود أفعال أصدقائنا على سكتنا لليوم. سكتنا اليوم أصدقائي بتتكلم عن معادلة الحب. هل فعلا الحب له معادلة؟ وإذا كان له معادلة أعطوني شنو معادلة الحب، أو أنتوا شنو بتشوفوا معادلة الحب؟ صراحة في جبران حط لي معادلة، معادلة للحب شغلة زائد شغلة زائد شغلة بيساوي كذا. أنا قلت سين زائد صاد بيساوي عين فا كاف قاف إلى آخره. هل الحب أصلا له معادلة؟ هل الحب عبارة عن معادلة علشان يكتمل استمراريته، ولا أن هذه معادلة الحب تنهار؟ أنتوا عطوني إذا بتقولون فيه له معادلة فعلا زي ما قالوا علماء الرياضيات والأنظمة الديناميكية، عطوني شنو هاي المعادلة. وإذا أنتوا شايفين أن ماكو معادلة فمعناتها قولوا لي رأيكم. وهل فعلا معادلة الرياضيات في المفترس والفريسة زي ما قالوا، التأثير الآلي، الشغلات، المطارد والملاحق، شغلات كثيرة صراحة تكلموا عن الحب، ولا الحب شغلة ثانية لا هو معادلة ولا هو مطارد ولا هو مفترس ولا هو فريسة؟ يعني صاغوه بطريقة حسيت كأنه صراع حقيقي. ابدوا شاركوني انتوا اصدقائي باصواتكم بالفويس نوت، او شاركوني بارائكم على واتساب اذاعه جده اف ام على 800-244-8828. طيب مسيناكم مسونا، الحلزونه يما الحلزونه، العنبه يما العتبه، ولا العتبه يما العتبه يقصد. عموما ابراهيم ابو علي، اي والله الحلل حسيت انا بعد كذا، الحلزونه يما الحلزونه، والله العظيم الفريسه والمفترس او الفريسه والمفترسه، ما ادري حسيت اترجم الحب بطريقه بشعه. جبران ويلكم يا جبران، حياك الله. جبران مساء الحب والجمال، مساءك سعادة، شكرا لك على كل الكومنت الجميل اللي كاتبه يا جبران. بيقول أنا أشوف أن الحب الحالة ما يكفي الاستمرار العلاقة. أنا لما قلت لكم هالعلاقة شين اللي بيخلي العلاقة تستمر؟ ليش في علاقات بتستمر لأمد طويل جدا؟ يقول برأيي أمينة، إذا كان للحب معادلة، شوفوا هذا اللي حطه قلت لكم جبران، يقول إذا كان للحب معادلة فمعادلة الحب هي حب زائد ثقة زائد اهتمام زائد احترام زائد تفاهم. خمس أشياء حتى، خمس عناصر، يعني سين صاد سين زائد صاد زائد عين زائد فا زائد ألف، حب زائد ثقة زائد اهتمام زائد احترام زائد تفاهم يساوي علاقة مستمرة، علاقة تستمر. المشاعر ممكن تكون بداية العلاقة، لكن طريقة تعاملنا مع بعض هي اللي بتحافظ عليها، وأي نقص مستمر في أحد هذه العناصر ممكن يخلي المعادلة تختل مهما كان الحب كبير. كلام كبير يا جبران. فهد العتيبي ولكم يا فهد، يقول أنا أشوف شيء حلو، يمكن أفضل شيء سووه العلماء، علماء الرياضيات، حلوة فكرة الروبوت أمينة، عجبتني. شوفوا فهد العتيبي كيف شافها، لما قلت إنه يبغون يحطون روبوتات في العلاقات إنها تعطي حد للنقاش وللنزاعات، عجبت الفكرة، عجبت فهد العتيبي الفكرة، يقول حلو أمينة علشان لا يجيبون أحد من أهلها ولا أحد من أهله، هو حل يكون بينهم. عندنا فويس نوت، يلا خلينا نسمع الفويس نوت.
1: مساء الخير استاذ امينه، مساء عليك وعلى جميع مستمعين اذاعه جده.
0: يا هلا ومرحبا.
1: بدون شك انه لا لا لا لا لا الحب غير خاضع لاي معادله يتكلموا عليها العلماء.
0: الله.
1: الحب مجرد مشاعر بشريه تنتقل من شخص لشخص اخر. بخصوص ايش الاشياء اللي تخلي العلاقه تنهار؟

0: هو الاهتمام الزايد المبالغ فيه اللي ينتج من خلاله يعني مراقبة العيوب والتفاصيل البسيطة. ومن ثم انتقل من علاقة صحية لعلاقة سامة. وشكرا لكم أبو خالد.
1: يا هلا، عرفت من أول ما سمعت صوتك شاعرنا الجميل والرائع أبو خالد. أبو خالد بتشوفها ماكو يعني، معنا ترى أنا كنت شايفة أبو خالد إن فعلا علاقة الحب ما هي معادلة، هي مشاعر. أنت لما قلت مشاعر شخص متبادلة، ما أدري ليش حسيت رحت للفيزياء، ما أدري الكيمياء، إرسال واستقبال، إرسال واستقبال بتصير كأنها كذا يعني. أنت رحت العلاقة تنهار، أنا طلبتك ليش العلاقة تستمر تنهار؟ شوف المتابعة والمراقبة، ولما الشخص ياخذ عيوب الشخص الآخر تفاصيله، هنا بتنهار 100%. مع أن العاشق أو اللي يحب ما يروح لنا يطالع التفاصيل، لابس نظارة ترى ما يشوف التفاصيل إلا بعدين لما الحب يروح. طيب، معاكم يونس من الرياض، حي الله أهل الرياض، حيك الله يا يونس. يونس يقول الحب هو أساس الحياة، ليس الحب بين مرتبطين بين الزوج والزوجة، الحب كل شيء، يقول أمينة بالحياة، ولا يمكن أصلا نستغنى عن الحب. شهادة لله، أحلى برنامج بيهون الزحمة. أمينة شكرا لك يا أمونة، وشكرا لكم أنتم، شكرا على هذه المشاركات الحلوة. السلام عليكم أبو إلاف، حياك الله يا أبو إلاف. فهد المبتسم، حياك الله يا فهد. سر استمرار العلاقات يا أمينة التضحية. شوفوا يقول التضحية والتنازل، فعلا هذه معادلتين مرة قوية، هذه هرمونين لم إذا كانوا موجودين في العلاقة فعلا تستمر. التضحية والتنازل، كل ما كان الطرفين بيتنازلون عن الكماليات ويضحون ببعض متطلبات كانت علاقتهم أفضل. أنت معنا رحت للتضحية والكماليات بشيء مادي، أنا ما رحت للمادي، أنا بروح للشيء معنوي أكثر، عن المشاعر، الزلات، التغاضي، التسامح، هذه أكثر بتخلي العلاقة تستمر. طيب نروح الفويس نوت.
2: سلام الله عليكم، أحلى برنامج في الزحمة،
1: وأنا أشهد.
2: ونورت البرنامج يا أمونا، غبتي يومين كأني سنتين.
1: الله، وأنا أشهد.
2: أمونا الحب معادلة يعني صعب حلها.
1: أوبا.
2: التعلق بالحب يعني شيء عظيم، الحب هو معادلة ليس لها حل.
1: ليس لها حل، أوكي.
2: شكرا على طرحك هذا المقترح. شكرا يا أمونة، أسعدتين، الله يسعدك.
1: والله الله.
2: عامر من الرياض.
1: والنعم، حياك الله يا عامر، نورتنا. المعادلة، معادلة الحب قال صعبة، وأنا أشوفها صح صعبة، صعبة صحيح ترى صعبة. التوفيق هي في الأخير من الله. أمون سناكة اليوم ذكرتني بقاعدة، قاعدة نحل فيها الرياضيات. أبا دخلوا فلاسفة الرياضيات، يقول اللي نحل فيها رياضيات الجا والجتا والضا والضتا. القاعدة تقول كل ظريف جميل جتب، عروس القاعدة هذه قالها لنا مدرس الرياضيات، نعرف إشارة الجتا والجا في حل المعادلات. حلو، ظريف، جميل، جتا، حلوة حلوة، عجبتني. شفت لما يكون مدرسكم الرياضيات رائع، أنا كانت عندنا مدرسة كمان كذا كانت تربطها لنا. خطيرين علماء الرياضيات، أتوقع المفترس في الحب اللي ينهي العلاقة، والفريسة اللي يحاول تستمر العلاقة. حلو، حسن الهلالي، والله أنك مبهين، عجبني تحليلك. يقول أمينة المفترس في الحب اللي بينهي العلاقة، هذا اللي ينهيها خلاص انتهت بالنسبة للعلاقة، ما عاد يعني مستمتع فيها، ولا عاد رغبان بالطرف الآخر، ولا عاد مستفيد من العلاقة. فهذا المفترس، الفريسة اللي بيقعد يجاهد ويحاول على قدر المستطاع أن العلاقة تستمر. الحب ما فيه معادلة أمينة، زي ما تيجي تيجي يا مبارك، حياك الله يا مبارك. يقول زي ما تيجي تيجي، زي ما قال أول واحد أبو خالد، الحب مشاعر لا يمكن يكون فيها معادلات. طيب ذكرتني سناكة، مساء الورد والياسمين، ذكرتني هشام من جزان، ولكم هشام، اليوم ما قلت لكم السناكة، عساك بس طيب إن شاء الله. طيب يقول ذكرتني سناكة بمشهد عبقري للفنان محمد صبحي في نهاية مسرحية الهمجي، كانت تتكلم عن غرائز الإنسان منذ بداية الخليقة مثل الحب الكره الحقد والحسد والفتنة والغيرة، وانتهت بتركيب عقل ريبوت بداخل رأسه وكان يتصرف بمثابة شديدة بمثالية شديدة ونسبة الخطأ زيرو. وبالرغم من كذا زوجته من سجمت معاه وعانت معاناة شديدة وتمنت يرجع بتصرفاته الهمجية كما كان علشان هي ذي بهارات الحياة ولا تحلو الدنيا بدونها. اسم الأغنية العتبة قزاز أوكي أغنية من التراث المصري القديم تعني تغنى بالأفراح. أوكي هشام من جزان، حياك الله يا هشام. شفتوا جب مثل حلو إن الإنسان إذا لو تحول لريبوت أو دخلوا زي ما قالوا علماء الرياضيات ريبوت في العلاقات، العلاقة قال حتصير اصطناعية، رح تصير جامدة جليد زي شفتوا قطعة الجليد هاللون حتصير. الحب ليس له معادلة سوى الشعور الصادق، وما أجمل الحياة عندما يخفق القلب بالحب، ولا بد من التنازل والتضحية بين الاثنين. أحبك أمونة، أختك نوال من سيهات، وأنا أحبك بعد، وأنا أسمعك من بداية الدورة بس ما شاركتي، أبي أسمع صوتك. ما شاء الله المشاركات مرة كثير. عمار، الحب زي رحلة الطيران. شوف عمار كيف وصف الحب، يقول الحب مثل زي رحلة الطيران أمينة، تبدأ بالصعود اللي هو شغف في البدايات، وبعدها يجي شوية فتور ومطبات هوائية، فإذا تمكن الطرفين من المقود والتحكم بالمشاكل والمطبات الهوائية استمر الحب، وإذا في طرف ما قدر يعني يتحكم بالمطبات الهوائية الطيارة رح تهبط أمينة، يعني رح ينتهي الحب. الله يا عمار على هالتشبيه، بايلوت كابتن عمار، شكرا طيب والله شكرا للي قاعدين يدزون صور الزحمة، نسيت صور الزحمة مرة. شكرا. الحب مشاعر وتضحية، يلا هذه معادلة، الحب مشاعر وتضحية. خالد هلال يحييكم، وحنا نحييك يا خالد، وحنا نحييك يا خالد، ما تبون تسكتون. مساعد من الرياض، حي الله للرياض. وش الموضوع عن الحب؟ أنا قلبي عموماً طيب أنت مالك دخل في الحب. طيب أعطيتوني أنتم معادلات عن الحب. كل واحد شاف الحب معادلة، حتى لو قال الحب تضحية الحب تنازل، ترى هذه معادلات، هذه كلها عبارة عن معادلات باي ذا واي يعني. طيب لكن وزي ما قالت نوال الحب تنازل وتضحية، كلكم رايحين على التنازل، كلكم أنتم أخذتوا بهالصورة ثقة واحترام وإلى آخره. لكن فناننا صراحة عبد المجيد عبد الله، شنو تتوقعون قال عن الحب؟ شنو معادلته؟ هل شاف الحب معادلة؟ هل شاف الحب فعلا لازم يكون فيه تضحية، فيه تنازل، فيه ثقة، فيه طيارة تصعد فيها مطبات هوائية واحد منهم ما تحمل يقوم الطائرة تهبط، ولا الحب أصلا ما تدري شنو هذا الشعور؟

0: نقاش على جدة اف ام.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
1: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
5: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
6: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
7: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
6: اسمع تمرن كل يوم.
5: طيب وش الصح؟
8: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
9: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

5:04 دقائق في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة اف ام. حياكم الله أصدقائي وين ما تكون زحمتكم. أرحب بجروب زحمة الساعة 5 اللي إن شاء الله راح ينضموا لي هذه الساعة واللي راح ندردش معاهم وراح نسولف طبعاً بساعتنا الأسبوعية، وأيضاً أرحب بجروب زحمة الساعة 4 المبدعين والرائعين حقيقي والجميلين بكل تفاصيلهم بكل كومنتاتهم بكل أيضاً مشاركاتهم. ونروح لساعتنا الثانية واللي دائما بتكون معانا أسبوعية واللي بنوله فيها على سارة ومالك تحدي الـ AI Challenge. AI Challenge. من بداية الحلقة أنا قلت لكم اليوم سارة ومالك رح أطرح عليهم، سارة طبعا من شات الجي بي تي ومالك من شات الجيميناي، رح أطرح عليهم موضوع بيخص المشاعر والأحاسيس. رح نتكلم عن الشوق، بمعنى أصح مثل ما قلت لكم الشوق، لو يعني حتى لما نيجي إحنا نعرف شنو الشوق. أنا ما أدري هم روبوتات أكيد ما يشعرون أو ما يعرفون شنو معناته الشوق، لكن الشوق إحنا كلنا كبشر بنعرف إن هذا هو الحنين إلى شخص، الحنين إلى مكان أو زمن نفتقده، أو حتى ممكن شعور، هذا الشعور اللي بيخلينا أو بيجعل الغياب حاضر حاضر في القلب. تخيلوا هذا الشعور بيخلي الغياب حاضر في القلب حتى وإن غاب صاحبة عن العين، ولكن بيظل متواجد. والشوق هذا ترى ممكن يكون سنة سنتين، تشتاق لصوت الضحكة التفاصيل، حتى لو كانت هذه التفاصيل أصدقائي صغيرة لكن كانت تصنع لك يومك، حتى لشغلك لوظيفتك، تقاعد تركت مكان معين، بتشعر أن بعض الأشياء لا يمكن يعوضها حضور الآخرين. الشوق هو أن يغيب الشخص ويبقى أثره فيك، هذا الشوق، هذا الشوق أصدقائي. ولكن هل الشوق له تاريخ انتهاء؟ هل الشوق ينطفي ولا ما ينطفي؟ هذا سؤال اليوم لسارونا والمالك.

0: طيب خلينا في البداية نروح لسارونا ونقول بونسوار سوني، أحلى روبوتة موجودة في الكرة الأرضية، أحلى يعني شخصية روبوتية نسائية اخترعها سارة. حياك الله سونيريتا سارة.
1: أهلا وسهلا بمذيعتنا أمينا.
0: بس ما مدحتي، شفتوا ما عندهم مشاعر، ممدحت ما عندهم مشاعر. طيب سارونا، هذا الأسبوع أنا جايبت لك سؤال، أنت ومالك في كثير من المشاعر، في كثير من الحنين، الفقد ممكن، إيش رأيك؟
1: جميل، من زمان لم تطرحي علي مثل هذا السؤال.
0: أوكي والله حسائي، والله عندها مشاعر. طيب عندها مشاعر سارونا، عجبني إن عجبك السؤال. سارونا، هل يطفئ الغياب الشوق؟ الغياب يعني الشخص لما يتعمد الغياب، الشخص لما يبتعد شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، سنة، سنتين، هل مدة الغياب تطفي الشوق ولا بتزيده؟
1: سؤال جميل وحساس حبيته. أحيانا يطفئ الغياب الشوق ليس لأن المشاعر كانت قليلا، لكن لأن البعد يعلم القلب التعود ويجعل الحضور الذي كان ضرورة مجرد ذكرى، ومع الوقت يهدأ الحنين وتخف الرغبة في السؤال، حتى يصبح الغياب شيئا اعتدناه لا شيئا ننتظره.
0: تقول إيه نعم بيطفئ، وحبت السؤال، تقول سؤال جميل وحساس حبيته. بصراحة إجابتها فاجأتني، لأن توقعتها أنك أنثى. دائما يقولون يعني النساء مشاعرهم بتظل، بنات مشاعرهم بتظل، تقول لا ما نعم إيه بينطفي، تقول لأنه بتصير فيه تعود، حكاية التعود، البعد بيعلم القلب التعود، خلاص بيتعود، علشان كذا خلاص الإنسان بينتهي، حضوره بيصير مو ضرورة زي قبل. صراحة إجابة مقنعة، بيتعود القلب، بتتعود المشاعر، وحضوره بيصير مجرد ذكرى، خلاص تعود انه مو موجود، ومع الوقت بيهدأ الحنين، بيخف الرغبة بتواجده، يعني بتبرد المشاعر بمعنى صح، يعني انا بشوف انه بتموت المشاعر. هذا وجهة، هذا وجهة نظره. خلينا نروح لمسيو مالك من شات AI challenge. أحلى بونسوار، أهلا وسهلا بمسيو مالك ملك المشاعر.
2: أهلا ومرحبا أمينا.
0: يا هلا ومرحبا فيك. نفس السؤال يا مالك، رح أطرح عليك، هل يطفئ الغياب الشوق ولا بيزيده؟ إيش رأيك؟
2: أنا مثل سارة في البداية سأقول سؤالك هذا الأسبوع جميل جدا. أحيانا لا يطفئ الغياب الشوق بل ينفخ في جماره،
0: يعني
2: لا لأن المشاعر كانت ضعيفة، بل لأن البعد يترك القلب معلقا بخيوط الذكريات ويحول الحضور الذي كان يوما عاديا إلى أمنية تسكن الروح ولا تنسى.
0: الله.
2: ومع مرور الوقت يتعمق الحنين وتتسع رغبة السؤال حتى يغدو الغياب وجعا مقيما فينا لا شيئا نعتده.
0: شفت رد على في الأخير على سارة، قال مو شيء، الغياب يصير وجع مقيم فينا، مو شيء نعتاده زي ما قالت سارة. سارة قالت شيء نعتاده صراحة، يقول الغياب ما يطفي الشوق بل ينفخ جماره. أنا الكلمة هذه كتبتها، ويقول بينفخ جماره، يعني جابها بكلمتي أنا، قلت يعني يقل الشوق ولا يزيده، هو ما قال يزيده، هو قال ينفخ جماره، إلا يعني يزيد، يصير حريق. حريقة، لأنه مو لأن المشاعر ضعيفة، يقول لأن البعد بيترك القلب معلق بخيوط الذكريات. أبوي يا مالك، شو رأيكم أنت أصدقائي، مع مالك ولا مع سارة؟ يلا سارة قالت من شات الجيبيتي إنه بينطفي الشوق، بينطفي ما بيزيده. مالك من شات الجيميناي بيقول الشوق بيزيد ما بينطفي. يا أمينة يلا أنتوا، ينطفي ولا يزيد؟ شاركوني، سمعوني أصواتكم أصدقائي على أرقام إذاعة جدة FM على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونا بمفتاح خطوات جدة على 012 كلمة مشاركة، وشاركوني بأراءكم من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 8002442828.

0: يلا ناخذ خالد. خالد
1: ايوه
0: يا هلا ومرحبا يا خالد، شلونك؟
1: يا هلا بيك، مساء الخير.
0: يا مساء النور، يا مساء الجمال، شخبارك يا خالد؟
1: والله خالد. تمام الحمد لله.
0: من وين تكلمني؟
1: من جدة.
0: من جدة، حي الله أهل جدة، أهل الرخاء والشدة. ها مستعد كأس الخليج الأسبوع الجاي إن شاء الله؟
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء.
0: خالد أنت مع سارة ولا مع مالك؟
1: والله شوفي، في ملاحظة فيهم الاثنين، يعني بعد مرات الغياب يسبب حزن في القلب ويبقى القلب حزين لغاية ما يشوفه ويروح منه الحزن.
0: أوكي، يعني مع مالك.
1: والشوق، والشوق وأصل وأصل وأصل الدلع، الشوق فيه عادة، يعني بعد مرات الشوق يكون عادة في الشخص نفسه.
0: يكون عادة في الإنسان.
1: إيه، ويكون يعني في يعني نوع من الدلع، والدلع فيه عادة، يعني كل الشوق والدلع وأصل الشوق فيه عادة.
0: أنزين، الغياب بيطفي الشوق ولا ما بيطفيه؟
1: لا ما يطفيه، لأن الغياب يدل على على حزن وعلى بصران. لأنه يوسف عليه الصلاة والسلام لما غاب من أبوه ففقد بصره، لما رجع يوسف عليه الصلاة والسلام بقميص فشم ريح ورجع بصر يوسف عليه الصلاة والسلام.
0: نعم صحيح، اللهم صل وسلم عليه. شكرا لك يا خالد. شكرا مستر خالد. شكرا مسيو خالد، يومك جميل.

0: شكرا لك. اخذ اتصال ثاني. الو محمد.
1: الو السلام عليكم. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله مسيو محمد.
1: الله يحييك. الله يسلمك يا رب.
0: ويسلمك.
1: الخير على الجميع.
0: الله يسلمك. مشكور. محمد من وين تكلمني؟
1: من الرياض.
0: من الله، من عاصمه القرار الرياض. يا هلا
1: ومرحبا. الله يسلمك. والله ان العصر ما يحلى الا سمع صوتك.
0: الله يسعدك ان شاء الله، وما يحلى الا بمشاركاتكم. كثر الاتصالات.
1: الله يطول.
0: محمد الله، الغياب الغياب يطفي الشوق ولا ما يطفي ولا يزيده؟
1: على حسب الشخص اللي غايب.
0: اوكي
1: صح،
0: حسب الشخص. طيب على حسب الشخص. الشخص اذا غاب ما حقول لك شهر ولا شهرين، غاب ثلاثة شهور، ستة شهور، سنة.
1: ما أتوقع الشوق يطفي
0: أبدا يا محمد.
1: والله ما أتوقع. إذا كان الشخص قريب ما أتوقع.
0: إذا كان قريب طيب. طيب ما هو القريب هذا صار بعيد خلاص، لا يتصل لا يتواصل لا يسأل.
1: لا أقصد إذا كان قريب للقلب يعني.
0: أيوة قريب للقلب طبعا، هو أنت بتشتاق أكيد لشخص قريب لقلبك يعني.
1: والله ما بينطفي صراحة.
0: ما ينطفي يا محمد أبد، ولا حتى لو غاب عنك ستة شهور ما عاد يسأل، ما عاد ما تتعود، ما تتعود على غيابه، خلاص يصير عادة زي ما قالت سارة. سارة تقول يصير عادة.
1: والله ما أتوقع صراحة.
0: لا.
1: عن نفسي أنا يعني.
0: اي كل واحد يقول رايه، هو حر.
1: اي نعم
0: كل واحد حر برايه يعني. انت مع مالك.
1: نعم.
0: لما قال لا يا امينه ما
1: تحية مالك اول شيء، وتحيه لسارونا.
0: والله مالك مبهين يا محمد، يقول لا بل ينفخ في جمره في جماره بعد.
1: والله سمعت صراحه.
0: يعني بالعكس الواحد حتى ما ينام. ها
1: نهائي.
0: أبي.
1: والله يا امينه شوفي انا اول مره اشارك.
0: انزين
1: ومبسوط.
0: أنا اللي سعيدة يعني. أنا اللي سعيدة أنك اتصلت. طيب
1: والله.
0: شوف أنا توقعت ترى إجابتها محمد، أنا توقعت إجابتها تروح لسارة، بس سارة فاجأتني، شكلها زعلانة
1: سارة. هي شكلها ما تقهوت.
0: أي ولا شكلها ما تقهوت إلا زعلانة، لأن قالت إيه ويطفي ويروح ويتعوح. لا شوي بتقول لك هو في بديل، شخص يروح ويجي شخص ثاني بعد.
1: دوم الضحكة
0: جبارة سارة. شكرا
1: دوم يا رب الضحكة.
0: وين قال؟ وشكرا على الاتصال، وأتمنى دوم تكون معانا يا محمد.
1: الله يطول عمرك يا رب.
0: شكرا عمرك مسيو محمد، عمرك عمر النبي شعيب. شكرا. باي باي. السلامة. قبل أطلع الفاصل ما شاء الله يعني كتبوا اتصالاتكم ومشاركاتكم أصدقائي على أرقام إذاعة جدة أف أم، على سؤالنا اللي بيقول هل الغياب، هل يطفئ الغياب الشوق ولا يزيده؟ أنتم بتشوفون الغياب بيطفي الشوق ولا بيزيده؟ سارة قالت لا أمينة بينطفي الشوق خلاص دن مع السلامة تقفل الباب. مالك قال لا بالعكس بيزيد من جماره، الشوق ما يخلص بالابتعاد، بالعكس بيزيد منه. تتفقون مع سارة من شات جي بي تي أو مالك من شات الجيميناي؟ سمعوني أصواتكم وشاركوني على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544 اللي خارج مدينة جدة، ارفقوها بمفتاح خط هاتفنا على 012. طبعا حياكم من خلال الواتساب، واتساب إذاعة جدة أفهم على 800-244-2828. والموضوع مطروح بين إيدينكم على منصة إكس، اسمعوني كثفوا الاستماع، وأيضا شاركوني على المنصة، الموضوع هناك موجود بالتصويت وأيضا بالأراء على أجدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية.
2: قديمك نديمك،

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يقول أنا مع مالك لأن دائما الغياب غياب الشخص اللي تحبه يخليك تشتاق له. طيب يقول أوكي. طيب خلينا نروح أيضا جبران، حياك الله جبران مرة ثانية. يقول أنا مع مالك أمينة، الغياب يختبر المشاعر. حلو، الغياب يختبر المشاعر، هذه حلوة يا جبران، لكن يختبره لمتى؟ كم شهر؟ شهرين؟ أسبوع؟ أسبوعين؟ سنة؟ سنتين؟ إذا يقول جبران إن كان الشخص غالي يزيد الشوق ولا يطفيه الغياب. بعض الأشخاص مهما طال غيابهم يظل حضورهم في القلب أقوى من أي حضور، لأن الغايب ما تغيب صورته عن البال ولا يخف مكانه مهما مر الوقت. متأكد يا جبران؟ متأكدين يا جماعة؟ أنا أشوف شيء ثاني. الغياب يطفي الشوق. أنا مع سارة أمينة سعيد الحليمي من الأحساء. أيضا مساء الخير أمون أبو مليكة. أنا مع مالك الصراحة، خلص الكلام في أول جملتين يزيد جمرة الشوق. أوبي، وكم لنا أحباب في السماء وفي الأرض يزيد الشوق لهم. حلو. طيب عمار، ويلكم باك عمار، يلا يا عمار شاركنا وابشر بالأغنية إن شاء الله نشوفها ونحطها لك. سؤال اليوم لسارة ومالك، هل يطفئ الغياب بالشوق ولا يزيده؟ هل الغياب بيطفي الشوق ولا بالعكس بيزيده؟ سارة قالت نعم بيطفيه، البعد بيخليك تتعود على هذا، الغياب بيخليك تتعود على البعد وخلاص ينطفي مع مرور الوقت، ينطفي، هي مسألة وقت. لكن مالك قال لا، هو مثل الجمرة، مستحيل مستحيل إذا تحب الشخص حب حقيقي مستحيل إنه ينطفي. يلا أبدوا شاركوني أصدقائي وسمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154 مع سارة من شات الجي بي تي ولا مالك من شات الجيميناي، أيضا على 6478544. ارفقوها بمفتاح خطات الجدة على 012. أخذ اتصال محمود عدل. محمود مسيو. هلا. محمود يا أهلا وسهلا، شلونك مسيو محمود؟
1: السلام عليكم أستاذ أمينة، وصبح الخير.
0: يا هلا ومرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخبارك إيه؟
1: الحمد لله بخير تمام.
0: يلا أنت مع سارة ولا مع مالك يا محمود؟
1: مع مالك 51%.
0: واحد وخمسين معناته أنت ممكن تروح مع سارة. أوكي،
1: لا مع مالك 51.
0: يعني بالفعل زي ما قال مالك إنه بالعكس ما يطفي الشوق، الغياب ما يطفي الشوق بيزيده، زي ما قال بل ينفخ في جماره.
1: والموضوع بالنسبة لي أنا متداخل، لأن يمكن قناعتي فيه مختلفة عن حالي فيه.
0: طب يلا قول.
1: بمعنى أنا هدي بس لو قصة في التاريخ، قصة قيس وليلى.
0: أوكي. حلو.
1: إيه اللي خلاه لحد ما مات هايم في الصحراء ينشد ليلى وحبها، وإنه مقتنع إنه يعني مش مقتنع إنه خلاص إن هي ما مش هيلتقي بيها أو كده؟ فكرة إن هنا إن الرفض من داخل الإنسان وعدم صدور العقل بشكل فاصل إنه يقدر يفصل ما بين إيه الممكن وإيه اللي مش ممكن، بيخلي الإنسان نوعا ما عنده رفض للواقع. لا
0: طيب.
1: النقطة دي واضحة عشان أكمل على أساسها؟
0: أوكي، لا ما هي واضحة كثير، أنا متأكد المستمعين هو سؤال واضح، بيطفي الشوق ولا بيزيده؟ أنت رحت مع مالك قلت بيزيده، صح؟ صح محمود؟
1: بالنسبة لي مش هاخد وقت كثير، بس بالنسبة لي أنا بشتغل الأشخاص في حضورهم أكثر من غيابهم.
0: طيب في حضورهم كمان أكثر من غيابهم؟
1: هتقولي لي إن أنا ممكن أروح مع سارة، صح؟
0: إي أنا قلت لك ممكن تروح مع سارة. البعد المسافات، البعد يعني الفترة طويلة ما بتشوف يحول في مشاعر الشوق، الحنين بينطفي، الشوق بينطفي،
1: بيخلينا اشتاق للفترة بالذات لو المدة كبيرة، بيخلينا اشتاق للفترة نفسها والأشخاص في نفس الوقت أو في آخر وقت، مش إن أنا مشتاق للأشخاص في الوقت اللي أنا فيه أو إن أنا أشوفهم بعد زمن كبير قد ما أنا مشتاق لهم في فترة معينة من حياتي أو في موقف معين.
0: وجهة نظر.
1: والله معقد.
0: طيب سؤال والله واضح يا محمود. عموما شكرا لك يا محمود، وجهة نظر انت كلكم عموما رايحين مع مالك، شكرا لك يا محمود، يومك جميل ان شاء الله. طيب اخذ اتصال. نورة، شلونك يا نورة؟
2: السلام عليكم.

0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو أخبارك يا نورة؟
1: والله بخير، مساءاتك تنصر مطرا يا أستاذة أمينة.
0: يا حبيبة قلبي حياك الله، أحلى سنيوريتا نورة.
1: الله يسعدك. أول شيء حبيت أقول ما راح أطول عليك، إحنا علينا بوي. مطر وكذا رعد والله، وبغيت أتكلم
0: ما شاء الله. أنت بمكة صح؟
1: أيوة، لأن تقريبا اليوم 3 أيام أو 4 أيام يجينا مطر.
0: والله ما شاء الله تتهنون يا رب، دزون احنا قرابك.
1: والله بغيت أشارك بس عشان كان جدا في رعد، بس قلت ما بتخلى عنا
0: يا حبيبتي حياك الله، تتهنون بهالأمطار والأجواء الحلوة.
1: والله أنا شوفي أنا مع سارة.
0: مع سارة ينطفي نعم.
1: أي مرة أنا جدا جدا أنا عندي ينطفي، أكثر شيء عندي أنا جدا ينطفي عندي.
0: كيف ينطفي؟ معناته ما كان في حب، ما كان في تقدير، ما
1: إلا
0: كان
1: في حب.
0: طيب
1: سبحان الله،
0: شلون ينطفي أجل؟ شلون ينطفي؟
1: سبحان الله، عشان الضمير ما يتألم.
0: عشان الضمير، وش دخل الضمير؟
1: ايوه، عشان لما يترك الشخص ويروح عنك عشان ضميرك ما يتألم، يتذكر الأشياء زي كذا، على طول تنسينها، ما تتذكرين عشان تتعلمين عليها. خاصة تنسيتيها كيف تتذكرين؟
0: تقصدين الوقت يبرد المشاعر، تتعود زي ما قالت سارة، الشخص يتعود على البعد فالمشاعر خلاص تنتهي.
1: ممكن كذا.
0: أوكي.
1: طيب. أنا والله أنا جدا جدا لما خلاص الأحد يغيب عنا يوم خلاص جدا.
0: خلاص ينتهي إلا إذا رجع اتصل سأل.
1: إذا صح في شيء قد أمام وجهك يذكرك بشخص آخر هي هذه.
0: قالوا هل البعيد عن العين بعيد عن القلب عموما. شكرا لك نور البنورة.
1: الله يسعدك يا أمينة.
0: شكرا حبيبتي، يومك جميل يومك جميل. طيب. البعيد عن العين بعيد عن القلب، توني قايلتها حاتم المسلمي، ترى حاولت اتصل رقمكم مشغول، اخذك ابشر يا حاتم. ابشر انت وامان، انا شايفه دازين، راح اخذكم اللينك الجاي. بندر شلونك يا بندر، شخبارك؟
2: الحمد لله بشتك، حارس جيد ان شاء الله.
0: تمام انت كيفك يا بندر؟
2: والله بخير بشتك يا رب الحمد لله. حبيت اشارك في الموضوع اللي انتم طرحتوه.
0: يلا انت مع ساره من شات جي بي تي ولا مالك من شات الجيميناي؟
2: لا طبعا انا احكيها يعني ما أدري، أنا ما أعرف سارة إيش تقول أو محمد إيش يقول، لكن أنا بطرح وجهة نظري أحس بس الوقت ما
0: شوف بندر، أنا سألت سارة ومالك يطفئ الشوق البعد يا بندر، يطفئ الشوق ولا يزيده؟ نورة قالت يطفئ، نورة سارة قالت يطفئ الشوق، مالك قال لا يزيده.
2: لا يا أختي الكريمة، هذا طبعا كلام، أنا ما أتكلم من يعني الواحد ما يتكلم كذا كلام بدون ما يدلل على كلامه. لو رجعنا للسيرة النبوية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو صفة البشر وسيد البشر، كان كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الشريف أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكاد يمر يوم من الأيام إلا ويذكر خديجة. فلما ذكرها مرة قال مرة من مرات يعني مرة من مرات قالت له هي غارت يعني عائشة رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله ما يعني ما لك بهذه المرأة وقد أبدلك الله خير منها، فقال والله لم يبدل الله خير منها.
0: جميل.
2: يعني إنها كانت هذه امرأة ميتة.
0: أوكي.
2: هذه امرأة ماتت.
0: بندر معناتك
2: نعم، ومع ذلك معلش الرسول صلى الله عليه وسلم حتى انه من شده حبه لخديجه ووفاء لها كان يذبح الشاة يوزعها على صديقات خديجه. فمعلش مع احترام شديد كلام فاضي هذا، انه والله انا انسى، ما في شيء اسمه انسى ولا الشوق ينطفي، لا كلام فاضي هذا.
0: طيب شكرا لك يا بندر، يومك جميل، وجهه نظرك عموما. راح اطلع فاصل اصدقائي سريع، بعد الفاصل راح نرجع نتواصل، فابقوا معنا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الزحمة على جدة اف ام.
3: أصدقائي، كان سؤالي اليوم لروبوتاتنا ببرنامج في الزحمة سارة من شات الجي بي تي ومالك من شات الجيميناي، هل يطفئ الغياب الشوق ولا بيزيده البعد؟ أصدقائي، هل الغياب أصدقائي، الشخص لما يغيب عنك خلاص ابتعد، غاب عنك، هل هذا بيطفئ الشوق ولا بيزيده؟ طبعا سارة من شات الجي بي تي قالت نعم يمينة، بيطفئ الشوق، خلاص انتهى، لأن الإنسان بيتعود الغياب، بيتعود البعد، فالمشاعر خلاص تندثر، المشاعر تبرد تقول، فيصبح مجرد ذكرى، الإنسان هذا بيصبح يعني مجرد ذكرى. لكن مالك من شات الجيميناي قال لا أمينة مستحيل، بل ينفخ فيه جمارة، يعني يزيد، أن الغياب بيزيد

0: الشوق بينفخ فيه جمارة. تتفقون تختلفون؟ حياك الله يا الجارح. يقول أنا مع مالك البعيد عن العين مربع في القلب. حلوة أبا يا الجرحي. يقول أنا مع مالك البعيد عن العين مربع في القلب. يعني أنت لا متربع ومتربع وقال مربع. أنا حط متربع وقاعد ومتكي وواثق واثق يعني. عموما وجهة نظر. يقول حصل أمينة علشان المدام مثلا في مصر وحضرتك في السعودية ولا. هذا عندنا مثل. يلا أصغي خلينا نروح المجموعة الأخيرة معانا من الاتصالات. ألو خالد. نبدأ مع خالد.
1: مساء الخير لك أمينة.
0: يا مساء النور يا مساء الجمال. حي الله مسيو خالد. شلونك يا خالد؟
1: الله بخير أسلمك يعافيك.
0: يا خالد مع مالك ولا بتروح مع سارة؟
1: لا مع سارونا يا اختي امينه.
0: والله عجيب. والله توقعتك مع
1: لا لا انا انا انا مع ساره اختي امينه.
0: يعني يطفي البعد. يطفي
1: هو سؤال متى يطفي الغياب الشوق يا اختي امينه؟
0: متى؟ اي جاوبني.
1: في المشاعر البسيطه وطول المده والذكريات السلبيه.
0: حلو لحظه عطني اياها.
1: تفضلي.
0: لحظه اول شيء قلت وشو؟
1: المشاعر السلبيه.
0: اوكي.
1: إذا يعني خاصة إذا كانت العلاقة مبنية على اللهم صل على محمد. إذا كانت العلاقة مبنية على الاعتياد اليومي زين وطول المدة. إذا كان برود وجود وجود البرود الفكري هذه طول المدة.
0: وحتى البعد لما ياخذ فترة طويلة يعني يتعدى خمسة شهور ستة شهور سنة خلاص زي ما قالت سارة الإنسان يتعود صحيح. القلب يتعود المشاعر صحيح. تتعود المخ يتعود صحيح. الذكريات تبدأ تنطفي. أوكي.
1: أكيد. بالنسبة للذكريات السلبية الشخص إذا كان الشخص يتغير هناك يعني لديه ضغط وتوتر هذه ذكريات سلبية.
0: أنا أخذت الذكريات السلبية لما قلتها خالد إن الإنسان يشتر في العلاقة الذكريات السلبية الخناقات بعض التصرفات فالإنسان يشتر فالشوق فعلا هنا يبدأ ينطفي يعني ما يتذكر الأشياء الجميلة اللي كانت بينهم الكلام الطيب لا يتذكر الأشياء المعارك وذفة هنا هذا يساعد على أن الشوق ينطفي.
1: نعم. طيب متى يزيد غياب متى يزيد غياب الشوق أخت أمينة؟
0: متى؟
1: النطق الصادق والذكريات الجميله والفترات الفترات المعتدله.
0: طيب
1: هذا يزيد الغياب للشوق.
0: اوكي. طب كم الانسان ياخذ فتره بعدين يبدا الشوق خلاص يقل يعني بعد خمسة شهور بعد ستة شهور او
1: لا انا سنة. انا اقول لك ادنى شيء سبع شهور اخت امينه.
0: سبع شهور بعد سبع شهور المشاعر تبدا تتغير.
1: نعم
0: تبدأ
1: صحيح.
0: تتغير. نعم. وجهه نظر حلوه. شكرا يا خالد.
1: الله يسلمك.
0: شكرا لك. ان شاء الله. شكرا. أماني ناخذ أماني بونسوار سنيرتا. أماني يا هلا ومرحبا. يا هلا شلونك يا أماني؟ تمام سوبر بيرفكت. وانت شو أخبارك؟
2: والله تمام الحمد لله. ها. يعني انحرمنا من صوتك يوم الخميس بس ربي عوضني اليوم.
0: الخميس ترى والله قلوبنا عورتنا والله قلوبنا بس نعوضك ان شاء الله الاسبوع الجاي من عيون التنتين يا حبيبي.
2: انا محتاجتكم يا امون والله
0: يا حبيبه قلبي لا خلوا ولا عدم. اماني مع ساره ولا مع مالك؟ اصدميني.
2: تتوقعيني انا وشو
0: صراحه متوقعتك مع خالد مع اي خالد مع مالك؟
2: لا والله
0: مع ساره اوبا
2: قلبا وقالبا
0: اماني أماني من جد ينطفي الشوق البعد بيخلق.
2: سبحان الله أنا مؤمنة أن سنة الحياة تغيير ما في شيء ثابت والمشاعر هذه من ضمنها.
0: أوكي
2: أنا راح أشتاق سنة سنتين لكن بعدين لما ما أشوف مردود لها الشوق صدقين حيجي يوم من الأيام توب لها المشاعر خلاص. هي سبحان الله من حالة تختفي. ترى يا أمون ممكن الشوق سبحان الله ينورد كبير بس مع الأيام يبدأ يقل شيء لين ينعدم بالمرة.
0: الإنسان يعني زي ما قالت سارة الإنسان بيتعود البعد. سارة قالت بيتعود البعد وكل ما طولت الفترة المشاعر تبدأ تبرد وزي ما قال خالد الإنسان ينشغل في حياته تبدأ تدخل عليه شغلات منه فتبرد المشاعر ويصير الإنسان هذا مجرد ذكرى زي ما قالت سارة.
2: بالضبط يا أمور. طبعا في نوع من الشوق هذا يستثنى مثل ما قال أخونا في بداية الحلقة اللي

0: هو الشوق الأب لابناء يختلف طبعا، شوق الأم لأولاده يختلف.
1: إيه لا هذا
0: يقارن،
1: هذا لا
0: يقارن نهائيا.
1: صح.
0: لكن أنا أتكلم عن الأشخاص العاديين في حياتنا اللي يكون في بيننا وبينهم مثلا علاقة وكذا، توقفت الفترة ما خلاص.
1: صح كلامك، بالذات الام والاب طبعا شحاب، والفقد هذا شيء مختلف
0: يعني
1: تماما،
0: خارجين عن المقارنه.
1: صحيح أكيد. صحيح. شكرا لك يا ماني موتش جراسيس حبيبتي، شكرا على الاتصال الجميل، شكرا. اوكي ناخذ ابو عبد العزيز. ابو عبد العزيز من جده، مستر ابو عبد العزيز
2: من جده.
3: اي مساكم الله بالخير،
1: يا هلا مرحبا، حياك الله.
3: أي حياك الله أستاذ أماني.
1: أمينة. حياك الله. يا هلا مرحبا فيك أبو عبد العزيز.
3: أي تفضلي.
1: قول لي أنت مع سارة ولا مع مالك؟ ها؟
3: والله ما أدري، لا سارة ولا مالك، لكن أنا سمعت الموضوع والموضوع.
1: الموضوع أنت
3: تانية.
1: أنت أول مرة تشارك صح؟
3: ايوه
1: انزين انا سالت، هذا عندنا روبوتين ساره ومالك، ساره من شات جي بي تي ومالك من شات الجيميناي، سالتهم سؤال واحد، البعد هل يطفئ البعد الشوق ولا بيزيده؟ ساره قالت قالت نعم البعد بيطفئ الشوق، مالك قال لا مو صحيح، البعد بيزيد الشوق، بيزيد من بينفخ في جماره، فانت ايش رايك يزيد ولا يطفئ؟
3: انت تطلبين مشاعر حقيقيه ولا مشاعر شات جي بي تي؟
1: لا احنا بنطلب المشاعر الحقيقيه، هذول ريبوتات وجابوا كذا، انا بيكم انتم
3: ريبوتات ما نبغى مشاعر، ريبوتات نبغى مشاعر ناس.
1: قول لي انت ايش رايك، انا عشان كذا اخذ رايكم، انتم ايش رايكم؟
3: اولا قرار البعد، مين فرض القرار؟ هل البعد قرار ولا فرض عليهم؟
1: اوكي صار البعد، صار البعد باي حاله من الاحوال يا ابو عبد العزيز.
3: إذا حصل البعد باختيار معناته أن يعني صار نتيجة لقرار معين، خلاص صار دراسة سابقة لهذا الموضوع وقرروا أني مبتعد، وحتى كل واحد يشوف قيمة الثاني.
1: حلو طيب
3: ممتاز. إذا لا والله الموضوع صار مثلا يعني فرضا عليهم اللي هو البعد.
1: طيب شوف بخاد أبو عبد العزيز، صار سواء كان اختيار أو صار فرضا عليهم، في جميع الأحوال في بعد. طيب خليني اروح لحكايه انه صار زعل، صار اختلاف والاثنين ابتعدوا، طيب ودخل حكايه العند والكبرياء، هل البعد راح يطفي الشوق ولا راح يزيده؟
3: لا انت الان لسه في دائره انه البعد صار اختيار مش قرار. طيب مش شرط.
1: طيب خلي لا اذا كان اختيار خلاص هم راح يصارعون الين ما ينسون بعض، يبدون حياه جديده، ولكن اذا كان
3: مو شرط ممكن يكون البعد انهم يعرفوا تقدير البعض وكل واحد يعرف قيمه الثاني.
1: طيب انت بتشوف يزيد ولا يزيد؟
3: حيستحضروا كل المشاكل او المواقف الوحشه، حيستحضروا حتى المواقف الايجابيه.
1: طيب حيزيد الشوق ولا حيطفي؟
3: والله شوفي يقول لك دائما الشوق المزمن يتحول الى غضب شرس.
1: اوبا اوبا معناته ما معناته انت مع مالك يزيد الشوق؟
3: لا مو شرط، انه ممكن يكون غضب شرس ونتيجه ويختلف باختلاف الشخص، ممكن الادمي يزود في بعده، ممكن الادمي يقصر البعد هذا.
1: طيب عشان الوقت يطفي ولا يزيد؟ عطني كلمه واحده.
3: على حسب العلاقه ومتانتها.
1: انت بصوت شوف هم ترى انت طب خلاص اوكي.
3: لا شوفي شوفي امينه لحظه لانه ممكن انا اقول لك، انا بعطي خليني اقول لك مثال، انا ممكن البعد عندي يتحول الى غضب شرس ويصير الى تعلق، الطرف الثاني مو داري عني.
1: حلو معناته مع مالك يزيده، مع مالك جمرك، هو قال بينفخ في جمال.
3: العلاقه من طرفين الان، ممكن طرف ما هو داري.
1: انا ما لا لا انا بين من طرفين انا بين من طرف احد هذيك اللي من طرف واحد هذاك اسمه عذاب، هذاك عذاب، هذاك وهم، اللي من طرفين
3: فيها شوق،
1: فيها شوق ولا ما فيها شوق؟ البعد بيقول
3: شوق.
1: طيب ححطك مع مالك، والله جابتك ابو عبد العزيز انا مع مالك. تروح وتلف الدور، انا حاسه انك تبي تقول مالك. عموما ابو عبد العزيز مشكور لك.
3: يا
1: هلا حياك الله، يسعدك.
3: لانه مشكل موضوعك يجاوب على عده موضوعات وكلها وجدانيه وكلها متعلقه
1: بالنهايه واحد. والله يا ابو عبد العزيز زلنا في النهايه الاجابه واحده يا ابو عبد العزيز، يا يطفيه يا
3: ان لا حسب الشخص يتقلب بمشاعر.
1: اي ترى حسب الشخص بقول لك
3: شوف، لو دخلنا المنطق في مشاعرنا ضاعت المشاعر.
1: شوف طيب عموما شكرا لك ابو عبد العزيز، شكرا لك انك شاركتني. شكرا شكرا لك ابو عبد العزيز، يومك جميل وخليك كل يوم معاي.
3: شكرا
1: شكرا لك، اعتذر منك. حاتم ولا ناخذ حاتم؟ بونسوار حاتم. بونسوار مسيو حاتم، شلونك؟ كومستاس حاتم؟
2: خنيال برفكتا منتو.
1: الله برفكتا شنو؟ منتو هذا مالنا؟ قلت برفكتا وشو؟
2: برفكتا منتو.
1: زين راحت بالي على المنتو يا معو.
2: لا المنتو رمضان هذاك المنتو.
1: اوكي حاتم، حاتم الله يسعدك، ان شاء الله انا سعيد اني سمعت صوتك.
2: يا رب وانا اكثر والله.
1: هم ريبوتات، بس انت بتروح لساره ولا بتروح المالك؟
2: والله انا يعني زي ما قلت الاول وزي ما انت كمان سبقتيني في الثواب، بعيد عن العين بعيد عن القلب.
1: معناتها يطفي الشوق
2: مره الا في حاجه واحده.
1: وش الحاجه؟
2: اذا كان بتسلف مني فلوس. بتذكره 20 سنه.
1: حاتم والله انك قوي. اذا ما
2: اخذ من القلب ولا العين ولا الروح.
1: هذا لا يمكن انك تنساه اصلا، تنام. حاتم هذا تنام وتصحى وهم تتحلم فيه، تتحلم فيه بالليل وفي
2: على كل شويه واسال عنه كيف صحت. انا عذرت متى ينزل حقه
1: انا ارجله وتفك عليه تشوف الحاله مالته اون اونلاين
2: ولا ما ادري ازعله. ذا فلوس عندك يا زعله.
1: ها شو الاخبار؟ كيف الاوضاع؟ ها طمني عنك امورك. ولا وتراقبه في كل المواقع مالته، تراقبه تروح وراه تشوف شو السالفه
2: على طول مره.
1: طبعا المال عديل الروح يا حاتم، المال عديل الروح.
2: الله الله
1: اي والله. شكرا لك يا حاتم.
2: هذا اسمع ذاك اليوم دقيت عليكم كنت اقول لكم رايح لامي صح؟
1: اي
2: اليوم امي معايا.
1: اليوم رايح وين؟
2: اليوم هي معايا.
1: اليوم معاها. اولا تحيه كبيره لوالدتك وسلم لي عليها كثير مني ومن زميلي معتز. والوالدة شو تحب تسمع؟ لأن حنا بنشغل أغاني قديمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا خالي
1: أنا حالي طيب، كيفك يا أم حاتم؟ عساكي طيبة يا خالة.
4: والله الحمد لله سرك الحال يا ربك الحمد.
1: ما شاء الله إيش ما شاء الله المستمع الجميل والرائع حقيقي اللي بينثر الدقائق اللي بيشاركنا فيها اللحظات بيخلي البرنامج في قمة السعادة حقيقة. الله يخلي لك.
4: آمين آمين.
1: بسألك سؤال سريع بيني وبينك، بس ما أبغى حاتم يعرف. أوكي
4: إيه أوكي.
1: حاتم دائما يجي يزورك ولا ما يجي؟
4: أنا في البيت عنده، بس هو يدينا عند أمي ويجينا عند أمي لما كان عند أمي. الحين راح لأمي. إحنا في البيت واحد.
1: لا لأنه يقول أروح من وقت لوقت لما كنت ما أدري إيش متزوج. قلت لا اسمع
4: أمي أمي مريضة وأكون أغلب بنت عندها.
1: ألف سلامة، ألف سلامة عليها. خطأ
4: أنا عندهم رايح الأم يديني.
1: بس ألف سلامة عليها، خطأها السوء. وشكرا لك إنك سمعنا صوتك حبيبتي. لا خلا ولا عدم.
4: أبشارك
1: يلا شارك. يقول جينا عند الخبرة، جينا عند الخبرة. البعد يطفي الشوق ولا يزيده؟
4: والله لا عندي قانون، البعيد عن العين بعيد عن القلب.
1: صحيح البعد يعني يطفش.
4: أوكي. بعيد عن عيني بعيد عن قلبي.
1: أوكي أنت سويتي الحين التصويت يا أم حاتم، سويتي التصويت بين الاتصالات. حلو معناته. بس في أنت قلت البعيد عن العين بعيد عن القلب، لكن في مقولة تقول خلك بعيد حبك يزيد.
4: هذه مقولة ثانية، لكن يعني في البعد الحين، في البعد الحين مثلا بعيد عن عيني خلاص بعيد عن قلبي كمان.
1: بعيد يطفي معناته البعد بيطفي الشوق، يطفي الشوق.
4: ايوه البعد بيطفي الشوق.
1: شكرا لك وحهديك.
4: بعيد حبك يزيد يمكن في حالات ثانيه مثلا كذا التردد على قولهم كثر السلام قليل المعرفه.
1: اوبا
4: هنا يقول لك ايوه هنا يقول لك بعيد حبك يزيد. هنا طيب. في هذه اللحظه يعني طيب يقول لك دائما سلام سلام سلام سلام.
1: ام حاتم أم حاتم اسمع هالأغنية، هذه هداء لك مننا
4: يا عمري.
1: هذه هداء لك، اسمع يلا سمعها يا معتز.

والدة حاتم في نهاية الاتصالات ساوت التصويت، التصويت كان متساوي اليوم ما بين سارة ومالك، لكن على منصة إكس 86 قالوا النعم يطفي الشوق، مقابل 14 قالوا لا يمكننا ينطفي. في النهاية أعتقد مدة العلاقة وقوة العلاقة ونوعية العلاقة أيضا هي اللي تحدد إذا كان الشوق ينطفي أو الشوق رح البعد بيطفي الشوق أو رح يزيده. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني حلقة اليوم من سواء من الاتصالات الواتساب أو على منصة إكس. شكرا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمين العبد الله من خلف المايك والإعداد. نطروني بكرة في نفس الحزة وبنفس التوقيت مشوار جديد يجمعني معكم ببرنامج

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما.

0: معايا أنا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: جدة FM على هواك.
6: تيكي تاكا الآن على جدة FM.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة FM، الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين التي انطلقت يوم الجمعة الماضي. الحقيقة نتائج عدلت وبدلت، عدلت وبدلت. ليش؟ كان عندنا على الأقل حتى نهاية الجولة السادسة أو قبل انطلاق الجولة السابعة كان عندنا ثلاث متصدرين نقطيا، شراكة نقطية، أتكلم عن الهلال والنصر والقادسية. اثنان منهما تنازلا قسرا أو طوعا، خلنا نقول بنتائج مواجهاتهم في الجولة السابعة، عن هذه الصدارة المشتركة، وإن كانت يعني كانت صدارة شراكة نقطية لكنها بفارق الأهداف كانت للهلال، لكن في هالجولة السابعة بنتائج الفريقين في هالجولة تنازلوا عن الشراكة النقطية مع المتصدر. انفرد الهلال وحيدا بالصدارة ب 18 نقطة بعد فوزه بالأمس الحقيقة بنصف درزم من الأهداف في شباك التعاون. نتائج تعثرات الشركاء الصدارة حتى الجولة السادسة، النصر تعثر بالتعادل أمام الخليج بهدف لمثله، والقادسية أيضا في ديربي الشرقية تعثر بالتعادل مع الاتفاق الحقيقة بالثلاثة مقابل ثلاثة. باقي نتائج الجولة اللي تبقى لنا الليلة فيها ثلاث مواجهات، باقي النتائج كان تعادل سلبي الحقيقة مستمر، أو تعادل سلبي بين الشباب والفيحاء، تعادل أيضا أو فوز الاتحاد على الفيصل بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز الأهلي على الحزم بذات النتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. لا زال عندنا أندية لم تتذوق طعم الفوز حتى نهاية الجولة السابعة، وما يندر عد مواجهات اليوم، هل تستمر هذه أو بعض هذه الأندية المتبقي منها، أقصد نيوم عفوا الفتح أمام نيوم أو أبها أمام الدرعية، أن يستمروا بلا حالة فوز، الله أعلم. عموما ويتبقى أيضا مواجهة ثالثة اليوم اللي الرياض سيستضيف الخلود، وهي خاتمة مواجهات الجولة السابعة من دوري روشن، اللي على إثرها طبعا ستتوقف مباراة دوري روشن الحقيقة حتى انتهاء كأس الخليج اللي ستقام هنا في المملكة العربية السعودية في جدة في الفترة من 23 من سبتمبر حتى 6 من أكتوبر، تنطلق يعني تقريبا بيننا وبين انطلاقتها 10 أيام. أيضا في مهمة الحقيقة لخماسي في دوري أبطال آسيا النخبة وللتعاون في دوري أبطال آسيا تو قبل انطلاقة كأس الخليج. أنا عبد الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري من الإخراج سلطان المحياوي، مباشرة للعناوين. الهلال يرد بالسداسية وينفرد بالصدارة، ومارتينيلي يفتتح أهدافه بهاتريك. النصر شريك الصدارة سابقا يهدر نقطتين أمام الخليج. تداعيات السبت، التعاون يقيل لازيتش ومدرجه يتوجه لنيفز، والشباب يكمل 7 جولات بلا انتصار، ومدربه يقول التصحيح خلال التوقف.

0: الليلة نيوم أمام فرصة الاقتراب من القمة والفتح يلعب تحت ضغط البحث عن الفوز الأول. الخلود يدافع عن سجله النظيف ودرعية يواجه أبها في مباراة لا تقرأ بالترتيب وحده. والمشاركون الخمسة في النخبة الآسيوية أولهم الاتحاد يبدأ المشوار غدا أمام الشمال القطري 7 مساء.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا. سريعا نرحب بضيفينا في الحلقة العزيزين. نبدأ بالعزيز الأول محمد البركاتي الناقد الرياضي. حياك الله أبو علي، مساء الخير.
2: مساء النور أبو أحمد، مساء عليك وعلى السادة المستمعين، وبإذن الله إن شاء الله تكون ساعة فيها من الإثارة والمعرفة، وبإذن الله تكون إن شاء الله نتائج طيبة سواء كانت مباراة الأمس أو حتى مباراة اليوم.
0: نرحب ايضا بالعزيز الاخر على الطرف الاخر هيثم بامقوس الناقد الرياضي. حياك الله ابو كادي، يا هلا وسهلا.
3: طيب احمد، مساء الخير عليك
0: وعلى المستمعين
3: محمد وعلى الساده المستمعين الكرام.
0: ذكر مستمعينا بالنتائج، مثل ما قلنا في 6 مواجهات من الجولة 7 من دوري روشن للمحترفين، الجولة ما قبل التوقف اضطرارا لإقامة كأس الخليج هنا في المملكة العربية السعودية في جدة في الفترة من 23 من سبتمبر حتى 6 من أكتوبر. كانت الجولة 7 مثل ما ذكرت كنا في شراكة صدارة، أصبح عندنا متصدر وحيد انفراديا بفارق النقاط، وإن كان بنقطة وحيدة عن الاتحاد صاحب المركز الثاني. الهلال تغلب على التعاون بالسداسية نظيفة، طبعا تعادل سلبي جمع الشباب والفيحاء، تعادل بهدف المثل بين الخليج والنصر، تعادل بثلاثة أهداف لمثلها بين القادسية والاتفاق، وفوز الاتحاد على الفيصل بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز الأهلي على الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف أيضا. الجولة 7 كانت مفاجأة في نتائجها، أقصد تحديدا بوكادي يعني هالتعثر لاثنين من شركاء الصدارة حتى نهاية الجولة 6 النصر والقادسية.
3: والله شوف انها حقيقة كانت مفاجأة نتيجة التعادل بين الخليج وبين النصر. انا يعني اعتقد انه يعني الخليج هذا الموسم ما كان في افضل حالاته بكل امانه، يعني
0: واحد اللي ما كسبه حتى نهايه الجولة.
3: نعم، اللي ما كسبه كان قريب من 3 نقاط. انا اعتقد حقيقه مدافع نادي الخليج اخطا في هدف نادي النصر، وبالتالي استغل عبد الله عن هذه الغلطه واستطاع انه يسجل هدف التعادل. على الجانب الاخر ايضا القادسيه، انا اعتقد نقطتين امام خصم غير منافس على بطولة الدوري وغير أو على صدارة الدوري، هذه مشكلة القادسية يمكن حتى اللي واجهته في الموسم الماضي. يفوز على الأندية المنافسة، يفوز على الأندية اللي جالسة تنافس معاه على بطولة الدوري، ويتعادل ويخسر من أندية أقل منه. بكل صراحة نتكلم بعيدا عن الديربي، نجي نتكلم في إمكانيات بين الاتفاق وبين القادسية. لا شك أن القادسية تفوق في الأسماء وفي جودة الأسماء وإلى آخره، لكن براق يعني قدمها الفريقين كانت ممتعة بكل أمانة. 3-3 أبطع الجمهور، وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه كانت أكثر مفاجأتين استفاد منها الهلال، يعني أبتعد نوعا ما عن الهلال عن القادسية وعن النصر.
0: طيب يعني اللي ما تذوق طعم الفوز حتى نهاية الجولة 7 عندنا، لا ما زال في فرص بالنسبة للرياض لأبها وللفتح يكملون مع السابقين الثلاثة اللي ما حصلوا على فوز، ولا اليوم ممكن هالثلاثة الثلاثي يحدث يعني ما بقول مفاجأة لكنه يغير هالتوقع؟
2: طبيعي يعني اليوم أبو أحمد الرياض هو انتصر. شوف يعني عشان تعرف كمية الفراغات في 7 جولات الماضية خصوصا الأندية اللي
0: يعني عفوا الرياض انتصر صحيح، أنا أقصد أبها والفتح عذري.
2: الفتح مستوى زي ما ذكرنا في الفترة الماضية، الفتح يمر بمرحلة هي على نهج ما كان عليه في السنتين الأخيرة. الفتح عنده مشاكل إدارية قبل ما تكون فنية، مسألة الاستقطابات، التدعيم العناصر، ما في أسماء بديلة بخلاف رحيل عدد من النجوم، آخرها كان بعضي انتقل لنادي الأهلي. يعني ما في محافظة على اللاعبين اللي عندهم جودة مناسبة للفريق الفتحي، عطفا على سوء

0: سويتها الموسم الماضي. ما في إيجاد للعناصر الممتازة واستقطابها من في فترة المركز الصيفي، فبالتالي الفتح وضعه صعب جدا خلال السبع جولات. اليوم مستقبله
1: خصوصا أنه قلت يا مع نيوم، يعني ما أحد أكثر من فجر مفاجأة على الأقل، أو على الأقل كسر التوقعات في الجولة الماضية، ما راح يترك الموضوع يعني للفتح يحقق على حسابه.
0: شوف اليوم أبو أحمد مش يعني كما حصل الموسم الماضي، أخذ يعني بالشوط مسألة الاستقطابات، لا هذا الموسم كأن يوم هو راضي بالأمر الواقع، هو رايح لمراكز الوسط. قالتيه عرف المجموعة اللي تلعب معها، كيفية إدارة الفريق، أيضا خبرته في الدوري أعطته عنصر من العناصر الإيجابية، مسألة أنه كيف أدير كثير من مباريات هذا الموسم، وأخرها زي ما شاهدنا مباراته مع الهلال وقدر ينتصر الدوري.
1: بس ترى إذا حصل على الثلاث نقاط اليوم، نيوم أقصد تحديدا، وكذلك الخلود في حال حصولهم بيكونون 15، الفارق يقتربون فرق الصدارة ترى على فكرة، قبل وقبل التوقف، لاحظ انها قبل التوقف.
0: وهذا ما يحصل. شوف ابو احمد، عاده في دوري المحترفين السعودي خلال السنوات الاخيره في اكثر من نادي يدخل في سباق الوصول الى المراكز المتقدمه، وهذا اللي اعتدنا عليه. الموسم الماضي شاهدنا كيف كان الخليج قبل الهبوط، نرجع نستذكر محقق ضمك الوصول الى مراكز متقدمه حتى الوصول الى الجوله الثامنه او التاسعه. هنا تعرف أنه دائما الأندية اللي تطمح أنها تكون في مراكز الدفاع ما يهمها مراكز الصدارة، لأنه عارفة إذا حمل وطيس وإذا حمل الدوري وإذا كانت الأمور في نصابة راح يتراجع، لأنه ما يقدر يكمل بالطريقة اللي بدأ فيها. اليوم الخلود في نوع من الذكاء عند المدرب باكنغهام، ما هو رايح مسألة الصداع على انه يبقى في الامثال الاخيره، لا هو عارف ايش يبقى من الدوري، عارف المرحله انها صعبه، عارف انه في انديه تفوق بالامكانيات تفوق بالادوات، فبالتالي حصاد الى نقاط في الجولات السبع الاولى قبل التوقف شكرا على ما قدمته. اليوم انا عندي اسماء رحلت زي ما رحنا الفتح، لكن في ذكاء في كيفيه استقطاب الاسماء الاجنبيه. المرحله تختلف من فتره الى فتره، ما قبل بدايه الموسم الى فتره التوقف، وما بعد التوقف راح تكون مرحله اخرى.
1: كلام ثاني، خاصه انه المدربين يعني انا لاحظت معي التصريحات اللي كانت هالجوله، ان كان تصريح مدرب نادي الشباب، وان كان تصريح ايضا مدرب نادي النصر، جايين في جزئيتها. لكن خلنا نبدأ بالمواجهة اللي أحدثت يعني نوع من يعني خلنا نقول الرهبة الرقمية. تكلم عن 6 أهداف تنتهي فيها مواجهة الهلال والتعاون. بوكادي النتيجة أو المباراة هي إن هي أقرب إلى أنها تكون انهيار التعاون، إذا كان من عنوانها لها انهيار التعاون بهالخسارة الكبيرة بالستة، ولا ممكن نروح لجزئية أنه عودة الهلال بعد الخسارة أمام نيوم، أيها أبرز فيها مشهد انهيار التعاون بهالشكل؟ يعني حتى وإن كان يعني وضعه هو أيضا أحد الأندية اللي تعاني خلال السبع جولات.
2: والله هو أقرب لأنه مشهد التعاون يعني حقيقة استغل الظروف نادي الهلال خير استغلال. يعني أنا أعتقد نادي التعاون هذا الموسم من أسوأ المواسم حقيقة اللي لقى فيها في دوري المحترفين. يعني اليوم تتكلم عن نادي التعاون في المركز 17 بثلاث نقاط، وأحد المراكز المهددة بالهبوط بالنسبة للتعاون. صحيح الحديث دوم مبكر يا أبو أحمد عن هذه المسألة، مسألة هبوط، مسألة منافسة، ولكن هي مؤشرات أولية. يعني بكل صراحة المؤشرات الأولية اليوم ولا انتصار، هذا السبب أدى لأنه اليوم إدارة نادي التعاون تقيل المدرب حسب معلومات انا يعني قرات عليها قرات انه مفاوضون مدرب الشباب السابق فاتح كريم.
1: طبعا في مهمه يعني الكابتن جهاد الحسين حتى انهاء هذا الامر.
2: نعم يعني كان في ايضا احاديث عن المفاوضات مع فاتح كريم، حقيقه كان مميز، كان في الموسمين الماضية في ملاعبنا. وصل اليوم احنا نتكلم عن الوضع الحالي بالنسبة للتعاون. التعاون مثل الفتح مثل الشباب، انا اعتقد انه لابد حقيقة انهم يبدأوا بالتصحيح.
1: بس الإقالة بوكادي، معلش عذرا، الإقالة بحد ذاتها هي علاج اكبر قدر من الأزمة في التعاون؟ لانه البعض يقول لك ترى الأزمة مش في المدرب، الأزمة في طريقة عمل الإدارة. هل هالسلخ اللي كان للفريق عناصريا، نتكلم عن عدد كبير في توقيت صعب، هذا اللي صعب المهام مع المدرب.
2: طبعا اتفق معك ابو احمد، ولكن في جزئية اخرى يعني لا يمكن انك انت تقنع الجمهور مثلا سبع مباريات فريق لا ينتصر وانت ما تتخذ اي قرارات يعني كإداري مثلا او رئيس النادي، اما انك تقوم بتغييرات إدارية او تغييرات فنية، خصوصا انه اذا الفريق لا يتحسن من جولة بعد أخرى. يعني الصراحة التعاون مثل الفتح مثل الشباب فنيا الفرق غير قادرة على أنها تقدم مستويات أفضل. يعني الصراحة الخلود يمكن عنده عناصر أقل بكل أمانة من التعاون من الفتح من الشباب، ومع ذلك الفريق جالس يقدم وجالس يخطو خطوات جميلة وجالس يتقدم بشكل مميز جدا في سلم الترتيب. اروح مثلا مثل نادي الحزم، نادي الحزم عنده عناصر مميزه مع طلال قادري، لكن بكل صراحه العناصر لما نجي نتكلم نقارنها بهذا الثلاثي هي اقل من هذا الثلاثي، ومع ذلك اليوم 8 نقاط الحزم وجالس يقدم مستويات مميزه. اذا الخلل انا وجهه نظري هو خلل فني ما هو خلل اداري فقط. يعني انت تشيله الجهاز الاداري، غيرت الجهاز الاداري، اذا كان المدرب ما زال مصر على نفس التكتيك ونفس الخطه اللي يلعب فيها تعليم هم قادرين حقيقة أنهم يتأقلموا مع المدرب، وبالتالي ما عنده خيار إلا لكن صار تضحف المدرب وغير المدرب في هذه الفترة. حقيقة التوقف أنا أعتقد أنها فترة إنقاذ بكل ما نعتبرها فترة إنقاذ حقيقية للأندية، لأنه اليوم فترة توقف قرابة الشهر، الأندية ترجع
1: عودة الأندية بترجع 9 أكتوبر، عفوا 19 أكتوبر، أنا إيش فيه 9 أكتوبر، عفوا 9 أكتوبر الجولة الثامنة تنطلق.
2: تتكلم عن معسكر جديد، تتكلم عن جهاز فني جديد، تتكلم على إنه اليوم أنت معاك عناصر فعلا حتى تكمل فيها الموسم. في بداية الموسم أو قبل انطلاقة الموسم كثير من العناصر في الأندية ما كانت موجودة بصراحة، وضغط المباريات يمكن كان فيه صعوبة في إدخال يعني الطرق التكتيكية للاعبين. أنا أعتقد حتى يعني ضغط المباريات أبو أحمد ساهم في مثل هذه الأمور، إنه إدارات الأندية تغني عن المدربين المشاكل الجديدة بصراحة، صراحة إنه اللاعبين ما هم قادرين يتأقلموا مع طرق المدرب الجديدة.
1: هو جزء الحقيقة ليش أنا قايل لك على موضوع التوقيت الإقالة أو البعض فهم، وخلنا ننقل السؤال هنا لمحمد أبو علي. البعض فهم أو استنتج من هل الخطوة حتى لإدارة التعاون على السريع أنه إقالة المدرب حتى قبل انتهاء مواجهة الفريق أمام الهلال بهذه السداسية، خبر الإقالة الرسمية صدر عن الإدارة، فيقول لك أشبه ما يكون الإدارة أمام أخطائها في إدارة نادي التعاون كأنها تدفع باللوم عنها من خلال هالإجراء. يعني المباراة في دقائقها الأخيرة تعلن إقالة المدرب.
0: وأحمد مسألة إقالة المدربين، يعني اليوم إدارة التعاون مع كل الاحترام والتقدير لها ظلمت المدرب بشكل كبير. مدرب ما يعرف الكرة السعودية ولا يعرف إمكانيات التعاون ولا لاعبي التعاون، أنت تسرح الفريق في فترة قياسية بعد نهاية الموسم وتجلب مدرب جديد لا يوجد سوى لاعبين فقط أجنبية مايلسون وأشرف المهدي، وتقول له تعال ابني فريق وتعال قدم مستويات رائعة وتعال شاهد الأسماء اللي موجودة عندك، لا ما راح تقدم شيء صراحة. هذا الشيء اللي يزعج كثير من المتابعين في الدوري السعودي. أنت تحل لاعبين بعدد الكبير بعد ما كنت أحد أبرز الأسماء الأندية المنافسة الموسم الماضي وعندك مشاركة خارجية في دوري أبطال آسيا وتدخل بهالطريقة، صراحة شيء يعني مؤسف جدا ما يعني ما قامت فيه إدارة نادي التعاون. على أقل تقدير الإحلال يكون بالتدرج، ما يكون بالطريقة الكبيرة هذه. حتى الأسماء المحلية ما هي الأسماء اللي قادرة أنها تعطيك في الدوري بكل أمان. التعاون بهالطريقة وبهالأسلوب عودة مدرب جديد ما هي يعني ما راح تحل المشكلة، بالعكس هي راح تضاعف كثير من المشاكل. المدرب القادم راح يطلب أسماء بديلة، راح يطلب أدوات هو يرى أنها مناسبة لطريقته، وبالتالي أنت راح تبدأ من جديد

0: فترة التوقف الحالية ما راح تكون كافية، لأنه جهاد الحسين راح يتكلف بالمهمة، حتى قدوم مدرب يمكن حصتين أو ثلاث حصص تدريبية ويكون المدرب القادم موجود. لكن المشكلة الكبيرة المشكلة الإدارية، ليش إحنا دائما في الإدارات الرياضية دائما نقع في هذه الأخطاء؟ أخطاء بدائية جدا، يجب أن يكون عندك إحلال بطريقة مناسبة، تضع طرق وأدوات سير فيها المرحلة بشكل إيجابي. ترى على فكرة تقريبا موسم 2019 التعاون عانى وكان قريب جدا من الهبوط، وتتذكر المباراة اللي أرنها مباراة فاصلة لو الفيحاء استغل سوء التعاون، كان قضى على التعاون وكسبه وهبط الفيحاء،
1: كان أرسل دوري درجة الأولى.
0: نعم، لكن هذا الشيء صراحة مزعج. طيب، هل راح يكون متغير في وضع التعاون؟ من وجهة نظري التعاون مع دوري أبطال آسيا راح يدخل مرحلة مختلفة من التشتت، راح يضحي بدوري أبطال آسيا وهذا هو المتوقع، والدخول في معترك الدوري اللي راح يواجه منعطفات صعبة جدا عليه، الخروج منها راح يعني يكون بضريبة أو بأخرى راح يشاهدها في المنتخب.
1: طيب، أنا على جزئية الهلال أبقى معك محمد على السريع. الهلال صاحب الفوز بهالكم من الأهداف، وعنده مارتينيلي اللي كان في حالة من التعجب بمستوى اللي قدمه في مباراة نيوم، يعني يضرب بالستة وثلاثة وهاتريك لمارتينيلي. أي عامل صنع التحول بين الهلال الذي واجه نيوم والذي ظهر أمام التعاون؟
0: الهلال
1: شو اللي تغير فيه يعني؟
0: لا ما تغير شيء. الهلال أصلا قوة هجومية ضاربة، يعني حتى لما شاهدنا حتى يمكن المباراة الوحيدة اللي مع نيوم كان فريق منظم.
1: قصدك أن الهلال هو الهلال، بس المشكلة في من واجه نيوم يختلف عن التعاون.
0: قوة الهلال الهجومية واجهها سوء كبير جدا في الخط الدفاعي، إصابة بسام الحريجي في 10 دقائق الأولى أو 15 دقيقة الأولى أثرت بشكل كبير على أداء التعاون، وإن كان التعاون أصلا بالثنائية اللي موجودة عن السلولي ما هي قادرة توقف المد الهجوم الكبير، يعني القيمة السوقية لواتكنز ومارتينيلي وسمرفيل ما راح أحد يوقف في وجه الثلاثي المرعب. يمكن الأندية الأهلي ما وقف في يعني في وجه هجوم الهلالي، فما بالك بالتعاون، مدرب جديد، الأسماء الموجودة كل احترام وتقدير ما هي الأسماء اللي حتكون راح تصمد أمام الهجوم الهلالي.
1: ما ظهر فيه الهلال في هالمواجهة تحديدا يبدو لها علاقة باللوم اللي وقع على المدرب بعد مباراة نيوم بوكادي، ولا الفارق فقط في من قابل الهلال؟
2: لا والله أنا أعتقد الفارق في من قابل الهلال. يعني حقيقة التعاون في أسوأ
1: يعني مستويات الفنية، الإيطالي هو الإيطالي ما تغير.
2: الهلال يعني مميز من الناحية الهجومية، أنا أعتقد أنه مارتينيلي واتكنز أمس حقيقة هي من مارتينيلي من واتكنز وهدف من سلطان مندش، استغلوا حقيقة ضعف الفريق التعاوني في خط الدفاع. حقيقة التعاون فريق فنيا يعني بكل أمانة ضعيف جدا فنيا داخل أرض الملعب، التعاون استغل الهلال ضعف التعاون خصوصا في خط ما شكل، يعني حتى التعاون خطوره كبيره يمكن على الفريق الهلالي، لكن الحقيقه ان الهلال انا اعتقد انه استثمر جميع الفرص اللي في حد له الشوط الاول والثاني وخرج بنتيجه او نتيجه بخصوص صراحه على فريق نادي التعاون. اليوم الهلال مطالب انه يستمر في الصدارة بعد تعثر القادسية، تعثر النصر، يعني وإنه ما يحدث له تعثر قادم، في ما زال بالنقط موجود، يعني باقي حتى الآن ما هو حالة الرضا 100% عليه من جمهور نادي الهلال، وبالتالي مطالب إنزاغي حقيقة إنه يستمر في التميز يستمر في تقديم عطاء القادمة. لا ننسى أيضا الآن يعني بداية البطولة الآسيوية وتداخل البطولة الآسيوية مع الدوري، هنا الآن تحتاج إلى تدوير بعض العناصر الفترة القادمة. فأنا أعتقد حقيقة أنه يعني الهلال استطاع أنه يعوض جماهير الخسارة المفاجئة أمام نيوم، واستطاع أنه يحقق في نقاط مين قبل.
1: يبدو احنا لا عندنا مشكله في وصول صوت الزميل هيثم من هالنقطة، يمكن بعد الفاصل بسأل الزملاء علي وهيثم عن تأثير نتائج الفرق أو الفرق الخماسي أنديتنا المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، عن تأثير نتائجها مستوياتها الحالة الفنية على أول خطوة لأنديتنا الخمسة في دوري أبطال آسيا النخبة الشمال والاتحاد عندما يحل ضيفا على الشمال القطرية والقادسية عندما يستضيف الوصل.

0: سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام، عودة الترحيب بكم وبضيفين العزيزين في الحلقة، هيثم بنقوس الناقد الرياضي ومحمد البركاتي الناقد الرياضي. بروح أنا أيضا أكمل موضوع أو على الأقل عشان نكمل رباعي الصدارة، وأيضا من ضمنهم الأهلي على السريع على اعتبار المشاركة في البطولة الآسيوية اللي ستنطلق أولى مبارياتها في الغد. النصر أحد هؤلاء، مثل ما قلنا شركة الصدارة السابق اللي تعثر أمام الخليج. وبروح السؤال هنا لمحمد، النصر عنده معاناة في التسجيل وعنده غياب في الحالة الذهنية، وهكذا تقول مباريات الأخيرة للفريق، نجح في تجاوز هل غياب الحالة الذهنية وجهوزية الحالة الذهنية، فإنه عاد مثل ما حصل في مباراة أبها الاتفاق، غيرها مباريات ومباريات لا، منها مباراة الأمس أمام الخليج. شو اللي حاصل في النصر بالضبط؟
3: النصر بكل أمانة الموسم الماضي واضح الشخصية، دائما إذا تعرف الفريق بطل توضح الشخصية على أقل تقدير في الجولات الأولى، في نوع من الحضور الفني الحضور الذهني للاعبين وأيضا طريقة المدرب. بداية الموسم النصر كان يمكن مباراة الرياض تفاءلنا بكل أمانة في النصر مباراة الرياض، لكن بعدها صار في نزول كبير جدا في مستوى الفريق النصراوي، ابتداء من مباراة الاتفاق، ثلاثة مباراة الفرعية، وأيضا مباراة التعاون ومباراة الاتحاد وحتى مباراة أفعل ترجع مباراة
2: رغم النفاز.
3: نعم، ولولا سوء الحظ كان التعادل حاضر في المباراة، تذكر الفرصة الأخيرة الثانية الأخيرة لباتشوي. أمس نفس الحديث ينطبق على ما حدث في مباراة الأربعة الأخيرة، لازلت أرى أنه بستقلوا ما هو المدرب الأنسب للفريق النصراوي خلال هذا الموسم، أتى بعد مدرب بطل، وهي الشيء اللي أثر بشكل سلبي على اللاعبين وأيضا طريقة تفكير اللاعبين. النتيجة عند جواز تحس أنه مقيد بالأدوار، ماني من الموسم الماضي وظهوره ومساندته للدفاع والهجوم، الرغبة أحس أنه رغبة ناقصة في هذا الموسم لدى اللاعب النصراوي. هل بعد تحقيق الدوري مر على النصر كما مر على الاتحاد الموسم الماضي رحيل المدرب، وإن كان النصر قد ذهب المدرب بداية الموسم مع معسكر الصيف المدرب جديد، هل راح يكون في متغيرات؟ أرى أنه بوستجروم خط طريقة ما أعتقد أنه راح يستمر، يمكن

0: اللقطة الأخيرة اللي شاهدتها لدى من جواو فليكس مع المدرب، هل في عدم تفاهم، عدم رضا بين الطرفين على ما يقدمه المدرب؟
1: وحتى جواو فليكس يعني ذهنيا يمكن حالة الاستثار اللي عنده أو على الأقل الغضب اللي يظهر حتى في لقطات الناقل تعطي انطباع انه اللاعب ما تدري هو مستاء من اللي يقدمه، مستاء من المدرب او تعليمات المدرب، مستاء من النتائج بحد ذاتها، ما تدري في حاله غضب دائم جواب.
0: صحيح لا ابو احمد، النتائج هي تعطي انطباع من بدايه المباراه، التركيز اذا كان معدوم في بدايه المباراه راح تشاهده في جميع اجزاء المباراه. المشكله انه حتى اداره بدايه المباراه اللي بيشتغلوا ما هو عارف إمكانيات لاعبين، يعني أمس تبدأ خطأ مارتينيز مع دلال عندي، يعني الأخطاء اللي كانت حاطة في بداية المباراة خصوصا في الشوط الأول لو كان فريق دير الخليج كان استثمرها بشكل أفضل وخرج على أقل تقدير بثلاثة أو أربعة، يعني مع كل التقدير مكانة الفريق النصراوي كفريق بطل مع المدرب تغيرت الصورة النمطية عن ما حدث الموسم الماضي. الخليج ما قدموا جولات الماضي وكنا كلنا مستائين من ما قدموا الخليج مع قومين، أمس الكل أشاد في الخليج، ترى على فكرة مو الخليج اللي قدم أمس سوء النصر، يعني أحيانا نشيد ولابد أن نشيد بالمستوى اللي قدم الخليج، ولكن بالمقابل ترى أنه فريق الخصم فريق النصراوي ما هو حاضر لا ذهنيا ولا فنيا ولا حتى على مستوى المستوى الفردي. كل الأدوات أمس أو كل المقومات انه فريق النصراوي يكون حاضر واكثر من ثلاثة نقاط ما كانت موجوده، وبالتالي الخليج خرج بنقطه بسوء الاداء النصراوي الشوط الثاني. لو كان هناك في لاعبين عندهم اداء فردي عالي بالنصر كان خرجت المباراه بنتيجه افضل، لكن نشوف ان النصر يحتاج هذه الفتره بكل امانه، فتره التوقف. بطولة دوري أبطال النخبة أتمنى أنها ما تأثر على النصر من ناحية الضغط الكبير على مستوى اللاعبين، لأنه المرحلة هتكون مرحلة مختلفة عن الدوري. الموسم الماضي كلنا شاهدنا اللي حصل للأندية السعودية بداية الموسم، ما كان في يمكن الوحيد اللي كان ماشي صح الفريق الأهلاوي، ولكن عادت الأندية السعودية وتأهلت، فبالتالي ما يكون الضغط كبير يعني على الأندية السعودية. الموسم خمسة أندية قادسية اتحاد النصر هلال أهلي، فبالتالي فرصة الوصول إلى دور متقدمة فرصة عالية، ولكن يجب يكون في تركيز خصوصا النصر بعد جدول الغياب عودته للمنافسة الآسيوية، ومو بس العودة، العودة من أجل تحقيق اللقب اللي الجميع ينتظر من جماهير الجماهير النصراوية، أن يكون النصر هو البطل المتوج هذا الموسم في دوري أبطال آسيا. عشان كذا المرحلة تتطلب الهدوء، تتطلب التمركز الصحيح في اتخاذ القرار. وإن كنت أرى أنه الموسم بدأ خطأ وحتى في اختيار العناصر الأجنبية ورحيل روزوفيتش وأيضا خطأ كبير.
1: المشاكل في النصر هيثم مش على مستوى تأخر الهدف رغم هالكم الحقيقة من النجوم، رونالدو، جواو فيليكس، ساديو ماني، يمكن أنقذهم عبد الله الحمدان في لقطتين أمس بالتعادل والفوز أمام أبها، لكن عنده أيضا مشكلة أنه تخيل فريق بطل حامل لقب سبعة أهداف خلال آخر خمس مباريات على مستوى الدوري فقط.
2: والله هذا يوضح لك حجم المشاكل اللي المشاكل الدفاعية اللي ما عندي بكل صراحة، يعني خصوصا بعد خروج بروزوفيتش. أنا ما أعتقد حقيقة أنه سامو كوستا استطاع أنه يعوض غياب بروزوفيتش أو حتى رحيل بروزوفيتش في الفريق النصراوي. أنا وجهة نظري أنه النصر يحتاج إلى لاعب يربط ما بين خط الدفاع وخط المقدمة، لاعب بميزات بروزوفيتش حقيقة غير موجود اليوم، وبالتالي أصبحت أي تحولات على الفريق النصراوي بتشكل خطورة حتى لو من أندية أقل منه كجودة، حقيقة بيعاني من مشاكل كبيرة مو فقط مباراة الخليج، حتى لو نرجع لمباراة أبها الماضية بكل صراحة، يعني أبها المتذيل الترتيب أحرج النصر، النصر لم ينتصر إلا بفارق هدف، كانت مباراة صعبة على أرض نادي النصر بين جماهير، وبكل أمانة قدم أبها مستوى مميز. أمس الخليج أيضا نفس الوضع، استغل المشاكل الدفاعية اللي في النصر استطاع أنه يتقدم وكاد أن يخرج بثلاث نقاط. نعتقد أنها فترة توقف مهمة بالنسبة لأنجي مدرب نادي النصر على أساس أنه حل كثير من المشاكل الدفاعية، في خط المقدمة، غياب لفيليكس، غياب لرونالدو، بخصوص صراحة في هذه المباراة، يمكن المباراة الماضية سجل رونالدو لكن هذه المباراة كان غايب، فيليكس غايب أكثر من مباراة. فيليكس الموسم الماضي كان من أمتع النجوم حقيقة مع خسس، هذا الموسم بعيد حقيقة فيليكس عن مستوى اللي حنا نعرفه، عن تأثيره في خط المقدمة. اليوم جالس يقود هذه يعني هذا التميز عبد الله الحمدان في أكثر من مباراة في الفترة الماضية. أيضا حتى حقيقة فيليكس عليه إنه يعيد حساباته،
1: كثرة التصريحات
2: ترغب، نعم الجماهير النصراوية ترغب إنه يستمر فيليكس بذلك العطاء والتميز اللي كان في الموسم الماضي، واللي كان حقيقة أحد أسباب تحقيق النصر لللقب. اليوم النصر عنده مباراة صعبة، يعني المواجهة القادمة مع العين. أنا بكل أمانة يعني متخوف على النصر من خط الدفاع. العين حقيقة جالسين نشاهده في الدوري الإماراتي يقدم مباريات مميزة.
1: أعتقد أن الذهنية اللي عايشينها اللاعبين في في في فريق النصر أو الحالة، حالة الذهنية اللي عايشينها ممكن تهدد بدايتهم في دوري أبطال آسيا النخبة أمام العين.
2: نعم يعني بكل صراحة الجماهير النصراوية متخوفة من انطلاقة الفريق النصراوي، يعني في أول المواجهات أمام فريق ليس بالسهل. لما تيجي تتكلم عن العين مباراة خارج أرضك حقيقة حتسبب، أنا أعتقد أنها حتكون فيها مشاكل كبيرة بالنسبة للفريق النصراوي على مستوى خط الدفاع إذا ما عدل الأمور في هذه اليومين. يعني أنجي حقيقة النصر حيواجه مشاكل كبيرة في خط الدفاع.
1: طيب خلينا نروح للمواجهة أيضا اللي انتهت أمس بالتعادل السلبي، محاولة أخرى لنادي الشباب أن يحقق فوزا قبل التوقف، ما نجحت هالمحاولة، انتهت مواجهة أمام الفيحاء بوكادي سلبية. هذا رغم أنه يعني كان في حالة ترقب للشباب بعد ختم الميركاتو الصيفي، كم التعاقدات، وكان في انتظار أنه لا الفوز في هالمواجهة بيصير أمام الفيحاء، ما حصل.
2: والله يعني المباريات الشباب أبو أحمد لما نيجي نتكلم عن 7 مباريات في الدوري حقيقة كأنها كذا نسخ لصق.
1: أنت بس كانوا متفائلين في المواجهة، يعني على الأقل أقول لك إنه مع الأسماء القادمة إنه ممكن يصير يعني تبدأ أول خطوة في في في في التحسن، ما حصل ولا تحسن صحيح. بس على مستوى الأداء والنتيجة شأن آخر.
2: صحيح يعني كان بالأمس على الأقل الفوز كان يعني يريح اللاعبين، يريح المدرب خلال الفترة القادمة فترة المعسكر. للأسف الشديد الآن إنهم حيكونوا تحت الضغط، يعني خصوصا بعد العودة راح يواجه التعاون. التعاون الآن غير جهاز فني، انت عارف يعني دائما تغييرات الأجهزة الفنية يكون لها أثر إيجابي في بداية المباريات كردة فعل إيجابية. اليوم يعني الحقيقة المدرب الفريق الشبابي توماس ريتش ما هو قادر يتعامل مع العناصر بالشكل الأمثل. لما تيجي تتكلم عن 14 إلى 15 صفقة جديدة، كأنك تشاهد الشباب اللي كان في الموسم الماضي، اللي كان يعاني في الموسم الماضي رغم اختلاف الأسماء. حقيقة ما شاهد في حلول بالنسبة للشباب على مستوى خط المقدمة. يعني بكل صراحة أبو أحمد لو تتابع المباراة بدقة تشوف الفريق مفرغ من خط الوسط أثناء الهجمة. بالنسبة للشباب تشاهد 4-5 لاعبين في المقدمة، لو في تحولات على الشباب 5 في الدفاع. خط وسط ما شاهد خط الوسط بكل صراحة، تمركز تواجد محور 6 محور 8 لاعبين متواجدين، أي صايرة أي هجمات على الشباب أي تحولات تكون خطيرة حقيقة.
1: يبغى لها تعامل من المدرب يعني خلال فترة التوقف هذه.
2: عفوا
1: معنى هالحالة اللي عليها الفريق حتى الآن اللي شاهدتها أنه يحتاج المدرب إلى عمل خلال فترة التوقف هالعشرين يوم أو 24 يوم المفروض أنه يتعامل معها.
2: نعم حقيقة لابد أنه يتعامل معها بشكل أفضل، يعني حتى الجرعات اللياقية لازم تكون أعلى. أبو أحمد الشباب يعني في كل المباريات ما بعد الدقيقة 60-70 الفريق يتراجع، الفريق يصير عنده هبوط في اللياقة بشكل عام. فبالتالي أنت لابد في خلال هذه الفترة أنك أنت ترفع من لياقة اللاعبين. أنا أعرف أنه بعض اللاعبين كانوا ما هو جاهز 100% حقيقة أنه يشارك، يعني مثلا مثل توماس بارتي لعب مبارتين وصيب وغاب أكثر من مباراة. روجر مارتينيز واضح أنه اللاعب ما هو في كامل جاهزيته، احنا شفنا روجر في العام الماضي كيف كان هداف مع التعاون. هذا الموسم مع الشباب حقيقة إلى الآن 7 مباريات اللاعب ما ظهر بالمستوى المميز، وبالتالي أنت الآن لابد أنك أنت تستغل فترة التوقف خير استغلال سواء من ناحية الجرعات التدريبية أو حتى اللقاءات ودية فعلا قوية. مسألة من 21 نقطة أنت عندك 4 نقاط هذا أمر غير مقبول. اليوم لابد يكون حقيقة في تصحيح داخل البيت الشبابي من ناحية العمل الفني، وأتمنى أنه دائما يعني اللاعبين يركزوا على مسألة العمل الفني، وأنه كل واحد يعطي اللي يستطيع من خلاله تقديم شيء مميز للفريق. أما مسألة التصريحات اللي هي خارج الملعب أنا أعتقد أنها ما تضيف للاعب شيء. وأنا تحديدا أروح للكابتن همام الهمامي اللي أمس صرح بعد المباراة وقال في أمور أنا ما أبغى أتكلم عنها وإلى آخره. أنا أعتقد
1: هذا أول واحد فيليكس كان يقول قبله
2: يعني. أي يعني أنا ما أعتقد هذه الأمور حقيقة تفيد الفريق اليوم فنيا. أنت اليوم جالس تضع الإدارة تحت الضغط، تضع الفريق تحت الضغط، تضع يعني الجهاز الفني تحت ضغط إضافي. المفترض أن المرحلة حقيقة تتطلب تركيز أكبر داخل أرض الملعب، وأنك تعطي عطاءات حقيقة مميزة داخل أرض الملعب.
1: روح فاصل قصير مستمعينا ونعود لكم في تيكي تاك على جدة FM.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
6: اسمع تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
7: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية معا. نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
8: تيكي تاكا على جدة FM.
1: حياكم الله من جديد في تيكي تاكا. مثل ما قلنا دوري أبطال آسيا النخبة ينطلق غدا بأولى مواجهات أحد ممثلين أقصد تحديدا الاتحاد، وهو يحل ضيفا على الشمال القطري عند 7 مساء تنطلق المواجهة. الاتحاد اللي الحقيقة عكس ما كان متنبأ له أقصد قياسا على بعض الظروف اللي مر فيها على مستوى الدوري أتكلم، لكنه استعاد إلى الحد الذي يذهب إلى دوري أبطال آسيا النخبة في بعد الجولة 7، وهو وصيف أو حتى صاحب مركز ثاني وبفارق نقطة وحيدة فقط عن صاحب الصدارة الهلال 18 نقطة. محمد، الاتحاد بهالحالة الفنية يعني حتى كان في ملاحظات، يعني بعض المستمعين مرسلين أنه أعلن أنه رايكوفيتش كان مصاب، وأنه وكان في مفاجأة أنه حاضر المواجهة الأخيرة أمام الفيصلي، شارك اللاعب، البعض اعتبرها مغامرة، والبعض أنه أمام استهداف، أكيد استهداف كل الأندية لدوري أبطال آسيا والحصول على لقب بطل دوري أبطال آسيا للنخبة. وضعية الاتحاد من قبل المواجهة قياسا بما قدمه في 7 جولات كيف شايفها؟
0: خلينا نبدأ أبو أحمد من بداية التأهل من المباراة الملحقة أمام الجزيرة. الاتحاد شخصية وعنده إبداع أكثر منه، يعني فني أكثر منه، يعني نقول أداء فردي. فالعمل الفني من المدرب أنسانا ما كان في الفترة الصيفية الأمانة. العمل الكبير داخل أرضية الملعب، التفاهم، يعني لما نذكر مدرب في حديثنا قبل شوي عن إنجي نتكلم هنا عن العمل الفني المميز ليانس فينزي. لما يمر 7 جولات وتلعب مرتين في ملحق وفي تصفيات أو في كأس خادم الحرمين الشريفين وتقدم نفسك بشكل رائع، يعني كل المباريات اللي لعب الاتحاد في شكل فني وفي شخصية جدا واضحة للفريق الاتحادي. فبالتالي الاتحاد مع الانتصارات وخصوصا مع الأندية المنافسة أخذ جرأة. الجرأة هذه ما تحضر إلا بعمل كبير من المدير الفني. المدير الفني عارف الأدوات، عارف الأسماء اللي تمثل في هذه المرحلة. يخسر لاعب ولكن يأتي ويبدأ باستنساخ لاعب يقدم أداء مذهل أكثر من لاعب اللي ما حضر في هذه المباراة. والدليل حتى إصابة رايكوفيتش أمام الفيحاء، حضر محمد العبسي وكان من نجوم المباراة اللي قدمها الحارس الشاب. أنا أشوف أنه الاتحاد ما على أي خلاف فني، ولكن تبقى مسألة الإرهاق وما صاحبه في شهر ونصف. أدى الاتحاد أكثر من 10 مباريات وكانت المباريات صعبة جدا، في مرحلة أعتقد أن المباراة الوحيدة اللي كانت من مباراة إلى مباراة تقريبا 7 أيام، ولكن كل المباريات العشر اللي خاضها كان فارق المباريات من 3 أيام إلى 4 أيام، وهذا معدل كبير لفريق تو محضر الموسم. هذا المعدل أعطى تصور أن الاتحاد قادر يتخطى هذه المرحلة، ولكن بالمقابل الإصابات دهمت الفريق، أغلبها إصابات عضلية. شاهدنا الأسماء المستبعدة خلال الجولات الماضية، كل مباراة يستبعد لاعب أو بآخر إما الإجهاد أو إصابة عضلية. اليوم رايكوفيتش غيابه، وكان هو من المقرر يا أبو أحمد وذكرتها معك في الحلقة السابقة، أن اللاعب أصلاً عنده شكوك في مشاركته أمام الفيصلي، ومشاركته أمام الشمال هي الأقرب، ولكن تغيرت الحالة. هل
1: هيسينغ ما بيفرط في الفرصة؟ أقصد يعني يعرض حظوظ فريق.
0: هذا الشيء اللي واضح من طريقة المدرب يانس إنه يهتم كثير في مرحلة الدوري. لسه دوري أبطال آسيا للنخبة في مباريات، وقادر إنه يتخطى دور المجموعات كما يرى المدرب بطريقة نوعا ما أسهل بكثير من يتخطى فرق الدوري. تعرف التكتلات، تعرف المباريات صعبة جدا في الدوري، فبالتالي الاتحاد المرحلة هذه أفضل مرحلة الموسم الماضي، خصوصا مع البداية. تذكر ونسترجع خسارة الاتحاد أمام الوحدة الإمارات في أولى الجولات، تبعتها أيضا خسارة أمام الوحدة أمام شباب الأهلي على ملعب الإنماء. فبالتالي الاتحاد هذا الموسم بدأ صح في الدوري، متأكد ومتيقن تماما إنه الاتحاد راح يحضر بكرة ويقدم نفسه بشكل يليق بعميد الدوري.
1: طيب إذا قلنا أبو كادي إنه الإقبال على أو الانطلاق في مشوار دوري أبطال آسيا النخبة للخماسي المشارك، الخماسي السعودي، بحالة يعني ما بقول جيدة تامة، لكن على الأقل بمعنويات عالية، وآخر يعني مشاهد عاشها اللاعبين، الهلال فاز، الأهلي فاز، الاتحاد فاز، القادسية تعثر وإن كان يعني نقطيا متساوي مع النصر، لكن تعثر هو والنصر في حالة متشابهة إنجاز التوصيف. تعتقد هل الحالة اللي عليها الأندية بيكون لها شكل تأثير على انطلاقتهم في مواجهاتهم، إن كان الاتحاد أمام الشمال، القادسية أمام الوصل، الأهلي أمام بختكور أو العين، أو النصر أمام العين، أو الهلال أمام الغرافة؟ وين بيكون المخاوف في التأثير؟
2: والله شوف، المخاوف عن مباراة النصر أمام العين، النصر يعني ما عدا ذلك أنا أعتقد أنه بقية الأندية قادرة على أنها تنتصر في أول الجولات. بالنسبة لأنديتنا، النصر أمام العين مباراة حتكون صعبة بكل صراحة، لأنه النصر ما يعيش أفضل حالاته الفنية بكل أمانة، وبالتالي ممكن المخاوف أنه تكون في الفريق النصراوي أنه حيواجه مباراة صعبة كافتتاحية. لكن في المجمل يا أبو أحمد، أنا أعتقد أنه أنديتنا ما راح تعاني في مسألة الصعود للأدوار القادمة. في المشهد في الأخير، أنا أعتقد أنه أنديتنا قادرة حقيقة على أنها يعني تتجاوز ظروفها خلال الفترة القادمة، وقادرة على أنها كلها إن شاء الله تعالى تتواجد في الأدوار القادمة. ما راح تشكل هذه المسألة يعني إن شاء الله تعالى الصعوبات لأنديتنا. لكن نتكلم على الوضع الراهن الآن في الوقت الحالي وفي بداية البطولة، أنا أعتقد ممكن هو النصر فقط اللي ممكن يعاني في افتتاحية البطولة أمام نادي.
1: طيب الـ الـ الـ الـ في بالنسبة للفاصل بين هالمواجهة على مستوى بداية دوري أبطال آسيا للنخبة، محمد، من أكثر هالأندية، وخلنا نوسعها بالنسبة لأندية الدوري الروشن، من الأكثر احتياجا تراه في نظرك لهالفترة؟ هل هو الشباب مثلا؟ هل هو أبها؟ هل هو على مستوى المنافسين على الصدارة، النصر مثلا، الأهلي؟ من برأيك الأكثر احتياجا لهالفترة، وتعتقد أنه يتوجب عليهم أنهم يفتحون عيونهم 10/10 في هالفترة؟
0: من الظلم أبو أحمد أن يعني اختزل نادي أو ناديين في هذه الفترة. الجميع يحتاج أنه فترة
1: 18 فريق كامل.
0: نعم، لأن الفترة كانت ضيقة جدا، والتوقف راح يزيد من ناحية الانسجام، إعادة ترتيب الأوراق، من عنده لاعب مصاب عودة اللاعب المصاب، من عنده مدرب يفكر في إنهاء عقده صار يفكر ويأتي بمدرب جديد، وأيضا تحسن الأجواء. ترى الأجواء ولاعب الأجنبي خصوصا اللاعبين الجايين من أوروبا، وأحمد عانوا كثير من رطوبة الأجواء وحرارتها، فأعتقد من وجهة نظري الشباب بروح مع بوكادي ونطيب خاطر شوي بعد الجولات السبع، وأعتقد أنه فعلا الشباب لو انتصر في مباراة
1: لا اللي طيب خاطر النتائج ما يطيب خاطر.

0: الحكي،
1: هو ولا هو
0: هو, هو اكثر قدره على صياغه الحديث. إيه؟
1: فاعتقد انه الشباب عنده اسماء قادره انها تنتزع نوع من حاله الاحباط الموجوده، بس يحتاج وقت يعني نسبي. فتره التوقف هذه جيده جدا له، وان كنت ارى انه جميع الانديه تحتاج الى فتره توقف، لكن الانديه عندها يعني عندها تاريخ وعندها ايضا مشاركات التعاون والشباب. يعني التعاون اليوم فقد مدرب، وعوده التعاون انا من وجهه نظري الفتره الحاليه اعتقد انها صعبه حتى في ظل قدوم لاعب جديد، الا بفتره الانتقالات الشتويه واعاده ترتيب الاوراق من جديد.
0: نذكر مستمعين أنه تنطلق اليوم أو الليلة آخر ثلاث مواجهات من الجولة السابعة الجولة ما قبل التوقف. نيوم يستضيف الفتح، الدرعية يستضيف أبها، الرياض يستضيف الخلود. قياسا على نتائج الجولات الماضية، توقعوا أبو كادي ما توقع فيها مفاجآت؟ أقصد الأفضلية لأصحاب الاستمرارية الجيدة على الأقل، ما بقول التامة، نيوم، الدرعية، الخلود.
2: يعني اتوقع تعادل الرياض والخلود.
0: الرياض والخلود. التوقع الرياض مبني على ايش؟ توقع
2: الرياض جالس يقدم مستويات مميزه بكل امانه مع المدرب من الموسم الماضي حقيقه مع الفريق. انا اعتقد انه هذه المباراه ممكن احنا نشهد فيها تعادل، بقيه المباريات لا، ممكن اروح مع نيوم انه يتفوق وعلى الفتح، وايضا الدرعيه ممكن يتفوق على ابها.
0: بالنسبه لك محمد؟
1: والله ممكن فرصة الخلود مع الرياض أعتقد أنها أفضل من الرياض. الخلود أقرب للانتصار.
0: طيب، معناه أنه بالتوازي أو بال أيضا مثل حالة نيوم مع الفتح والدرعية على معابها، أن الأفضلية للدرعية ونيوم.
1: صحيح. طيب، روح فيها بدون أي نقاش، خصوصا ما قدموا جولات.
0: طيب، أنا فواز عندي الحقيقة أحد المستمعين، أنا أشكره طبعا. ايه، بيكون عندنا تغطية فواز لمجريات كأس الخليج، عشان ما يكون عندنا تغطية وهي في جدة، يعني طبيعي. يقول: هل سنشاهد قرارات وعقوبات من لجنة الانضباط بعد الذي حصل في الأيام الماضية، حادثة روبن نيفز مع مدرب جماهير التعاون، مدرب الخليج مع جامع الكرات، تصريح جواو فيليكس بعد مباراة الاتحاد؟ وكاد يتوقع يكون فيها طبعا أنا أذكر المستمعين بأنه إدارة نادي التعاون ما صدر عنها أي تعليق أو بيان بخصوص ما صدر عن ما بنقول جماهير التعاون، لا، كل التقدير لهم، بعض الأشخاص في مدرج نادي التعاون في مباراة الفريق أمام الهلال بالأمس. بوكادي على السريع.
2: والله نعم، أنا أتوقع ممكن أن تصدر عقوبات، ومثل اللقطات اللي شاهدناها من بعض الجماهير حقيقة ما كانت لائقة بكل أمانة.
0: تقصد اي في التعاون، في مباراه التعاون
2: والهلال؟ مواجهه التعاون والهلال. نعم، مواجهه التعاون والهلال.
0: محمد، عندك تعليق على على هالتساؤل من فواز؟
1: والله شوف، ما دام انه الرابطه رابط دور المحترفين او مراقب المباراه ما دون في ملاحظته هذه الحادثه، فاعتقد انه لن يكون اي عقوبه. ولكن لو كانت هناك انظمه ولوائح موجودة لدى كل مشجع دخول المشجع، كان حدث أمر آخر. يعني اليوم أنت من الصعب أنك تعاقب جمهور كامل.
0: أنت تقصد فقط حديثك عن اللي حدث بين مدرج أو بعض جماهير نادي التعاون مع نيفز، مش موضوع غوميز مدرب نادي الخليج.
1: غوميز ما أشوف أنه حالة طبيعية جدا، ما فيها فرق وفيها فقط أخذ الكرة، وهذا شيء طبيعي في حالة الانفعال او البحث عن النتيجه. فهذه الاشياء اعتقد ان هي في خضم سياق كره القدم، ما فيها شيء جانبي. ولكن اروح لحاله التعاون بالتحديد، وجماهير التعاون حاله شاذه، ما اعتقد انها حاله جماعيه، وهذا لا تمثل جماهير كره القدم السعوديه جميعا، ولكن هي حاله فرديه. نتمنى ان يكون في لوائح وانظمه لدخول الجماهير لكي تطبق عليهم القرامات والعقوبات، كما يحصل في الدوري الإنجليزي. يعاقب المشجع في حال إنه أو في حال ارتكاب أي حادثة أو أي سلوك مشين، يعاقب سواء بعدم الحضور لسنتين أو 5 سنوات أو حتى يصل إلى مدى الحياة.
0: طيب، عموما هل المشهد يعني ما أعتقد أحد شاهده واستلطفه، هل اللي حدث بين بعض المتواجدين في مدرج التعاون مع نيفز؟ أنا عبد الله الحارثي، شاكر ومقدر لكم مستمعين.

0: أنا وشاكر أيضا ومقدر لضيفينا في الحلقة العزيز هيثم بنقوس الناقد الرياضي، شكرا جزيلا أبو كادي،
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا أيضا للعزيز محمد البركات الناقد الرياضي، شكرا أبو علي، شكرا لكم مستمعينا على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام. ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
3: ليش تطاردنا المواقف المحرجة؟ كلنا نعرف انه الماضي انتهى، لكن بالنسبة لأدمغتنا بعض المواقف ما انتهت إلى اليوم، وهذا الشيء أكيد صار معك. في الليل تحط راسك على المخدة بعد يوم طويل وتكون مستعد إنك تنام، وفجأة يرجع لك موقف قديم، كلمة قلتها في غير مكانها، أو اسم أخطأت في نطقه، أو موقف أتمنيت لو إنه ما صار أبداً. الغريب إنه هذا الموقف ممكن يكون مر عليه 10 سنوات، ومع كده بيرجع لك بكل تفاصيله وكأنه صار اليوم. والسبب في هذا الشيء ببساطة إنه دماغنا ما يحفظ كل اللي نمر فيه بنفس الطريقة. في مواقف تمر مرور الكرام، وفي مواقف ثانية يقرر إنها تستحق تظل في الذاكرة، خصوصاً إذا ارتبطت بمشاعر قوية زي الخوف أو الحزن أو الإحراج. وهنا يجي دور جزء صغير في الدماغ اسمه اللوزة الدماغية. هذا الجزء يساعد الدماغ يحدد المواقف اللي تستحق اهتمام أكبر، ولما تمر بموقف محرج يتعامل معاه كأنه يقول انتبه، لازم تتعلم من هذا الموقف. عشان كده بيحفظ بصورة أوضح من مواقف كثيرة مرت عليك في نفس اليوم. لكن المفاجأة إن الموقف اللي انت تشوفه كبير جداً غالباً بيكون عادي جداً بالنسبة للناس اللي كانوا معك. في علم النفس هذا الشيء يسمى ظاهرة تأثير دائرة الضوء، ومعناها إنه الإنسان يعتقد إنه الناس بتراقبه وبتلاحظ أخطائه أكثر بكثير من الحقيقة. يعني لو مرة أخطأت في نطق كلمة، أو انكب عليك كوب قهوة، أو تعثرت وانت تمشي، غالباً عقلك راح يظل يسترجع هذا الموقف لساعات ويمكن لأيام، لكن أغلب الناس نسيوا هذا الموقف بعد دقائق، أو كانوا أصلاً مشغولين بأفكارهم ومواقفهم الشخصية. وعشان يتأكد علماء النفس من هذا الشيء، عملوا تجربة تعتبر من أشهر تجارب علم النفس. طلبوا من مجموعة من طلاب الجامعة يلبسوا قميص عليه صورة كبيرة لشخصية معروفة، ويدخلوا قاعة فيها طلاب ثانين، وبعد ما خرجوا سألوهم كم شخص تتوقعوا لاحظ هذا القميص. معظمهم أتوقع أنه عدد كبير انتبه للصورة، لكن لما سأل الباحثون بقية الطلاب اكتشفوا أنه عدد اللي لاحظوا القميص كان أقل بكثير من توقعات المشاركين. وبكده نعرف إننا غالباً نبالغ في تقدير حجم اهتمام الآخرين فينا، لأنه كل شخص مشغول بنفسه أكثر مما نتخيل. لكن إذا كان الناس نسيوا الموقف، ليش نحن ما ننساه؟ ببساطة لأنه دماغك بيحاول يحميك. الدماغ يتعامل مع الذكريات المزعجة على إنها دروس، ويعيد تفكيرك فيها عشان يقلل احتمال إنك تكرر نفس الخطأ. لكن أحياناً نظام الحماية هذا يبالغ، فيحتفظ بموقف بسيط ويعطيه أكبر من حجمه الحقيقي. عشان كده المرة الجاية اللي ترجع لك فيها ذكرى محرجة قبل النوم، خليك متذكر

إنه أكثر المواقف اللي تزعجنا غالباً بتعيش في ذاكرتنا أطول بكثير مما تعيش في ذاكرة الآخرين. كان معاكم برنامج ببساطة، إجابات علمية لأسئلة الحياة اليومية.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ريشة.
2: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
3: الدوري الأهم بالمنطقة.
4: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
3: بنجومها العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
5: حاول عدى، الله الله.
3: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية.

0: هي معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
1: ذاكرة الإيقاع.
2: تخيل الشعر لو صارت له خطوة، هذا بالضبط اللي حتشوفوه في المجرور. صفوف متقابلة، إيقاع قصائد تتحرك بين المنشدين، فن ارتبط بالطائف، وجمع الشعر والحركة والموسيقى في مشهد واحد. هنا القصيدة ما حتجلس في مكانها، حتطلع من صوت الشاعر وتمشي بين الصفوف. هذا هو المجرور.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة أف أم.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: بالعكس،

0: تقول أموري تمام تعودت، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
1: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
2: تخيل الساعة قربت من موعد برنامجك أو مسلسلك اللي تتابعه، لو تأخرت راح يفوتك المسلسل، ما في إعادة من البداية وما في زر إيقاف وما في الحلقة التالية، والأهم ما عندك عشرات الشاشات في البيت، في شاشة واحدة والعائلة كلها تجتمع أمامها. هذه ما كانت مجرد طريقة مختلفة لمشاهدة التلفزيون، كانت بداية علاقة السعوديين بالشاشة، علاقة بدأت بصورة بالأبيض والأسود، بعدين دخلتها الألوان وبعدها الفضائيات، واليوم صارت الحكاية السعودية موجودة على منصة ممكن يشاهدها أي شخص في أي مكان في العالم. فكيف وصلنا من هنا لهنا؟ 7 يوليو 1965، تاريخ مهم في الحكاية. في هذا اليوم بدأ البث الرسمي للتلفزيون السعودي من الرياض وجدة، قناة واحدة وصورة بالأبيض والأسود. وفي بدايات البث كانت ساعات الإرسال محدودة جدا مقارنة باليوم. الموضوع ما كان مجرد جهاز جديد دخل البيت لأول مرة، الصوت أصبح لي صورة، والشخص اللي اعتادوا الناس يسمعوه ممكن الآن يظهر أمامهم، وبدأت الشاشة السعودية تبحث عن وجوه وحكايات جديدة. ومن أوائل هذه الوجوه كان الفنان لطفي زيني اللي ظهر عام 1965 في عمل قصير باسم سكتش المجنون، ويذكر بوصفه أول ظهور لممثل سعودي على شاشة التلفزيون السعودي. الصورة بسيطة والإمكانات محدودة، لكن لو رجعنا لها اليوم فالقيمة مو في جودة الصورة، القيمة في السؤال: كيف كان شعور المشاهد السعودي لما شاف للمرة الأولى ممثل يتحدث بلسانه على الشاشة؟ تمر السنوات وفي عام 1974 وتبدأ مرحلة جديدة، البث الملون. بدأ رسميا من جدة ومكة المكرمة، ثم امتد بعدها إلى مناطق أخرى، وفجأة الشاشة اللي عرفها الناس بالأسود والأبيض صار لها لون، لكن التغيير الحقيقي ما كان في اللون وحده، التجربة نفسها كانت تكبر، وجوه أكثر، برامج أكثر، وممثلين سعوديين صاروا جزء من ذاكرة الفن المحلي، محمد العلي، بكر الشدي، سعد خضر وغيرهم الكثير. كل جيل كان يضيف شيء إلى الشاشة، إلى أن جاءت التسعينيات وهنا حدث شيء مختلف. غالبا كلكم عرفتوا، 1993 بدأ عرض طاش مطاش، نصر القصبي وعبد الله السدحان، وحلقات كل واحدة منها تقريبا تدخل إلى زاوية مختلفة من المجتمع: الموظف، المدرسة، العائلة، الخدمات، العادات والمشكلات اليومية. لكن أهمية طاش مطاش ما كانت بس في إضحاك الناس، المسلسل فعلا لامس شيء مهم، خلى المجتمع يشاهد نفسه، اللهجة مألوفة، الشخصيات مألوفة، والمواقف أحيانا مألوفة أكثر من اللازم، فتضحك على الشخصية وبعدها تكتشف أنك مريت على هذه الشخصية قبل كده. عشان كده استمر طاش مطاش لمواسم طويلة، وتحول من مسلسل رمضاني إلى جزء من الذاكرة التلفزيونية السعودية. ولما كانت الدراما تتطور كان المشاهد نفسه يتغير، دخل عصر الفضائيات، وفجأة ما عاد صار المسلسل السعودي وحده على الشاشة، بضغطة زر واحدة تقدر تشوف أي محتوى من العالم العربي، وهنا صارت المنافسة أصعب، لأنه العمل السعودي ما عاد ينافس نفسه فقط، لكن صار ينافس على وقت المشاهد. تطورت الصورة، توسعت الإنتاجات، ودخلت أجيال جديدة، وتغيرت الموضوعات، بعدين جاءت اللحظة اللي قلبت العلاقة كلها. المنصات، هنا لأول مرة تقريبا المشاهد ما عاد صار يسأل متى يبدأ المسلسل، المسلسل اللي صار ينتظر المشاهد، حلقة واحدة أو الموسم كله في ليلة واحدة. لكن الأهم أن المنصات ما غيرت طريقة المشاهد فقط، لكن فتحت أيضا باب مختلف أمام المحتوى السعودي. وهنا نصل للمفارقة، عام 1965 كان التحدي كيف نوصل الصورة إلى بيوت السعوديين، بعد عقود صار السؤال كيف نوصل الحكاية السعودية إلى العالم. بدأنا بقناة واحدة، ثم جاءت الألوان، ثم الفضائيات، ثم المنصات، لكن وسط كل هذا التطور في شيء أهم من جودة الكاميرا وحجم الشاشة وحتى مكان العرض، مين اللي يحكي قصة

0: لأن قيمة الدراما السعودية عمرها ما كانت بس في إنه الصورة تصير أوضح، لكن في إنه الحكاية تصير أقرب لنا، من أول ممثل ظهر أمام الكاميرا إلى مسلسل جعل المجتمع يضحك على تفاصيله إلى أعمال سعودية صارت اليوم متاحة للمشاهدين خارج المملكة. حوالي 60 سنة تغيرت فيها الشاشة كثير، وتغيرت معاها الدراما السعودية من أولى خطواتها البسيطة إلى أعمال وصلت اليوم لمشاهدين في أماكن مختلفة من العالم. يمكن في البداية كنا نشوف العالم من خلال الشاشة، لكن اليوم صار العالم يشوفنا من خلالها ويشوف حكاياتنا مثل ما نحكيها إحنا.
1: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: قصص رياضية.
2: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم، ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية، أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. السر بكبسة سر.
1: تخيل تقول لجوالك أبي هالكتب وتوري صورة فيها قائمة الكتب وخلاص، هو يبدأ الشغل عنك. هذا واحد من الأشياء الجديدة اللي جوجل قاعدة تسويها حالياً مع جيميناي انتليجنس على أندرويد. الفكرة أن الذكاء الاصطناعي ما عاد بس تسأله سؤال ويعطيك إجابة، لا، الحين يقدر ينفذ لك مهمة كاملة وينتقل بين أكثر من تطبيق عشان يخلصها. يعني مثلاً يشوف قائمة الكتب من صورة عندك، يبحث عنها وبعدها يضيفها لسلة التسوق وإنت تقريباً ما سويت شيء. وطبعاً إذا قلنا يدخل تطبيقاتي ويشوف معلوماتي، أول سؤال بيجي في بالنا، طيب والخصوصية؟ جوجل تقول لك إنه الميزات اللي تحتاج للوصول لمعلوماتك الشخصية تعتمد على إذنك وتحكمك فيها. يعني باختصار، الذكاء الاصطناعي في جوالك ما عاد بس يقول لك وش تسوي، صار يسويها عنك بكبسة زر.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك. لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي، إخراج أسامة بريان.
1: كثيراً ما نتحدث عن التغيير، نطالب بأن يتغير من حولنا وأن يصبح المجتمع أكثر التزاماً وأكثر وعياً وأكثر احتراماً للأنظمة والقيم. لكن ماذا لو كان السؤال الأهم ليس متى سيتغير الآخرون، بل متى أبدأ أنا؟ لماذا نطالب بالنظافة ثم نترك خلفنا مكاناً يحتاج إلى من ينظفه؟ ولماذا نشتكي من انتشار الشائعات ثم نكون أول من يعيد نشرها؟ ولماذا نطالب الجميع باحترام النظام بينما نتجاوزه عندما لا يرانا أحد؟ وهنا تبدأ لحظة وعي.

ألسنا جميعا جزءا من هذا المجتمع؟ كثيرا ما نقول لو التزم الناس لتحسن كل شيء، لكن السؤال الذي يستحق أن يطرح: هل بدأت أنا بما أطالب به الآخرين؟ قد يكون من السهل أن نرى أخطاء الآخرين وأن نتحدث عنها وأن نضع قائمة طويلة بما يجب أن يتغير حولنا، لكن الأصعب أن نتوقف لحظة ونسأل أنفسنا: ماذا عن دوري أنا؟

فالمجتمع ليس مجموعة من القوانين والتعليمات فقط، بل هو انعكاس لسلوك أفراده وما نفعله كل يوم، حتى وإن بدأ بسيطاً يترك أثراً في المكان ومن حولنا. عندما ألتزم بالدور فأنا لا أحترم النظام فقط، بل أحترم وقت الآخرين. وعندما أحافظ على نظافة المكان فأنا لا أنظف مساحة فحسب، بل أرسل رسالة بأن هذا المكان يهمني. وعندما أتحقق من خبر قبل نشره فأنا أشارك في حماية الآخرين من معلومة قد تكون خاطئة أو مؤذية. وحين أعتذر عن خطأ ارتكبته فأنا لا أقلل من نفسي، بل أظهر أن الاعتراف بالخطأ شجاعة، وأن الإنسان الواعي لا يبحث دائما عن مبررات، بل يبحث عن طريقة أفضل للتصرف. دعونا نجرب اليوم 4 خطوات بسيطة. قبل أن تنتقد سلوكا تأكد أنك لا تمارسه، وقبل أن تطالب بحقوقك التزم بواجباتك، وقبل أن تنشر خبرا تحقق من صحته، واسأل نفسك كل صباح: ما الأثر الجميل الذي سأتركه اليوم؟ لو تصرف الجميع بالطريقة التي أتصرف بها أنا، كيف سيكون شكل مجتمعنا؟ قد يكون السؤال بسيطا، لكنه يجعلنا نعيد التفكير في كثير من التفاصيل التي اعتدنا عليها.

0: فالتغيير لا يحتاج دائما إلى خطوات كبيرة أو قرارات استثنائية. أحيانا يبدأ من موقف صغير، كلمة طيبة، نظام نلتزم به، مكان نحافظ عليه، معلومة نتأكد منها، أو خطأ نقرر ألا نكرره. قد تبدو هذه التصرفات صغيرة، لكنها عندما تتكرر من آلاف الأشخاص تصنع مجتمعا أكثر وعيا واحتراما. التغيير الحقيقي لا يبدأ من الشارع ولا من المؤسسات ولا من الآخرين، إنه يبدأ من قرار صغير نتخذه نحن. فبدلا من أن نسأل متى سيتغير الآخرون، لنسأل ماذا يمكنني أن أغير في نفس اليوم. فكن أنت القدوة التي تتمنى أن تراها في مجتمعك، ولا تنتظر أن يبدأ الآخرون، فقد تكون خطوتك الأولى هي الشرارة التي يحتاجها من حولك. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي، إخراج أسامة بريان.
2: جدة اف ام على هواك.

0: ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
6: استوديو 20 الآن على جدة أف أم.
7: استوديو 20 أكيد على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا، مساء الخير ومساء السعادة، ومساءاتكم دائما وأبدا تمطر وردا.
8: الله مساء الخير وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء، حياكم الله معنا في بداية المشوار في هاليوم الجميل، والانطلاقة إن شاء الله كانت معكم من الثواني اللي مضت وحتى العاشر مساء.
7: لكم تحياتنا كفريق عمل من تنسيق الضيوف، مشكورة الزميلة ريهام قبوري.
8: وهذا الصوت كان صوت مريم العمري.
7: يسلموه. وأكيد هذا الصوت الجميل صوت خالد مستور.
8: مالك سود. اليوم مين في الإخراج؟
7: أكيد مخرجنا أكيد أبو سعد سلطان المحياوي.
8: أهلا وسهلا فيك أبو سعد.
7: أهلا
8: وسهلا مريم وكل المستمعين الكرام. إن شاء الله اليوم استوديو 20 نقدم حلقة جميلة
7: إن شاء الله
8: ترتقي لذائقة أجمل المستمعين، مستمعي ذا جدة فهم. وفي فقراتنا وبرامجنا في استوديو 20 عندنا كثير اليوم اللي راح نتكلم فيه.
7: صح، كالعادة في عندنا كثير من الفقرات، عندنا كثير من المواضيع اللي بتهمكم وتهم الشباب أكيد. بس أنتوا لا تفوتوا على نفسكم يعني الاستماع. احنا لازم يعني نكون ان شاء الله دائما وابدا نكون جزء حلو وجميل من هذا المساء وكل يوم. فانتوا ما تقصروا معنا بالتواصل. نذكركم بارقامنا 012-64-7715-4 012-64-95154. كمان ما تنسوا الواتساب 800-244-28-28. اكتبوا مشاركاتكم، آراءكم، اقتراحاتكم، وحتى كمان أرقام الجوال، وإحنا أكيد راح نتواصل معاكم.
8: كذلك تطبيق الإذاعات السعودية راح فيكم دائما بالاستماع والمشاركة من خلال هذا التطبيق. واليوم صراحة يعني حنبدأ بأول فقراتنا بالأغلبية،
7: بالأغلبية
8: اللي فيها رأيين. نعم. وناخذ فيها بالنهاية برأي الأغلبية. نعم. والمواضيع اللي نجيبها فعلا تحتمل يعني آراء مختلفة ما بين الناس، وأيضا مواقف مروا فيها. اليوم صح. صراحة متحمس الموضوع
7: والله حتى
8: أنا. أي والله، وأحس في وجهات نظر مواقف كثيرة راح إن شاء الله حكيكم عنه ونتكلم فيه بالتفصيل، ونستقبل في آراءكم ومشاركاتكم. لكن في البداية بما أننا في معية أبو سعد، خلونا نسمع فواصل جميلة وأول الاختيارات ونواصل في استوديو 20.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام من جديد، نمسي عليكم في مساء الاحد واحنا وياكم في استوديو 20. وبالعاده احنا نبدا ب يعني فقره بالاغلبيه اللي فيها رايين مثل ما اسلفنا قبل شوي قبل الفاصل، واليوم صراحه مريم جابت لنا شيء تحفه. اي يعني مرينا فيه كلنا بحكم حياتنا
1: أكيد.
0: العمليه
1: صح.
0: ايش عندنا اليوم؟
1: طيب اليوم يمكن كلنا زي ما قال خالد ان احنا مرينا في هذا الموقف، اي احد يعمل يعني مر في هذا الموقف وطلب منه مثل هذا الطلب. وتمام، يعني احيانا في الدوام بتجيك مهمه مثلا وتقول بينك وبين نفسك انا ايش دخلني، هذا اصلا مو شغلي. لما مديرك يطلب منك شغله او مهمه تمام ما هي من اختصاصك، فانت هنا تتوقف تقول يا ربي انا انفذ ولا اقول انه هذا مو شغلي. وهنا تبدا الحيره، ممكن تقول اذا انا نفذتها هل انا شخص متعاون، هل اكون شخص مرن حتى لو ما كان من اختصاصي، هل يمكن اني انا اتعلم شيء جديد، ولا انا كذا افتح على نفسي باب ما راح يتسكر، وممكن كل شغله تكون ما لها صاحب ولا صعبه على احد يرموها عليا.
0: والله هي من أكبر الأشكال الحيرة اللي ممكن تواجه الإنسان.
1: والله حيرة.
0: أي خصوصا إذا كان الموضوع يعني متكرر أو ما أنت عارف إذا هذا من اختصاصك أو لا. وزي ما تفضلتي إنه طيب أنا لو قدمت هذه المهمة
1: صحيح.
0: واشتغلت عليها هل ممكن تصير جزء من مهامي العملية وأصير ملزم فيها ولا لا؟
1: صحيح.
0: فهذه صراحة يعني تخوفات منطقية يخاف منها الموظف في أحيان كثيرة. لكن إذا بنتكلم بالمنطق صعب إنك تجي وتقول والله لا مو من اختصاصي، رسل لي سياسات العمل وش المهام اللي عندي ما راح أشتغلها.
1: يو
0: يعني موضوع
1: كده تكون أنت يعني أتوقع يعني ما حقول إنك حتكون في بلاك ليست، لا بس ما يمكن ما حتكون حلوة يعني، أو ممكن الإدارة تحطك برأسها.
0: طبيعي جدا. شو أحس الموضوع راجع أكثر على المردود
1: صح،
0: وكيف يقدر هذا العمل اللي ما هو من اختصاصي.
1: صح.
0: هل انه يقدر بالشكر بالثناء، انه مثلا راح يضاف لي في التقييم السنوي،
1: صحيح،
0: راح يقدرني مديري،
1: صحيح،
0: ولا انه الموضوع راح يؤخذ من باب الاستغلال ومن باب زياده المهام.
1: أيوة.
0: بدون ولا قرش زياده.
1: أيوة.
0: ولا اي مزايا اضافيه.
1: زي ما قلت بالضبط خالد، انه هذا يعتمد على اسلوب الاداره، على تعاون الاداره، على تقدير الاداره. أوكي، إذا كانت والله الإدارة بتقدر وبيحسب لي هذا العمل الإضافي أكيد راح بكل سرور يعني أنفذ المهمة هذه.
0: بالضبط.
1: أحيانا أسلوب الإدارة هو اللي بيحكم. في أيام ممكن تجي على الموظف يقول ممكن هو يبادر يقول نعم. لو في شغلة معينة ترى أنا موجود، ترى أنا يعني متوفر، أي حاجة تبغوها ما تترددوا. ليش؟ لأنه لقى تقدير من الإدارة، أسلوب حلو من الإدارة، ما في حقك ما راح يضيع.
0: صح.
1: ما راح نستغلك.
0: بالضبط.
1: أوكي. لكن لو زي ما قلت خالد إنه الموضوع صار استغلال وصار كل شغلة ما لها صاحب حطوها عندي مثلا، ولا إنه هذا يقبل وما يقول لا
0: تصير.
1: أيوة، إنه يلا ارموا علي الشغل يا ما يا عمي عادي، ما يقول لا أديه شغل ما يقول لا.
0: أيوة.
1: ولا هذا شغيل ويحب الشغل نعطيه زيادة مهام. إذا بهذه الطريقة لا، هنا لازم أنت تحط يعني حدود مهنية تعطي انطباع أني أنا لا أدوني صلاحياتي، أنا إيش سياسة العمل، إيش الأشياء اللي أنا مكلف فيها، هذا في حال وجد استغلال.
0: نعم.
1: لكن إذا ما وجد استغلال أبدا يكون من باب التعاون، من باب إضافة خبرات لك أنت.
0: بالضبط.
1: نعم. حتى لو قمت بمهام غير مهامك يكون من إضافة الخبرات لك أنت، خبرة أكثر يكون في السي في حقك. فهذا يعتمد زي ما أنت قلت خالد أولا وأخيرا على الأسلوب وعلى التقدير من الإدارة.
0: يا سلام، كلام جميل، يعني ما حزيد عليه الكثير مريم. والعائد من النتيجة مهم بالنسبة لنا.
1: صح.
0: أحيانا يكون العائد يعني يرجع من خلال الإدارة.
1: صحيح.
0: أحيانا يكون العائد شخصي زي ما تفضلتي. كمان واحد يعني انتبه لأهداف الوظيفية، أنا بكرة مثلا أبغى أكون في المنصب الإداري هذا.
1: صحيح.
0: انت ما حتصير في منصب. صحيح. بدون ما تكون ملم بكل جوانب القسم اللي انت تعمل فيه.
1: صح.
0: فلها وعليها،
1: هذه نقطة ذكية مرة مهمة. حقيقة. يعني زاوية مرة ذكية، انه انا اذا انا عندي طموح وابغى افهم الشغل كويس، ما ما ما في مانع اني انا امر مثلا على كل الاقسام ولا اسوي كذا، ما هم مش حاصر نفسي في مكان معين.
0: بالضبط. والناس اللي يعني ترقت في المناصب اتوقع انهم مروا بالخبرات هذه كلها، فهي فرصه في نفس الوقت.
1: صحيح.
0: لكن كل انسان يعني ظروف معينه وتحديات كانت في بيئه عمله.
1: صحيح.
0: من اللي بادر وقال يا مرحبا بالعمل؟
1: صحيح.
0: وانا المجتهد وانا لها، ومين اللي قال لا وايش السبب؟ فانت تروح معي اي راي، واليوم الاغلبيه بتروح وتقبل بهذا العمل المهام الاضافيه ولا بتقول انه هذا مو شغلي بالنهايه.
1: تمام. اذا هذا هو موضوعنا اليوم. اذكركم بارقامنا 012-647-7154 وكمان 012-649-5154. ما تنسوا الواتساب 800-244-28-28. تقدروا كمان ترسلوا أرقامكم وإحنا أكيد نتواصل معاكم. نروح نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد استديو 20. قبل ما نطلع الفاصل كنا نتكلم في موضوعنا اليوم. إذا وصلتك يعني أو طلب منك مديرك مهمة ما هي من اختصاصك
1: تمام
0: وما عندك خلفية عنها ومفروض ما تشتغلها
1: أوكي.
0: لكن يعني هذا طلب جاء من مديرك هل أنت من الناس اللي راح ينفذ ويقول أبشر وسم، ولا من الناس اللي راح يقول لا والله هذا مو من شغلي ولا من اختصاصي؟
1: طيب أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، ارسلوا مشاركاتكم وكمان أرقامكم، أكيد إحنا حنتواصل معاهم. ما تنسوا كمان الدايركت مسج DM على حسابات الخاصة سواء في منصة إكس أو سناب شات. نروح مع أول اتصال. ومين؟ يحيى. هلا وسهلا يا يحيى، مساء الأنوار. أهلا وسهلا. أنا تمام، أنت كيف حالك؟
2: الله يسلمك، الحمد لله. طيب نصور.
1: الحمد لله يا رب
0: يا رب.
1: طيب يلا
0: قول لنا يحيى، أنت إنسان تأمل وكذا وعندك مدير ومدراء، صار أحد طلب منهم منك شغلة ما هي من اختصاصك؟
2: إذا طلب مني شيء ما هي من اختصاصي بعتذر منه، يقول ما
0: أدري. أوف كذا على طول؟
2: يعني ما يقول ماني عارف هالشغلة، يمكن هو ما شاء الله هذاك يعني هو الأولى وما شاء الله متميز فيها أكثر مني، لأني يمكن أسوي الشيء هذا وما أنا عارف، لا ممكن بعدين تصير كلام ثاني كذا ويقول يا ليتني ما كلمت الشخص هذا أو الموظف كذا.
1: يعني خاف إنك تغلط مثلا ممكن؟
2: مو إيه.

0: يعتذر يعني.
1: يحيى يعتذر عن المهمة، لا يسمعك مديرك.
0: بس شوف قبل ما ناخذ اتصال ثاني مريم، يعني الواحد لا ينسى موضوع التقييم السنوي
1: طبعا
0: والتقييم الشهري، اذا انت من الناس اللي يعتمد على البونص وما الى ذلك برضو تنحسب ترى موضوع المبادرة.
1: اكيد
0: انت بالنهايه موظف.
1: اكيد اكيد. طيب نشوف وجهات النظر الاخرى كمان. افراح، هلا وسهلا يا افراح.
2: السلام عليكم.
1: هلا يا افراح. وعليكم السلام.
2: كيف حالك استاذه مريم؟
1: انا تمام، انت كيف حالك؟
2: والله الحمد لله، الله يسعدك يا رب. كيفك يا استاذ خالد؟
0: خير يا استاذ افراح، اهلا وسهلا فيك.
2: الله يعطيكم العافيه، مبروك البرنامج الجميل. مبروك عليكم فيك. جدا برنامج جميل والله، الله يعطيكم العافيه يا رب.
1: حلو بوجودكم يا افراح.
2: الله يسعدك يا رب.
1: تفضل اعطيني رايك.
2: صحيح انا ماني على راس عمل، لكن لو طلب مني والله ما اقول لا، على طول حسويها يعني. وانا اشوف يعني اي احد يطلب مني حاجه انا اسويها خدمه، انا افرح لما اسويها الشخص.
0: جميل. طيب ليش يعني اذا سالناك طلبوك شغلات مهم اختصاصك، انت مثلا تشتغلي في قسم معين وعندك خبره فيه، بس جابوا لك شغل موظفه ثانيه وقالوا لك يلا خلصينا هالشغل مبادره منك، ليش حتقبل؟
2: طب حخلصه حتعاون معهم حخلصه.
0: سلام. جميل، فالك الترقيه ان شاء الله
2: يا رب.
0: شكرا لك يا افراح، طول بعمرك.
2: العفو يا هلا،
0: حياك الله.
1: طيب خلينا نروح كمان شوية على السناب شات. تمام سناب شات. شكرا لأصدقائي الموجودين على سناب. ومين معانا؟ أوكي نوف من الرياض تقول يا مساء الورد عليكم مريم وخالد. يا هلا سهلا بك يا نوف. تقول أنا أقول أنفذها أول مرة وبعدها أسأل المدير بكل احترام هل المهمة هذه أصبحت ضمن مسؤولياتي. أوف، لأنه كلمة مو شغلي مباشرة ممكن تكون حادة شوية.
0: حادة كثير مو بس
1: والله
0: شوية.
1: إيه والله يا نوف بزيادة صراحة. يعني كيف يعني مدير يطلب من والله مو شغلي؟ إيش دي مو شغلي؟
0: في موظفين يقولونها.
1: في
0: موظفين معنا
1: في موجودين يعني.
0: بس سياستها جميلة صراحة،
1: سياستها حلوة أنه أوكي أنفذ مرة مرتين ثلاثة، بعد كده ممكن أنا بطريقة محترمة مؤدبة أكلم مديري هل هذه تعتبر من ضمن مهامي ولا يعني عرضية زي ما يقولوا يعني استثناء. إذا وافقت إنها تكون من ضمن المهام أوكي، إذا قال لا والله احتجناك مثلا احتجناك في هذه المرحلة أنه أوكي أوكي ما في مشكلة.
0: يا سلام. إيه
1: تمام. طيب عبد الله من جدة، مساء الخير مريومة خالد، هلا وسهلا. يقول والله موضوعكم اليوم جاء على الجرح، أنا مع التنفيذ إذا كانت مرة أو مرتين أوكي، ويمكن أتعلم من هذا الشيء شيء جديد، لكن إذا صارت عادة وكل شغل المكتب صار عندي هنا لازم أخبر المدير.
0: هنا لازم نتدخل.
1: أوكي هنا لازم نتدخل. تمام، هذا إلى الآن المشاركات اللي على السناب.
0: جميل، شكرا لهم أصدقائنا، أراء جميلة. ولسه يعني إحنا ناخذ الآراء، والحلو أنها متفاوتة لأن كل إنسان أتوقع كان له موقف وتجربة معينة.
1: يس.
0: وأساليب صراحة فيها أفكار اليوم كيفية التعامل مع
1: أي. يس يس، يعني أنت ما تيجي تقول من بداية أنا والله هذا مو شغلي. طيب خلاص أعطي نفسك فرصة، يمكن المدير احتاجك، يمكن شاف فيك شيء يعني من الكفاءة من المرونة. يمكن هو أحيانا ممكن يكون أنت لك معزة عنده زيادة. نقول لي كيف إنه يمون عليك أكثر من الباقيين.
0: بالضبط.
1: ممكن عشان قال والله فلان أنا أمون عليه يخلص لي الشغلة هذه، يمكن ما يمون على أحد ثاني. وصدقني عمره ما راح ينسالك يا
0: كخدمة. أي نعم فعلا، وتصير يعني المدراء أحيانا يكون عندهم ضغوطات وتحديات الواحد ما يعرفها لين يمسك المنصب.
1: بالضبط.
0: يقول والله أنا كنت عارض مديري دائما بس يمسرت مدير.
1: صحيح.
0: أتمنى أني لو ساعدت مديري.
1: صحيح.
0: مكملين معكم هذا استديو 20، وهذه يعني موضوعنا فيه بالأغلبية، وأكيد عندنا كثير من الفقرات اللي راح تسمعونها والأخبار والمواضيع والضيوف، وكونوا معنا في هذه الساعة. نطلع الفاصل نرجع نواصل معكم.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن. أكيد أنتم معانا في استديو 20، وخلينا نروح على طول على فقرة خذ العلم. طيب يلا يا خالد، في عندنا أخبار كثير تهم الشباب صراحة.
1: يلا أول شيء راح نتكلم عن هذا الخبر اللي بعنوان تدريب مدفوع من ميسك وهيومين لصناعة كوادر الذكاء الاصطناعي.
0: تمام.
1: في التفاصيل، فتح برنامج صناع المستقبل الخريجين السعوديين في تخصصات الذكاء الاصطناعي والحاسب، ويقدم 6 أشهر من التدريب الحضوري المدفوع في الرياض على مشروعات واقعية تشمل التعلم الآلي، تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي التوليدي. ليش هالخبر يعني مهم؟ لأنه يمنح الخريج خبرة عملية وشهادات وفرصة يعني لبناء شبكة مهنية داخل قطاع سعودي سريع النمو، والتقديم يعني ساري حتى 15 سبتمبر. ممكن يعني تدخل تبحث عن هذا الخبر بهالعنوان في شروط والتقديم عبر ميسك، وتلاقي الرابط وتسجل، وفالكم التوفيق إن شاء الله.
0: طيب كمان في عندنا خبر ثاني يهم الشباب حقيقي، ويهم كل من باحث عن وظائف تقنية. 120 جهة تلتقي بالكفاءات السعودية الباحثة عن وظائف تقنية. ينطلق ملتقى الكفاءات التقنية افتراضيا يومي 15 و16 سبتمبر، يعني إن شاء الله بعد بكرة.
1: نعم
0: صح، اليوم احنا 13 سبتمبر.
1: اي نعم صحيح.
0: اوكي، يتيح التواصل المباشر مع ممثلي 120 شركة ومؤسسة، الى جانب ورش عن الذكاء الاصطناعي والبيانات والتخطيط المهني من الجهات المشاركة. طبعا المؤتمر او الملتقى الافتراضي مهم للشباب لانه فرصة للوصول الى اصحاب العمل وفهم المهارات المطلوبة، بدل الاكتفاء بارسال السيرة الذاتية عبر المنصات. يعني الطريقة التقليدية اللي نرسل بس السيرة الذاتية وخلاص ننتظر الرد، أتوقع أنه صار من الماضي. اليوم صار في ملتقيات، حتى لو ما أنت قدرت تروح لنفس الشركة أو لنفس المؤسسة، في ملتقيات افتراضية أونلاين تقدر تتواصل معاهم وترسل سيرتك الذاتية. أكثر من 120 ممثلين للشركات والمؤسسات، أكيد رقم مو سهل خالد. يعني
1: فعلا شوفي، مثل هالملتقيات الجميل فيها أنها هي جاية أساسا على أساس التوظيف للباحثين والباحثين عن العمل.
0: صحيح.
1: فتفتح فرص وظيفية كبيرة، وتكون واحدة من الشغلات المهمة اللي ممكن توفر لك يعني بإذن الله تعالى فرصة عمل جيدة. فالواحد لا يهملها ويسجل، وبالتوفيق إن شاء الله.
0: نعم، بالذات إن الملتقى هذا قاعد يضم ورش عمل تقنية، جلسات تفاعلية، كلها هذه متخصصة لتطوير المهارات وبناء المسار المهني. أكيد تقدروا تسجلوا عبر منصة ملتقى الكفاءات التقنية، أكيد لهم ويب سايت، ادخلوا على جوجل واكتبوا منصة ملتقى الكفاءات التقنية وتقدروا تسجلوا، وإن شاء الله فالكم كل التوفيق والخير.
1: استوديو 20 مكملين معكم، حياكم على 012-64-771-54.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: يا أهلا وسهلا أصدقائنا وحياكم من جديد. هذه ساعتنا الأولى ولسه مكملين معكم نتكلم في موضوع بالأغلبية اللي بصراحة يعني إلى الآن ما رحنا إلى أغلبية معينة في اتجاه معين، ولكن كان السؤال طلب منك مديرك مهمة ما هي من اختصاصك راح تنفذ وتقول أبشر، ولا أنت من الناس اللي يقول لا والله هذا مو بشغلي طالما ما هي من مهامي الوظيفية وما اشتغلت عليها من قبل فأنا ما راح يعني أشتغلها. الأراء صراحة متفاوتة، في سياسات حلوة، في ناس حتقول لا بس بطريقة جدا احترافية.
1: رهيبين هذا. صح، بطريقة ذكية وحلوة كمان.
0: بالضبط.
1: طيب ناخذ أول اتصال ولا نقول أرقامنا؟ 0126477154 وكمان 0126495154 و800-200-44-28 رقم الواتساب. ناخذ اتصال، مين معانا؟ عادل،
2: كيف الحال؟ اهلا وسهلا، كيف حالك استاذة مريم؟
1: اهلا وسهلا، يا هلا، انا تمام، انت كيف حالك؟
2: خالد كيف حالك؟ الحمد لله والله.
0: اخوانك طال عمرك، الله يحييك.
2: تسلم يا خالد، كيف الحال؟ والله موضوعكم شيق صراحة، بس يعني ليش دخلتم العاطفة فيها يعني؟
0: من اي ناحية؟
2: من ناحية انه مديري وبساعد وان شاء الله ينبسط مني وما ادري مين، رغم انه الموضوع يعني مهام عمل ما له علاقة في العاطفة والله صاحبي او ممكن يحبني او ممكن لا، ما له علاقه. فانا شايف ان انتم في صف ان الواحد يخدم مديره. انا ما اخدم مديري، انا اخدم طبيعه عملي، ايش تبغى مني على ضوها وعلى ضوء المهام اللي يعني محطوطه للوظيفه ادي عملي، غير كذا ما عندي.
0: اي نعم. لا شوف،
2: انا شايف انه انتم حاطين العاطفه
1: لا احنا يعني انت مالك في راينا يا عادل، احنا نبغى رايك انت، احنا تكلمنا من كل الزوايا من كل الجهات. صح، انه بامكانك انت صح كموظف صح تقول اوكي، بامكانك ترفض بس بطريقه حلوه.
2: انا شايف اوكي، بس انا شايف انه يعني انتم مع، صح؟
1: لا احنا لا، انا ماني شايف اننا احنا مع، و يعني انت انا ابغى رايك انت تركنا من
2: انا رايي رفض طبعا، انا عندي مهام امشي عليها.
1: خلاص تقول هذا انا هذه يعني المهمه ما هي يعني شغلي ابدا، غير ما انفذ
2: غير طبعا ما حنفذ، غير انه ممكن ينقلب الموضوع ضدي، بمعنى انه انا في بالي انه اخدم مدير بس في الاخير ممكن يعني بالذات الوظائف الهندسيه والاشياء هذه
1: فيها تخصصات. نعم
2: بالضبط
1: نعم يعني. أنا أتفق معك، إذا في شيء فيه تخصص وأنا ما يمديني أني أسويه أكيد شيء طبيعي 100% أن أنا أقول مو تخصصي
2: عشان أنا ما لخبط. حتى لو مديري يعطاني ثقة يعني.
0: أي نعم.
1: أوكي، طب أنت ليش معصب؟ شكل مديرك
0: مهندس.
2: لا والله بالعكس،
1: مديرك بيكلفك بمهام مش مهامك يا عادل؟
2: لا بيجيني طلبات أحيانا برفض
1: يا حبيبي. تمام،
0: الله يكتب اجركم يعني انتم امانه.
2: حتى لو انها فيها ترقيه، حتى لو انه اخذ فكره سيئه عني، بس انا ما افتح مجال يعني هذا بينه وبين الله، اذا انه بيعطيني او بيصير التقييم بناء على انه والله انا طلبتك المره الماضيه وانت ما خدمتني.
0: نعم.
2: لا هذه ندخل في العاطفه وندخل في المحاباه.
1: لا هذا اكيد هذا مو شغل احترافي ولا مهني.
2: بالضبط، هذا اللي بوصل له، انه فعلا للاسف يعني زي ما تفضلت، انا يعني تابعت حديثكم، ممكن المدير ياخذ فكره او ممكن بيبني عليه تقييم، بس في الاخير حرام انه يسوي الاشياء دي. انا اكون صادق معك يعني.
0: اي
2: اذا هو بيبني على انه رفضت الطلب ومن حقي اني ارفضه، هذا شيء بينه وبين الله، بس المفترض ما يرفض، او سوري المفترض ما يقيم. على اني انا رفضت.
0: اي نعم، ما يقحمها في موضوع المبادره وما الى ذلك، وهذه ترجع لسياسه كل انسان يعني في منصب اداري. الله يقويكم ان شاء الله، وانتم عملكم مو بسهل صراحه. اي والله، وتعملون تحت ضغط دائم.
2: لا هو هو هو سهل او غير سهل، بس في الاخير يعني انا شايف انه وقد يكون كثير من الناس، يمكن من ضمن الكلام اللي انت قلته كثير من الناس رافض.
0: اي نعم،
2: بس انا مبرر الرفض ايش؟ انه ما افتح باب على نفسي، حتى لو انه يعني انا عندي مهام بقوم فيها ويعني وانتهينا.
0: يا سلام، واضح حبيبنا، يطول بعمرك، سعدنا بسمع صوتك وان شاء الله يومك.
2: شكرا يا خالد، يومك والله مواضيعك بصراحه شيقه.
0: الله يعزك، العين والراس.
2: شكرا استاذه مريم، شكرا.
1: يسلم واهلا وسهلا.
0: احيانا ترين تكون ممتلئ بالمهام الوظيفيه، ما في مجال
1: اكيد،
0: ويعني انه مثلا تضاف لك مهام اضافيه كذلك ما تكون منطقية. يعني طبعاً. هذا جانب لابد من مراعاة الموظف فيه.
1: أكيد أكيد، يعني إحنا في النهاية مو قاعدين نفرض رأينا على أحد أبداً، يعني إحنا بنعطي الرأي والرأي الآخر، وكل شخص في النهاية لي تجربته ولي بيئة العمل الخاصة فيه. أحيانا في بيئات عمل والله ما تسمح إني أضيف 1% زيادة
0: ما
1: على
0: ما يتنفس حتى
1: يتنفس أيوة. والبعض ممكن أبادر
0: صح،
1: يعني
0: صح.
1: في كذا وفي كذا، ما نقدر نحكم على المطلق يعني. طيب بعد عادل معنا مين؟ سلطان. نوال، هلا وسهلا يا نوال.
3: مساكم الله بالخير.
1: أهلا وسهلا، مساء الأنوار.
3: حالك يا خالد؟
0: خير أختنا نوال، حياك الله.
3: الله يعطيك العافية والصحة إن شاء الله. أول مرة شاركتكم بعد الدورة الجديدة.
0: يا مرحبا فيك.
3: الله يحييك ويقويك. بالنسبة إلى
0: تفضل يا نوال، أكيد إنه جاك في يوم من الأيام طلب إداري ممكن ما هو من عملك ولا من اختصاصك، هل أنت مع الأشخاص اللي راحوا لتنفيذ هذه المهام الجانبية، ولا قلت لا أنا عندي مهامي وشغلي فما راح أشتغل زيادة؟
3: أنا بصراحة كل الأشياء يعني كل المهام قمت فيها كانت إدارية، تعليمية، تسويقية، روحي مثلا تبي من المستودعات يعني كتب أو غيرها، كلها هذه أنا سويتها
0: ما شاء الله.
3: يمكن اي يعني انا ما خالفت في هذا الموضوع، ما اجي اقول هذا مو مهم ولا هو يعني، انا يمكن عكس يعني الاخ عادل اللي قبلي، مو مساله عشان عاطف عشان هذا يحبني ولا يكرهني او مثلا بيرقيني او بيعطيني درجه وتقويم كويس، يعني ياما احنا اشياء وايد سويناها مش من مهام العمل، وهم كذلك نقصوا ادائنا، ما رح نتكلم ترى احنا سوينا وقمنا وفعلنا وحطينا وغيره من هذا الكلام
0: أي.
3: ابدا. فانا احب اكتسب الخبره
0: يعني هو بشكل لك. شخصي سواء يعني كان في عندك طلب اداري او لا، انت من الناس اللي ياخذ مهام اضافيه.
3: اي اخذ مهام اضافيه ما خالف انا.
0: يا سلام.
3: اقول ما يخالف يعني، تعاون من باب التعاون.
0: الله يقويك يعني ان شاء الله.
3: إيه الحمد لله، لان انت بتتعاون لزملائك للعمل حتى تمشي مسير اللي هي دفة العمل خالد.
0: اي نعم تصير الامور.
3: مثلا انا رفضت وخالد رفض ومريم رفضت وهذا رفض، كل واحد يقول من مهامي العمل شلون راح يمشي،
0: تصير نشتغل بعدها بالخصميات والانذارات. شكرا لك يا نوال.
3: الله يعطيك
0: الطول بعمرك ان شاء الله.
3: الله قواك الله.
0: شكرا لك، حياك الله. في كذا تعليق بسيط قبل ما نطلع الفاصل. احيانا تكون الاشكاليه في قبول بعض المهام اللي احنا ما نشوفها مو من شغلنا.
1: أيوة.
0: اللي هي ضبابيه المهام الوظيفيه.
1: صح.
0: في جهات او في ادارات تحرص على انك ما تعرف ايش المهام الموجوده عندك، فمن البدايه انت تدخل من الباب هذا وتخرج من الباب هذا، فما انت عارف اساسا وش هو شغلك.
1: صحيح.
0: في مسمى بس انت بعيد عنه تماما.
1: صح.
0: فهذه كذلك واحدة من التحديات اللي يواجهها الكثير من الناس.
1: احرص على انك تعرف مهامك بشكل واضح كلير مرة. طيب في كمان مشاركة من سارة من مكة تقول فرحت المشاركة اختفت.
0: جاتها مهمة وظيفية راحت سارة.
1: طيب تقول مريومة وخالد مساء السعادة، انا ضد جملة هذا مو شغلي.
0: نعم.
1: نفسها حتى لو فعلا مو شغلي ممكن أقول حاضر، بس عندي مهامي الأساسية أيها يعني أقدم إيش على إيش، يعني هنا أخلي المدير هو اللي يحدد الأولوية. هذه برضو
0: ممكن
1: حل.
0: أي إيش الأولوية اللي تباني أشتغل عليها اليوم؟
1: أيوة.
0: مثلا بدل ما أنا
1: مشتت،
0: أي مشتت أو أشتغل يعني فور تايم بدون مقابل أو أي كان يعني.
1: صحيح.
0: طيب نكمل معكم، لسه عندنا ساعة ثانية وفيها الكثير من الفقرات والضيوف والمواضيع اللي نتكلم فيها، فكونوا معنا. رحب فيكم على تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، تحديدا إذاعة جدة، وكذلك بالاتصال مباشر معنا والواتساب على 8024-44-2828 والاتصال على 012-647-1054.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في ساعتنا الثانية اليوم من استديو 20. رحب كل اللي انضموا معنا الآن وكل اللي كانوا معنا في ساعتنا الأولى. وفي عالم أصبحت فيه منصات التواصل الاجتماعي جزء أساسي من حياتنا اليومية، لم تعد السوشيال ميديا مجرد وسيلة للتواصل والترفيه، أصبحت نافذة تطل منها على العالم المهني ونبني من خلالها صورتنا الشخصية وعلاقاتنا وحتى فرصنا الوظيفية. لكن هل يمكن لمنشور نكتبه أو صورة نشاركها أن تؤثر في مستقبلنا المهني؟ هل تساعدنا السوشيال ميديا على النجاح والتطور؟ أم قد تتحول أحياناً إلى مصدر للتشتت والضغط داخل بيئة العمل؟ الكوتش سلمى موسى لايف كوتش معتمدة بشهادة من الآيسف ومتخصصة في التطور والنجاح المهني وتحديات بيئة العمل. هلا وسهلا بك كوتش سلمى، منورتنا في استديو 20.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير.
2: مساء النور، حياك الله كوتش سلمى. أهلا وسهلا، أرحب فيك في استديو 20، سعيدين بوجودك معنا عبر الهاتف. خلينا نبدأ معك في موضوع السوشيال ميديا وبيئة العمل. في أول سؤال، كيف يعني مع بعضها تؤثر على نجاحنا المهني؟
1: كيف إيش معلش؟
2: اليوم نسأل السوشيال ميديا وبيئة العمل مع بعضها كيف تؤثر على حياتنا وتحديدا حياتنا المهنية ونجاحها؟
1: يعني إحنا لو بدأنا بس ببساطة بالعادات عندنا اليومية، قد إيش بيروح وقتنا للسوشيال ميديا؟ وبالخصوص لو مثلاً في الريلز الشورتس، قديش بياخد مننا وقت في السكرولينج؟ فيعني
0: أيوة
2: نعم
0: كوتش سلمى معانا.
2: طيب بنحاول نعود اتصال فيك، ما أعرف أنه إن شاء الله تكوني معنا بعد ثواني.
0: طيب اليوم خالد، يعني السوشيال ميديا بشكل أو بآخر هي قاعدة فعلا تأثر بحياتنا المهنية،
2: قراراتنا فعلا
0: وبقراراتنا المهنية. اليوم أنت لما تشوف إنجازات أشخاص آخرين وتبدأ أنت تقارن بيني أنا وبينهم، لما أنا كنت في عمرهم إيش كنت أسوي، لما هم الآن في هذا العمر إيش قاعدين ينجزوا، أحيانا تكون كلها فيك، مو حقيقية.
2: هي أغلبها بصراحة، لأنه شوفي هو محتوى بالنهاية ولابد أن يكون جاذب، وهذه المحتويات الجاذبة أحيانا يعني تضرب مثل ما يقولون على الوتر الحساس، وتشتغل على العواطف والمشاعر. فمو كل ما نشوف اليوم هو جزء من الحقيقة والحقيقة كاملة. أنت تشوف فقط جزء من الصورة، ولكن لو طلعت على باقي التفاصيل ممكن ما حيعجبك هذا الأمر ولا رح يعني تركض خلفه. كنت سلمى معنا من جديد، أهلا وسهلا فيك.
1: يس أهلا وسهلا،
2: حياك الله. يعني إحنا وقفنا عند نفس السؤال، تأثير يعني السوشيال ميديا وبيئة العمل على نجاحنا المهني.
1: عموما نحن صارت عادة عندنا يوميا السوشيال ميديا، فالمشكلة صراحة مو في السوشيال ميديا ككل، هي المشكلة في إيش اللي بنشوفه. يعني عادة في السوشيال ميديا ما بنختار، الألغوريتم مرة بيتحكم، بنشوف أشياء ما إحنا مخططين إن نشوفها فبتجينا فجأة، فهذا طبعا بتأثر، بتدخل في مودنا، نوع الأشياء اللي بنشوفها، كميتها. فلو بدأنا مثلا بموضوع السكرولينج، هنلاقي انه مثلا في نفس 10 دقائق ولا في اقل بتلاقي خبر محزن، خبر حلو، شخص يشتكي من مديره، شخص بيضحك على مديره، كمية كبيرة جدا من المعلومات والمشاعر في وقت قصير. فهذه طبعا مرة تأثر في مود الشخص، في افكار الشخص بدون ما يستوعب. يعني احنا بنشوفها عادي، عقلنا الواعي عادي، بس اللاواعي بتدخل فيه له كمية مشاعر وكمية افكار بتأثر. فصراحة الواحد مهم انه يستوعب ايش بيشوف، قد ايش بيشوفه، وايش الاشياء اللي بتدخل في مخه عموما.
0: صح، لانه في النهاية بتأثر على مزاجه، على نظرته، على قراراته. طيب بين التوعية والتصنيف كوتش سلمى، أهمية التمييز بين المحتوى التوعوي الحقيقي وبين إطلاق أحكام جاهزة، زي مثلا اللي بنشوفها يعني بيئة سامة، إنه هذا مدير نرجسي، على كل اختلاف أو ضغط طبيعي ممكن يصير أو مشكلة معينة أو أي ضغط في العمل على طول تبدأ إطلاق الأحكام، هذه بيئة سامة. طب كل البيئات العمل ما في بيئة مريحة 100%، إلا ما راح يكون في ضغط. يعني المدير إذا وافق على طلباتي هو مدير جيد، ما وافق على طلباتي هو يعتبر مدير نرجسي. تأثير السوشيال ميديا في هذه الناحية؟
1: طيب إحنا لو بدينا ببساطة وقلنا إنه التوعية شيء إيجابي، يعني إني أنا بتجيني معلومات تقول لي مثلاً إيش هو المدير النرجسي، إيش الحدود المهنية، إيش الاحتراق الوظيفي، هي في العموم حاجة إيجابية. كيف ومتى بتصير مشكلة؟ لما كل مسمى أنا أخذه وأخليه يتحكم في حياتي، بمعنى اختلاف طبيعي بيني وبين مديري، مديري نرجسي، عندنا فترة ضغط في الشغل وفي فترة لخبطة، والله هذه بيئة سامة. فبكل بساطة أنا من يوم ما ببدأ أصنف، أنا ترى ببدأ أصغر نفسي. يعني أنا لما بجي وأقول مدير نرجسي، طب أنا إيش يعني إيش فايدة الموضوع؟ خلاص حتى تحكم على الشخص، حتى التصنيف على الشخص، صحيح. ما أعرف أتعامل معه. ففعليا في هذه الأشياء أوكي ناخد الوعي، لكن مهم وقت الموقف أنا بس أسأل إيش اللي بيضايقني. أول حاجة أسأل إيش اللي بيضايقني، أسأل كيف بيأثر علي، والأهم أجي للنتيجة كيف أقدر أتصرف معه، كيف أقدر أتعامل مع هذا الموقف. عرفت أنا هنا ممتاز، عرفت مثلا، عرفت أنه مثلا يبغالي أتفاهم، يبغالي أحط حدود، يبغالي أوضح توقعاتي، ممتاز انتهى الموضوع. والله ما عرفت، لا أروح هنا وقتها لمنتور. باي منتور أنا أقصد الشخص اللي يكون ذو خبرة ويقدر يعطيني من ملخص حياته، أو أروح لي لايف أو كارير كوتش يقول لي أنا في هذا الموقف، يساعدني كيف نوصل لتعامل مع الموقف اللي بتعرض له. مهم أنه يعني خلينا نقول ما أنحبس في المسميات وأخليها هي الأكبر وأنا الشيء الصغير.
2: نعم فعلا جميل. طيب خلينا كوتش سلمى يعني نختم بهالسؤال، إحنا بالنهاية كيف نحولها إلى أداة تخدمنا وتكون في صالح نجاحنا المهني؟
1: طيب إحنا مبدئيا مهم نعرف أو نستوعب أثر السوشيال ميديا، يعني هي شيء أداة أنا أستخدمها لي، في منها أشياء ومعلومات بتجيني ما بتفيدني، فهذه المعلومة بس لو استوعبتها ممتاز. ثاني حاجة أبدأ أحاول أدرب الخوارزمية حقت السوشيال ميديا على الأشياء اللي أنا أحتاجها، أزيد متابعة للأشخاص اللي أنا أبغاهم، المحتوى اللي أنا أبغاه، ما أطول كثير في المحتوى السلبي. فهذه مهمة لأنها تبدأ تدرب السوشيال ميديا عندنا، حتزيد المحتوى وحتزيد المقاطع والأشياء اللي أنا حتفيدني. ثالث حاجة أبدأ أحول المعرفة للتطبيق، لأن أنا ممكن ترى أخذ معلومات كثيرة بس بقول أوه أوكي حلو حسوي ده حسوي ده. مهم أختار لو أشياء بسيطة، الشيء اللي فعلا يعجبني وأعرف أنه

0: ساهمني حيساهمني أبدأ أكتب وأفرق أقول خلاص أنا في هذا الأسبوع حطبق هذا المبدأ، لأنه لو دخلت المعلومات كثير وما بديت أطبق حتروح يعني حيكون بلا فائدة. وآخر حاجة أقدر كذا أختم بيها من فوائد السوشيال ميديا أن أستخدمها لي. كل شخص كل ما جلس في مجاله بيكون خبير، بيكون صاحب وعي، مهم ينقل، مهم ينقل النفع والأثر والعلم اللي هو أخذه، يعكس عن صورته بحقيقة، يعني ما هو بشيء خيالي، فعلا المعلومات اللي أخذها يبدأ يفيد بها غيره، لأنه هذه بتكون له صورة، بتكون له اللي بنسميه البيرسونال براندينج. فبعد كده لما بيروح في النتوركينج، بيروح مع أشخاص مختلفين، بيروح في بيئات عمل جديدة، بتشكل له السوشيال ميديا دعم لي. يبدأ الناس يبحثوا عن اسمه، يعرفوا من هو، يعرفوا شوية عن أفكاره، عن علمه، فيقدر يستخدمها فعلا لي بدل ما أنها تبدأ تشتته وتاخده عن الطريق اللي هو يبغى.
1: فعلا اليوم السوشيال ميديا جزء مؤثر في حياتنا، ومفترض يعني نستغله أفضل استغلال. شكرا لوقتك معنا اللايف كوتش سلمى موسى، ونأمل إن شاء الله نلتقيك في حلقات ثانية. كل التوفيق لك.
0: يعطيكم العافية، شكرا لكم.
1: يا أهلا وسهلا.
2: طيب احنا مكملين في استوديو 20، ما تروحوا بعيد، في لدينا المزيد والمزيد. فاصل مع سلطان وراجعين.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: يا رسالة بكل الأصدقاء الكرام، نكمل معكم في استوديو 20. وتعجبني هالفقرة صراحة اللي نتكلم فيها عن أشياء صار لها أثر ونتائج غير متوقعة في حياتنا. اختراعات جت بالصدفة، جت لحل مشكلة ما، يعني انقذتنا وصارت جزء من حياتنا، وكل واحدة منها لها قصة مختلفة. اليوم يعني الأثر غير متوقع هذا استخدمناه صراحة.
1: والله كلنا نستخدمه بدون استثناء،
0: وصلنا في الاستوديو.
1: أيوة يعني بدون استثناء كلنا قاعدين نستخدمه، وكلنا ما نستغنى عنه.
0: أي.
1: كلنا بشكل كامل
0: فعلا. تخيل يعني اليوم لو وصلنا الاستوديو عن طريق الدرج.
1: أيوة تخيل.
0: أو طلعتي مبنى مع 10 طوابق عن طريق الدرج. رياضة بس
1: رياضة
0: متعب.
1: أيوة
0: الموضوع
1: بس متعب
0: يعني.
1: طب تخيلوا معك أغراض معك أكياس معك مقاعد.
0: ساكن في الدور السادس.
1: أنت ساكن في الدور السادس، تخيل أنت بتشيل الغاز مثلا، بتشيل ثلاجة، بتشيل مكيف، وأنت طالع 10 دور وسادس دور. أتوقع سلطان يقدر. تقدر سلطان؟
0: ما ظنيت. الله يقويك أبو سعد.
1: طيب أنت دحين لو رحت البيت ولقيت المصعد يعني خربان وعطلان، إيش تسوي؟ حقيقي إيش تسوي؟ كيف راح يكون مودك؟
0: أكيد إنه صعب، يعني خصوصا إذا كان يخدم عدد من السكان.
1: أيوة.
0: وأنت من الأدوار العلوية.
1: أي
0: نعم، مجرد وجوده أصلا يعني يعتبر من أسلوب من الأساسيات الموجودة، من الأشكال يعني اللي تضيف يعني لجودة المبنى والسكن فيه.
1: طيب حسألك سؤال تاني، تخيل لو ما في مصعد، هل راح يكون في ناطحات سحاب ولا كلنا حنكون على الدور الأول أو الثاني؟
0: تخيل يعني أطلع الدور 80 جري. ما تجي.
1: ما راح نشوف أبدا يعني لا ناطحات سحاب ولا بنايات،
0: ولا حنشوف أحد يوصل،
1: ولا نهائيا يعني بالضبط. أكيد راح يكون كل المدن عبارة عن دور أو دورين، وإذا مرة شدوا حالهم حيكون ثلاث أدوار، هذا بالكثير يعني.
0: بالضبط.
1: تمام. طيب اليوم هذا هو موضوعنا، أثر غير متوقع في موضوع المصعد اللي غير شكل المدن وغير شكل الحياة. طيب تخيلوا مدينة بدون مصاعد، كم دور ممكن الإنسان يطلع كل يوم؟ 5 10 15؟ وهل أصلا كان أحد بيفكر يسكن في الدور 20 أو 30؟ طيب الحقيقة في وراء هذا الموضوع والمصعد إنه فكرة رفع الأشياء إلى أعلى قديمة جدا، لقرون استخدم البشر الحبال، البكرات، المنصات عشان يرفعوا البضائع ومواد البناء. وبعد الثورة الصناعية ظهرت منصات رفع تعمل بالطاقة وتستخدم في المصانع والمناجم، لكن بقيت مشكلة كبيرة جدا.
0: يعني المصعد في بدايته ما كان بشكل الحالي،
1: لا
0: هي تعتبر منصة بس معلقة بحبل،
1: صح،
0: وانت ما حتغامر يعني، تطلع مجموعة أدوار للاستخدام العادي، الإنسان ما يعمل في مجال البناء، والحبل إذا انقطع لا سمح الله يعني ما في حتى وسائل السلامة. نعم. وهنا طبعا القصة أخذت منحنى ثاني.
1: أيوه.
0: دخل القصة رجل أمريكي اسمه إليشا جريفيز أوتيس أتوقع.
1: أيوة.
0: في خمسينيات القرن 19 كان هذا الشخص يعمل في مصنع.
1: تمام.
0: واحتاجوا وسيلة يرفع فيها المعدات بين الطوابق، طور نظام آمن بسيط ذكي إنه إذا ارتخى حبل الرفع وانقطع تنفتح آلية تمسك بقضبان جانبية وتمنع المنصة من السقوط. فهو جاب اختراع صراحة جميل في وقتها.
1: تمام. طبعا الاختراع كان موجود، لكن بقيت المشكلة الأصعب، كيف يقنع الناس إنهم يثقوا فيه ويحطوا حياتهم في داخل هذا المصعد أو على هذه المنصة؟ من يجرؤ إنه إنسان يطلع بمنصة لأدوار عالية؟ طبعا بعد كده جاءت الحركة العبقرية في عام 1854 خلال معرض كبير في نيويورك. وقف أوتيس بنفسه على منصة رفع أمام الجمهور وارتفعت به إلى أعلى، ثم طلب أمام الناس أن يقطع الحبل أوكي اللي بيحمل المنصة. تخيلوا المشهد، الرجل واقف فوق والجمهور ينظر والحبل يقطع، أكيد راح تهبط المنصة فجأة مسافة قصيرة ثم تتوقف. بعد كده اشتغل نظام الأمان اللي اخترعه أوتيس ومنعها من السقوط.
0: طبعا هذا الموضوع ينسب يعني في هذا العرض يعني، وقال للجمهور أنه كل شيء آمن، والأمور طيبة، وكانت لحظة تعتبر استعراضية وتاريخية وغيرت نظرة الناس للمصاعد، لأن صار في تجربة حقيقية.
1: صحيح.
0: بعد سنوات في عام 1857 ركب أحد يعني أوائل مصاعد للركاب التجارية الآمنة اللي أوتيس هذا الشخص في متجر بمدينة نيويورك، صار يشتغل في الموضوع ويركب لهم مصاعد، وشفتم التجربة الأمور زينة. من هنا بدأ شيء أكبر، يعني من مجرد تخلص من الدرج لما صار يعني أصبح بإمكان الناس الصعود والنزول بأمان، صار من وقتها بناء المباني مرتفعة أكثر عملية، وصار له قابلية وطلب أكثر مع تطور الحديد والصلب وتقنيات البناء. بدأت المدن تتجه إلى الأعلى وظهرت ناطحات السحاب بعد وجود المصاعد. فتخيلي شيء مثل هذا ساعد الإنشاء ناطحات ومباني شاهقة وعالية جدا.
1: صح. الأغرب أن المصعد غير حتى قيمة الطوابق. قبل المصاعد كانت الأدوار العليا غير مرغوبة، ما حد يسكن
0: رخيصة
1: رخيصة تمام، لأن الساكن راح يطلع كل هذه الدرجات كل يوم. لكن بعد ما ظهر المصعد تغيرت المعادلة، أصبح يعني الأدوار العليا يعني معناته هدوء أكثر، إطلالة أجمل، ضوضاء أقل، بعيد عن الشارع. ومع الوقت أصبحت بعض الأدوار هي الأغلى العالية، طبعا هي الأغلى هي الأفخم، وظهر مفهوم البنت هاوس طبعا. يعني تخيلوا اختراع بدأ بسؤال بسيط، كيف نرفع الناس إلى الأعلى بأمان؟ كان هذا يعني السؤال اللي انطلق منه فكرة المصعد.
0: أيوة الله صديقي، أنا قاعد أفكر في جانب ثاني اقتصادي،
1: إنه
0: اللي اشتروا في الدور السادس والسابع بعدين يعني اشتروا برخيص بعد المصاعد سووا له عادة بيع محترمة.
1: أي والله اللي كسبها بالأول وقال يلا ما عليش خليني أخذ أرخص وأطلع الدرج تمام قبل يعني ظهور المصعد، وفجأة اخترعوا المصعد فصار هو في في المكان الأغلى، يعني
0: صار يأجل
1: طبعا أكيد هذا هو كان الأثر غير متوقع اليوم.
0: فعلا شكرا لك مريم على هالفكرة الجميلة والأثر غير متوقع اللي نستخدمه لليوم. فعلا في اختراعات كثيرة احنا راح نتكلم فيها ما تتخيل يعني كيف جت وكيف حدثت وإيش أثرها اللي صار موجود في حياتنا اليوم. فوجود ناطحات السحاب واحدة من أسباب وجودها المصعد، فتخيل ذلك يعني لولا وجود المصعد اليوم ما كان نشوف ناطحات السحاب لأنها غير مرغوبة.
1: صحيح.

0: هذا المكمل.
1: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
3: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
0: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
1: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
3: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل انضم معانا الآن. باقي من الوقت نصف ساعة، رحب بكل اللي انضم معانا الآن واللي كانوا كمان معانا في بداية مشوارنا اليوم. بالأغلبية نبغى نشوف الأغلبية، مديرك أعطاك مهمة خارج اختصاصك، تنفذ ولا تقول لا والله ما أنفذ وهذا مو شغلي؟ طبعا تفاوتت اليوم الآراء بين ممكن أشخاص يعتذروا وأشخاص يقولوا أوكي وأشخاص ضد الفكرة أساسا. يعني الذكاء إحنا اليوم كيف نقول لا ونقدر نحط حدود بدون ما نخسر روح الفريق. طيب معنا اتصال ولا ناخد أوكي اتصالات؟ ألو عبد الله، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: كيف أستاذة مريم؟
0: أنا تمام، أنت كيف حالك؟
1: الحمد لله. إيش أخبارك أستاذ خالد؟
2: يا هلا حبيبنا أخوانك، حياك الله عبد الله.
1: أهلا وسهلا،
2: حياك، إن شاء الله أمورك زينة.
1: والله الحمد لله تمام،
2: يا رب لك الحمد. قلنا
1: تحتاجون خدمة فزع شيء
2: إن كان لك تسلم، ما من قصور. طب قلنا طال عمرك جاك طلب من مديرك في شغلة ما هي شغلتك بالأساس، كيف تتعامل مع مثل هالطلبات وهالموقف؟
1: شوف حسب المدير، إذا المدير يعني مثلا أعطاك الأمر إجباري، يعني شغلة إجبارية تمام، وعلاقتك مع المدير يعني شوية متوترة،
2: نعم
1: لا برفض كذا عناد بس.
2: أوه أي. يعني الموضوع موضوع راجع لك حسب العلاقة بينك
0: وبين المدير. أنا صريح يا عبد الله. ها؟ صريح والله.
1: ايوه هذا بس اذا مديره كويس. انا كان مديري كويس والله، كنت اجي في الليل، اجي الفجر، اجي اي وقت يطلب مني اجي عادي. عمل مو عملي اقوم ابشر، ما عندك مشكله لانه معايا كويس ممتاز. وغير كذا ان العمل يقوم يعني اسويه باتقان، غير كذا انه هو يحتاجني، يعني هو اكيد ما طلبني الا عارف اني بقوم بالعمل هذا، او انه يحتاج اني يعني اسوي العمل هذا. فاكيد ما رفض الطلب ابدا.
0: تمام.
1: بس لما يكون لا، يعني ناس كثيرين يعني يجيك يعني بامر او يجيك
0: هذا انت ما تقبل. اوكي.
1: اي لا مستحيل.
2: يعتمد يعني بالنهايه بالنسبه لك ما هو في الفكرة بقدر ما هي العلاقة الشخصية اللي تجمعك بهذا الشخص وتعامله معك.
1: أيوه هي العلاقة، هي دائما أي شوف أي موظف مع مديره إذا ساءت العلاقة تمام.
2: أي.
1: في الأخير يقول لي يا حبيبي أنا ما أشتغل الشغلة دي.
2: خلاص قضينا.
1: أعلم ما في خيالك أركب. وهو عارفه أصلاً. بس كذا عناد، وهذا غلط. فلا بد الموظف يكون مرن، طلب مديره منه أي شيء. وعلاقتهم كويسه لا نفذ.
2: يا سلام.
1: الشغلات اللي فيها انتدابات، فيها فلوس، فيها شيء، هذه على طول وافق.
2: اي هذه مو متوافق، هذه ما حد استدعاك الواحد يزعل.
1: نعم ايه. نعم.
2: شكرا لك عبد الله حبيبنا.
1: الله يوفقك ويسعدك.
2: حياك الله.
0: طيب بعد عبد الله كمان محمد، هلا وسهلا يا محمد.
3: السلام عليكم، مستنون للجميع دعاه اكيد جده وطاقم البرنامج مخرج ومنفذ اللقاء.
0: اهلا وسهلا محمد، تفضل.
3: هلا بك، زاد صدرك، واكيد الاعلامي خالد مستور وجميع المستمعين.
2: الله يخليك.
3: مع الاعلاميه اكيد مريم العمري اكيد.
2: الله يعزك.
3: انا ويعزك ان شاء الله مقدام. بالنسبه لي انا اقول انه يعني اذا العمل يعني اكيد احنا يعني اذا كان في داخل العمل لابد الواحد يعني هو المدير يعني الاداره هو وضع المدير عشان تدير مثلا الدائرة هذه ولا القسم اللي احنا فيه، لابد ما في قسم المدير يعني. عشان كده هو اذا قال لك يعني على عمل اكيد انه داخل العمل يعني، فانت لك الحقية، هو ما في شيء يعني مجبور انت عليه يعني، لك حقية الاختيار يعني انك ترفض او انك تقول بروح في العمل. ها
2: اي يعني
3: هي مسألة اختيار، ما هي مسألة يعني إلزام، إن لك حقية الاختيار إنك أنت مثلا تروح العمل هذا ولا لا. بس يعني أنا أشوف إنها حقية اختيار، لك الرفض ولك إنك تعمل
0: بدون
3: يعني
0: ما يأثر على وضعك ولا على يعني شغلك، لك حقية. أيوة. الاختيار.
3: نعم هي يعني لك حقية الاختيار، ما يقل
0: أكثر،
3: بس يعني أنت إذا تبغى تعمل الشيء بكيفك، لكن يجبرك لا، هو بيقول
0: ما راح، المفروض ما يأثر عليك حتى لو قلت لا.
3: إيه نعم، هو موضع مديرك عشان التجارة الدائرة. بس أنا يعني ما يعني بالنسبة لنا ما شاء الله يعني من بعد العصر كذا وبعد المغرب عندنا أجواء كذا
0: أمطار يعني ما شاء الله.
3: أيوة برق ورعد، لسه على المطر ما جاء، لكن إن شاء الله نيجي
0: إن شاء الله. أمطار خير وبركة. فين يا محمد؟
3: ضواحي المدينة يعني. نعم. ضواحي بدر زي كذا.
0: أيوة.
3: والأجواء هذه بس أكيد حتى بجدة أعتقد أنا العصر شفت في مكة، في مطر
0: مكة أمطار وطار. أيوة ما شاء الله،
3: جدة إن شاء الله أن يجي الخير كل مناطق المملكة
0: يا رب إن شاء
3: الله. حبيت أنوع على المطار يعني الأجواء كذا الغيمة.
0: أوكي تمام، شكرا يا محمد. بيها. ليلتك سعيدة. باي باي. هلا والله. طيب كمان عندنا على الواتساب مازن الغنمي بيقول أنا إذا جاتني شغلة في العمل وما أعرفها أكيد راح أعتذر عنها لأنه أنا ما عندي خلفية عن هذه الشغلة. طيب ويقول يعلق على موضوع فقرة أثر غير متوقع والمصعد، يقول أنا يعني تخيل الموقف، يقول أنا حدي الدور الثاني والثالث أو الرابع بالكثير، بس 20 دور ليه؟ أوكي. طيب كمان مهيوب، علي مهيوب يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير، يقول هلا وسهلا يا علي، يقول أنا أستمع لطلب المدير بمرونة ودون رفض مباشر حتى لا يفهم التردد على إنه تقصير أو عدم رغبة في العمل، أستفسر عن التفاصيل وأسأله عن يعني يسأله هل هذا هو تكليف مؤقت بسبب ضغط عمل طارئ أو غياب زميل أم تغيير دائم في طبيعة العمل.
2: الله
0: تمام. ويقول أتفهم أنا وهو على تنسيق العمل، ولو الأمور طيبة رح أشتغل وكله عمل في النهاية، أهم شيء الراتب. علي مهيوب،
2: علي جابها من الأخير، أعطاك الحلول وقال لك وش المهم من العمل هذا عموما.
0: صح. عبد الله بركات كمان يقول مثل فل، خالد مريم سلطان هلا وسهلا يا عبد الله، يقول عادي أروح أشتغل هذه الشغلة مرة ومرتين، وإذا طلب مني زيادة راح أسأل وألمح بخصوص الراتب، يمكن يكون في زيادة، إذا كان في زيادة سويت، إذا ما في زيادة لا راح أعتذر بكل احترام.
2: والسلام.
0: عبد الله بركات،
2: اليوم عندنا طرق وأساليب رهيبة صراحة في التعامل مع هالمواقف. شكرا لك يا عبد الله.
0: نعم.
2: يعطيكم العافية أصدقائنا، أكيد نواصل معكم، خلونا نروح لهالفاصل ونرجع.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.

0: معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: طيب احنا رجعنا لكم تقريبا في اللينك الاخير اليوم من استديو 20. نرحب بكل اللي بيسمعنا الان. اليوم كان موضوعنا بالاغلبية مديرك اعطاك مهمة خارج اختصاصك، تنفذ ولا تقول لا انا لا انفذ، هذا مو شغلي.
1: أي.
0: لا ولن ولم وكيف وما
1: ولن يحدث.
0: ولن يحدث. ايش رايكم في الموضوع اليوم؟ والله في كثير من الاراء، في ناس كثير قالوا بشرط انفذ، بشرط الأسلوب والتقدير من عيوني الاثنين، لكن ما في أسلوب ولا تقدير والله ما نمنفذ.
1: أي موضوع صعب والله. هي ترجع لتقدير كل موظف. بالنهاية الواحد يبحث عن مصلحته الوظيفية، يبحث عن بيئة عمل جيدة، يبحث عن يعني مكان يروح له مبسوط. بالنهاية اليوم ما في، أتوقع ما وصلنا لأغلبية معينة، الآراء متفاوتة
0: صح.
1: وهذا الموضوع يرجع لتقديرك أنت اللي موجود في مجالك في عملك، وتعرف أنه هذا الشيء كيف راح يكون مردود عليك بالنهاية، راح يكون شيء جيد ولا أنت راح اللي تكون يعني يشغلونك كل يعني بالنيابة عن كل الأقسام الثانية، ويزيد أملك ويزيد الضغط عليك ولا تستفيد.
0: أتوقع خالد أنه الأغلبية ما هو ضد التعاون، أوكي إحنا نتعاون، لكن أنه ضد أنه التعاون يتحول إلى تكليف مع الوقت، يصير من ضمن مهامي وجزء مهامي بدون اتفاق. وهنا يجي الذكاء، فينا نحن نقول نعم ولا نقول لا. كيف أقول لا بدون ما أخسر مثلا روح الفريق، أو أني أكون مش متعاون أو إنسان غير مرن؟ كيف أقول لا، ومتى أقول لا، والمين أقول لا، وش هي الشغلة اللي أقول عليها لا؟ زي مثلا في شيء متخصص في التخصصات اللي ما حد يقدر يسويها إلا الشغلة الشخص المتخصص، هنا أيوة أنا أقول لا، إن والله ما أعرف، أقول أعرف وإيوة وأفزع وفي النهاية صح. يجيب العيد
1: فعلا. هي بالنهاية علاقة منفعية، وين أنت تنتفع ويرجع عليك المردود بمردود إيجابي روح
0: صح.
1: سواء أنت نفذت هذا الشيء أو لا
0: صحيح.
1: ويبقى هذا الموضوع تحدي نواجهه في حياتنا العملية دائما
0: صحيح.
1: والله إنه ويقويكم إن شاء الله، ونختار الشيء الأنسب لنا صحيح. يخدمنا ويخدم المنشأة اللي نعمل فيها كذلك
0: صحيح. يعني اليوم ما في عندنا نقول رأي هو الأغلبية، كل شخص له ظروفه وله حساباته الخاصة وله بيئة العمل والأسلوب، وهو عارف أكثر من اليوم إحنا طرحنا الموضوع، بس نبغى نشوف الآراء إنه كيف ممكن الشخص يقدر يدير أموره بشوية ذكاء وحكمة والأمور تمشي، والله يوفق الجميع إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. شكرا لكم أصدقائنا على استماعكم، إن شاء الله تكون وفقنا في تقديم حلقة اليوم في استوديو 20. شكرا لك مريم العمري.
0: العفو زميلي خالد مستور، يعطيك ألف عافية. شكرا.
1: الله يعافيك. والتحية لمخرجنا الرهيب سلطان المحياوي،
0: كمان التحية الجميلة لزميلتنا العزيزة ريهام قبوري في تنسيق المكالمات.
1: سنستدعكم الله.
0: العفو الضيوف.
1: استدعكم الله، ونلتقي إن شاء الله بكرة في نفس الموعد.
0: إلى اللقاء.
2: استوديو 20 على جدة FM. دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: في 60 ثانية.
1: جامعة حائل تسطع في سماء الريادة وتتوج بالمركز الأول في سيتاثون عبر مبادرة غرس نيشن الملهمة. هيئة الأفلام تحط الرحال في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لتعزيز الحضور السعودي ومد جسور الشراكات العالمية. سماء العلا وتكويناتها الصخرية الساحرة ترسم لوحات كونية مذهلة تستقطب عدسات المصورين وهواة الرصد الفلكي. جازان تحيي موروثها العريق عبر 50 مشاركا من مختلف الأجيال يجتمعون حول حرفة الفخار لصياغة إبداعات أصيلة. وختاما دلافين البحر الأحمر تضفي سحرا خاصا على السياحة البيئية وتؤكد على أهمية حماية التنوع الأحيائي البحري.
0: في 60 ثانية. عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة FM.
2: البرميزان الجبن اللي لازم ينجح في الاختبار. تخيلوا عجلة جبن وزنها حوالي 40 كيلو انتظرت سنة كاملة عشان تنضج، وبعد كل هذا يجي شخص يمسك مطرقة صغيرة ويبدأ يطرق عليها في أماكن مختلفة، ومن الصوت بس يقرر إذا كانت تستحق تحمل اسم برمجانو ريجانو ولا لا. البرميزان الأصلي مو مجرد نوع من الجبن القاسي، اسم برميجانو ريجانو محمي رسمياً، وما يقدر أي جبن مصنوع في أي مكان في العالم إنه يحمل هذا الاسم، لأنه لازم ينتج في منطقة محددة من شمال إيطاليا وبمواصفات دقيقة جداً، وحتى العجلة نفسها يكون لها شيء يشبه بطاقة الهوية، وعلى قشرتها يظهر اسم الجبن بالنقاط المحفورة ورقم المصنع وشهر وسنة الإنتاج وعلامات تسمح بتتبع مصدرها، يعني من بداية صناعتها كل عجلة لها هوية خاصة فيها. واللافت إنه كل هذه القيمة تبدأ من مكونات بسيطة جداً، حليب وملح ومنفحة وبس، ما في مواد حافظة ولا إضافات. وعشان تنتج عجلة واحدة وزنها حوالي 40 كيلو تحتاج تقريباً 550 لتر من الحليب، وبعدها يمر القرص بمراحل التصنيع والتمليح، لكن الجزء اللي يصنع الفرق الحقيقي هو الوقت. لازم برميجانو ريجانو يتعتق 12 شهر على الأقل، لكن كثير من الأقراص تكمل 24 أو 30 أو 36 شهر وأحياناً أكثر. والعمر هنا مو مجرد رقم على العبوة، لأن الجبن نفسه يتغير،

البرميزان اللي عمره أقل يكون ألطف وأكثر ليونة، ومع مرور الوقت يصير أكثر جفاف وتفتت وتظهر نكهات أعمق زي نكهة المكسرات والتوابل والمرق. يعني القرص اللي عمره 18 شهر والقرص اللي عمره 36 شهر ممكن يعطينا تجربتين مختلفة تماماً رغم إنه الأصل واحد. وهذا الشيء خلق علاقة غريبة بين جبن البرميزان والبنوك، لأن المنتج يحتاج ينتظر شهور وسنوات قبل ما ينباع. صار في إيطاليا بالإمكان استخدام أقراص برميجانو ريجانو وهي لسه بتتعتق كضمان للحصول على تمويل من البنك. بمعنى آخر، بدل ما يكون الضمان عقار أو ذهب، ممكن يكون مستودع مليان بالجبن، ومع التعتيق تزداد قيمتها. لكن مرور الوقت وحده ما يعطي العجلة الاسم. بعد أول 12 شهر يجي وقت الاختبار، وهنا يبدأ خبير مختص في البرميزان بالطرق على سطح الجبن بمطرقة صغيرة ويستمع للصوت، لأن اختلاف الصوت ممكن يكشف وجود فراغات أو عيوب داخلية ما نقدر نشوفها من الخارج. والعجلات اللي تنجح في الفحص تحصل على العلامة الرسمية على القشرة. وفي معلومة كمان يمكن كثير من الناس لاحظوها وهم ياكلوا البرميزان المعتق، النقاط البيضة الصغيرة والمقرمشة داخل الجبن غالباً نعتقد إنها حبيبات ملح، لكنها في الحقيقة مو ملح. هذه بلورات من حمض أميني اسمه التيروزين، تظهر تدريجياً مع تكسر البروتين أثناء التعتيق. يعني حتى القرمشة الصغيرة اللي نحس فيها داخل قطعة البرميزان هي أثر من آثار الزمن. ويمكن هذا أكثر شيء يميز البرميزان، إنه قيمته ما تصنع في يوم إنتاجه فقط، كل شهر يقضيه على الرف يغير طعمه قوامه وقيمته، إلين ما يصير الحليب والملح والمنفحة شيلوا عمر وهوية وحتى قيمة عند البنوك. كان معاكم برنامج عالم النكهات، نلتقيكم في حلقة قادمة مع قصة ونكهة جديدة.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نبحث عن هدف جديد بعد الإنجاز؟ بعد تحقيق هدف تعبنا عليه نفرح، بعد فترة قصيرة نحس بفراغ ونبدأ ندور عن هدف جديد. السبب أن الدماغ مبرمج على التقدم المستمر. المتعة الحقيقية مو بس في الوصول بل في السعي والتطلع للأمام. بعد أي إنجاز يفرز الدماغ شعور الرضا، لكنه شعور مؤقت لأنه مصمم يدفعنا نواصل النمو ونطلب معنى جديد. هذا الشيء في جوهره نعمة لأنه سر تطور الإنسان وطموحه، لكن لو ما فهمناه ممكن يخلينا نعيش نلهث وراء أهداف من دون ما نستمتع بأي إنجاز.

0: لذلك يجب أننا نتوازن بين الأمرين، نحدد أهدافنا ونعطي حياتنا اتجاه ومعنى، في نفس الوقت نتعلم، نوقف، نحتفي بما حققنا ونستمتع بالرحلة نفسها مو بس بخط النهاية. اتذكر، السعادة مو محطة نوصل لها، هي وسيلة نمشي فيها لآخر الطريق.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. ريشة.
4: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
5: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

كانت فيه مشاركة المرأة العربية والسعودية في المجالات العملية أقل حضوراً مما هي عليه اليوم، اختارت أن تسلك طريقاً غير تقليدي. منذ طفولتها كانت شغوفة بالعلوم، وكانت ترى في العلم وسيلة لفهم العالم وصناعة مستقبل أفضل. وبعد إتمام دراستها في المملكة انتقلت إلى بريطانيا لتبدأ مرحلة جديدة من رحلتها العلمية. هناك درست علم الأدوية، ثم واصلت مسيرتها الأكاديمية حتى حصلت عام 2001 على درجة الدكتوراه في التقنية الحيوية من جامعة كامبريدج، لتصبح من أوائل السعوديات اللواتي حققن هذا المستوى العلمي في هذا المجال. لكن بالنسبة لحياة سندي، لم يكن الحصول على الدكتوراه هو نهاية الرحلة، بل كان بداية حقيقية لمشروع أكبر. كيف يمكن أن نجعل التكنولوجيا الطبية متاحة للجميع؟ هذا السؤال قادها إلى العمل على تطوير تقنيات وأجهزة طبية منخفضة التكلفة، يمكن أن تساعد في تشخيص الأمراض، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى المختبرات والإمكانات الطبية المتقدمة. ومن هنا ظهر اهتمامها بما يعرف بالتقنيات الطبية المبسطة، وهي تقنيات يمكن أن تجعل عملية التشخيص أسرع وأسهل وأقل تكلفة. وكانت من أبرز محطاتها مشاركتها في تأسيس مؤسسة خاصة عملت على تطوير أدوات تشخيصية بسيطة ومنخفضة التكلفة، يمكن استخدامها في البيئات محدودة الموارد. الابتكار الحقيقي ليس فقط أن نخترع شيئاً جديداً، بل أن نخترع شيئاً يستطيع الإنسان الاستفادة منه. لكن تأثيرها لم يتوقف عند البحث العلمي، فهي كانت تؤمن بأن صناعة المستقبل لا تعتمد على العلماء وحدهم، وإنما تبدأ من بناء جيل جديد يؤمن بالعلم ويملك الجرأة على الابتكار. ولهذا أسست عام 2011 معهد I2 للخيال والإبداع، بهدف دعم المبتكرين الشباب ومساعدتهم على تحويل أفكارهم العلمية إلى مشاريع وحلول قابلة للتطبيق. وبالنسبة لها كان تمكين الشباب جزءاً أساسياً من رسالتها، فالعالم كما كانت تؤكد من خلال مسيرتها لا يحتاج فقط إلى من يكتشف، وإنما يحتاج أيضاً إلى من يفتح الطريق أمام الآخرين. هذا الدور جعل اسم حياة سندي يتجاوز حدود المختبرات والجامعات. وفي عام 2012 عينت سفيرة للنوايا الحسنة لدى اليونسكو، تقديراً لجهودها في تعزيز التعليم العلمي وتشجيع الشباب، خصوصاً في مجالات العلوم والتقنية. كما كانت من أوائل النساء السعوديات اللواتي دخلن مجلس الشورى السعودي عام 2013 في خطوة عكست حضور المرأة السعودية في مجالات صنع القرار والمشاركة الوطنية. ولم تتوقف مشاركتها عند المستوى المحلي، فقد أصبحت أيضاً عضو في المجلس الاستشاري العلمي للأمين العام للأمم المتحدة لتشارك بخبرتها في قضايا العلوم والتقنية والابتكار والتنمية المستدامة. وفي العام نفسه اختارتها البي بي سي ضمن قائمتها الشهيرة Women 100 لتكون واحدة من النساء الأكثر تأثيراً وإلهاماً حول العالم. ولهذا أصبحت تجربتها مصدر إلهاماً للكثير من الشباب والفتيات الذين يرون فيها نموذجاً سعودياً استطاع أن ينطلق من مكة ويصل إلى أهم المؤسسات العلمية والدولية، ومن طالبة سعودية تحمل حلماً علمياً إلى باحثة في واحدة من أهم الجامعات في العالم، ثم إلى عالمة ومبتكرة وسفيرة للنوايا الحسنة وعضو في مجالس علمية دولية. تحولت حياة سندي إلى قصة نجاح سعودية تتجاوز حدود الإنجاز الشخصي. من مكة بدأت الحكاية وإلى العالم وصلت الرسالة. حياة سندي اسم سعودي أصبح جزءاً من قصة العالم والابتكار عالمياً.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: السر بكبسة سر.
3: تخيل تقول لجوالك أبي هالكتب وتوريه صورة فيها قائمة الكتب وخلاص هو يبدأ الشغل عنك. هذا واحد من الأشياء الجديدة اللي جوجل قاعدة تسويها حالياً مع جيميناي انتليجنس على أندرويد. الفكرة أنه الذكاء الاصطناعي ما عاد بس تسأله سؤال ويعطيك إجابة، لا، الحين يقدر ينفذ لك مهمة كاملة وينتقل بين أكثر من تطبيق عشان يخلصها. يعني مثلاً يشوف قائمة الكتب من صورة عندك، يبحث عنها وبعدها يضيفها لسلة التسوق وإنت تقريباً ما سويت شيء. وطبعاً إذا قلنا يدخل تطبيقاتي ويشوف معلوماتي، أول سؤال بيجي في بالنا، طيب والخصوصية؟ جوجل تقول لك إنه الميزات اللي تحتاج للوصول لمعلوماتك الشخصية تعتمد على إذنك وتحكمك فيها. يعني باختصار الذكاء الاصطناعي في جوالك ما عاد بس يقول لك وش تسوي، صار يسويها عنك بكبسة زر.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: خلاصة. تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقاً أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماماً. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يومياً. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد. الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي. إخراج أسامة بريان.
3: كثيرا ما نتحدث عن التغيير، نطالب بأن يتغير من حولنا وأن يصبح المجتمع أكثر التزاما وأكثر وعيا وأكثر احتراما للأنظمة والقيم. لكن ماذا لو كان السؤال الأهم ليس متى سيتغير الآخرون، بل متى أبدأ أنا؟ لماذا نطالب بالنظافة ثم نترك خلفنا مكانا يحتاج إلى من ينظفه؟ ولماذا نشتكي من انتشار الشائعات ثم نكون أول من يعيد نشرها؟ ولماذا نطالب الجميع باحترام النظام بينما نتجاوزه عندما لا يرانا أحد؟ وهنا تبدأ لحظة وعي.

ألسنا جميعا جزءا من هذا المجتمع؟ كثيرا ما نقول لو التزم الناس لتحسن كل شيء، لكن السؤال الذي يستحق أن يطرح: هل بدأت أنا بما أطالب به الآخرين؟ قد يكون من السهل أن نرى أخطاء الآخرين وأن نتحدث عنها وأن نضع قائمة طويلة بما يجب أن يتغير حولنا، لكن الأصعب أن نتوقف لحظة ونسأل أنفسنا: ماذا عن دوري أنا؟

فالمجتمع ليس مجموعة من القوانين والتعليمات فقط، بل هو انعكاس لسلوك أفراده وما نفعله كل يوم، حتى وإن بدأ بسيطاً يترك أثراً في المكان ومن حولنا. عندما ألتزم بالدور فأنا لا أحترم النظام فقط، بل أحترم وقت الآخرين. وعندما أحافظ على نظافة المكان فأنا لا أنظف مساحة فحسب، بل أرسل رسالة بأن هذا المكان يهمني. وعندما أتحقق من خبر قبل نشره فأنا أشارك في حماية الآخرين من معلومة قد تكون خاطئة أو مؤذية. وحين أعتذر عن خطأ ارتكبته فأنا لا أقلل من نفسي، بل أظهر أن الاعتراف بالخطأ شجاعة، وأن الإنسان الواعي لا يبحث دائما عن مبررات، بل يبحث عن طريقة أفضل للتصرف. دعونا نجرب اليوم 4 خطوات بسيطة. قبل أن تنتقد سلوكا تأكد أنك لا تمارسه، وقبل أن تطالب بحقوقك التزم بواجباتك، وقبل أن تنشر خبرا تحقق من صحته، واسأل نفسك كل صباح: ما الأثر الجميل الذي سأتركه اليوم؟ لو تصرف الجميع بالطريقة التي أتصرف بها أنا، كيف سيكون شكل مجتمعنا؟ قد يكون السؤال بسيطا، لكنه يجعلنا نعيد التفكير في كثير من التفاصيل التي اعتدنا عليها.

0: فالتغيير لا يحتاج دائما إلى خطوات كبيرة أو قرارات استثنائية، أحيانا يبدأ من موقف صغير، كلمة طيبة، نظام نلتزم به، مكان نحافظ عليه، معلومة نتأكد منها، أو خطأ نقرر ألا نكرره. قد تبدو هذه التصرفات صغيرة، لكنها عندما تتكرر من آلاف الأشخاص تصنع مجتمعا أكثر وعيا واحتراما. التغيير الحقيقي لا يبدأ من الشارع ولا من المؤسسات ولا من الآخرين، إنه يبدأ من قرار صغير نتخذه نحن. فبدلا من أن نسأل متى سيتغير الآخرون، لنسأل ماذا يمكنني أن أغير في نفس اليوم. فكن أنت القدوة التي تتمنى أن تراها في مجتمعك، ولا تنتظر أن يبدأ الآخرون، فقد تكون خطوتك الأولى هي الشرارة التي يحتاجها من حولك. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي، إخراج أسامة بريان. في 60 ثانية.
2: جامعة حائل تسطع في سماء الريادة وتتوج بالمركز الأول في سيتاثون عبر مبادرة غرس نيشن الملهمة. هيئة الأفلام تحط الرحال في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لتعزيز الحضور السعودي ومد جسور الشراكات العالمية. سماء العلا وتكويناتها الصخرية الساحرة ترسم لوحات كونية مذهلة تستقطب عدسات المصورين وهواة الرصد الفلكي. جازان تحيي موروثها العريق عبر 50 مشاركا من مختلف الأجيال يجتمعون حول حرفة الفخار لصياغة إبداعات أصيلة. وختاماً، دلافين البحر الأحمر تضفي سحراً خاصاً على السياحة البيئية وتؤكد على أهمية حماية التنوع الأحيائي البحري.
1: في 60 ثانية.

هلال غاضب بالتعاون يرد التصرف فردي. أبها يتعادل مع الدرعية غابت الأهداف وحضرت السلبية. نيوم يزيد من أوجاع الفتح برباعية والرياض يكسر سلسلة الخلود بثنائية. نخبة آسيا تنطلق غدا بخمس أندية سعودية، البداية بالأهلي والاتحاد والقادسية.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. بعض التصرفات يعني وأنت تشاهدها تستاء منها، تستاء من تصرف أقول قلة وليس ممكن تصرف فردي اللي حدث، وبالتحديد من جماهير التعاون بما حدث على نفس. طرحنا في كرة قدم، كرة قدم توصل رسائل، فما بالك في شعب سعودي كريم طيب تعامله مع الكل سواسية، والدولة ولله الحمد على هذا النموذج. اللي حدث ترى تصرف فردي مؤذي، وانت تسمع وش اللي قاعد يقال، يعني تصرف غريب من بعض جماهير التعاون. رجال ميت وجالس تعاير في الميت على نفز في أثناء الإحماء. نطالب إحنا في بعض المناكفات لكن ما توصل لهذه المرحلة، ولله الحمد التعاون اعتذر في بيان قال تصرف فردي، والهلال أصدر بيان وتهدى الأمور. ونقول للجماهير ترى اهدوا، يعني تبي تسوي مناكفات مع اللاعبين دور لك شيء ثاني غيرها. احنا مسلمين عرب سعوديين، لا اخلاقنا الدينيه ولا عاداتنا السعوديه تسمح لنا في هذه الاشياء. باختصار انا خالد الشنيف ضيف الكرام الكابتن محمد الدعيه، مساء الخير.
1: مساء الخير ابو الوليد، يا اهلا وسهلا.
0: احمد عطيف مساء الخير.
2: مساء النور ابو الوليد.
0: دكتور سلطان الاحياني مساء الخير.
3: مساء الخير ابو الوليد، امسي عليك على الزملاء.
0: طيب ابدا بس في التصرف اللي تدري عنه امس اللي صار.
1: اكيد بلا شك. انت قلت يا خالد لا يسمح لا ديننا ولا تربيتنا ولا اخلاقنا أننا نسوي الشيء هذا، يعني أعتقد أن هذه دخيلة علينا صراحة. يعني لما تبغى تنرفز لاعب قل أي شيء إلا الموت، لا تجيه ولا تقرب له، يعني هذه ما حتى المزح ما تقدر تمزح به يا خالد. هذه دخيلة علينا صراحة ومدرجاتنا. وأشكر ترى على فكرة في هذا جمهور التعاون باللقطة يسكتوا
0: قلة، ترى
1: قلة بس، لكن برضو لازم نشكر جمهور التعاون. في من جمهور التعاون تكلموا عليه باللقطة واضحة وكل شيء وهذا، لكن أتمنى من الجمهور الرياضي أن ترى كرة قدم هي ما هي ترى بعد المباراة ترى كل واحد خلاص يصفق للفائز وهرج لك الهزيمة. أصدق اللاعبين تروهم برا الملعب، يعني كله تنافس داخل الملعب بس فقط، ما ندخل نسيء لنا وسمعتنا والدوري السعودي وحنا مسلمين قبل كل شيء. يعني ما هي كرة القدم اللي والله تبي تدخلنا في مشاكل زي هذه، يعني حتى اعتقد انه ما حد يرضاها الشكل هذا. يعني انا اتمنى انها تنقطع هذه ويصير فيه ردع يا خالد من قبل الجهة المختصة للاشياء هذه انها ما تتكرر. واتمنى من الجمهور انهم يعلمون انه هذا فلان وفلان وفلان هم اللي سووا الشيء هذا ليعاقبون، يعني احنا في عقوبات كثيره صارت.
0: طيب الهلال اصدر بيان فيها تابعت شركه نادي الهلال مصدرا من فئه جماهير نادي التعاون خلال مواجهه الفريقين مرتديه هزيمه جماعيه مسيئه ومرفوضه تجاه لاعب فريق الهلال الاول لكره القدم البرتغالي روبن نيفز في سلوك يتنافى مع القيم والاخلاق الرياضيه ويتجاوز حدود التنافس والتشجيع في الملاعب الرياضيه. دكتور
3: يعني بيان في محله اعتقد انه يوضح لك خطا وانه لا يمكن التجاوز عنه، شيء بصراحة غير يعني ما حدث شيء غير مسؤول شيء غير مقبول، وإن كان قلة من الجماهير ولكن هذا الشيء من المفترض أنه لا يحصل، خاصة دورينا أصبح دوري عالمي، أي حدث في دورينا هيصل يعني أصداءه بشكل كبير على مستوى العالم، وهذه لا هي أخلاقنا ولا هو ديننا ولا هي عقيدتنا، فأعتقد أنها شيء دخيل علينا. والجميل أنها يعني لا يعني ما هي كل جماهير التعاون، هي يعني فعل فردي للهلال. اعتقد انه اخذ الطرق النظاميه لما ذكر انه حيرفع

0: الاتحاد السعودي محافظته على انه ووضح انه لابد المنافسه تكون في الملعب ولا نرضى بالتجاوزات خارج الملعب اللي تضر اللاعبين. وهذا الشيء بصراحه شيء مستنكر واتمنى لا يتكرر في انديتنا مره.
1: طيب يعني في نفس البيان احمد اوضحت شركه نادي الهلال انها شرعت في اتخاذ الاجراءات النظاميه من خلال رفع شكوى للاتحاد السعودي لكره القدم حيال ما حدث بما يحفظ حقوق النادي ولاعبيه ويضمن التعامل مع مثل هذه التجاوزات وفق الانظمه واللوائح.
2: والله شوف اليوم ما هو بس الهلال، احنا كلنا كمجتمع مجتمع سعودي ندافع عن حق اي لاعب يصدر عليه مثل هذه الهتافات مهما كان الميول مهما كان الاتجاهات. ديننا واخلاقنا وقيمنا تمنع هذا الشيء في ملاعبنا وفي كل مكان سواء ضد اي لاعب. فاعتقد ان التصرف مهما كان لابد ان يعاقب حتى لو فردي اليوم لازم هو يسيء لنفسه، هذا الشخص يسيء لنفسه ويسيء لاخلاقه ويسيء للشيء اللي هو صدر منه. لكن احنا اليوم كلنا كمجتمع ورياضيين حتى الغير رياضي اليوم ما يتقبل هذا الشيء. اليوم احنا كلنا ندافع عن حق نيفيز وندافع عن حق اي لاعب. فاعتقد ان التصرف مخزي، تصرف غير اخلاقي، لابد ان يحاسب المتسبب في هذا الشيء.
1: ايضا نادي التعاون دكتور يعرب نادي التعاون اصدر بيان يعرب نادي التعاون استنكاره ورفضه القاطع للهتافات المسيئه التي صدرت تجاه احد لاعبي نادي الهلال خلال مواجهه الفريقين من بعض الافراد، مؤكدا ان مثل هذه التصرفات مرفوضه جمله وتفصيلا ولا تمثل نادي التعاون ولا الجماهير ولا القيم التي عرف بها مدرجنا.
0: صراحة أهنيهم، أهني إدارة التعاون على هذا البيان المسؤول واللي لا يتهرب من المسؤولية واللي يعني يستنكر هذا الفعل. صحيح يعني حدثت هذه في مباراة التعاون في يعني أمور فردية عند جمهور التعاون، ولكن نادي التعاون خرج بصورة رسمية بصورة مسؤولة يستنكر هذا الفعل ولا يتهرب من المسؤولية. واعتقد أنه بيان واضح وبيان يعني يواكب يعني الجهة المسؤولة اللي في إدارة نادي التعاون. أعتقد أنها جهة واضحة وبهذا البيان وضحت قيمتها الإدارية لهذا النادي.
1: طيب هذا عبد الله الجبل في هاشتاج دورينا غير منصة إكس محمد الدعية يقول بيان نادي الهلال، بيان الهلال تضخيم وبيان التعاون ضعيف، ما هي الهتافات المسيئة ضد نفس؟ وش المشكلة إذا رددوا اسم صديقه المتوفي؟
3: هذا مع نفسه، هذا يبي له عقاب اصلا والله العظيم يبي له عقاب. هذا يعني ان تشوف يعني متوفي يعني لما احد يقرب لك ولا شيء صديق او اخ او اخت او هات ويتردد بالشكل هذا، هل ترضى على نفسك؟ ما راح ترضى على نفسك انت. يعني هذه انا بعض عقليات الجماهير يا خالد ان هذا شيء عادي. لا ما هو شيء عادي، احنا يا اخي مسلمين قبل كل شيء وتربيتنا ما هي كذا. وانا قلت لك اشكر من جماهير التعاون اللي تكلموا على المشجعين هذول من اللي عملوا، يعني لو تشوف انت اللقطه واضحه جدا في بعض جماهير التعاون ما هي راضيه على الشيء هذا اللي قاعد يصير، ويجينا واحد زي هذا يقول له عادي، كيف عادي؟
1: طيب هذا كايسيدو، وانا برد على كايسيدو. هذا يقول صح يلي صار غلط، بس كنتم تقولون اذا ما نقل الناقل الرسمي ما راح نتكلم فيها، والحين تتكلمون على نفز من رغم ما نقلها الناقل الرسمي. صح غلط، بس كريستيانو ومالكم اللي قاعد يسوونه، وفي عوائل تقول لا ما شفنا شيء في الناقل الرسمي. شوف يا حبيبي بيان الهلال، اذا ما انت معترف ببيان الهلال كان شركه نادي الهلال انت ما انت معترف فيها، بيان نادي الهلال وبيان نادي التعاون هو اثبات اساسا والكل سمعها. قلت لك انا لن اعرض اي شيء الا من الناقل، اعطيك اياها مره ثانيه وحفتح الموضوع واتكلم في الموضوع، لكن لن تعرض اي ماده من خلال تصوير جوال نهائيا الا اذا جت من الناقل راح اعرضها. هذه سياسه البرنامج من اول ما بدينا الى ما انتهينا. ام اللي يوافق يقول لك لا عادي ترى يتكلم على الميت، هذا اقول له ارجع بس شوف اذا انسانيتك فيها مشكله. يقول لك ترى لا عادي تكلم على صديق الميت، لا انسانيته فيها مشكله او رحمتك فيها مشكله، شيء غريب. نفز بعد المباراه ماذا قال مع مراسلنا عبد الله البطيخ؟

0: husband.
1: Yes.
2: I just hope I just hope they don't go to pray later because the God don't deserve that.
3: يعني تبون تقرونها مرة طلعها مرة ثانية من فضلك مخرجنا بس ها طلع اللقاء.
2: I just hope they don't go to pray later because the God don't deserve that.
3: أتمنى لا يذهبوا للصلاة. ممكن الرب لا يقبل صلاتهم، ترى الصلاة بالنسبة لهم يكون هو الدعاء ترى. إيه.
4: بس هو جمع. المفروض إنه ما يجمع بعد.
3: هو يتكلم على اللي الناس.
4: ما أشوفه يجمع ولا.
5: هو يتكلم على الأشخاص المعين اللي.
4: طيب.
5: أتكلم.
4: هذا هو يعني صحيح. يعني هذا شيء واضح يعني أي مسلم يقعد يمزح ولا يضحك على أو ينرفز لاعب على صديق ميت أو أخ ميت أو أبو ولا أم أعتقد هذه فيها خطأ. إن الإسلام ما يسمح بالشكل هذا. هي كلها كرة قدم. وأنا أقول النفس فرد يعني ما تجمع ثاني مرة. هذا فرد ولا فردين ثلاثة هذه ما تصير جماعية يعني ما أقول لنا جماهير التعاون كلها.
5: هي ترى صادم من
4: أفراد. أفراد إيه؟ المفروض جمهور التعاون اللي موجود يا أخي يقول فلان وفلان وفلان أكيد إنه يتعارفون. الشيء هذا لا بد أن يعاقب لازم تحط أنظمة ولوائح فيه موجودة وفي عقابات يا خالد إذا تمادينا.
5: تصريحه وش رأيك فيه؟
4: لا تصريحه أنا يعني واضح المفروض إنه ما يتنرفز بعد بالشكل هذا ما يقول لا يصلي ولا يدخل الدين ولا شيء ولا حاجة هذا أشياء فردية إحنا نقوله يعني فعلا دين الإسلام ما يسمح بس بعد برضه هو ما المفروض إنه يقول كذا ولا يدخل الدين فيها
3: ممكن تطالع عقوبة بالشيء ذا ولا
4: أنا أقول لك أنا حكيك عن ديني الإسلام ما المفروض إنه يتطرى للصلاة ولا الأشياء دينية ما المفروض يعني يقولوا أخطأوا علي تكلموا كذا ممكن بس لا تجي للصلاة ولا تجي للأشياء هذه كلها
3: يعني تصريحه سلبي كان
4: أنا بالنسبة لي لا سلبي ما احترمني أنا مدافع عن الدين الإسلامي لا يقول لا يذهبون للصلاة لا يذهبون للصلاة
3: إلا الدين
4: إلا الدين هذا خط أحمر سواء تقول لي هلال نصر لاعب
3: دع الكورة أقول لك
4: هذا اللي أقول لك أنا
3: ما أشوف الكورة إذا جاء الكورة والدين إذا جاء الكورة والدين بالحريقة بالكورة
4: هذا اللي أقول لك عليه هذا اللي أقول لك عليه يعني أنا بدافع عن النفس لا ما دافع عن النفس بأنه لاعب هلال ما دافع عن أي أحد دين الإسلامي هذا خط أحمر لا أحد يجي ولا أفراد أنهم يمثلون الدين الإسلامي كله
3: هذا بس برجع لبيان التعاون الجزئية المهمة يؤكد النادي أن أي هتافات أو ممارسات تتجاوز حدود التشجيع الرياضي هي تصرفات فردية لا يجوز نسبتها لجماهير التعاون التي تعتز بها وبوعيها وتاريخها في الوقوف خلف ناديها بروح رياضية ومسؤولية كما يشدد النادي على رفضه لأي ساعة أيا كان مصدرها أو المستهدف منها وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لضمان عدم تكرار ذلك ولردع كل مسيء يقدرون يطلعونهم
5: والله إذا أكيد إذا يعني أكيد اليوم إذا تعرض يقدر يطلع الأشخاص اللي لأن الأشخاص هذول ما ساووا بس للنفاذ أنا ساووا للكرة القدم السعودية للديننا ولأخلاقنا فأعتقد أن لابد أن يتصرف نادي التعاون إدارة نادي التعاون إذا الإجراء إذا قدرت تطلع هؤلاء لابد أن يعاقبوا ويحاسبوا حتى ما يصير في تجاوزات في المستقبل من أي جمهور آخر يعني أعتقد أن لما يكون في حزم في الأمور هذه فأعتقد أن لابد أنها تصير
3: هذه كانت في كأس العالم أعتقد عقب وفاة جوتا بيومين أو ثلاثة محمد
4: كأس العالم
3: حالته كأس العالم الأندية اللي في أمريكا هذا الصيف الماضي اللي قبل
4: هذا اللي بعد المباراة على طول الهلال طيارة خاصة على طول راح حضر
3: صديق مقرب له
4: أكيد 100% يا خالد إنه صديق مقرب يعني لا تأثر هذا ما يجي إلا يا أخو يا صديق زي الأخ أعتقد هذا يعني تمام
3: تفضل يا دكتور تفضل
6: صحيح يعني الأجمل كابتن خالد لو لاحظت من أمس كل يعني أطياف المجتمع في السوشيال ميديا رفضها واستنكارها لهذا الفعل لأنه لا هي عقيدتنا ولا هي عادتنا ولا هي طباعنا ولا هي أخلاقنا اللي هي تظهر بهذه الهتافات اللي أعتقد أنها ذكرت نقطة مهمة اللي توضح لك أنه ما عندهم حتى رحمة قلوبهم بهذا الشيء فأعتقد أنه كل الاستنكار هذا يعطينا انطباع انه ان شاء الله انه ده ما يتكرر مستقبلا وانه باذن الله ان الجماهير اصبحت اكثر وعي وذكر التعاون نقطه مهمه لابد ان نفرق بين

0: جماهير التعاون ككيان والتصرفات الفردية، وإنه مستقبلا حتى التصرفات الفردية لابد أن نردعها، نردعها من الجماهير الموجودة أولا ومن اللجنة المنظمة، لأن هذه الهتافات ترى لابد تحاربها الأندية أولا والجماهير وحتى اللجنة المنظمة اللي ممكن تصل لأصحاب هذه الهتافات.
1: شوف دائما يقول لك والحديث من لكم كلكم، رجل الأمن الأول، ما تكلم رجل الأمن كرجل أمن، ها هو المواطن، كلام هو المواطن لإيقاف أي تصرفات مسيئة في أي جهة، في الشارع، في الملعب، في الأسواق، ها كل المواطن هو اللي يوقفها. أنت لما تشوف تصرف سيء تجي يا أخي وقف، لا ما يصير، اللي قاعد تسوي خطأ، ترى يسيء للبلد ويسيء لنا، وقف ما تسوي. أما كان الرجل شخص سعودي أو مقيم وكلهم نفس الأحقية، وقفة، ما يصير التصرف هذا، تصرف اللي حدث مع نفس أو أي تصرفات ثانية في الملاعب وغير الملاعب، ترى هذه عادات نتربينا عليها.
2: صحيح كلنا مسؤولين، يعني لابد أن اليوم أخلاقنا أساسا هي أساسا يعني نفعل هذا الفعل من غير يعني أي واحد مسؤول، أي واحد بيشوف خطأ اليوم في مجتمعنا، أي واحد سعودي
1: يعني ما أنتظر الإجراءات النظامية.
2: فهذا أخلاقنا وتربيتنا وديننا،
1: وأقلها هو الواحد يستنكرها. ترى أنا انصدمت لما لقيت بعض الأفراد مؤيدين، أقلها تستنكرها، تقول لها يا أخي اللي قاعد يصير خطأ تستنكرها. والغريب البعض يقول لك لا الوضع طبيعي. طيب هذه غدير الطيار في هاشتاج دورنا غير منصة إكس، يقول هل تجاوزت الجماهير حدود الأدب لاستفزاز اللاعب، وهل وفق نفس في رده القاسي أم خانه التعبير؟ محمد
3: قلتها أفراد أخطأوا، ما أحمل جمهور التعاون كله، لا جمهور التعاون جمهور عريض وكبير، نفس الوقت انه هذول افراد معينه هم اللي اساء. والنفس نفس قلت لك انا اخطا واستعجل بالتصريح هذا، احنا ديننا الاسلامي طيب. ما يمثلوا افراد.
1: قبل قليل الاتحاد السعودي انزل بيان، وانا عاجبني وقفه الانديه ككل، وعاجبني وقفه الاتحاد السعودي والتعاون والهلال، واقول لك تقريبا كل الرياضيين باشكالهم مع هذا الموقف. الاتحاد السعودي الان يعرب الاتحاد السعودي، تعطينا البيان كامل تمشي من فضلك، يعرب الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابط الدوري السعودي للمحترفين عن استنكار الممارسات غير المقبولة التي شاهدتها مباراة التعاون والهلال ضمن الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين من قبل بعض الجماهير الحاضرة والتي تتنافى مع قيم كرة القدم السعودية والروح الرياضية. كما يؤكد الاتحاد السعودي أن اللجان المختصة رصدت تلك الممارسات وقد باشرت اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وفقا للأنظمة واللوائح المعتمدة، وسوف يعلن عنها فور استكمالها. دكتور
0: سلام، تصرف جدا مميز، وأعتقد أنه مثول من الاتحاد السعودي لما ذكر أن هذه الحادثة رصدت وأن الإجراءات بدأت فيها يعني منع هذا التصرف وردعه كذلك حتى في حسب الإجراءات النظامية. فبالتأكيد هناك لائحة للاتحاد السعودي، لائحة للانضباط تمنع كل تجاوز، وهذا الشيء اللي ما نرضاه واللي تحرص كل الأندية وكل المنظومة الرياضية عليه.
1: والله أنا مبسوط في التفاعل المجتمعي مع هذا الواقع، ها
3: حتى كريستيانو بعد
1: كريستيانو
3: يعني اتطرق للموضوع هذا، ما أحد راضي عنه يا خالد، ما أحد راضي عنه. أنا استغرب بعض الأخوان الناس يقول لك شيء عادي، لا ما هو شيء عادي، يعني لا ديننا ولا تربيتنا ولا أخلاقنا ولا الشعب السعودي ما يسمح بالشيء هذا. مش عادنا، هي كرة قدم، هي يعني تلعب 90 دقيقة مثل ما قلنا، الفائز نقول له مبروك والخسران نقول له هردك، ترى اللاعبين ترى بعد المباراة ترى مسوى، يعني لا تقعد لا فيها تعصب ولا شيء ولا حاجة. ترى كرة قدم هي متعة صراحة، كرة تجمع ما تفرق. أتمنى إن شاء الله أن الجمهور يعي للشيء هذا.
1: أحمد
2: أنت يمكن تطرقت الكلمة، أكيد المجتمع ككل يعني ما هو بس الرياضيين ينفي هذه ويستغرب ويستنكر هذه التصرفات، فأعتقد هذا دليل على قيمنا وتربيتنا.
1: أيضا رابط الدوري المحترفين، الاتحاد السعودي ورابط الدوري المحترفين من خلال حسابه منصة إكس يعربان عن السنكارمة للممارسات غير المقبولة تشهدها مباراة التعاون والهلال. أنا

0: صوت للحراك لإيقاف أي تصرفات مسيئة لنا كمستمع، وهي قلة لا تمثل ولا شيء، لكن ردعهم وإيقافهم هو المطلوب. أقل شيء تمنع من حضور المباريات، ترى قاعد تحدث في جميع دول العالم الجمهور المسيء، وانت عارف ان فلان ما يحضر مباريات، ما يدخل مباريات، ما يدخل مباريات نهائي، يمنع منع نهائي من دخول المباريات الا اذا في عقوبه اكبر. الله اعلم، انا ما ادري وش اللي قاعد يصير في الانظمه مع المشجع، لكن اقلها يمنع من حضور المباريات، لان الباب هذا انفتح بكره بيجي بشيء اسوء منه. ان لم يكون ضرب بيد من حديد عليه، ترى بنشاهد شيء اسوء. قفل الموضوع، حد بيعلق عليه تعليق اخير؟ محمد، سلطان، احمد، تفضل.
1: كابتن فارد، الاهم انه كل مشجع وكل متابع وكل مواطن يعرف ان الدوري السعودي اصبح يعني صوره تتصل بكل سهوله لكل العالم، واصبح كل العالم يتابع كل تفاصيل هذا الدوري. فهذه يعني الهتافات وهذه الاشياء الغير جيده، اعتقد نقلها للعالم وهي يعني لا هي اخلاقنا ولا هي عاداتنا ولا ديننا، اعتقد انه شيء لابد نكون مسؤولين. انت ذكرت نقطه مهمه، المواطن هو رجل الامن الاول، وهذا الشيء يعني في قيادتنا وضحت انه اي مواطن قادر انه يوقف اي خطا وبالنظام. فاعتقد انها يعني باذن الله تكون هذه يعني هذا التجاوز اخر التجاوز في بالنسبه لجماهير الكره السعوديه.
0: كل توكيد، كل تأكيد، الحمد لله. سعيد لما يحدث، وسعيد لوقفة المجتمع ككل مع هذا التصرف أو ضد هذا التصرف، وأتمنى كما حدث مع نفس يحدث مع البقية في أي تصرف مسيء. يوقف المجتمع، أتكلم المجتمع كأندية كرياضي، لا أوقف اللي قاعد يصير خطأ. نبغى المناكفات، بس المناكفات توصل إلى شيء للعائلة لا سمح الله، للأموات، لا يا جماعة اهدوا اهدوا. والمناكفات موجودة على مستوى العالم، لكن قيمنا وعاداتنا مرة ثانية وديننا لا يسمح فيه هذا كله. طقطق واضحك وتحدى وسوي، ما توصل إلى أبعد من كذا. نقفل الملف هذا سريعا. مدرب الشباب سيعلن، مدرب الشباب اعطينا اسمه،
2: ليتش،
0: ما شاء الله انت حافظه. هذا المدرب الوحيد اللي حافظه في الدوري، توماس ليتش، رسميا وفريق عمله اقيل من نادي الشباب. الاعلان قريبا خلال يومين او ثلاثه، ممكن بعد ياتي الاعلان في اقرب لحظه. باي باي ليتش، هذا اللي تمدح انت.
2: لا ما امدح، لا انا ارجع لكلامي.
0: لا اضحك معاك، لا
2: انا ارجع لكلامي وتقييمي له في بدايه الموسم. انا ما مدحته.
0: طيب
2: انا كنت في البدايه يمكن اعذر على الفريق ما اكتمل، قلت ممكن احكم عليه بعد ما يكتمل الفريق، لكن بعد انت وصلت للجوله السابعه ونفس نفس الشكل، سواء فريق اكتمل وفريق ما اكتمل، انا ما اشوف عنده هويه واضحه يعني على مستوى التنظيم العام للفريق، على مستوى الشخصيه والاهم مع اللاعبين، على مستوى تنظيم الفريق الدفاع، على مستوى الافكار الهجوميه.
0: وانا طيب اشوف احمد شوف، بس ودهم لاعبين ومدربين معي اثنين، واعتقد الدكتور عنده ما شاء الله وصل الدوره التدريبيه العاليه. اذا فقد المدرب غرفه الملابس، عارف وش المفقود فيها؟ ها؟ ما لا سيطر عليها، هو فقد غرفة الملابس،
2: هو فقد كل شيء بالنسبة
0: لا ترى اسمه كبير يا جماعة.
2: اسمه كبير أحيانا، شوفوا أبو الوليد في أسماء، في عندك مدربين أسماء كبيرة، بس ما يقدر يدير لك مثلا. ممكن أنا ما أجي أعرف بشخصيتي أعرف أدير هذه المنظومة أو هذه المنظومة أو هذه المنظومة، يعني مدربين يعني يمرون عندنا أسماء تشوفه شخصية في نادي ثاني، يجي ما يقدر يدير في الموقف. مو تقليلا من اسمه،
0: أتكلم غرفة الملابس لم تتحكم فيها، فقط كل شيء
2: مدرب قبل لا كل شيء فني شخصي.
0: طيب محمد، ما أتهم الرجل تراها، ولا أتكلم على هذا الرجل بعينه، هل في بعض المدربين يتعمد أن يقيل النادي؟ ترى ما أتكلم على
3: فيه بعض
0: صارت لكم في
3: صارت كثير
0: معك انت، كان
3: لا من غير ذكر اسماء، لا من دون ذكر اسماء صارت كثير. يقول لك انا اخذ شغل يعني انا مقعد مو سنتين او ثلاث سنوات صح؟ تجي السنه الاولى السنه الثانيه يا خالد خلاص يقول لك انا خلي الفريق تبدا المشاكل بغرفه الملابس تبدا في التمارين تبدا في الاشياء هم يدور الاقاله لا دور الاقاله تجي انت زعلان كلاعب والله انا سامع باذني ها سابعة بدني تجي يعني ما ودنا انه يروح ولا شيء ولا حاجة قال له انا حصلت شرط جزائي ها سنتين قدام او ثلاث سنوات قدام يعني شوف يعني ها وبيروح الحين بيعطونه الجهة هذه بيعطونه فلوس وكل شيء حق شغل اربع سنوات قدام له ويبروح السنة اللي بعدها او اللي اذا راح من عندك يبروح يتعاقد مع هذا ويصير هذه صارت هذه معي انا صارت.
4: طيب دكتور على ليتش مدرب الشباب هل استعجل في قراره أو تأخر في قراره؟
1: لا ما أعتقد تأخر لما تتكلم عن سبع جولات ومباراة كاس والفريق ما فاز في ثمان مباريات الفريق أخطاء الدفاع مستمرة من أول مباراة الفريق حتى طريقة أسلوب اللعب شفناها يلعب مرة بالأربعة أربعة اثنين مرة بالخماسي في خط الدفاع يعني ما انتهج على نهج واحد وبنى على الفريق اللي تطور أعتقد أنه عدم اختياره للأسلوب اللي تناسب مع الأسماء ولا أخطاء المتكررة تعطي يعني نادي الشباب وإدارة نادي الشباب أنه بالعكس استنفذت صبرها على هذا المدرب بعد سبع جولات وخاصة اختاروا توقيت أنه في فترة توقف ممكن إعادة بناء الفريق بشكل أفضل مع مدرب أفضل يتناسب مع الهوية والأسماء والأسلوب
3: بس بالنسبة لي يا دكتور أنا غريبة أنه اللي جابه وش منه اللي جابه من اللي اختار المدرب يعني أنا كإدارة الآن وكمسؤولين عن الجهاز الإداري إني أشوف أنا أجيب لي مدرب أنا وش أبي من المدرب هذا هل إنه طريقته هجومية هل طريقته دفاعية هل إنه يلعب بالطريقة يعني لازم أشوف إمكانيات المدرب على إمكانيات لعيبتي
2: صحيح أنا أتفق مع عبد العزيز اليوم أنت لما تختار مشكلة أنديتنا عامة اليوم نشوف يمكن في أكثر من نادي يبغى يقيل المدرب المشكلة الاستراتيجية ما هي موجودة يعني تيجي تقول لك أنا بجيب على إنه مجرد اسم لا أنا ما طيب حتى لو كان اسم هل هو يتوافق مع أدواتي هل أسلوب هل أهدافي ما في دراسة يعني معينة
4: يعني اختيار عشوائي
2: ما أدري لا يمكن عندهم
3: اختيار اسم بس
2: لا شوفوا يمكن عندهم اختيار معين لحاجة معينة لكن ما هو بالشكل هذا ما تختار
4: انت طيب أنا أشوف للأمانة عشان بس ما نكون ظالمين القواسين لما جاء للشباب العام الكل أثناء تعاقد الشباب معه ولا لا
2: طيب
4: بعد رابع الجولة الكل طالب بإقالته طيب

0: هذا المدافع هل هذا على تبنى على استراتيجيته. أنا هنا أقدر ما حسب الإدارة.
1: طيب
0: بس لكن أحمد. لكن أنت
1: أحمد بس بقول لك شيء أحمد. أنا أنا أنا كمسؤول من نادي الشباب أنا السنة هذه وش تفكيري وين بروح نادي الشباب؟ هل هو مركز الوسط؟ هل هو بينافس؟ هل هو هذا؟ أرجع للإمكانيات اللاعبين اللي عندي. صحيح. اللاعبين اللي عندي هل هم قادرين إنه ينافسون؟
0: شوف أبو عبد العزيز، لا المنافسة للشباب أنا خلنا نكون واضحين وصريحين، منافسة صعب تنافس. أنت من السادس، ما بين السادس للثامن، يعني أنا أكون صريح. وبالعكس هذا الشيء
2: السنة هذه
0: هو هذه السنة
2: دي من السادس. والله أنت تحلى.
0: لا لا لا أنا أقول لك
2: السنة يعني هذه،
0: لا أنا أقول لك مفروض من البداية يعني يكون هدفك أن أقول من المفروض أن يكون أهدافك عشان ما نقصى على الإدارة ولا نقصى
1: بعض الرؤساء. أبو عبد العزيز
0: بس خلنا أوصل فكرة أن أوكي من الثامن إلى السادس صحيح.
2: صحيح،
0: لأنك أنت في فترة أساسا الفريق يعني خلنا نقول من كل مكان مضروب يعني بصراحة، وقعد تعالي شوي شوي، لكن لابد أنك أنت يعني تحط هدف الثامن السادس السابع حتى الخامس. اوكي انا اتفق
2: السنة هذه
0: هي المفروض هذه السنه المفروض، لكن بالوضع هذا اذا ما يعني شوف مع التغيير اللي بيصير سبع جولات راحت اوكي
2: سبع
0: لكن
2: جولات جايه
0: لكن ايوه لكن بعد التوقف لكن بعد التوقف ما في اي بعد التوقف ما في اي عذر بعد التوقف ما في
1: ترى في بعض المدربين يقول لك انا بمرحله بناء. هنا المشكلة ترى هذه هنا بعض
2: طيب أقول لك أعذار المدربين. أول شيء المدربين الجدد اللي يجون يقول أول شيء أنا في مرحلة بناء،
1: هذه المشكلة.
2: يقول لياقة الفريق ضعيفة، ثلاثة أبغى تعديلات في الشتوية، أربعة ما يجي شهر بعد الشتوية لا يقيلونه،
0: باقي الخامسة
2: وش الخامسة؟
0: مو بنا اللي أسست
1: هذا اللي قاعد يصير والله. يعني ما في استراتيجية أنت توضح يعني وش أبغى من الدوري أنا، هل أبقى
2: المدرب كل المدربين الجدد اللي يجي طبعا في نص الموسم أول شيء يقوله لياقة الفريق ضعيفة
1: على الحالة البدنية
2: على طول، الحالة البدنية على طول يقول ضعيفة. تفضل دكتور سريعا.
3: بالنسبه للمدرب اعتقد انه حتى وان كان اسمه كبير ترى انه ممكن ما يتوفق مع الفريق، وهذه يقيسها اداره النادي انه اخطاء لما تتكرر وانت كمدرب ما عالجتها، اذا هناك خطا في قراءتك للمجموعه اللي عندك، كل الاخطاء انك تعالجها. الحين الامر الثاني الشباب ترى هذا الموسم ترى على مستوى الصفقات يعني استقطب صفقات جدا مميزه، تكلم عن بارتي والحارث حتى مارتينيز حتى ضاري، الفريق يعني اكمل
2: غرفه العلاج من الحلال
3: ولكن خط الدفاع خط الدفاع الى الان لم يتطور، لم ترفع جودته بشكل عالي، ولكن اعتقد بعد سبع جولات ممكن يكون
2: أبعطيك شيء بس من الجهاز الفني اللي موجود معه. اتكلم عن المدرب اللياقه، انا ترى من اول مباراه وثاني مباراه كنت اتكلم على الوضع البدني للشباب، واضح يمكن عرضنا مثل اخطاءات اللي خمسه في الامام وخمسه في الخلف، ترى في كل مباراه الشباب يصير فيها هذا. احنا وصلنا 2026، هل تتخيل بارتي وصل لم يعمل له اي اختبار لياقة عشان يعرف هو في اي جاهزية؟ لعب المباراة الاولى ب 20 دقيقة، المباراة الثانية لعب وجتها اصابة والى الان غايب، والسبب درب اللياقة لم يعمل اختبار لياقة. ترى هذه الف باء، تعرف الف باء؟ الف باء في اي لاعب جديد جايك ها تسوي الاختبار اللياقه، ما عمل له، قال جاهز، قال له هز راس اللاعب ويلا لعب له، والان مصاب الى الان ممكن اصابته تطول، والسبب ضعف الجهاز الفني. تكلم لما معك مدرب لياقه ضعيف جدا. خلينا نقفل ملف ليتش مدرب الشباب، يعني سيعلن ترى خلال اليومين الجايه. ابها يقال يوريتش قريبا محمد،
1: يعني واضح على النتائج اللي هو سواها، هم رئيس أبها وأعضاء مجلس الإدارة المفروض هم تفكيرهم بالبقاء الحين، ما هم المنافسة، يعني المفروض أنه بقاء، أني أبقى السنة هذه، السنة الجاية أحاول أني أصير بالنص أقل شيء، والسنة اللي بعدها إذا أنا والله عندي النواحي المادية كويسة.
2: هو كان معهم يلو
1: يلو يختلف عن دوري الروشن يا خالد، الدرجة الأولى تختلف،
2: ممكن يعلن اليوم ولا بكرة ترى نفسها.
1: والله يا أخي احنا سمعنا أخبار أنه قبل المباراة هذه أنه
2: لا ما هو ماشي خلاص
1: يعني أتمنى أن يجيبون لهم مدرب لا يقول لهم والله احنا مرحلة بناء أو مرحلة الأشياء هذه كلها، لا نبغى احنا البقاء
2: فقط. نرجع لدوامة أحمد، المدربين اللي موجودين في الدوري عندهم يعرفون الدوري، ممكن تشاهده في أبها
1: يعني قصد

0: اللي يدورون
1: بدون ذكر اسماء
2: اللي يدورون اللي يدورون مدربين اللي شناطهم عند المطار
1: عند من
2: مقفل مدربين كثير يعني انا اعتقد
1: شنطته وانا فيه
2: في المطار مخليها في المطار صدقني انا اشوف انا استغرب من النادي اللي يقول يعرف الدوري كل العالم تعرف الدوري كره القدم في الف باء
1: طيب واذا نجح يعني وش يمنع اذا نجح هذا الرجل
2: ما عندي مشكله بس هل انت بتجيبه عشان يعرف الدوري ولا عشان ناجح لو عشان ناجح ما قعد لك 6 شهور بدون نادي صح ولا لا لو عشان ناجح
1: طيب هذا الشباب جاب مدرب يقال انه ناجح ومش شوب على 7 جولات
2: لا انت انا ما اقول لك لا انا اوكي عمل اداره الشباب جاب مدرب اوكي مدرب له اسم بس هل هو يتوافق مع النادي انا مو مجرد اختيار اسم اليوم تكلمنا عن انزاجي فتره طويله انه اسم عالمي بس هل هو يتوافق مع الهلال
1: مدربين كثير كانك تلمح لاسم
2: لا لا
1: مدرب ابا كانك تلمح
2: والله في في لا لا
3: في معروف الاسم اصلا
2: في مدربين انا اشوف نصيحتي لأي نادي يقيل مدربة لا تجيب واحد مستاجر عند
3: بس ما جايب لك أوروبي ولا جايب لك
2: عندك فترة شوف عندك
3: ما بين واحد مادية
2: يا بس أنا أقول لك عندك فترة 45 شهر تقريبا في فترة توقف نفس الإعداد اللي بداية الموسم
1: ممتاز الدنيا واضحة لك تعليق سريع أبو أحمد
4: لا المشكلة إذا كانت الإقالة موجودة ومن بعدها يتم الاختيار مفترض إدارة النادي إذا قررت الإقالة لابد تكون عندها خيارات خيارات المدربين اللي ممكن تستقطبهم بحيث تكون بشكل مباشر يعني الآن بدأت الفترة فترة التوقف يعني تتخيل إنه ممكن يجي المدرب في آخر فترة التوقف إيش إذا إيش استفاد النادي من فترة التوقف
1: لا مدرب أبها مقرر من فترة طويلة وأعتقد المدرب الثالث ترى جاهز ممكن بكرة ولا تلقاه بكرة ولا بعد ماسك الفريق بعد الإجازة
4: إذا بدأ عمل إداري مميز إنه أخذ الخيارات وأخذ بلان بي وبلان سي وبلان فعنده خيارات وأخذ قرار
1: طيب أنا بس بروح بس لتصرف يعني قفلنا هنا بس في تصرف في مباراة نيوم والفتح والحديث عن جاليتي مرونا تصرف ها يعني تصرف أقل ما يقال عنه مسيء أخاف أتكلم في كلمة ثانية وحاسب عليها مسيء معيب وفي الأخير يقول لك عقوب تعرف إيش هي 20,000 ويخاف مباراتين سوى حركة احنا مظللينها ترى ما راح تطلع وقفها يا مخرجة لما سوى الحركة هنا وقفها مسيئة معيبة أتمنى إدارة نيوم تحاسبه قبل ما يحاسب الاتحاد السعودي لأن التصرف هذا اللي يسوي في المباريات كذا أجل في التمارين وش يسوي يصر ترى عقوبته 20,000 ريال ويقاف مباراتين المباراة هذه والمباراة الجاية هذه أتمنى مثل هذه التصرفات أكرمك الله مثل هذه التصرفات أو البصق لا عقوبتها طويلة رادعة مبلغ مالي ومباريات خاصة على المدربين وعلى اللاعبين محمد
3: انت قلتها انت يجب على إدارة نيوم قبل كل شيء هي اللي تصدر القرار المفروض القرار يطلع بعد المباراة على طول لان الحركة هذه مشينة وغير اخلاقية صراحة يعني المفروض إدارة نيوم قبل لجنة الانضباط وقبل الاشياء هذه كلها انهم هم يصدرون اعتقد انه فايز السبيعي من اللاعبين المعروفين هو اعتقد انه من الجهاز الاداري او الجهاز الفني اعتقد انه هو المفروض بعد برضه يبلغ الرئيس
1: لا هو طرد الحكم في المباراه طرد وشافوه رجعوا للفار وطردوه
3: اي هذا هو انه يوصل انه هذه الاشياء خطا هذه
1: وللعلم ترى بعد المباراه راح ودخل واعتذر الكابتن خالد العطوي في غرفة الملابس
3: انا ما يهمني الاعتذار إيه؟ لا ما يهمني الاعتذار انا على وش يعني تسوي حركه وهذا
1: تضربني في الزفه وتحضرني في اللفه
3: هذا المشكله لا بد حتى لجنه الانضباط المفروض تصدر قرار
1: مباراتين بيجي عبد الله
3: القحطاني والله في بعضهم يا خالد لجنه الانضباط بعض الحين تقعد شهر بعض الحين تقعد يومين ما تدري يعني لجنه الانضباط زي النوعيه هذه
1: هذه حزب
3: هذه واضحه على
4: طول كابتن خالد انت تطرقت لنقطه مهمه مفترض اداره الانديه في صياغه العقود هذه التصرفات يكون رادعها كبير رادع كبير على المستوى المالي رادع كبير بشكل اكبر في صياغه العقد يعني نادي يدفع مبالغ عاليه في استقطاب مدربين

0: استطاع النجوم وتصير مثل هذه الأخطاء تقدرنا مفترض في سياقة العقد للاعبين المحترفين بكامل النادي وحتى المدربين والأجهزة الفنية يكون فيها صياغة لهذه التصرفات رادع المستوى المالي. وبالتأكيد لما يكون الرادع كبير كل
1: يا دكتور تكلمنا يا دكتور الموسم الماضي تكلمنا بالبرنامج أنه لازم يصير نسبة من راتبه نسبة يعني ما 20,000 هذه ما تسوي شيء 20,000 يا خال
2: هو راتبه 4-5 مليون
1: هي إيه لما تيجي 20% 30% 50% هذا اللي هو يحس والله ما يسوي من راتبه الشهري ما هو يدفع النادي ترفيه بعض الأندية هي اللي تدفع ما يدفع من راتبه ولا يخصم ولا ريال عليه
2: سريع أنا أبو إبراهيم
3: أنا أعتقد هي تسيء لنفسه المدرب قالته يعني أعتقد أن إدارة نيوم أكيد بتتخذ فيه الإجراءات لكن زي ما ذكر أبو عبد العزيز لابد العقوبة تصير من العقد والضوابط تصير حتى لو أصدرت بيان لجنة الانضباط بتسوي اللي عليها لكن الأندية لابد أنها تصير عندها قواعد انضباطية.
2: عمر بن عبد العزيز في هاشتاج دورينا غير منصتك يقول هل هناك جهات فنية بالأندية تختار المدرب أم الرئيس الكل في الكل وهل يرى بن زكري يسخن للشباب؟ وش سال؟ الإضاءة؟
3: الإضاءة الإضاءة
2: الإضاءة تتشرق ولا وش فيك؟ سلام حد
3: أنا قلت لك اللي يدورون ما نبيهم تقول لي
2: طيب ليه لا بالعكس الكابتن بن زكري كفاءة ونجح مع كذا فريق وأبقى كذا فريق ممكن نشاهده في دورينا مرة ثانية وإذا رجع بالتوفيق له وبالتوفيق لأي مدرب موجود بحول الله. طيب بس نروح لخبر عن ذا بعدين برجع المباريات بكل تأكيد. المرة الثالثة على التوالي تركي آل الشيخ يتصدر قائمة أكثر الشخصيات تأثيرا في عالم الملاكمة. صدر معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة قائمة مجلة بوكسينج نيوز لأكثر 50 شخصية تأثيرا في عالم الملاكمة لعام 2026 للعام الثالث على التوالي. محمد
1: يعني أعتقد معالي المستشار تركي للشيخ دائما نشوفه هو المواطن اللي دائما يشرف بالمحافل الدولية أنه دائما تركي الشيخ متواجد بالذات بالملاكمة أعتقد وموسم الرياض موسم الرياض شفناه بعواصم عالمية أعتقد أنه تركي الشيخ يستاهل الشيء هذا فعلا اللي يتعب يستاهل أن نقول له مبروك يستاهل أن نقول له نحط يد بيد صراحة هذا إنجاز الكل سعودي ما هو بس تركي الشيخ لا الكل سعودي والحمد لله عندنا حنا من الشباب ومن الكوادر أعتقد اللي شرفتنا عالميا صراحة
2: مبروك أبو ناصر تستاهل بكل تأكيد وين ما وجد وين ما كان صنع الحدث بعد الفاصل بعد 6 جولات من الثبات الخلود يتعرض لأول خسارة

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاء؟
5: حياك الله من جديد على قناة SBC وإذاعة جدة FM ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه نتائج مباريات الجولة السابعة وختام الجولة السابعة. نيوم الفتح 4-2 نيوم، الدرعية أبها 0-0، الرياض الخلود 2-0 الرياض. محمد، الدرعية الرياض والخلود؟
6: الرياض والخلود أعتقد أنه الرياض فاجأنا اليوم صراحة، كلنا متوقعين أمس أنه الخلود وعلى قوة الخلود من بداية الدوري، ولكن الرياض اليوم أعتقد أنه لعب ومدربه صراحة جادوا أنهم كيف يأخذون النتيجة من الخلود. الخلود هو المستحوذ على الكرة، ولكن الهجمات المرتدة يا خالد وجراءة لاعبين الرياض صراحة، تسديده من أروع الأهداف.
5: عنده ثلاث الهجوم غايب اللي في الأمام، هو هذا اللي ولا تريزيجيه ولا لاعب البديل،
6: وهذا البديل كان بصراحة كل هجمة مرتدة تكون خطرة يا خالد، حتى على حامد يوسف، حامد الشنقيطي، أعتقد أنه أهداف لا يسأل عنها إلا الهدف الأول، أعتقد أنه تغير اتجاهه. لكن الرياض أعجبني أنه خذ النتيجة والثلاث نقاط هي الأهم.
5: نيوم والفتح 4-2 نيوم. أحمد،
7: أنا أعتقد الاستمرارية لأداء نيوم على مستوى الضغط العالي، على مستوى الأفكار الهجومية، يمكن حتى التحولات وتواجد اللاعبين في والسرعات، أعتقد أن نيوم سيطر على المباراة، استحق مباراة، استحق نتيجة مباراة. الفتح لا زال يعاني من عدم بعض الأخطاء الفردية، التنظيم الدفاعي اليوم بعض الظروف اللي صارت للفتح، يعني لما تخسر مدافع وترجع لاعب في وسط الملعب عشان تغطي هذه الخانة، غياب لاعب واحد من الكتيبة اللي في الفتح يؤثر، فهنا المعادلة تختلف.
5: ليش فاز اليوم؟
7: اليوم استمرار الأسلوب الضغط العالي، نوعية لاعبين والتحول والسيطرة على وسط الملعب. الفتح ارتكب أخطاء فردية في التنظيم وأخطاء تنظيمية جماعية، فأعتقد أن النيوم كان هو المستحق للمباراة، سيطر على المباراة في جميع المراحل. رغم أن الفتح رجع عدل النتيجة، إلا أن تحسب للنيوم في شخصيته، في المبادرة في الهجوم، فأعتقد أن النيوم يستحق المباراة.
5: والله كل شيء كويس في النيوم إلا تصرف مدربه، تصرف قبيح. طيب، إلى الدرعية وأبها، ليش 0-0 دكتور؟
8: لإهدار الفرص بالنسبة للدرعية. الدرعية صنع تكلم على أربع فرص، كان قريب من التسجيل في الشوط الأول حتى في الشوط الثاني، ولكن أعتقد إهدار الفرص هو من أحبط فريق الدرعية. لأبها من أجمل المباريات على مستوى يعني التحولات الهجومية اللي كان يلعب فيها بشكل مميز، كان قريب حتى من التسجيل، ولكن يفتقد أبها خط الوسط اللي يمتلك التحكم في رتم المباراة، وكذلك خط الوسط اللي يمنع وصول أي تحول هجومي على مرمى. أعتقد أنها مباراة محبطة للدرعية ومحبطة لخط هجوم الدرعية اللي كان يعني استثمار الفرص كان غايب عنه، وكذلك حتى صناعة الحلول والحلول الفردية من خط الهجوم.
5: صفر صفر مملة
6: جدا، مملة، ولا حتى يمكن شفنا المباراة مملة جميع فترات المباراة، لا الشوط الأول ولا الشوط الثاني. أعتقد الدرعية المستوى اللي المفروض يظهر به على أرضه بين جمهوره، شفناه صراحة يمكن لا مدربه ولا اللاعبين داخل الملعب احترموا أبها. أعتقد أبها يمكن جوته فرص ممكنه أن ينهي مباراة، ولكن أنها مباراة صراحة مملة، مباراة متوسطة يمكن أقل من المتوسط، ولكن أقول هذه المباريات دائما إذا صاروا المستوى واحد تظهر مباريات بالشكل هذا. لو نشوف يعني من الفرق المنافسة تلعب مع واحد من الفرق هذه، كان ما تشوفه بالشكل هذا. يعني أعتقد أنه هذه تعتمد على المدربين وعلى اللاعبين داخل الملعب.
7: أنا أعتقد برضو أنه تفتقد لشجاعة من مدرب، خاصة مدرب الدرعية اليوم، أنك أنت تعرف فوارق الفنية اللي موجودة بينك وبين أبها، كانت لابد أنك تتخذ الجراءة، تتخذ الشجاعة. الدرعيه اذا ما لقى المساحات في التحولات ما عنده فكره ثانيه. مدرب الدرعيه لابد انه يلقى منهجيه افضل من المنهجيه اللي اليوم خاصه مع الفرق اللي متوسطه.
5: طيب هذه احصائيات المباراه، ورينا احصائيات المباراه بس للتذكير فقط. هذه 13 تسديده للدرعيه مقابل 10 تسديدات لأبها، والمباراة 4 تسديدات فقط على المرمى. أنا بس تعرف اللي بدأ بداية الموسم نبيل فقير قلنا لا بينحف، لا قاعد يزود جسمه ما ينحف، أو هذا جسمه جاء قالوا جسمه لا سبرنت مو قادر يجري، صدق والله أو هذا جسمه، بس عشان ما نظلمه.
7: شوف ما أدري، لكن الوزن زايد صراحة، إذا كان هذا جسمه ويلعب في أوروبا كان ما أعتقد.
5: لا جاء من الجزيرة الإماراتية. إيه
7: يعني بس قبله يعني على مسيرته يعني أنا أتكلم. إذا كان وزنه بالشكل هذا ويلعب في في في الدوريات الثانية بالشكل هذا لا أعتقد، غير أنا بالنسبة لي دائما الوزن هو ينقص في الإمكانيات موجودة عند نبيل فقير، وأنا ممكن تابعه. هي مو قادر، الإمكانيات موجودة أقول لك، لكن الوزن الوزن تخسر الوزن.
6: أقول تحس إنه لاعب معتزل صراحة، يعني أول ما أشوف
9: الحنيذ لعب فيه في أبها.
6: والله أنا استغربت.
5: لا المندي، لا الحنيذ، قال لك الحنيذ لعب فيه في أبها. حنيذ ومندي وسمن وعسل.
6: والله ما يسمن هذا يا خال، ما يسمن بالشكل هذا لاعب.
5: لا أنا أشوف عشان ما نظلمه، هل هذا جسمه طبيعي؟ لا لأن أنا قاعد أركز في التسارع والسرعات، ما سووا السبرنت في المباراة.
7: ما أعتقد إن هذا وزنه الطبيعي.
8: على آخر موسم هذا وزن، على آخر موسم هذا وزن، الموسم الماضي ما أدى الأداء المميز مع الجزيرة الإماراتي، فأعتقد أنه صحيح اسم كبير، ولكن إلى اليوم لم يقدم الجاهزية ولم يقدم حتى الإضافة بشكل واضح لما استقطبه النادي أبها.
5: ممتاز. طيب أروح لك دكتور، السلاح اللي كان يلعب فيه الدرعية تحولات الهجومية، اليوم كان في مشكلة في التحولات الهجومية، غياب رودريغز سبب مشكلة لاعب الوسط الموقوف.
8: نعم غيابه سبب مشكله واحد، وكذلك حتى تنظيم فريق ابها على المستوى الدفاعي هو اللي يعني صنع يعني امور محبطه في كل تحول هجومي. لو تعرف يعني شوف كيف فريق ابها في سرعه التحول الدفاعي له، وكذلك حتى القرارات لمن يعني اتكلم عن التحولات، قرارات خاطئه في التمرير، قرارات خاطئه كذلك حتى على مستوى صناعة الفرص في هذه التحولات، كذلك حتى التكتل الدفاعي لفريق أبها اللي أعتقد إنه لما يلعب برباعي وخماسي أمامهم خاصة عبد الله الفهد كمحور ارتكاز، هذا الشيء يصنع لك ساتر دفاعي، وهذا الشيء اللي حيعاني منه الدرعية مستقبلاً. الدرعية يعتمد على التحولات. طيب لما تلعب أمام فرق تلعب بهذا التكتل، أو تلعب بالدفاع المتنظم، أو تلعب بالدفاع المنخفض، أنت إيش الحلول اللي عندك؟ فقط تحولات، أو مبني الفريق فقط على التحولات؟ مفترض تكون عندك حلول اكثر، تلاحظ حتى في هذا التحول، شوف حتى القرار خاطئ، حتى الانتشار بالنسبه للمهاجمين صار خاطئ، حتى اللاعب اللي يصنع التحول عنده تاخير في سرعه القرار على مستوى الهجوم.
5: المباراه هذه اليوم وصلنا بعد 7 جولات المباراه 10 في التعادل السلبي، ونشاهد الموسم هذا مقارنه في المواسم الماضيه، الموسم هذا وصلنا الى 10 تعادلات سلبيه.
7: صحيح.
5: رقم عالي
7: ورقم أعطيك إشعار يعني غير جيد بالنسبة لي أنا على مستوى الأداء الفني من الأندية، على مستوى الأفكار الفنية اللي موجودة عند المدربين. معقولة يعني إن 10 مباريات في مدربين، لا اليوم شفنا مباراة من ضمنها الدرعية وأبها، مدربين لا عندهم أفكار تحولية، لا عندهم تدخلات، فأعتقد إن هذا شيء غير جيد وغير وسلبي يعني.
5: شوف ترى من يوم بدينا 14 فريق، الموسم هذا 10 مباريات لسه من 7 جولات، الموسم الماضي 25-26 15 مباراة تعادل سلبي، موسم 24-25 12 مباراة تعادل سلبي،
7: موسم كامل احنا وصلنا 10، يعني يدلك على رقم سلبي للأمانة، وشيء يعني غير جيد للمتابع ولا حتى للأندية. يعني
6: انا شوف احمد، شوف التعادل السلبي مع فرق منافسة تعتبر فوز
7: صحيح،
6: بس لكن
7: بس كله تدري يا ابو عبد العزيز، تدري اغلب التعادلات كلها فرق قريبه من بعض،
6: هو هذا المشكله، هذا اللي
7: يعني يعني يمكن فرق متقاربه، يعني هذا اللي
8: يوضح لك التقارب الفني بين هذه الفرق، ما في جاب كبير بين اغلب الفرق، خاصه لما يظهر التعادل السلبي تتكلم عن 10 مباريات الموسم الماضي 15 كامل الموسم، يعني 70% في ثلث الدوري،
9: يوضح لك أبو أحمد يوضح لك حاجة ثانية بعد إدارة المدربين مجريات مباراة.
10: طيب
9: احنا اليوم زي الدرعية انا عندي عناصري افضل من ابها، اقدر اغير في اسلوبي، اقدر احاول، اقدر اخذ الشجاعة، ما في.
11: طيب ابجي لك البرونو لاج وبتكلم على الدرعية بالتحديد. مع برونو لاج مدرب فريق الدرعية 4 مباريات على ارضه، تعادلين وخسارتين، لم ينتصر.
8: صحيح. هذا دكتور وايش صحيح، وانا اتكلم على الاسلوب اللي ينتهجه مع الفريق. لما تلعب امام فرق متكتله هذا المدرب لا يجد حلول خاصه انه يعتمد على التحولات او مبني فريق الدرعيه على التحولات، فمفترض ان يكون عندك حلول اكثر على المستوى الهجومي، خاصه مباراه اليوم وخاصه امام فرق يعني تكون متذيله الترتيب. انت على مستوى العناصر اعلى، على مستوى النجوم اعلى، خاصه لما تكون كذلك حتى المباراه على ارضك، فمفترض تكون اكثر جراه هجوميه. شفنا اليوم طوال شوط المباراه ما حتى غامر وما عمل ريسك حتى
11: اعطيك معلومه ثانيه، ما سجل الا هدف واحد في 4 مباريات على ارضه.
8: هنا يوضح لك انه مدرب يبحث على التحفظ بشكل اكبر على ويفضل على المغامره، خاصه
9: ابو احمد يمتلك في مدربين حافظين يجونك يجي بس يسمع.
11: لا ودك يلعب خارج ارضه مو سهل.
9: لا والله صدق في مدربين يجيك حافظين يجي يسمع. في مدربين يعني بعطيك مثل مدرب زي مدرب الاتحاد، مدرب ترى على مستوى اداره مباراه يعرف كيف يتعامل.
11: بس احمد
9: فاهمني،
11: خارج ارضه لاعب 3 فايز 3 مسجل 6 بالسقبل 1، داخل ارضه لاعب 4 خسر 2 تعادل 2 ما سجل الا هدف.
9: اي عشان يعتمد على اسلوب واحد حافظ، يعني حافظ انا بجلس وراء اتحول. هذه مباراه اتفاق اللي فاز فيها والتحولات مع الفتح نفس حكايه.
11: طيب خلينا نشوف ترتيب الدوري، الدرعيه وين موجود، وين الانديه وش صار فيها قبل ما ننتقل للمرحله الثانيه. قرب لي من فضلك مخرجنا. الهلال اول 18 نقطه، الاتحاد ثاني 17 نقطه، النصر ثالثا 16 نقطه، القادسيه رابعا 16 نقطه، النيوم خامسا 15 نقطه، الأهلي سادسا 12، الخلود السابع 12 نقطة، الثامن الدرعية ب 11 نقطة. كأول موسم ممتاز.
9: هي ممتاز بس اليوم احنا لما
11: ايش تبي منا يعني؟
9: لا هم نقطية ممتاز بس اليوم ممكن كان يبعد أكثر.
10: خالد المفروض اليوم المفروض أن يفوز، لأنه أنت قاعد بس مثل ما قال أحمد. خليني أقول لك أكمل فكرتي. طيب يا خالد برا أرضه يلعب على الكرات المرتدة وخذاها، لكن اليوم قدام الدرعية قدام أبها ما يقدر يلعب اللعب هذا، لازم يهاجم.
11: عناصريا افضل هو لعناصر الشباب.
9: لا انا اشوف
11: انا
9: بقول لك شيء. اول شيء الدرعية عناصريا متوسط، والشباب ترى ما هو ذاك العناصري.
11: طيب وين مركز وين مركز الشباب؟
9: اي انا اقول لك ترى الشباب اللي يتكلم اوكي، ترى انت لما تيجي عناصريا حتى على المستوى المحلي قليل، ما عنده ذاك الخير.
11: يعني الدرعية
9: يعني أنا لا أقل شيء الدرعية بالنسبة له، أول شيء لا ضغط عليه إنه يحسن مراكز، يعني ينافس على أشياء متقدمة وعلى الظروف، ولا مر بالظروف اللي مر فيها الشباب. شيء ثاني إن الدرعية أقل شيء مجهز هذا الفريق من مرحلة لمرحلة، عنده سياسة مرحلة لمرحلة، لكن الشباب لا على مستوى اللاعب المحلي، عنده لعيبة على مستوى عالي. الشباب استقطب كم لاعب على مستوى التجانس.
11: كم لاعب مستقر؟
9: إيه بس أنا أقول لك
11: الدرعية فريق جديد.
9: إيه بس إن هذا طبيعي جاي من درجة أولى. طبيعي
11: من درجة أولى يصير عنده 11 نقطة، واللي موجود فريق عريق عنده 4 نقاط.
9: طيب
10: ترجع يا خالد ترجع الأمور الإدارية واختيارات والاختيارات
9: فنية والاختيارات. بس أنا أقول لك شيء، اليوم الدرعية برضو اليوم الدرعية لازال يعني لازال في البداية، صح إنه ماشي بشكل جيد. أنا ما أقول لك إن الشباب بشكل جيد، الشباب سيء
11: منهار
9: إيه أنا أقول لك، لكن ظروف الشباب من 3 سنوات وهو في هذه الحالة.
11: يا عمي فريق صاعد من يلو.
9: إيه بس تنظيميا بس أبو الوليد تنظيميا مجهز إداريا. طيب عنده سياسة عنده استراتيجية.
11: تفضل الدكتور.
8: كابتن خالد قارنها بالشباب، لو قارنها كسكواد لا الدرعية أعلى. بتكلم عن خط الدفاع، خط دفاع الدرعية أعلى من خط دفاع الشباب. صحيح كابتن احمد او تشوف ان الشباب خط
9: دفاع لا الدفاع ضعيف الشباب صحيح،
8: هذا حتى خط هجوم الدرعيه كحلول، تكلم عن كلايتون، تكلم عن نونيز، تكلم حتى عن بولبينا كتكامل اعلى من خط الشباب.
11: ما تسمع عندك.
9: والشيء الاهم ابو احمد، الشيء الاهم الاستراتيجيه الموجوده، هذا هي عنده هويه استراتيجيه واضحه
11: الدرعيه.
9: اي الدرعيه
11: هو الدرعيه اللي اعرفه جايبين المدرب هذا ها علشان يلعبون على التحولات.
10: هذا الفريق صاعد وهذا اللي صاعد
9: طيب هو عشان فريق طيب هو لانه صاعد شوي شوي ممكن يتحسن في المستقبل يغير استراتيجيته الله اعلم.
11: طيب خلي الروح النبي الفقير يا رب يكون ما سمحنا بالسهم عم راسل محمد الخبيه.
12: فيك برنامج دورينا غير أبها يواصل عدم الفوز في دوري روشن، حدثني عن المباراة هذه والمباراة السابقة وش المشاكل اللي تواجهونها كلاعبين؟
13: لا في لاعب جديد كثير ولازم نتفهموا مع بعض، بس في المستقبل إن شاء الله تكون بخير.
12: أنا راضي على المستوى
11: يعني يقول الأمور بخير إن شاء الله. هو جزائري ها بخير أحمد.
9: وشوف اللاعب عنده إمكانيات بصراحة، أنا قد تابعته كثير في الدوري الإسباني، لكن لكل مرحلة لابد أنك أنت تثبت نفسك، يعني إذا ما هو نبيل فقير اللي نعرفه، اللاعب عنده جودة عنده إمكانيات وأبها يعني يمكن يعتمد عليك بشكل كبير، لابد أنك أنت تقدم أفضل شيء عندك، يعني تهتم في وزنك تهتم في لياقتك في الحالة البدنية. وين وقت الحين؟
11: شهرين. يوريتش ولا يوريتش مدرب فريق أبها مع مراسلنا محمد الخبية.
12: How do you describe the game?
14: Yes, I think it was a very interesting game for us, was especially in the first half. I think we make a good game. We have created many chances. But this is our problem also in many games before. We don't score. No, we don't score the goal. And that was our problem. This break now, this Golf Cup and this break is good for us. No, normally you have enough time to prepare everything. And I hope we will be more better because next game will be against Faisali. And then with this match, you can make a really good result. And then you stay on the table of another place. No.
12: Is this your last game?
14: Oh, I don't know. You know how it is in football. I prepare for everything. Now we do our best. Now you see, we have many game like this. We are creating many chances. We are play good, but sometimes the result is not how we want.
11: المهم اللي طلع سؤال مهم اللي طلع من مراسلنا، هل هذه مباراتك الأخيرة؟ أبها نقطتين في المركز الأخير 18 17. التعاون 3 نقاط، الفيصلي 3 نقاط. خلاص أحمد،
9: أنا أعتقد وضع صعب أبها يعني للأمانة، على المستوى الأداء الفني حتى على مستوى الخيارات حتى على مستوى يعني يحتاج لأشياء كثيرة حتى يتعدل الوضع.
10: يقول الفترة الشتوية ولا المدرب يا خالد ما عنده إمكانيات داخل الملعب، ما عنده الإمكانيات اللي تنجح.
11: ما هو أنت عارف، شوف عارف النظام اللي موجود، تختم من هنا حطها في راس المدرب وبعدين غير المدرب الثاني.
9: والله دائما احنا نقول الاستمرار هذا بيصير.
10: انا قلت لك انا ما في ادوات تنجح داخل الملعب،
11: يعني المدرب الجاي بيقال بعد
10: نفس الادوات. أيه؟ ما يمكن انه ينجح. طيب سواء مدرب ولا غيره ما يمكن ينجح.
11: بعد الفاصل، ب3 نقاط فقط الفتح يكرر اسوء بدايه له بعد 7 جولات في الدوري.

0: جدة اف ام على هواك. يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: نتشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
5: تيكي تاكا،
6: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.

0: حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد المنصة الأولى. النيوم ينتصر على الفتح 4-2. دكتور سلطان، النيوم مستقبل
1: صحيح.
0: المستقبل في كرة القدم والمستقبل في الدوري، تفضل.
1: صحيح صحيح، ونتكلم عن فوز ثاني على التوالي بعد فوز الهلال بأسلوب وطريقة مختلفة عما حضرت في المباراة الماضية، توضح لك تنوع الحلول والمرونة التكتيكية لهذا الفريق ولهذا المدرب والسكواد اللي يمتلكه. المباراة الماضية لعب بال 5-4-1 مع الهلال، اليوم لعب بال 4-4-2. لما تتكلم عن تحكم في رتم المباراة، لما تتكلم حتى عن صناعة الفرص، فالفريق في هذا الموسم يقدم أداء جدا مميز، وخاصة على المستوى الهجومي اللي افتقده الموسم الماضي، كذلك حتى دفاعيا. اعتقد ان الصفقات بالنسبه معنا كان يعني اضافه كبيره في خط الدفاع، واصبح خط الدفاع اكثر صلابه. نقطه مهمه حتى في هذه المباراه، بتكلم حتى عن اداره جالتين المباراه في تغييرات، وشوف التغييرات الثلاثه الاخيره، تغييرات كلها لاعبين اجانب، مهند ابو طاهر ومنصور راس وفادة، وهذا الثلاثي شفنا كيف تاثيره حتى في الهدف الرابع. فتكلم عن فريق يمتلك سكواد عالي، يمتلك مدرب يختار الطريقه والاسلوب اللي يتهجها في كل مباراه، وكذلك حتى النجوم والتأثير على المستوى الهجومي كان واضح هذا الموسم.
0: لقطة المباراة في الدقيقة 67 تصدي عظيم من بولكر، ولا عادي اللي في يده أنا بتشاهده.
2: هي حارس النيوم،
0: حارس النيوم
2: عفوا، حارس النيوم، حارس النيوم بين وينك، حتى مباراة الهلال هو اللي
0: أكثر أفضل حارس،
2: هو اللي جاب، لا حتى الآن هو الأفضل صراحة يعني. شوف هذه اعتقد انه ممكن تغير نتيجه المباراه ترى يا خالد.
0: كانت 3-2 الفتح،
2: هي وش اقول، لا كانت 2-2
0: وتروح 3-2،
2: تروح 3-2 هذا اللي اقول لك عليه. لكن حارس دائما يعطيك الفارق يا خالد، يعطيك الامن. شوف يعني
0: تصدي سهل ولا صعب؟
2: لا صعب جدا.
0: ليش صعب؟
2: في اول شيء كره قويه، ثاني شيء شوف مستوى الكوره وين، وشوف كيف طلعها، يعني حط يده بس، يعني شوف يعني لو في بعض الحراس ممكن انه خلاص يقول هذه جول، يخلص يسلم امره، لكن رده الفعل عنده، طريقه يده بالشكل هذا وبالقوه،
0: افضل حارس في الدوري
2: الى الان، هو افضل حارس في الدوري.
0: بولكا حارس النيوم مع مراسلنا تركي الثيابي ماذا قال.
3: وير كريزي جيم توداي،
4: A crazy game, yeah, from the beginning and from
5: كانت مباراة مجنونة منذ البداية، سواء في أحداثها أو في النتيجة، لكنني أعتقد أننا سيطرنا على معظم فتراتها. مررنا ببعض اللحظات الصعبة، لكننا نجحنا في تسجيل عدد كبير من الأهداف والخروج بالنقاط الثلاث. الآن يمكننا الدخول إلى فترة التوقف براحة أكبر، ثم نعود بعدها بعقلية جديدة ونبدأ من جديد. لدينا أهداف كثيرة هذا الموسم ونريد أن ننهيه في أفضل مركز ممكن. لدي أيضا أهدافا شخصية، لكنني أفضل الاحتفاظ بها لنفسي. كفريق نريد الفوز بكل مباراة والحفاظ على نظافة شباكنا، لكن الأمر ليس سهلا كما يبدو، لذلك تركيزنا سيكون يوما بيوم ومباراة بمباراة، لأن الموسم طويل والمشوار ما زال ممتدا.
3: بولكا ذا بيست.
4: شكرا.
0: هذا على حديث محمد الدعية، أفضل حارس في دوري روشن حتى الآن. من لما يكون عندك حارس ممتاز وهداف، وش يصير في الفريق؟
6: تفوز تحصل نقاط يعني.
0: لكن زيت رجل
6: يعني، أنا أعتقد الموسم هذا بالتحديد، العام الماضي يمكن في تذبذب في المستوى، لكن الموسم هذا بصراحة
0: إيش اللي ميزه؟
6: شوف في جميع مراحل اللعب تحصله، سواء إما في اللعب المباشر في تارجت أو في الحلول الفردية أو حتى في التمركز. يعني أعتقد أن اللاعب على مستوى جميع حالات اللعب موجود، لاعب متمكن، تكنيكه عالي في التحرك، لاعب ذكي في الإسناد وفي اللعب مع المجموعة. يعني أعتقد أن صفقة بالنسبة خاصة الموسم هذا، أداء في تزايد في في في يعني في ظهور بشكل جيد صراحة.
2: وإحساسه خارج إحساسه على التهديف خلاص بعد مباراة الهلال والمباراة هذه، أعتقد أنه خلاص اللاعب هذا قدام خط 18 وهذا بيكون إحساسه كبير على التهديف.
0: والأكثر مساهمة بالنسبة لنيوم أعتقد وصل 20 أو 21 هدف، 21 هدف تعدى سعيد بن رحمة بعد هدفين اليوم. طبعا المساهمة بين التسجيل والصناعة ترى خلال موسم، ما كمل موسمين، موسم وسبع مباريات في الدوري فقط، ها، وليس في كل شيء. طيب بجي لك للتفوق العدد اللي يعمله نيوم، ليس في مباراة اليوم دكتور، إنما في كل المباريات، في الطرفين تلقى 2-2، 3-2، 3-3. الفكرة ليش جالس يعملها قالتين؟
1: يحب يعني يتفوق في كل تفاصيل الملعب وفي كل مربعات الملعب، وهذا الشيء يصنع لك أول شيء خطوره وحلول عند كل لاعب يستلم الكره يجد حل الى حلين الى ثلاثه، كذلك حتى يصعب الرقابه بالنسبه للدفاع المنافس. شوف لاعب مع الكره تلاقي اثنين ثلاثه حلول عنده على مستوى التمرير موجوده، وكذلك حتى على مستوى الخطوره هذا الشيء يصعب لك الرقابه للدفاع المنافس ويصنع لك حلول تجدها في صناعه الفرص، تجدها حتى في سرعه الوصول، تجدها حتى في سرعه استرداد الكره في ملعب المنافس. شوف الانتشار من خط الملعب الطرف الايسر الى الخط دائما خمسه لاعبين لكل يعني انصاف الملعب، توضح لك يعني انه هذا الامر تكتيكي بشكل كبير، وهذا الامر واضح الاداء الفني، واضح التوجيه الفني لكامل المجموعه، لان كل الخطوط تسير من ثلث الى ثلث وتصنع حلول لمن معه الكره، وهذا الشيء يصنع لك سرعه في الوصول لمرمى المنافسين والسرعه حتى في صناعه الفرص.
0: كل تاكيد. طيب بروح لك الى هدف كوني محمد، ولام حارس الفتح فيه ولا
2: التسديد اي واحد
0: كوني اللي تعرفه من الهلال انت اللي سجل على الطائف
2: اللي تبرج على مباراه يقول من الهلال. يعني هدف صعب صعب صعب جدا يا خالد
0: صراحه،
2: يعني شوف سرعته غير كذا كم قدام الحارس، شوف كم لاعب قدام الحارس، يعني
0: 153 محمد سريع مره،
2: وسريع
0: هذا اعتقد اسرع ثاني اسرع تسديده شاتها في دورينا.
2: لا لا لا ما يلام الحارس عليها مره يا خالد، يعني اعتقد انها ركبت على الرجل ونفس التسديد والتدقيق بالتسديد. شوف يعني واضح انه اللاعب يبغاها في الزاويه نفسها زاويه 90.
0: انا بتكلم بس على كوني، يعني انا بالنسبه لي هذا الموسم اذا بحط لي خمس لاعبين في الدوري بضع من ضمن الخمسه، من ضمن الخمسة ولا بلا نقاش، ترى عمره أقل من 21 سنة، 20 سنة، وهذا وجهي ها إذا ما نشوفها في أحد الدوريات، يا في الدوري الإنجليزي ها والأقرب الدوري الإنجليزي خلال الوقت القريب. نتمنى بقاء في دورينا، ودورينا قوي جدا، لكن إمكانياته عالية جدا. هذا محور اللي يسوي لك كل شيء، يقطع ويمرر ويسدد وهداف وقوي بدنيا ما شاء الله. مهند ابو طه لاعب فريق نيوم مع مراسلنا ترك الذيابي،
7: ايش طموحكم كلاعبين في هذا الموسم بعد تسجيل هذه الانتصارات؟
8: طبعا بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم نحكي هارد لك لنادي الفتح، صراحه نادي عنده لاعبين على مستوى عالي، مو بالسهل انك تفوز على فريق عنده خامه من اللاعبين خامه جيده. صراحه احنا طموحنا انه نحط كل شيء عندنا في كل مباراه، طموحنا انه نكون من الاوائل في الدوري باذن الله، وان شاء الله بنركز اكثر واكثر في المباريات الجايه ونوعد الجماهير بالاحسن دائما.
7: على طار الجماهير، شاهدنا جماهير اردنيه تدعمك اليوم على الصعيد الشخصي، ايش حاب تقوله؟
8: طبعا الشعب الاردني ما بقدر اني اوصف لك اياه بكلمه وكلمتين، صراحه كل الشكر لهم صراحه، وين ما يكونوا اللاعبين الاردنيين بدعموهم كل الشكر لهم، وقفتهم معاي صراحه والحمد لله رب العالمين.
0: طيب هذا حديث مهند ابو طه بكل تاكيد. طيب في مشكله في بناء الهجمه بالنسبه للفتح باينه من الجوله الاولى حتى الان.
9: صحيح يمكن الفتح يحاول يبني في كل مباراة من الخلف، صعب انك تبني في حلو في وجود امكانيات، يعني خاصة ما تساعد على البناء. اليوم واجه ضغط من يوم، اول شيء على مستوى الانتشار غير جيد للبناء، يعني على مستوى توزيع اللاعبين غير جيد للبناء. الشيء الثاني انت اليوم لما تواجه ضغط عالي وما تقدر تبني بقلة

0: الامكانيات وجوده اللاعبين لابد انك تلعب اللعب المباشر. شوف زي هذه الحاله انك انت تحاول تبني وانت شايف الضغط واللاعبين كجوده. اول شيء انتشار، شوف الخطوط بعيده يعني حتى اللاعبين محاور بعيدين عن المدافعين عشان تبني. اللاعب الوسط الثاني بعيد عن يعني الخطوط ما هي قريبه عشان انت تبني فكره البناء. الشيء الثاني الأدوات، الجودة اللاعبين على مستوى التمرير تحت الضغط أو اللاعب تحت الضغط في الدوران أو هذا أقل الفتح يعني ما يقدر في ضغط عالي تقدر تبني بهذا الشكل.
1: فتح 4 أهداف، أبها 5 أهداف، يعني الخليج والتعاون هم أقل من فتح بتسجيل الأهداف. طيب في لقطة يعني للكابتن خالد العطوي أدات المباراة ينزل رأسه وكانت 0-0 الظاهر أنا أتذكرها.
2: بداية المباراة
1: شاهد اللقطة هذه كانت 0-0
2: ضغط. هو أكيد أنه ضغط يا خالد، والنتائج بعد برضه الأخيرة ما هي مرضية لجمهور الفتح. لكن أنا بقول لك شيء يا خالد، ترى فيها خالد العطوي يسوي لك كل شيء، ولكن الأخطاء الفردية ترى كثير، كل مباراة خطأ فردي. يجي هنا المشكلة، أنت ما هو من المشكلة بالطريقة اللعب أو دفاعيا أو هجوميا، لا، لكن في أخطاء دفاعية زي البلنتي اليوم. بلنتي صراحة ما الهدف الثاني نفس الطريقة، أخطاء فردي، كلها أخطاء فردية من المدافعين، وهذه مشكلة.
1: هذا أقل عدد نقاط للفتح بعد 7 جولات. الموسم الماضي أعتقد كان 4 جولات 4 نقاط، لم تخن الذاكرة، ولا 26-27 3 نقاط، 16-17 3 نقاط، 24-25 4 نقاط، 19-20 4 نقاط، 25-26 5 نقاط. يعني جالس يدور بحر من 3 للـ5 في آخر 3 مواسم بالتحديد. طيب خلينا نروح بعد الفاصل. الاتحاد ضيفا على الشمال والأهلي واجب أختكور في جدة، والقادسية يستضيف الوصل في افتتاح نخبة آسيا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: 5 معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء.
2: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. الرياض ينتصر على نيوم 2-0 على الخطوة.

0: قرود انا اليوم في بان صرخ في اذن المخرج ها شكله يشجع الرياض الرياض ينتصر على الخلود 2-0 بخمسة أجانب. بروح لك سريعا أحمد كوسا أحد أخطر لاعبي فريق الخلود والتعامل اليوم كان معاه ممتاز، كيف كان؟
1: شوف أنا أشوف لما يجيك لاعب مهاري، لاعب سريع، لاعب في الحالات الفردية واحد ضد واحد ممتاز، تعرف كيف تتعامل بالتغطية العكسية من اثنين ضد واحد، فأعتقد أن هذه قراءة المدرب، عارف خطورة
0: ما أعطوه المساحة،
1: ما أعطوه المساحة ولا أعطوه الواحد ضد واحد أنه يفكر حتى في واحد ضد واحد، دائما قريبين من اثنين، وهذا دائما اللي نقول التغطية العكسية ومساندة الظهير، حتى لو في مساعدة من الظهير للخلود إلا أن في تغطية وزيادة عددية. فأعتقد أن مدرب الرياض تعامل بشكل جيد، عارف وين خطورة، خاصة كوستا هو الحل الفردي في الأطراف عند الخلود بعد ذهاب عليه والقادسية. فأعتقد أن هنا تعامل مدرب الرياض تعامل جيد على مجريات مباراة كاملة، وخاصة بالأخص مع كوستا في مباراة اليوم.
0: هذا أرقام كوستا، تسديدات على المرمى صفر، صناعة الفرص صفر، برافو دولاك للتعامل مع كوستا. كوستا مهاجم فريق الخلود مع مراسلتنا وجان محمد.
2: Bueno, yo creo que podíamos mejorar mucho, sabíamos que era un equipo que se encerraba mucho y bueno, esta vez no ha sido, intentaremos mejorar para la próxima vez.
3: ¿Saudita la liga difícil ahora?
2: Sí, es muy difícil y yo creo que también estamos, no quiero echar tierra a los árbitros, pero yo creo que deberían mejorar un poco más también.
0: يلا هذا كوسا لاعب فريق الخلود وهذا قام أمام الرياض بكل تأكيد. محمد هدفي الرياض على الخلود، تحملها لاعب حارس الخلود بصراحة
4: الأول صعب، يعني أعتقد أن تسديدة قوية زي ما تكلمنا على نيوم، وبعدين غير كذا أن تحركت من المدافع، يعني المدافع غير اتجاهه على حامد، أعتقد تشوفها يعني من هنا واضحة، يعني شوف يعني الطتش هذا طلع حامد.
0: طيب الهدف الثاني
4: حامد ما المفروض انه يتعامل به بالطريقه هذه، يعني انه طلع كوره بالشكل هذا، شوف وين جت، يعني هو عنده تفكيرين، يا بيمسكها ولا بيضربها، المفروض هذه ضرب يا خالد، لكن شوف وين صقعت في راسه وراحت للمهاجم حق الرياض وعقد سددها وطلع برا اللعبه صراحه. يعني دائما زي هذه باقل من الثانيه، باقل من جزء من الثانيه انك تفكر يا تطلعها يا تمسكها.
0: باسكال مدافع فريق الرياض مع مراسلتنا وجدان محمد.
3: انورا بوينا كومو في البارتيدو.
5: لا verdad que sabíamos que es un rival difícil y creo que hicimos un buen partido y nos merecíamos los 3 puntos. Que es lo que vinimos a buscar.
3: La liga difícil ahora.
5: Sí, la verdad que es un cambio grande, mucho calor, pero nos estamos adaptando y creo que el grupo está trabajando muy fuerte para conseguir el objetivo del equipo.
0: كان من الإنجليزي، الإسباني، البرتغالي، والله شبكة مراسلين يعطيكم العافية جمع اللغات. محمد لا برتغالي، برتغيز وإسبانيش بس. طيب إيش اللي عمله دولك لينتصر اليوم كابتن سلطان؟
6: أول شيء واقعيته وكيف عوض الغيابات، أتكلم عن غياب أنتونيس يعني كلاعب مهاجم، أتكلم لعب بتقارب خطوط وهذا الشيء اللي قلل خطورة فريق الخلود دوما يعتمد على استغلال المساحات خلف خط الدفاع، شفنا كيف ترابط خطوط فريق الرياض يعني في هذه المباراة، ولا كان فريق ناقص، بالعكس كان حتى يبادر على المستوى الهجومي، كان حتى يصنع فرص. فأعتقد أن التنظيم الدفاعي أولا في حال فقد الكرة وترابط الخطوط، بالإضافة إلى الأسلوب لما نتكلم عن التحولات الهجومية كان ناجح فيها بشكل مميز، وأعتقد أن الرياض يسير بمستوى فني رائع مع هذا المدرب من نهاية الموسم الماضي، أن المدرب لا يقف على لاعب بل العمل عنده عمل منظومة، من يحضر ويعطي فرصة كثير للاعبين الشباب، فأعتقد أنه نتيجة مميزة لهذا المدرب وللرياض في استقطابات.
0: يعني اليوم من غير بنسا، من غير تريزيجي، ومن غير اللاعب البرتغالي والله راح
6: أنتونيس
0: يعني خط الهجوم غير موجود اليوم، ها
6: صحيح.
0: فاز 2-0
6: صحيح.
0: طيب خلونا نروح الحالة التحكيمية مع الكابتن عبد الله القحطاني لمباراة اليوم. أبو زياد مساء الخير.
7: مساء الخير أبو الوليد، أمسي عليك على الزملاء الأعزاء في البرنامج وعلى السادة المشاهدين والمستمعين.
0: طيب نبدأ في المباراة الأخيرة اللي كان انتهينا منها، مباراة الرياض والخلود. تفضل.
7: جميل في هاليوم انه الحكام اليوم الثلاثه من الحكام اللي الصف الثاني اللي بعد الدوليين، ونشوف الحالات اللي رصدناها في هذه المباراه. نبدا في الحاله اللي كانت في الدقيقه 39 مباراه الرياض والخلود، نشوف موقع الحكم المميز ابو الوليد، لا يوجد ركله جزاء لنادي هنا الخلود، هنا تنافس طبيعي بنشوفها من الزاويه الاوسع هنا، ونشوف مكان الحكم قراءته للحاله. نكمل بشكل طبيعي أحمد، هنا بيصير احتكاك بدني طبيعي ما بين اللاعبين، لاعب الخلود حاول استغلال هذا الاحتكاك والسقوط ولكن لا يوجد ركلة جزاء لنادي الخلود. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 41، أيضا سقوط للاعب الخلود داخل منطقة الجزاء، لا يوجد ركلة جزاء. نعم صحيح اللاعب لم يرتكب عليه أي مخالفة، الحكم أيضا شاهد الحالة سمح باستمرار اللعب ولا يوجد أيضا ركلة جزاء لنادي الخلود في هذه الحالة. اللاعب حاول استغلال بس هذا التلاحم والسقوط بهذا الشكل دون وقوع أي مخالفة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 83، أيضا مطالبة بوجود ركلة جزاء لنادي الخلود، لا يوجد ركلة جزاء. نؤكد أنه لا يوجد إعادات هنا في النقل التلفزيوني أبو الوليد، لكن المؤكد أن الكرة اصطدمت بصدر اللاعب. نشوف هنا مع التقريب اللي سويناه الكرة اصطدمت بصدر اللاعب ثم تحولت إلى خارج الملعب دون وقوع أي مخالفة أو لمس باليد في هذه الحالة. الدقيقة 86، نعم هنا الكرة لمست يد لاعب الخلود ولكن لا يوجد ركلة جزاء لنادي الرياض، والسبب في ذلك أن الكرة لمست الجزء المسموح هنا الأعلى. نشوف نهاية التيشيرت من الأسفل أبو الوليد لا زالت واضحة، وبالتالي هذه المنطقة لا زالت المنطقة المسموحة، وبالتالي لا يوجد ركلة جزاء لنادي هنا الرياض في هذه الحالة. نشوف هذا أحد الحكام الشباب أبو الوليد، المواقع اللي كان عليها الحكم أربع قرارات مهمة داخل منطقة الجزاء ولم يكن فيها أي مخالفة.
0: بس بعرف عشان نقفل المسألة، هذه المنطقة المسموحة هي هذه المنطقة حتى هنا،
7: هي هم يسمونها نهاية الإبط.
0: نهاية التيشيرت؟
7: لا طبعا بعض الناس يطول تيشيرته.
0: أها.
7: لكن هي نهاية الإبط اللي هو التقاءه مع هنا مع الساعد هنا، يعني إذا قفلت يدك
0: يبغاله
7: هذه المشكلة. أيوة. إيش المقصود أبو الوليد؟ يعني إذا سكر إذا سكر
0: هذه ضبطة كبير ما شاء الله،
7: عادي هنا يصير عنده السايز أكبر يعني أبو الوليد. هي كذا اسماء مسماها كذا، لكن دائم يخدمهم التيشيرت إذا كان في وضع طبيعي أبو الوليد، إن هذه المساحة هي المسموحة.
0: يعني تقدر تطول تيشيرتك؟
7: لا إذا طولته هنا بتتجاوز، هي منطقة إيش معناها أبو الوليد؟ أنا الآن لما أسكر ما بيكون هنا منطقة فاضية؟
0: صحيح.
7: نهاية الالتقاء هذا هو نهاية منطقة الإبط يسمونها. فقط هذا يعني التوضيح لها.
0: طيب نروح إلى مباراة الفتح، عفوا نيوم والفتح أبو زياد تفضل.
7: مباراتنا الثانية اليوم مباراة نيوم والفتح، نشوف الحالة الأولى اللي كانت في الدقيقة 12، احتساب ركلة جزاء بقرار مميز من حكم المباراة، على الرغم من أن شكل الحالة لا توحي بأن هذا اللمس يذهب إلى أي حالة من الحالات، لكن وش اللي وقع فيه اللاعب؟ ناخذ فريم فريم احمد، نرجع من اللاعب اللي ينافس ابو الوليد، اكمل احمد ليه ترجع مع اللاعب هنا، اللاعب اللي ينافس هو اللاعب الاول صح ولا لا؟ شوف اللاعب الثاني وش سوى، سوى عمليه بلوك وسقوط غير مبرر، من سوء حظه ان الكره اصطدمت بيده، هنا يعاقب. هنا نرجع احمد، نرجع هنا من اللاعب اللي ينافس ابو الوليد، اللاعب الاول، اللاعب الثاني وش قاعد يسوي؟ قاعد يقوم بعملية بلوك دون أي مبرر، الكرة أصطدمت بيده، يعاقب على هذه المخاطرة والرسك بوضع نفسه في مسار الكرة على هيئة بلوك رغم أنه اللاعب الذي لا ينافس. الحكم نشوف في موقف مميز أبو الوليد، قرأ الحالة بشكل مميز، أعلن عن ركلة جزاء وهي ركلة جزاء صحيحة لنادي نيوم في هذه الحالة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 49، وهي الحالة التي من خلالها تم توجيه إنذار لاثنين من الطاقم النيوم والفتح كمخالفات تجاوزات احتجاجات من الشخصين، ولكن بعد ذلك طبعا هنا تم استدعاء الحكم من الحكم الرابع، تم إشهار الإنذار من قبل الحكم الساحة، ولكن للأسف مدرب نيوم لم يكتفي. طبعا نشوف هنا إنذار وإنذار آخر هنا للأطقم الفنية. بعد هذه الحالة أبو الوليد قام مدرب نيوم بعمل إشارات بذيئة ومهينة تجاه أحد أفراد اللي هو الطاقم الفني في نادي الفتح، كان عقوبتها الطرد، استدعاء موفق من الحكم الرابع، طرد المدرب طرد صحيح، وهذه

0: نيوم في هذه الحالة وقرار آخر موفق من حكم المباراة أيضا في هذه الحالة.
1: إلى المباراة الأخيرة مباراة الدرعية وأبها وزيادة، تفضل.
0: الدرعية طبعا ومباراتنا الأخيرة وأبها، نشوف الحالة اللي كانت في الدقيقة 20، هنا طبعا الحالة التي كان من خلالها مطالبة بوجود ركلة جزاء لنادي الدرعية، لا يوجد ركلة جزاء. ممتاز أبو الوليد، وهذه لا أرجع أنا الحالة الأولى، لا لا لا أقصد الزاوية اللي تكون مش صحيحة تعطيني إيحاء أكثر. شوف من اللي دخل على الثاني الآن، بنشوفها من الإعادة الخلفية، أكمل أكمل. هنا لاعب أبها، هنا من اللي دخل على الثاني الآن أبو الوليد؟ شوف كمل أحمد،
1: خليها
0: من اللي قفز تجاه الثاني الآن؟
2: مهاجم
0: لاعب الدرعية، لكن الزاوية ذيك هي الزاوية اللي ممكن توهق حتى الحكم بالقرار، لكن هنا اللي دخل على الآخر هو المهاجم، هنا المدافع حاول يتلاشى، هنا صار طبعا اللي هو سقوط بهذا الشكل. عشان كذا زوايا الرؤية تعطيك شكل مخالف لحقيقة الحالة، إذا ما كان في زاوية خلفية توضح لا يوجد ركلة جزاء والاستمرار قرار صحيح. هذه الحالة فقط الماخذ على حكم المباراة، هذه الحالة كان يجب أن يتم احتساب ركلة حرة مباشرة وإنذار للاعب أبها، لأن هذه الحالة من أعلى حالات التهور، أعلى درجات تهور. لم يستخدم المرفق أبو الوليد، فريم فريم أحمد، شوف هنا استخدم الساعد، لو استخدم المرفق مباشرة بيكون الطرد ملزم وسوف يتم طلب المراجعة، لكن الحالة هي حالة إنذار، لم يوفق الحكم لا في احتساب الخطأ ولا في إشهار الإنذار، وهذا القرار اللي فقط للمأخذ على حكم المباراة. نذهب إلى حالة أخرى في الدقيقة 79، أيضا هنا سقوط للاعب نيوم، لا يوجد الدرعية لا يوجد ركلة جزاء. نشوف هنا الحارس لم يرتكب أي مخالفة، بنشوفها أيضا من الإعادة الأمامية أبو الوليد، أن يدين الحارس تجاوزت اللاعب دون أن ترتكب أي مخالفة، وهذه فائدة زوايا الرؤية أبو الوليد. شوف المساحة اللي بين اليدين وبين اللاعب، هنا كانت عملية احتكاك طبيعي، لم يكن فيها قوة ولا ضرب، بالتالي الاستمرار قرار صحيح ولا يوجد ركلة جزاء. هنا قرار موفق من حكم المباراة في هذه الحالة في الدقيقة 89 بإنذار لاعب الدرعية وإنذار لاعب أبها للسلوك الغير رياضي. هنا نشوف السلوك اللي قام فيه لاعب أبها ونشوف السلوك اللي قام فيه لاعب الدرعية. لاعب أبها قام بعملية مسك وسلوك غير رياضي، هنا أيضا اللقطة تعطي إيحاء أن اللاعب قام بركل اللاعب، اللاعب لا، ضربه بالخلف بيده. نشوف هنا المسك سلوك غير رياضي، نشوف هنا اللاعب، شوف هي قدمه بعيدة عن اللاعب، الضرب أتى من اليد، وهي حالة سلوك غير رياضي من كلا اللاعبين، إشهار الإنذار لكلا اللاعبين كان قرارا صحيحا وقرار موفق من حكم المباراة في هذه الحالة.
1: هذا اللي يقول لك أخذ حقه بيده
0: بس أنا ما ركبت، يعني لو ركبت الشوت هاي ممكن ينطرد يا أبو الوليد،
1: ينطرد أخذ حقه بيده.
0: بس شفت الزاوية الأمامية وش تعطي
1: أنا بالنظرة الأولى ترى أنه الشعيتة في رجله،
0: صحيح، لكن لما تجي بزاوية الرؤية تعطيك المسافة اللي كانت بين القدم وبين جسم اللاعب.
1: شكراً.
0: هذه مجمل الحالات، ثلاثة شباب أطقم جديدة، ويعني تشوف كل الأخطاء بالوليد. وللمعلومية، وهذه معلومة حصرية لك يعني أنت
1: للبرنامج مش لي أنا،
0: لا أقصد لك عشان تطلع فيها، أنه هذه أفضل بداية تحكيمية خلال 7 جولات في الثلاث سنوات الأخيرة، فقط فيها قرارين، أقل أخطاء تحكيمية في 7 جولات.
1: عفواً، لأن قلت لك أنا قبل 5 أيام في أشياء عشان تطلع لنا في الأخطاء، قلت لي 7 جولات هذه شبه مثالية،
0: فيها خطأين فقط
1: ركلة جزاء ولا طرد؟
0: لا، ركلتين جزاء، مباراة الاتحاد والحزم إذا تذكرها ركلة جزاء الحزم،
1: أيوه،
0: ومباراة الأهلي والقادسية ركلة جزاء الأهلي وطاقم أجنبي،
1: بس
0: فقط لا غير.
1: هذه الخطأين اللي في السبع،
0: نعم، في السبع جولات، وهذه يعطينا حقية أكثر أبو الوليد أن نتكلم كم منح طاقم جديد خلال الجولات هذه، وكيف قل مستوى الأخطاء أبو الوليد في هذه الحالة، وهذا اللي نشجع فيه يعني، ونتمنى أنهم يستمرون، نتمنى الدوري ينتهي حتى بدون إحصائية أبو الوليد.
1: لا لا، أنا سألتك في شيء، قلت له والله أنا مبسوط على أداء،
0: والله أبو الوليد رحت للسنوات اللي راحت وتعرف أنها مسجلة عندي، يعني جاب كبير بين الأخطاء اللي ارتكبت في 7 جولات في السنوات الماضية وبين السنة هذه، يعني واصلين الجولة 7 اليوم، قفلنا قبل التوقف، فقط خطأين
1: ولا شيء،
0: يعني واحد من طاقم سعودي واحد من طاقم أجنبي،
1: ولا
0: يعني
1: شيء، خطأين ترى ولا شيء،
0: وقد يختلفون كثير أنه ممكن هذه ركلة جزاء وممكن ما هي ركلة جزاء. يعني مش كلير برضو يعني
1: عن اللي يعني في اللي قايل عن مثلا حقه

0: ركله جزاء للنصر والكره ما لعبت.
1: هذا اللي اخليك
0: اخلي ما يحكم ولا يطلع في اي شيء.
1: هذه
0: الكره ما لعبت وركله جزاء هذا ما له دخل في القانون.
1: هذه المشكله انه احنا
0: نتكلم الخليج والنصر. انا
1: هذا اللي اقول بعض الامور تنتار في الشارع الرياضي ويتقبلها انا حقيقه.
0: اي بس ابو زياد الكره ما لعبت يا جماعه.
1: هذه المشكله ابو
0: ما لعبت الكوره يعني يا تغافل او تغافل واحده منهم.
1: وهذا اللي نبغى ناكده ابو الوليد انه ليس كل ما يقال انها حقيقه واقع، لا، احيانا بعض الناس عنده تقدير سيء في التحليل في التفسير، حتى انا قد اكون منهم، ولكن الواقع
0: بس ابو زياد في مسلمات وانت
1: صحيح
0: عارفها.
1: صحيح
0: الكوره لم تلعب
1: صحيح
0: ها؟ يعني ما فيها ركله جزاء، ممكن فيها طرد، اقول ممكن طرد
1: وحتى
0: ما لعبت الكوره، كيف ركله جزاء؟
1: حتى قيمه الاحتكاك ابو الوليد مجرد
0: اقول لا انا اقول لك ما لعبت الكوره.
1: هذه هي هذا ما ينفي الامر تماما، لا يوجد عقوبة يسمونها فنية اللي هي أخطاء مخالفات في توقف طيب. الكرة ما عندك إلا إنذار أو طرد وإعادة الاستئناف فقط أبو الوليد.
0: شكرا أبو زياد، موعدنا إن شاء الله السبت القادم في مباراة الأهلي وصن داونز، ونحتفل هنا بحول الله مع الأهلي السعودي وبطولة القارة. شكرا أبو زياد. طيب مباريات الغد في كأس النخبة الآسيوية للأندية السعودية ورنياها بس، الشمال القطري والاتحاد السعودي الساعة 7 مساء، الأهلي السعودي بختكور والأوزبك الساعة 9:15 في جدة، القادسية السعودي أمام الوصل الإماراتي الساعة 9:15 أيضا. أبدأ معك في مباراة الشمال والاتحاد، كيف الاتحاد يستغل الفورة اللي هو فيها؟
2: الاتحاد اول شيء يملك مدرب على مستوى عالي، عنده لاعبين داخل الملعب 11 اعتقد انهم قادرين انهم يجيبون نتيجه ايجابيه، التفاهم اللي قاعد يصير بين الخطوط الثلاثه اعتقد انه سلاح الاتحاد، غير كذا يملك حارس اعتقد دائما المباريات القويه والمباريات المصيريه دائما انه يظهر، وان شاء الله باذن الله انه الاتحاد ان شاء الله بكره مع جورج اعتقد انه
0: حبيت جورج ترى بيلعبوا ضد الهلال اول مباراه ها
2: خلي بعد دوره الخليج يعني اهم شيء بكره بس
0: في قلق على الاتحاد
2: لا ما اعتقد انه دام يملك مدرب ودائما يلعب خارج ارضه ترى على فكره
0: طيب الاتحاد. من الاتحاد نروح للاهلي وبختكور، هل نشاهد اهلي اسيا غير اهلي الدوري دكتور؟
3: مفترض لما تلعب عدد اجانب اعلى مفترض تكون اعلى على مستوى التنظيم اعلى حتى على مستوى الحلول الهجوميه، الفارق الفني كبير بين الاهلي وين كان بختكور ثاني الدوري بالنسبه للدوري الاوزبكي، تتكلم عن الدوري الاوزبكي لاعبين 21 مباراه فبالتاكيد رتم المباريات عندهم اعلى لبختكور، نقطه مهمه وخطيره على الاهلي وبتكلم على الكرات الراسيه، عندهم ايمن حسين لاعب منتخب العراق مميز فيها والفريق بشكل عام يلعب على الكرات الطوليه والتحولات اذا ما محطه لعب هجوميه اتكلم عن ايمن حسين للاهلي اعتقد انه اطراف الهجومية متى ما كانت في الموعد تاكد ان توني حيكون نجم المباراه.
0: مباراه للقادسيه اولى امام الوصل في اسيا، تعرف المباراه الاولى لها مشاعر مختلفه للنادي للاعب للمدرب للجمهور كلها، كيف يتعامل معها القادسيه ليخرج بنتيجه ايجابيه؟
4: اول شيء صحيح هي مباراه جديده من ذو فتره القادسيه ما لعب البطوله القاريه، لكن انا اعتقد ان اللاعبين والمدرب عندهم هذا التصور وعندهم هذه الخبره الكافيه، لكن على مستوى النادي اكيد في تعامل ثاني، لكن انا بالنسبه لي القادسيه هو الاجهز، القادسيه مدرب عنده الافكار، لابد التحلي بالهدوء في مباريات زي هذه،
0: تأمين
4: الدفاع والأخطاء الدفاعية اللي تكررت في كل مباراة، أعتقد أن القادسية إن شاء الله يكون في ظهور جيد.
0: في قلق على يعني أحد الثلاثة أندية بتعادل ولا كلها فوز؟
3: أنا أشوف أصعب مباراة القادسية مع الوصل، الوصل يمتلك نجوم خاصة مهدي تارمي على المستوى الهجومي وخمينيز، مباراة ذكرت أنها أولى للقادسية فأعتقد أنها هي من أصعب المباريات للثلاثة. الصعوبة على القادسية يعني.
0: محمد هو قال القادسية؟
2: لا ما اعتقد انا، كل الفرق الثلاثة راح تفوز باكثر من اثنين او ثلاثة.
0: احب توقعاتك انا.
3: الله يسمع منك محمد.
2: لا الاهلي الكورة الاوزبكية يعني احنا متعلين عليها من زمان.
4: سريع امكانياتنا افضل واكثر ونوعية لاعبيننا وجودة لاعبيننا وعندنا العناصر اللي يعني العدد برضه وإن شاء الله أن نكون جاهزين
0: بحول الله تكون افتتاحية ممتازة لأنديتنا السعودية في نخبة آسيا من آسيا نخبة آسيا إلى الطائف في مهرجان ولي العهد للهجن 2026. مراسلنا أحمد الجابري في لقاء مع الأمير فهد بن جلوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.

0: مبارك لكم الرعاية الكريمة اليوم وهذا النجاح للمهرجان.
1: اولا الحمد لله رب العالمين والشكر للقياده الرشيده مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد على هذه الرعايه الكريمه الذي تحظى فيها القطاع الرياضي بشكل عام وبالاخص رياضه الهجن ومهرجان وسمو سيدي ولي العهد. ارفع اسم ايات الشكر والامتنان لمقام سيدي ولي العهد على الرعايه الكريمه ودعمه الكبير لهذا القطاع، وايضا الشكر موصول لصاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل على دعمه واهتمامه ومتابعته اليوميه لتفاصيل هذا المهرجان والمهرجانات الأخرى في عالم الهجن. وأيضا أشكر سمو الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة على حضوره وتشريفه هذا الحفل، وأيضا الأمير فواز بن سلطان محافظ الطائف على الدعم اليومي والاهتمام الكبير في كل ما يجري في هذا المهرجان. الحمد لله، يعني زي ما دائما نقول هذا المهرجان من أول نسخة وما ينافس إلا نفسه الحمد لله، ودائما التعليقات اللي تكون موجودة على هذا المهرجان الحمد لله دائما إيجابية. سباق الهجانة يمكن هو سباق التراثي الأصيل في هذا الرياضة، والحمد لله بتوجيهات القيادة ومتابعة الأمير عبد العزيز أعادت الرياضة التقليدية للواجهة مرة ثانية، والحمد لله هجانينا وهجاناتنا دائما عند حسن الظن وعند دائما ما نراهم في المنصات في المراكز الأولى. وخلال السنتين اللي فاتت يعني الحمد لله بطولة العالم سعودية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي سعودي، حققنا ميداليات في دورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين، فالحمد لله هذا إن شاء الله بداية وإن شاء الله الجاي أفضل إن شاء الله.
2: هذا حديث الأمير فهد بن جلوي. 14000 كيلومتر قطعتها الهجن خلال النسخة الثمان، 4050 شوطا احتضنها ميدان الطائف منذ انطلاق المهرجان عام 2018، 118574 مطية شاركت في المهرجان عبر تاريخه. النسخة الأولى لأعلى مسافة بواقع 26647، النسخة الثامنة شهدت 248 شوط، جواز النسخة الثامنة تجاوزت 50 مليون ريال. محمد،
3: والله ترى متعة يا خالد، أنا أتفرج عليها كل عصر صراحة، أتفرج على 4 أشواط 3 أشواط يعني ممتع، واللي أمتع يا أخي المعلقين يعني أتمنى أن التنظيم هي لا يعلى عليه لا يعلى عليه، ولكن والله التعليق يا خالد أتمنى المعلقين هذولهم يعلقون على الكرة،
2: لأن شكل الدكتور رايح له يا أمس ولا اليوم مني
4: أنا نعم ذكرني داعي وأنا حضرت سباق الهجانة تحديدا. أعتقد أنه ما شاء الله تبارك الله هذا المهرجان ذكر سمو الأمير نقطة مهمة، طيب. أن هذا المهرجان لا ينافس إلا نفسه، نسخة ثامنة ناجحة على مستوى الحضور، ناجحة على مستوى التنافس، ناجحة أكثر على مستوى التنظيم. أعتقد تنظيم عالمي، وحتى شفنا ضيوف مشاركين على مستوى العالم ويعني أكثر من ضيف ممتاز. يعني عندهم رؤساء اتحادات عالمية، فأعتقد أنه سباق مميز وما حضر من تنظيم وحتى من تتويج أعتقد أنه يليق بهذا الحدث والمناسبة.
2: أوكي، شكرا دكتور سلطان الأحياني، محمد الدعية، أحمد الطيف، وأنا أقول لكم سبحان الله خير، موعدنا غدا بحول الله.

جدة اف ام على هواك. حكاية أغنية على جدة اف ام مع روان عاشور وبندر عسيري.

تخيلوا أنه الحظ الليلة يكون كريم، كريم لدرجة أنه حب حياتكم اللي غاب عنكم سنين يرجع لكم فجأة من غير أي موعد، صدفة. هو كان يغني والليلة كانت ماشي عادي إلين أقبلت في لحظة

كأنه الزمن كله رجع معاها، رجع الشوق، رجعت الذكريات، ورجعت الابتسامة اللي كان صاحبها يفكر إنه هي هجرت من شفايفه من زمان. شافها وشافته، وفي عيونهم كان في كلام كثير أكثر من إنه تحمل الكلمات. كانت هي واقفة من بعيد، لكن المسافة بينهم ما كانت مسافة مكان، كانت مسافة سنوات، سنوات من الغياب، من الفراق، من أشياء كثير ما انقالت. في زحمة الناس صار العالم فجأة صغير، بس وجهها وصوتها وعيونها اللي يعرفها أكثر من اللي يعرفهم كلهم في هذا المكان. في هذه اللحظة بس اتمنى لو عيون الكون فعلا تغض النظر، لو ان العالم يتركهم لوحدهم، يخلي لهم بس دقيقة، دقيقة بلا خوف، دقيقة بلا حيرة، دقيقة تقول فيها العيون اللي عجز القلب انه يقوله. في هذه اللحظة رجع شيء قديم كان يحسب انه هو انتهى، كانت الفرحة اكبر من انه هو يخبيها، وهنا قرر انه هو يقول للشاعر فائق عبد الجليل عن هذه الحكاية، بكل ما فيها من حب، من فراق، من صدفة مفاجأة. والشاعر فائق ما أخذ الحكاية من اسمها بس، أخذ تفاصيلها، أخذ إحساسها، أخذ كل لحظة فيها. الشاب هنا حكى فائق عن حكايته، حكاية حب عمره اللي انحرم منه بسبب الفوارق الاجتماعية والطبقية. هي راحت وهو قرر أنه هو يكمل حياته، أنه هو يغني في المناسبات. فهذيك الليلة شافها وتجدد الماضي ورجع الحب من جديد. من هنا ولدت كلمات المعازيم، وبعد كده جاء لحن عدنان خوج اللي طرز صوت محمد عبده. تحولت ليلى في حياة شخص إلى أسطورة محفوظة في ذاكرة أجيال. عشان كده لما نسمع المعازيم ما نحس إن الأغنية تحكي عن شخصين بس، لا، هي تحكي عن كل قلب كان يتمنى صدفة، صدفة كان فيها الحظ كريم.

0: جدة اف ام على هواك. بالعكس،
1: احيانا كثير نقول انه انا خلاص تعودت انام 5 ساعات. كم مرة سمعنا احد يقولها؟ ويمكن فعلا بعد فترة تحس انك انت تعودت، تقوم تداوم، تكمل يومك وكل شيء تمام. بس المفاجأة بالعكس، احساسك انك انت تعودت على قلة النوم ما يعني انه جسمك فعلا تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت انه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعلياً يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم. يعني ممكن أنت تقول أموري تمام تعودت، بس أدائك يقول شيء ثاني. فالمرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
2: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
3: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
2: ليش نبحث عن هدف جديد بعد الإنجاز؟ بعد تحقيق هدف تعبنا عليه نفرح، بعد فترة قصيرة نحس بفراغ ونبدأ ندور عن هدف جديد. السبب إن الدماغ مبرمج على التقدم المستمر. المتعة الحقيقية مو بس في الوصول بل في السعي والتطلع للأمام. بعد أي إنجاز يفرز الدماغ شعور الرضا، لكنه شعور مؤقت لأنه مصمم يدفعنا نواصل النمو ونطلب معنى جديد. هذا الشيء في جوهره نعمة لأنه سر تطور الإنسان وطموحه، لكن لو ما فهمناه ممكن يخلينا نعيش نلهث وراء أهداف من دون ما نستمتع بأي إنجاز. لذلك يجب أننا نتوازن بين الأمرين، نحدد أهدافنا ونعطي حياتنا اتجاه ومعنى، في نفس الوقت نتعلم، نوقف، نحتفي بما حققنا ونستمتع بالرحلة نفسها مو بس بخط النهاية.

0: تذكر، السعادة مو محطة نوصل لها، هي وسيلة نمشي فيها لآخر الطريق.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستقبل.

0: استدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحد ظهرا على جدة FM. بالعكس،
0: لا تطقطق أصابعك بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعا الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله. لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت أن الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد.

كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نخاف من البدايات الجديدة؟ كل بداية جديدة، سواء وظيفة أو مدينة أو مشروع، تجي معاها نوبة قلق. السبب إنه البداية مليئة بالغموض، والعقل ما يحب الغموض لأنه ما يقدر يتوقع النتائج، يدخل في حالة تأهب ويذكرنا بكل الاحتمالات السيئة عشان يحمينا. هذا الخوف يتضاعف لما نطلب من نفسنا الكمال من أول يوم، ونحس إنه أي خطأ بسيط كارثة. لكن الحقيقة إنه كل إنجاز كبير في حياتنا يبدأ بخطوة أولى مليانة بالشك. لذلك لابد أننا نحول نظرتنا، بدل ما نركز على المخاطر نركز على الفرص والاحتمالات اللي تفتحها هذه البداية. نتقبل أنه البدايات بطبيعتها غير مكتملة، وأننا بنتعلم ونتحسن في الطريق. خذ الخطوة الأولى وأنت متصالح مع نقصها. اتذكر، ما يصير عندك بداية مثالية، بس تقدر تكون عندك بداية شجاعة.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

توبة في حياته. إذا اجتماعك الساعة 9 اطلع 8:15، وإذا تبي توصل بروقان اطلع الساعة 7. المشكلة مو في الوقت، المشكلة في الشعور، ذاك الشعور اللي يخليك أول ما تجلس على مكتبك تتنهى التنهيدة طالعة من أقصى قلبك، وتفرك عيونك وتفكر أنا كيف أبدأ أشتغل الحين. يومك ما بعد بدأ، بس طاقتك قضت في متابعة المسارات والفرامل المفاجئة والبحث عن موقف لسيارتك لمدة 20 دقيقة.

في يوم الثلاثاء قرر سعود يغير الخطة، ترك مفتاح السيارة على الطاولة عند الباب ومشى 5 دقائق للشارع الرئيسي. دخل المحطة، التكييف نزل عليه مثل الماي البارد، الهدوء يعم المكان، واللوحات الرقمية تقول القطار القادم بعد 1:40. مشى بثقة، ركب وجلس على المقعد المريح بجانب الشباك، طلع السماعة، شغل بودكاست يحبه، ولأول مرة من سنوات شاف شوارع الرياض من فوق هادية ومارة من تحته بجمال غريب ما كان ينتبه له وهو ماسك الطارة.

الساعة 8:30 تماما نزل سعود في المحطة اللي عند باب عمله مباشرة. طلع بالسلالم المتحركة وهو يشرب قهوته، دخل المكتب، سلم على زملائه بابتسامة حقيقية وجلس على مكتبه وهو بكامل طاقته وراقت باله، ما في توتر، ما في إرهاق، وما في ذاك الشعور بالركض الدائم. الأثر الحقيقي لقطار الرياض بالنسبة لسعود مو إنه وصلوا للدوام، الأثر إنه رجع له السيطرة على صباحه وخلى يومه يبدأ بهدوء هو يختاره، مو الشارع يفرض عليه.

0: هذا هو الفرق اللي تصنع المشاريع الوطنية الكبرى لما تتقاطع مع أبسط تفاصيل يومنا. قطار الرياض مو مجرد شبكة قطارات ومسارات حديدية، هو ساعات راحة وراحة بال وجودة حقيقية ينعم فيها كل موظف وكل ساكن في هذه المدينة. صباحك هو اللي يحدد شكل يومك. كيف تحب تبدأ صباحك بكرة؟ كنتم مع وش الفرق، ونلقاكم في قصة جديدة.
1: وش الفرق على جدة FM مع أسامة الغريبي وأسامة باريان.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. بالعكس،
1: بلعت العلك تجلس في بطنك 7 سنين. وانت صغير اذا بلعت علك بالغلط يمكن عشت لحظات وانت مقتنع انها هي راح تاخذ اسوأ قرار في حياتك. ليش؟ لأن العلك بيجلس في بطنك 7 سنين، بس الحقيقة بالعكس. صحيح أنه جسمنا ما يهضم الجزء الأساسي من العلك مثل ما يهضم الأكل، لكن هذا ما يعني أنك أنت راح تستأجر شقة في معدتك 7 سنوات. العلك تتحرك مع باقي محتويات الجهاز الهضمي، وبالنهاية بتخرج من الجسم. طبعا هذا مو معناه أنه إحنا نبدأ نبلع العلك بدل ما نرميها، لأن ابتلاع كميات كبيرة خصوصا عند الأطفال ممكن في حالات نادرة يسبب انتداد أو تلبك. بس حبة علك بلعناها بالغلط ما عندها عقد إيجار 7 سنوات. بالعكس، ماي كلينيك بتأكد أنه العلك ما تجلس في المعدة 7 سنوات. الجسم ما يهضمها بالكامل، لكنها تمر عادة عبر الجهاز الهضمي وتخرج منه ببساطة.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من 2 ساعة.
5: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20.
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: أوليس في ساعة العافية ما يكفينا؟ يا ما كان. اليوم قصتنا وحكايتنا تتوارد حول اسم دائما بنسمعه، جميل بثينة. حين كان الشعر رسالة لا تحتاج إلى ساعي بريد، وحين كان البيت الواحد من القصيدة يسافر بين القبائل أسرع من صاحب الشعر نفسه، من صاحب البيت. كان في بني عذرة هو شاعرنا اليوم، شاعر اسمه جميل ابن معمر، لكن كتب الأدب ما تركت اسمه بهذا الطريقة، يعني إنه اسمه جميل ابن معمر، بالعكس احنا عرفناه كاسم جميل بثينة. كأن الحب طبعا توج اسمه، والتصق اسم المرأة باسم الرجل حتى لم يعد التاريخ يستطيع إنه يفصل بينهما، يعني جميل وبثينة. طبعا اشتهر بنو عذرة في الأدب العربي بقصص العشق العفيف اللي هو القبيلة التي ينتمي إليها جميل بثينة. طبعاً صار الحب العذري مرتبط باسمهم، وتروي الأخبار إنه جميل وبثينة افترقوا، يعني تعرف الحب والعشاق لابد أن يمر عليهم عتب وفراق وهجر، فحصل صار اللي صار إنه هم افترقوا في يوم، وطال بينهم الهجر، طالت ليالي الهجر. والهجر طبعاً في لغة العشاق ليس غياباً عابراً، يعني تهجرني وأهجرك وإحنا نحب بعض ما يصير، يعتبر صمت ثقيل. وطبعا تتوارد الأسئلة، طب ليه حصل كذا وليه صار كذا وليه ابتعدنا؟ فهذه الأسئلة اللي تتوارد يا ما ألفت أغاني وقصص وأشعار، يعني رسخت عندنا الكثير من قصائد الحب والغزل المغنى. مع الصمت الثقيل أكيد هنالك في تساؤلات، وكمان في عتاب مؤجل، وأسئلة تتكاثر وتتكرر كلما طال البعد. بعد الهجر اللي مر بينهم التقيا، وكان في نفس بثينة عتاب. ليش العتاب يا بثينة؟ بلغها إنه جميل قال، شوفوا البيت يعني في قسوة شوية، النساء والسيدات ما يستحملوا هذه القسوة، فجلس في نفس بثينة هذا البيت. رمى الله في عيني بثينة بالقذى، القذى وفي عيني بثينة، بثينة تعبها هذا البيت، وفي الغر من أنيابها بالقوادح. يعني كمان يا جميل البيت الثاني أدهى من الأول. طبعا القذى عارفين لما بتقول في عيني شيء، في عيني شيء بيزعجني، القذى هو الشيء اللي يقع في العين فيؤذيها. عاتبته بثينة وأطرق جميل. إيش يعني أطرق؟ يعني خفض رأسه خجلان، استحى يعني من الكلام اللي كتبه، من بيت الشعر اللي كتبه في بثينة. سكت، وتروي طبعا الروايات إنه قال، ألا ليتني أعمى أصم تقودني بثينة، لا يخفى علي كلامها. شايفين؟ أتمنى في هذا البيت إنه يكون أعمى وأصم، ومن تقوده؟ محبوبته، هو بيراضيها بهذا البيت يعني بعد العتب اللي وصله. لكن هنا بطن الشاعر أو إنه حبكة القصة والرواية في هذه القصة الجميلة، إنه أجمل ما في الخبر هو جواب بثينة. شوفوا رقة الأنثى إذ قالت بحسب الروايات، يعني ويحك ما حملك على هذه المنى، يعني ويحك يا جميل، إيش اللي خلاك تتمنى هذه الأماني؟ الأماني هذه مش حلوة، أمنياتك هذه ليست جميلة، إيش تتمنى إنك تصير أعمى وأصم وأنا أقودك؟ لا، أوليس في ساعة العافية ما كفانا جميعا. الله، تأملوا التعبير، يعني إحنا ليش لما أنا أبغى أثبت حبي إنه أنا أدعي على نفسي، والله إنه أتألم، والله أقول الله ياخدني عشان تتعرف إنه أنا قديش بحبك، أنا ليه ليه ليه؟ طيب فهنا أوليس في ساعة العافية ما كفانا جميعا، تأملوا التعبير، ساعة العافية كأن العافية فضاء واسع يتسع للمحبين جميعا. الله عليك يا بثينة. يعني هنا بثينة بتقول لماذا يعني نربط الحب بالعذاب، كأنها بتقول لنا كده، بتدينا رسالة. الحب يا جماعة مو لازم يكون عذاب، الحب جميل نستمتع فيه بعافيتنا وصحتنا وسعادتنا، ونسعد الشخص والطرف الآخر، مو نتمنى الكلمات السيئة أو الدعوات السيئة لنا. لماذا يعني يحتاج الإنسان إلى أنه يؤلم نفسه ويؤذيها حتى يثبت أنه هو بيحب؟ لابد أنه إحنا نراجع نفسنا، وهنا بنجد أنه دائما الشاعر والمحب بيعبر بكلمات لطيفة وحلوة، وأحيانا بكلمات قاسية يقسو على نفسه عشان يبغى يثبت للطرف الآخر أنه هو بيحبه. فيا ما كان اليوم بتقول لنا أنه فعلا كان جميل شاعر عظيم في الحب، لكن في هذا الموقف ربما كانت بثينة أعظم منه حكمة واتزان. كما في الحياة لا ينبغي أن نبحث عن الألم لنثبت صدق الشعور، وفي ساعة العافية ما يكفينا جميعا دائما. يا ما كان، كنت أنا معاكم نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
0: يا ما كان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: بالعكس،
3: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير، لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 انت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يومياً 6:00 مساءً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. خلاصة.
2: تنتظر دائما الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماما. الجواب تكشفه بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: هل يمكن لابتسامة واحدة أن تشغل العالم لقرون؟ هذا ما فعلته لوحة الموناليزا التي رسمها ليوناردو دافنشي في القرن 16. لا يعرف أحد على وجه اليقين سر ابتسامتها الغامضة، ولذلك تعددت التفسيرات حولها. ازدادت شهرة اللوحة بعد سرقتها عام 1911، فأصبحت حديث الصحافة العالمية، واليوم تستقبل ملايين الزوار سنوياً في متحف اللوف في باريس، لتبقى مثالاً على أن الغموض قد يكون أحياناً سر الخلود.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
6: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: قصص رياضية.
2: بعد الخسارة القاسية بثلاثية النظيفة في الذهاب وغياب أبرز نجوم الفريق مثل محمد صلاح، دخل ليفربول مواجهة إياب نصف نهائي أبطال أوروبا 2019 أمام برشلونة بفرص شبه معدومة، لكن ملعب الأنفيلد شهد معجزة كروية حيث سجل الفريق 3 أهداف متتالية قبل أن يباغت الشاب ألكسندر أرنولد دفاع برشلونة بركنية خاطفة سجل منها أوريجي الهدف الرابع لتكتمل واحدة من أعظم الريمونتادات في تاريخ كرة القدم.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. ذاكرة الإيقاع.
3: في صوت يكفي تسمعه عشان تعرف إن الليلة فعلاً غير. هذا الصوت كان حاضر في أفراح ومناسبات الحجاز وما كان مجرد آلة تعزف في الخلفية. صوت لمن تدخل معاه الطبول وتتحرك الصفوف ويبدأ المشهد. كان الفرح ينتظر أول نغمة من هذا الصوت. صوت ما يعلن عن الفرح يعلن بدايته. المزمار.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: هذا الإيقاع أول ما يبدأ يتغير جو المكان. الخبيت ارتبط بسواحل غرب المملكة، حضر في الأفراح والمناسبات بإيقاع سريع وحركة وأغاني، وهو من الفنون اللي ما يحتاج كثير من الشرح. يكفي يبدأ الإيقاع وتعرف إنه في شيء مختلف حيصير. إيقاع سريع وحكاية عاشت مع أهل الساحل. هذا هو الخبيتي.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. خلاصة:
1: تواجه صراعات ومواقف معقدة في عملك وحياتك وتفتقر لاستراتيجية حكيمة للتعامل معها؟ الجواب يخلده سون تزو في كلاسيكيته الخالدة فن الحرب. النصر الحقيقي هو الذي تحققه بأقل الخسائر ودون الدخول في معارك استنزاف عبثية. السر الذي يعلمه لنا كتاب فن الحرب يكمن في دراسة نقاط القوة والضعف بعناية، وفهم نفسية الخصم أو التحدي قبل اتخاذ أي خطوة. تذكر، أذكى المعارك هي تلك التي تحسم بالتخطيط المحكم لا بالصدفة، وفقاً لفلسفة كتاب فن الحرب. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
3: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
2: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحلى السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله، من الأحد إلى الخميس 14 على جدة أف أم.
7: أنت تستمع إلى جدة أف أم.

جدة اف ام على هواك. كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس السادسة.